0: بذاته أعلن رئيس وزراء حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي اكتمال الترتيبات الخاصة بعقد امتحانات الشهادة السودانية لجميع الطلاب الذين حرموا من الجلوس للامتحانات منذ عام 2023، مؤكدا أن الامتحانات ستقام في مختلف المراكز بينها الفاشر والجنينة ونيالة وغبيش وشمال وجنوب كردفان. وقال التعايشي خلال مخاطبته المواطنين عقب صلاة عيد الأضحى بنيالة إن حكومة تأسيس فتحت 21 مدرسة أساس في مدينة الفاشر وريفها، مشيرا إلى أن نحو 700 طالب سيجلسون لامتحانات الشهادة السودانية داخل مدينة الفاشر. وأضاف في هذا الخصوص:
1: جميع ترتيباتنا لعقد امتحان الشهادة السودانية مكتمل لكل الناس اللي حرموا من الامتحانات منذ العام 2023. سوف تجرى امتحانات الشهادة السودانية لجميع الطلاب في كل المراكز: الفاشر، الجنينة، نيالة، ببيش، شمال كردفان، جنوب كردفان، لجميع الطلاب. والآن نعيد في العدة لفتح الجامعات السودانية لاستقبال الناجحين من تلك الامتحانات داخل السودان وخارج السودان. الفاشر تتعافى، تلك المدينة اللي كانت مدينة أشباح، اليوم نحن فتحنا 21 مدرسة أساس في مدينة الفاشر وريف مدينة الفاشر، ونجري امتحانات الشهادة السودانية ل 700 طالب داخل مدينة الفاشر.
0: كشف مواطنون عن استهداف قوات الدعم السريع منطقة خزان باساو بمحلية الطينة بشمال دارفور بمسيرات مساء الثلاثاء الماضي، وأوضحوا أن القصف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وسط المدنيين. أكدت مصادر تصاعد موجات النزوح من الدلنج بجنوب كردفان خلال هذه الأيام بسبب اشتداد عمليات القصف العشوائي على المدينة بالمدفعية الثقيلة والمسيرات من قبل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال. وأوضح التقرير أن القصف تسبب في سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين فضلا عن تدمير ممتلكاتهم. نشرت قوى إعلان المبادئ خارطة الطريق التي أجيزت في اجتماعها الذي اختتم أعماله في نيروبي يوم السبت، وذلك لإنهاء حرب السودان وتأسيس وطن جديد، واشترطت فيها إقصاء المؤتمر الوطني وأن يقتصر دور القوات المسلحة وقوات الدعم السريع على مساري وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية فقط دون التدخل في القضايا السياسية التي تعد شأنا مدنيا. من جهته قال بكري جاك الناطق باسم تحالف صمود إن اجتماع القوى السياسية الذي انعقد في أديس أبابا يعد أول اختبار لقوى إعلان نيروبي في التنسيق فيما بينها ومع القوى الديمقراطية الأخرى. من جهة أخرى أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود أن اجتماعات قوى إعلان المبادئ الموقعة على ميثاق البناء الجديد تمثل خطوة مهمة في رمزيتها السياسية، كونها جمعت طيفا عريضا من القوى السياسية السودانية، بعضها كان ضمن تحالف تقدم في ديسمبر الماضي، لكنها شاركت هذه المرة بصفتها قوى سياسية مستقلة تسعى إلى شراكة أصيلة في صناعة حدث جديد. وقال جاك لراديو دبانجا إن الأزمة السودانية تكمن في غياب بناء جسور وآليات تنسيق بين القوى السياسية المختلفة بما يتجاوز حدود التحالفات وصولا إلى رؤية واضحة لمستقبل السودان. من جهته أبدى حزب الأمة القومي تحفظه على النص المتعلق بمسألة فصل الدين عن الدولة الوارد في الميثاق. وقال الحزب في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن ورود هذه القضية الخلافية الحساسة بهذا الاختزال والشكل المباشر أمر مؤسف، معتبرا أن قضايا الهوية وعلاقة الدين بالدولة قضايا مصيرية ذات أبعاد مجتمعية ودستورية وتاريخية معقدة، وأن مكانها الطبيعي هو المؤتمر الدستوري القومي الذي يعقب إنهاء الحرب. رحبت حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة جبريل إبراهيم بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لحوار سوداني سوداني شامل لبناء توافق وطني يؤسس لسلام عادل ومستدام دون مكافأة من حمل السلاح ضد الدولة أو تورط في جرائم بحق المدنيين. وقالت الحركة في بيان إن الهدنة لأغراض إنسانية لا تكتسب مشروعيتها إلا بالاستناد إلى إعلان جدة بما يفضي إلى إخلاء المدن وتجميع قوات الدعم السريع خارجها. من جانبه قال الناطق الرسمي باسم مجلس الصحوة الثوري أحمد محمد بكر إن الحل الجذري للأزمة السودانية يتطلب حوارا سودانيا شاملا يدار داخل البلاد بعيدا عن التدخلات والأجندات الأجنبية السالبة. شكى مواطنون في محلية السلام بولاية جنوب دارفور من ارتفاع أسعار ملابس الأطفال وعمولة التحويل من التطبيقات البنكية إلى كاش خلال عيد الأضحى. وقال المواطن محمد حسين لراديو دبنجا إن أسعار الملابس في سوق كرو كرو شهدت ارتفاعا حيث بلغ سعر الفستان 120 ألف جنيه والبنطلون والقميص 75 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ما نراه الأوضاع مدنيا لمواطن الريف حقيقة مواطن في وضع صعب، وخصوصا الملابس الأطفال خاصة بناتي، الفستان ب 120 ألف والبنطلون والقميص ب 75-80، والأم والأبو هم لديهم 3 أعوام ما بتكسوا.
0: وحول الأوضاع قبيل الخريف قال محمد حسين إن أسعار الوقود شهدت ارتفاعا كبيرا حيث بلغ سعر برميل الجازولين 2,700,000 جنيه والبنزين 1,300,000 جنيه، وأشار إلى ارتفاع عمولة التحويل من التطبيقات البنكية إلى كاش إلى 25% بدلا من 10%. وأضاف في هذا الخصوص:
2: غلاء في تحويلات بنكك معليتي كاس والسلام أصبحت 25%، والمواطن في ظروف غامض وعمل ما في وظروف الاقتصادية صعبة، نتمنى من الله أن يرجع 10% وأقل.
0: تعرض شاب لعملية نهب مسلح في منطقة اللفة بولاية كسلة مساء الثلاثاء وسط مخاوف من تكرار مثل هذه الحوادث داخل الولاية. وأوضحت مصادر أن الشاب كان يستقل موترا عندما اعترضت طريقه مجموعة مسلحة طاردته بعربة بوكس وأطلقت عليه عدة أعيرة نارية، ما أدى إلى تعطيل الموتر قبل أن تعتدي عليه وتنهب أموالا كانت في حوزته وهاتفه المحمول، ثم لاذت بالفرار. قال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري ياسر عرمان إن عيد الأضحى يأتي بلا طعم بسبب استمرار الحرب ومعاناة السودانيين. وأوضح في منشور على فيسبوك أن مدن الأويد وكادوغلي والدلين تقضي العيد تحت الحصار دون أمن، لافتا إلى تهديد نحو 57 ألف شخص بالتشريد والفصل من الخدمة. حذر تجمع الأطباء الديمقراطيين من الانهيار الصحي الكارثي في جبل مرة بولاية وسط دارفور نتيجة التفشي المتسارع لمرض جذري القرود. وقال الدكتور سر الخاتم إسماعيل سري أخصائي الوبائيات وعضو التجمع والمتحدث باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء لراديو دبنجا إن انتشار المرض يرتبط بانهيار 80% من الخدمات الصحية وزيادة الصرف على الحرب وإهمال صحة المواطن وإصحاح البيئة، إلى جانب خروج مستشفى دربات الريفي عن الخدمة وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة بسبب الحصار الجغرافي ووعورة التضاريس. من جهته أعلن وكيل وزارة الصحة الاتحادية منتصر محمد عثمان استقرار الأوضاع الصحية وتوفر الإمداد الدوائي في ولاية الخرطوم، وكشف خلال جولة على المؤسسات الصحية عن توزيع إمدادات دوائية لجميع الولايات الآمنة تكفي لمدة 3 أشهر. أعلن رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية محمد وداع إدراج الباخرة سيناء ضمن رحلات العودة الطوعية للسودانيين من مصر. وأضاف في منشور على فيسبوك أن الباخرة ستبدأ أولى رحلاتها من السد العالي إلى ميناء وادي حلفا الأسبوع المقبل، موضحا أن الرحلات ستتم عبر القطار من محطة رمسيس بالقاهرة إلى السد العالي ثم إلى وادي حلفا ومنها بالبساط إلى مختلف ولايات السودان. أعلن وزير الطاقة والنفط المهندس المعتصم إبراهيم إعادة الوحدة الغازية G3 بمحطة قري 1-2 إلى الشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب اكتمال أعمال الصيانة الكبرى للوحدة رقم 3 بمحطة أم دباكر وعودتها للعمل بكفاءة تشغيلية عالية. وقال إن هذه الخطوات تمثل دفعة مهمة نحو استقرار الإمداد الكهربائي. من جانبه أكد والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة استمرار الجهود الحكومية لتسليم المستحقين المتضررين من إزالة السكن العشوائي قطع أراضيهم قبل حلول فصل الخريف. الخبر الأخير في النشرة: فاز الدكتور هشام صلاح الدين شاذلي مدير معهد الدراسات البيئية بجامعة الخرطوم بجائزة أفضل باحث خلال احتفالية دولية أقيمت الخميس ضمن فعاليات توزيع جوائز سلسلة إصدارات كتب إعادة بناء السودان من الحرب إلى التنمية المستدامة. وبحسب إدارة الإعلام بجامعة الخرطوم نظم الحفل بالشراكة بين المنظمة العالمية للتنمية المستدامة ومنصة السودان للمعرفة تكريما للمساهمات البحثية والعلمية الداعية لجهود إعادة إعمار السودان والتنمية المستدامة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
3: راديو دبنجا راديو
4: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء. في ظل الحرب المستمرة اللي بيعيشها الناس والأزمة الاقتصادية والإنسانية الطاحنة مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بقرار أعلنت فيه تشكيل لجنة فنية لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم تمهيدا لوضع التصورات لتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. طيب عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيلها في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 20% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء تركان إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصة شنو بعد ده يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداوله على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء. والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين. وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. أهلا وحبيك أستاذ محمد علي خوجلي.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
5: بداية، هل تمضي الحكومة فعليا نحو أكبر عملية تقليص للوظائف في تاريخ الخدمة المدنية في السودان؟ وما هي المبررات لهذه الخطوة؟ وكيف يمكن مقاومة هذا القرار قانونيا أو بالوسائل السلمية؟
6: ما بنقدر نقول إنه هدف الإحصاء دي بالقرار 22 أمر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود ترهل الوظيفي أصلا يتطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحددوا القوانين مليان وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر لي في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال ده ما عنده محل يعني لا محل له أصلا يعني لأنه يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلهم على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. الحكاية دي عندنا حتى في في القوانين الوطنية يعني. أربعة من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول. الكلام ده ما اتقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده اللي هو نحن بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية. هل خاض على الحصر ده الخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة شايف يعني من من من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العامة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا هي نتيجة مزيفة ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كان الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما جددت وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها لا وجود لها. ده قبل الحرب. يا الله إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية يعني قصة الورق والملفات يعني. في النقطة ستة يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغذرت بشأنها هي عندها هياكل تنظيمية عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة السابعة والأخيرة أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني وطلب وقف تنفيذه وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
5: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المتداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه.
6: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء للخبر المتداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد عدم صحته، وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده طوال برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم، يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعة الإصلاح بيكون هو استبغى اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا، وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير، بيكون المكتب الصحفي بالحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعة لجنة القرار 22 ما ادعت إنها هي بتعكف على تقديم رؤية الإصلاح يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. نتكلم نحن عن لجنة لرؤية لإصلاح الخدمة المدنية، ما في علاقة بين الحاجتين ديل. يعني مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة، حصل العاملين بالحكومة الاتحادية، حصل العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، رفع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية يعني، لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا تنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، لا الحكاية دي مسألة معروفة يعني. لكن أنا أفتكر إنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدرجولة دي. يعني أول حاجة أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية يعني بتثبت الانتفاع الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا اخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنغاز، عرفوا خلاص، هم عرفوا انه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيان بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في هذا الخروج الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا لا، هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوا بالهيكل الجديد المقترح ده، بيراجعوا مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلاً ثاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا، يعني لأنه ده دليل قاطع أمام القضاء الإداري ومنظمة العمل الدولية على أنه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس يعرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي العمال ما بيقولوا يعرفوها والموظفين، يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع، من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان وإياد البدائل إلى آخر الحاجات تحت التفاوض البتيم. في كافة أحوال خفض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعنا العمال والموظفين ديل. مشكلة وبس، وهي مفروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين أو تبين الأسباب والفئات المستهدفة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأن يا أخوان القضية هو أم الغضايا، أم الغضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد، بشكل خطر داهم مش على المخفضين، لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم دي موارد الصندوق، المعاشيين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات هيدفع الصندوق، غير ناس المعاشات كل الناس التانيين يلغى الوظائف إلى شنو ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة والمتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض من بدوت المعاشات دي لحد ما قبل التخفيض ديت بتضرروا، لأنه معاشاتهم دي هتتجمد أصيلها وتتجمد وتتآكل بفعل التضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقررة للمعاشين دي ما طبقت، اللجان اللي عملت لزيادة المعاشات في القطاع الخاص اللجنة بتكونت من سنة 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص تاني، ما جابوا لا سيرة تاني من 2023. على العموم يعني في الآخر أن إحنا يعني بنضيف للحكومة يعني واللجنة يعني التي تحكف والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطة جدا، ثلاثة ملاحظات. الأولى إنه لجنة الحريات النقابية تابعة لمنظمة الأعمال دي عندها قاعدة ثابتة إنه إذا وضعت الإدارة الموظف بين خيارين المعاش المبكر أو الفصل فإن هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحالة دي حالة بتاعت الإكراه المعنوي. النقطة الثانية من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور إنه الأموال بتاع الصناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة، أموال خاصة بالعمال، هي آية تحت أمانة الدولة، لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها لأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبرة. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناه انه القرارات الاداريه اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني ما عدم التحوط للضرر هو عيب قانوني جسيم في الحقيقه، بيبطل القرار الاداري ده حتى قبل صدوره، لانه اصلا هو بهدد الامن القومي الاجتماعي للدوله. يعني غايته دي الحاجات الدايرين نذكر بها اللجنتين او اللجنه او الحكومه، وبعدين نشوف غايته كان جد جديد.
5: الى هنا ونصل بكم مستمعين راديو دمنج الاعزاء الى ختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الاستاذ احمد علي خوجري حول قرار الموارد البشريه بالتقليص العاملين في الدوله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
3: راديو دبنجا، راديو
4: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
7: قل لكم خلي بالكم،
8: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السوق، سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
9: والله يا أخي أنا شايف الحاصل هسه حاليا الدائر في السودان ده عبارة عن استهبال وليب وفوضى، فوضى على الفارق صحيح. بالمناسبة نحن هنا في السودان عايشين والله في في في جحيم. بالمناسبة والله خليك من النرقبة وخليك من السابنة وخليك من ده، والله عايشين في جحيم. تصدق بالله الحكومة مضيقة علينا من كل الاتجاهات. علي الدين يمان يودي فرضين علينا ضرائب في السوق، فاردين عليها الضرائب تقيلة كله كلها، سمع اللي هم مريحيننا ولا ناس الكهرباء وزاد مريحيننا. علي الديني وانا عايشين عيشة بس الحمد لله، بس والله العظيم وضع صعب صعب صعب صعب. لكن والله أقول لك حاجة، أنا ما كلنا واحد سودانيين، لكن والله لأن القبة بحل مشكلة، ولا السابند بحل مشكلة، ولا البرهان بحل مشكلة، ولا ياسر عطا بحل مشكلة. احنا ده لازم نقعد، الشعب السوداني تقول لازم يقعد يشوف المشكلة وين ويحلها. احنا لازم نقعد نسامح، لو بيبقى قحاتي، لو بيقى اسلامي، لو بيقى جن احمر زادو، احنا لازم شنو نقعد نسامح. علي الدين ما قاعدين في السودان هنا عيشة بتاع الزلة ويهانة وبتاع، يعني الوضع زادته صعب صعب صعب صعب. واحد قدر ما يحاول يقول لي فكر ساكت يمرق برا السودان، بلقى الوضع مقفل. لو في مصر، لو في ليبيا، لو بقى في الدول العربية الخليجية دي، يعني الوضع زاد وصعب والله بجد كده صعب. أنا ما قادر أوصل لك الرسالة، أنا أصلا عايز أوصل لك، لكن بجد وضع صعب شديد. لأن الرقبة بحل مشكلة ولسه فن بحل مشكلة، يعني لازم نقعد نستامح كشعب سوداني. دي نقطة، لازم إحنا نقعد نستامح كشعب سوداني. لكن علي الدين يماني هسه الحكومة بتقول للناس البرة تعالوا تعالوا، لكن والله الوضع هنا في السودان وضع صعب عزيز، صعب صعب صعب، يعني وضع بتاع جحيم. تعرف الجحيم؟ أوصل لك الرسالة دي، وضع جحيم عديد صعب صعب. يعني احنا ما عارف ان احنا ذاتنا عايشين كيف، عايشين كيف وبرنامجنا كيف زاد، وما عارفين والله مستقبل ضايع بجد كده. ربنا يوقف الحرب ويجيب السلام ان شاء الله. والله يعني الامن يستتب من نيالة ليبر سودان، يكون الوضع واحد، ومن الشرق للشمال يكون واحد، ومن الجنوب. انا دارين ان احنا الشعب السوداني نعيش في عيشة بتاعتها يا اخي. احنا حسونا احنا شعب سوداني شويه يا جماعه، الحب المناسب تعبانين والله، والله تعبانين بجد كده. تعبنا البرهان، وتعبنا حميدتي، وتعبنا يا اخي والله في درنا بجد كده يا جماعه. عايزين نرتاح هنا، الشعب السوداني ده والله تعب يا اخي. بالراحه لي يا اخي، بالراحه لي يا اخي. والله انا ما عارف اوصل لك رسالتي دي، لكن بقوم بجد كده اوصلك. السلام عليكم، ونتمنى يا اخي السلام عم من السودان لين يالا. انا كلنا شعب واحد، لو بقى السافنة، لو بقى القبة، لو بقى غيره كيكة، لو قلنا بقى نحن لازم نسامح، لازم نسامح.
8: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
7: راديو دبنجا دبوا قرنبل الأدمونة ودمهنة قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب ننقدي أين تتك بدأسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
8: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
10: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المارس حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجر حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محمود طواري أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته فنستمع له.
12: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت انها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لانه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار انه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
11: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضر.
13: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة، تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود
5: في منطقة ده منزله هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع. كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق، هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق، وده طبعا يعني إهانة للغضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون، وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجنائية سنة 91 الغبط لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في غبط حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه
14: يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا، ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون. بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق للفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
11: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجر في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 28 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه عناوينها. حميتي يدعو دول الجوار إلى دعم مشروع بناء السودان الجديد ويتهم الحركة الإسلامية بتهديد أمن الإقليم. قتلى وجرحى في قصف بمسيرة على خزان باساو بمحلية الطينة واستمرار حركة النزوح من الدلنج بسبب القصف. قوى إعلان نيروبي تنشر خارطة الطريق تدعو لإقصاء المؤتمر الوطني. وحزب الأمة يعلن تحفظه على فصل الدين عن الدولة الوارد في ميثاق إعلان نيروبي. شكاوى من تكرار عمليات النهب المسلح بولاية كسلة وارتفاع أسعار الوقود وزيادة عمولة التحويل من التطبيقات البنكية بجنوب دارفور. كانت هذه عناوين النشرة. إلى التفاصيل يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس الفريق محمد حمدان دقلو دول الجوار والمجتمع الدولي إلى دعم المشاريع السياسية الهادفة لبناء السودان الجديد والوقوف ضد ما وصفه بالمشروع الإرهابي للحركة الإسلامية الذي هدد الإقليم بأكمله. وقال في كلمة مسجلة بمناسبة عيد الأضحى إن رؤيتهم تتجاوز إيقاف الحرب إلى مشروع وطني شامل يعالج الجذور التاريخية للأزمة السودانية بما يشمل قضايا الحكم والعدالة وتقاسم السلطة والثروة والتنمية المتوازنة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: لقد أورثت هذه الجماعة بلادنا الخراب والتمزق وأغرقتها في الدماء والدموع والنزوح والجوع عبر مشروعها الإقصائي البغيض وزرعت الفتن بين أبناء الوطن الواحد واتخذت من الدين ستار الهيمنة والاستقلال والقهر.
0: وقال حميتين المعركة الحالية ليست معركة سلطة أو صراعا على مواقع بل هي معركة مصير تاريخي بين مشروعين متناقضين، مشروع يريد السودان رهينا للاستبداد والعنف والفساد وآخر وطني كبير لإعادة تأسيس الدولة السودانية على قواعد الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والسلام المستدام. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بين مشروعين متناقضين، مشروع يريد السودان أن يبقى رهينا للاستبداد والعنف والفساد والتمييز، ومشروع وطني كبير يسعى إلى إعادة تأسيس الدولة السودانية على قواعد الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والسلام المستدام.
0: من جهته أعلن رئيس وزراء حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي اكتمال الترتيبات الخاصة بعقد امتحانات الشهادة السودانية لجميع الطلاب الذين حرموا من الجلوس للامتحانات منذ عام 2023، مؤكدا أن الامتحانات ستقام في مختلف المراكز بينها الفاشر والجنينة ونيالة وغبيش وشمال وجنوب كردفان. وقال التعايشي خلال مخاطبته المواطنين عقب صلاة عيد الأضحى بنيالة إن حكومة تأسيس فتحت 21 مدرسة أساس في مدينة الفاشر وريفها، مشيرا إلى أن نحو 700 طالب سيجلسون لامتحانات الشهادة السودانية داخل مدينة الفاشر. وأضاف في هذا الخصوص:
2: جميع ترتيباتنا لعقد امتحان الشهادة السودانية مكتمل لكل الناس اللي حرموا من الامتحانات منذ العام 2023. سوف تجري امتحانات الشهادة السودانية لجميع الطلاب في كل المراكز: الفاشر، الجنينة، نيالة، ببيش، شمال كردفان، جنوب كردفان، لجميع الطلاب. والآن نعيد العدة لفتح الجامعات السودانية.

0: الوطنيه لاستقبال اللاجئين من تلك الامتحانات داخل السودان وخارج السودان. الفاشل تتعافى. تلك المدينه اللي كانت مدينه اشباح اليوم نحن فتحنا 21 مدرسه اساس في مدينه الفاشل وريف مدينه الفاشل. ونجري امتحانات الشهاده السودانيه ل 700 طالب داخل مدينه الفاشل.
1: كشف مواطنون عن استهداف قوات الدعم السريع منطقة خزان باساو ببحرية الطينة بشمال دارفور بمسيرات مساء الثلاثاء الماضي، وأوضحوا أن القصف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وسط المدنيين. أكدت مصادر تصاعد موجات النزوح من الدلنج بجنوب كردفان خلال هذه الأيام بسبب اشتداد عمليات القصف العشوائي على المدينة بالمدفعية الثقيلة والمسيرات من قبل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال. وأوضح التقرير أن القصف تسبب في سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين فضلا عن تدمير ممتلكاتهم. نشرت قوى إعلان المبادئ خارطة الطريق التي أجيزت في اجتماعها الذي اختتم أعماله في نيروبي يوم السبت، وذلك لإنهاء حرب السودان وتأسيس وطن جديد، واشترطت فيها إقصاء المؤتمر الوطني وأن يقتصر دور القوات المسلحة وقوات الدعم السريع على مساري وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية فقط دون التدخل في القضايا السياسية التي تعد شأنا مدنيا. من جهته قال بكري جاك الناطق باسم تحالف صمود إن اجتماع القوى السياسية الذي انعقد في أديس أبابا يعد أول اختبار لقوى إعلان نيروبي في التنسيق فيما بينها ومع القوى الديمقراطية الأخرى. من جهة أخرى أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود أن اجتماعات قوى إعلان المبادئ الموقعة على ميثاق البناء الجديد تمثل خطوة مهمة في رمزيتها السياسية، كونها جمعت طيفا عريضا من القوى السياسية السودانية، بعضها كان ضمن تحالف تقدم في ديسمبر الماضي، لكنها شاركت هذه المرة بصفتها قوى سياسية مستقلة تسعى إلى شراكة أصيلة في صناعة حدث جديد. وقال جاك لراديو دبانجا إن الأزمة السودانية تكمن في غياب بناء جسور وآليات تنسيق بين القوى السياسية المختلفة بما يتجاوز حدود التحالفات وصولا إلى رؤية واضحة لمستقبل السودان. من جهته أبدى حزب الأمة القومي تحفظه على النص المتعلق بمسألة فصل الدين عن الدولة الوارد في الميثاق. وقال الحزب في بيان اطلع عليه راديو دبانجا إن ورود هذه القضية الخلافية الحساسة بهذا الاختزال والشكل المباشر أمر مؤسف، معتبرا أن قضايا الهوية وعلاقة الدين بالدولة قضايا مصيرية ذات أبعاد مجتمعية ودستورية وتاريخية معقدة، وأن مكانها الطبيعي هو المؤتمر الدستوري القومي الذي يعقب إنهاء الحرب. رحبت حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة جبريل إبراهيم بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لحوار سوداني سوداني شامل لبناء توافق وطني يؤسس لسلام عادل ومستدام دون مكافأة من حمل السلاح ضد الدولة أو تورط في جرائم بحق المدنيين. وقالت الحركة في بيان إن الهدنة لأغراض إنسانية لا تكتسب مشروعيتها إلا بالاستناد إلى إعلان جدة بما يفضي إلى إخلاء المدن وتجميع قوة الدعم السريع خارجها. من جانبه قال الناطق الرسمي باسم مجلس الصحوة الثوري أحمد محمد البكر إن الحل الجذري للأزمة السودانية يتطلب حوارا سودانيا شاملا يدار داخل البلاد بعيدا عن التدخلات والأجندات الأجنبية السالبة. شكى مواطنون في محلية السلام بولاية جنوب دارفور من ارتفاع أسعار ملابس الأطفال وعمولة التحويل من التطبيقات البنكية إلى كاش خلال عيد الأضحى. وقال المواطن محمد حسين لراديو دبانجا إن أسعار الملابس في سوق كرو كرو شهدت ارتفاعا حيث بلغ سعر الفستان 120 ألف جنيه والبنطلون والقميص 75 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ما نراه الأوضاع مدنيا لمواطن الريف حقيقة مواطن في وضع صعب، وخصوصا الملابس الأطفال خاصة بناتي، الفستان ب 120 ألف والبنطلون والقميص ب 75-80، والأم والأبو هم لديهم 3 أعوام ما بتكسوا.
1: وحول الأوضاع قبيل الخريف قال محمد حسين إن أسعار الوقود شهدت ارتفاعا كبيرا حيث بلغ سعر برميل الجازولين 2,700,000 جنيه والبنزين 1,300,000 جنيه، وأشار إلى ارتفاع عمولة التحويل من التطبيقات البنكية إلى كاش إلى 25% بدلا من 10%. وأضاف في هذا الخصوص:
2: غلاء في تحويلات بنكك معليتي كاس والسلام أصبحت 25%، والمواطن في ظروف غامض وعمل ما في وظروف الاقتصادية صعبة. نتمنى من الله أن يرجع 10% وأقل.
1: تعرض شاب لعملية نهب مسلح في منطقة اللفة بولاية كسلا مساء الثلاثاء وسط مخاوف من تكرار مثل هذه الحوادث داخل الولاية. وأوضحت مصادر أن الشاب كان يستقل موترا عندما اعترضت طريقه مجموعة مسلحة طاردته بعربة بوكس وأطلقت عليه عدة أعيرة نارية، ما أدى إلى تعطيل الموتر قبل أن تعتدي عليه وتنهب أموالا كانت في حوزته وهاتفه المحمول، ثم لاذت بالفرار. قال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري ياسر عرمان إن عيد الأضحى يأتي بلا طعم بسبب استمرار الحرب ومعاناة السودانيين. وأوضح في منشور على فيسبوك أن مدن الأويد وكادوغلي والدلين تقضي العيد تحت الحصار دون أمن، لافتا إلى تهديد نحو 57 ألف شخص بالتشريد والفصل من الخدمة. حذر تجمع الأطباء الديمقراطيين من الانهيار الصحي الكارثي في جبل مرة بولاية وسط دارفور نتيجة التفشي المتسارع لمرض جذري القرود. وقال الدكتور سر الخاتم إسماعيل سري أخصائي الوبائيات وعضو التجمع والمتحدث باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء لراديو دبنجا إن انتشار المرض يرتبط بانهيار 80% من الخدمات الصحية وزيادة الصرف على الحرب وإهمال صحة المواطن وإصحاح البيئة، إلى جانب خروج مستشفى دربات الريفي عن الخدمة وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة بسبب الحصار الجغرافي ووعورة التضاريس. من جهته أعلن وكيل وزارة الصحة الاتحادية منتصر محمد عثمان استقرار الأوضاع الصحية وتوفر الإمداد الدوائي في ولاية الخرطوم، وكشف خلال جولة على المؤسسات الصحية عن توزيع إمدادات دوائية لجميع الولايات الآمنة تكفي لمدة 3 أشهر. أعلن رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية محمد وداع إدراج الباخرة سيناء ضمن رحلات العودة الطوعية للسودانيين من مصر، وأضاف في منشور على فيسبوك أن الباخرة ستبدأ أولى رحلاتها من السد العالي إلى ميناء وادي حلفا الأسبوع المقبل، موضحا أن الرحلات ستتم عبر القطار من محطة رمسيس بالقاهرة إلى السد العالي ثم إلى وادي حلفا ومنها بالبساط إلى مختلف ولايات السودان. أعلن وزير الطاقة والنفط المهندس المعتصم إبراهيم إعادة الوحدة الغازية G3 بمحطة قري 1-2 إلى الشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب اكتمال أعمال الصيانة الكبرى للوحدة رقم 3 بمحطة أم دباكر وعودتها للعمل بكفاءة تشغيلية عالية. وقال إن هذه الخطوات تمثل دفعة مهمة نحو استقرار الإمداد الكهربائي. من جانبه أكد والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة استمرار الجهود الحكومية لتسليم المستحقين المتضررين من إزالة السكن العشوائي قطع أراضيهم قبل حلول فصل الخريف. الخبر الأخير في النشرة. فاز الدكتور هشام صلاح الدين شاذلي مدير معهد الدراسات البيئية بجامعة الخرطوم بجائزة أفضل باحث خلال احتفالية دولية أقيمت الخميس ضمن فعاليات توزيع جوائز سلسلة إصدارات كتب إعادة بناء السودان من الحرب إلى التنمية المستدامة. وبحسب إدارة الإعلام بجامعة الخرطوم نظم الحفل بالشراكة بين المنظمة العالمية للتنمية المستدامة ومنصة السودان للمعرفة تكريما للمساهمات البحثية والعلمية الداعية لجهود إعادة إعمار السودان والتنمية المستدامة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 28 مايو عام 2026. نخصص هذه الجولة للمعايدة وتبادل التهاني مع أهلنا في المدن والقرى والفرقان وكذلك مع النازحين واللاجئين في دول الجوار وكل السودانيين في بلدان المهجر. في هذه الجولة يشارك معنا عدد من الضيوف من داخل السودان ومن دول الجوار والمهجر لننقل رسائل المحبة والتضامن والأمل في هذه المناسبة المباركة. والآن ينضم إلينا من المملكة الهولندية الإمام موسى الإمام ممثل مبادرة تنوعنا يسعنا ليقدم تهنئته بمناسبة عيد الأضحى المبارك. مرحبا بك الإمام موسى الإمام وكل عام وأنتم بخير.
4: طيب بسم الله الرحمن الرحيم كل عام وأنتم بخير. باسمي واسم مجموعة تنوعنا يسعنا بهولندا تقدم بأحر التهاني لكل أبناء الشعب السوداني، ونتمنى أن هذا العام إن شاء الله يكون هو هذا العيد أن يكون هو آخر يعني تحقيق السلام في السودان إن شاء الله، أن يكون هذا العيد من أجل تحقيق السلام الشامل في السودان وإيقاف هذه الحرب اللعينة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على أهل السودان وشعبه بالأمن والسلام في كل ربوعه، و ربنا يتقبل كل موتانا وش من الشهداء ويعيد اللي هو مفقودين ويشفي جرحانا ويبرئ كل متألم من هذه الحرب اللعينة. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذا اليوم المبارك والشهر المبارك أن يسكت صوت السلاح في بلادنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أهل السودان جمعا بانتزاع فتيل هذه الفتنة التي لا تبقي أخضرا ولا يابسا في أرض السودان. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذا اليوم المبارك أن يعيد كل اللاجئين والمشردين والنازحين إلى ديارهم سالمين آمنين. شكرا جزيلا.
3: شكرا جزيلا للإمام موسى الإمام من مبادرة تنوعنا يسعنا على هذه المشاركة الطيبة، وكل عام وأنتم بخير. ومن هولندا ننتقل الآن إلى أوغندا، ومعنا حسن أبو من معسكر كرياندانغو للاجئين. أهلا ومرحبا بك حسن أبو، ونتمنى أن يكون العيد السنة دي أحسن رغم ظروف اللجوء والنزوح، تفضل.
5: السلام للجميع، السلام لراديو دبنجا وكل المستمعين لراديو دبنجا وكل من يهم أمر الإخوان السودانيين اللي في جميع بقاع العالم واللي بيستمعوا عبر راديو دبنجا اللي بيحمل نبت وأحاسيس كل اللاجئين الموجودين في كل دول اللجوء. السلام عليكم وكل سنة والجميع بألف ألف خير وصحة وعافية وبركة، وربنا إن شاء الله يجعل لنا بلدنا السودان آمنة مطمئنة سخاء رخاء بإذن الله سبحانه وتعالى، وربنا يجمع شمل الجميع. من مؤسكر كرياندانغو للاجئين مدينة بيالي، بس دار نعمل لكم معايدة كده إن شاء الله، ونرفع لكم نبط الإخوان هنا اللي موجودين في مؤسكر كرياندانغو بدولة يوغندا. نحن بحمد الله سبحانه وتعالى عندنا طبعا دل السنة الثالثة بالنسبة لنا أيتنا هنا في دولة اللجوء دولة يوغندا، دل السنة الثالثة بالنسبة لنا من 2023، ودل العيد الثالث عيد الأضحى اللي بلقانا هنا في المعسكر. والحمد لله بنشكر دولة يوغندا أي ما شكر، أول حاجة هي حقيقة عاوتنا واستضافتنا ووفرت لنا الأمن والسكن، والحمد لله نحن قاعدين. بس العيد طبعا يا أخوانا عنده طعم خاص، العيد بيحتاج للمة أهل، العيد بيحتاج لسلام وبيحتاج لأمان. الزول من أنت بتتذكر أهلك، بتتذكر الحرب الدائر في السودان، فالمسألة حقيقة بيقلب لك فرحة العيد. والأحزان هي طبعا متجددة يعني في بلدنا هناك، أحزان متجددة كل يوم وتاني، الحرب ما بعرف يوم جمعة، ما بعرف يوم عيد، ما بعرف يعني ما بختار أيام، فكل الأيام عندنا هناك حرب. ولكن الحمد لله سبحانه وتعالى انه الناس هنا في المعسكر عايشة بأمن وأمان وعايشة بسلام، وحتى العيد هنا الناس ما شاء الله فرحانين والناس مبسوطين، والعيد عيد الأضحى زي ما قال عيد بتاعت لحمة، يعني زي ما نحن بنقولوه كده بالبلدي عندنا إنه عيد بتاعت لحمة. والحمد لله سبحانه وتعالى يعني اتوفرت كل ما بيحتاجه اللاجئ السوداني هنا في المؤسكر. نشكر الكثير من المنظمات إنه جونا بجاي حقيقة وقاموا دعمونا يعني بالحقيقة. يعني عندنا زي يوم أمس في أكثر من منظمة على رأسها اللي هو ألايت يوس دي، طبعا منظمة هي قامت جابت كميات كبيرة من الأضاحي ووزعته للاجئين اللي موجودين هنا. وأيضا في غير برضو المنظمات، كثير من المنظمات، وحتى يوم الليلة برضو في جزء برضو إن شاء الله ناس جزء من المنظمات الليلة برضو حسي عليهم شغالة، وحتى يوم بكرة برضو ناس ملم برضو أو أدونا ما شاء الله منظمة ملم السودانية هي ذاتها يوم بكرة عند أضاهي وجايباه إن شاء الله. فالناس حقيقة هنا والله فرحانين، يعني الناس فرحانين، والناس فقدت الأهل، بس الكمية الموجودة هنا طبعا حتى الكمية ذاتها بقت بسيطة لأنه كثير من الناس رجوا السودان. الواحد بيخط في ذهنه أنه السودان هناك مستقر، أو لربما الواحد هنا يعني حسب يعني بعد الزلات اللي مرات بتحصل الواحد بيخط أنه هناك أفضل في السودان. والأكثر من كده العودة التوعية المزعومة هي ذاتها حقيقة يعني خصمت مننا الكثير، يعني لأنه الناس بسبب الأوضاع الطوعية أنه حتى خلفوا مشاكل كثيرة جدا هنا في المؤسكر، ما حتى ما بين الأسر يعني خلقوا لنا مشاكل، لأنه مرات في البيت الواحد الأسرة مثلا واحد يقول مثلا من الزوجين الراجل ولا المرأة، واحد مثلا منهم يقول أنا راجع خلينا نرجع، والثاني يقول لا خلينا نقعد هناك ما في أمان، وبالتالي بيحصل خلاف ما بين الطرفين، فواحد منهم بيرجع والتاني بيكون قاعد، والأطفال في النص، لو فاتوا السودان مشكلة، لو قاعدوا هنا مشكلة. دي برضه دي يعني أكبر مشكلة هسي علينا نحن بواجهنا في قصة الأوضاع الطوعية. ولكن على أي حال إنه الأمور كده ماشية يعني، فنحن والله تحايانا لإخواننا الموجودين في السودان كلهم، نقول لهم كل سنة وإنتوا طيبين، ونحن يعني عفونا عنكم وإنتوا برضو عافوا عننا إن شاء الله. والناس بتتلاقى وعرفوا أكف البراء لله سبحانه وتعالى، وصلوا الله سبحانه وتعالى إنه ربنا يوقف لنا الأمن الحرب في السودان هناك، ويجعل لنا بلدنا آمنة مطمئنة إن شاء الله. الزول الدائر يرجع، واللي دائر يسمع الأخبار الطيبة لأهله اللي موجودين هناك وقرائبه الموجودين هناك يسمع عنهم كل خير إن شاء الله.
3: والآن ننتقل إلى دولة رواندا، حيث ينضم إلينا الأستاذ عاطف البحر المسرحي والمستشار بمنظمة الطفولة. أهلا ومرحبا بك أستاذ عاطف، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. الأخوة والأخوات في راديو دبنجا، إذاعة وعاملين وإدارة ومستمعين، لكم خالص التحايا بعيد الأضحى المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مننا ومنكم صالح الأعمال، ونتمنى أنه تتحقق كل أماني الجميع، وأنه الناس السنة الجاية يكونوا في السودان إن شاء الله. إن شاء الله نكون في السودان في وطن ينعم بالأمن والسلام، ينعم بالحرية والسلام والعدالة وبكل الخير إن شاء الله كريم. أنا عاطف محجوب البحر، فنان كاتب مسرحي ومستشار برامج تنموية، مقيم في رواندا. حقيقة طبعا العيد في السودان طعم براوة، ويعني لا توجد مقارنة بين العيد في رواندا أو في السودان في أي مكان تاني في العالم، دي حقيقة ما في اثنين مختلفوا فيها. لكن في رواندا يعني الأجواء جميلة برضه، السودانيين محل ما يمشوا بيشيعوا أجواء الفرح وأجواء البهجة، الناس بتتلاقى في مساجد معينة، هنا المساجد ما كثيرة اللي بتكون فيها صلاة العيد، نحن بنلاقي مساجد معينة فبعد الصلاة الناس بتتبادل التهاني والتبريكات وطوالي الناس بتنطلق في عيد الأضحى. النظام طبعا مختلف عندنا في السودان، احنا هناك الشغل مجهودات فردية والناس بتضبح براها وفي البيوت وكده، هنا الحاجة دي تكاد تكون او هي ممنوعة تماما انك انت تضبح في بيت ولا كده، الضبح اللي في السلخانة، فده مجهود طبعا بيكون صعب جدا، بتمشي كل الناس السودانيين كلهم الفكيغالي او كل المسلمين الفكيغالي بيكونوا في مكان واحد، الناس بتشتري خروفة قبل كم يوم، تعمل العلامة في الخروف، بيسلم الضباح، بتجي تستلم خروفك الصباح وتقيف بعد ذاك تنتظر انت وحظك، مرات 3 ساعات مرات 4 ساعات، في ناس يعني لغاية الساعة 1 الساعة 2 حتى يقدروا يطلعوا بالخروف بتاعهم مضبوح، زي ما قلت لأن السبب الأساسي انه المكان واحد للحاجة دي. بعد ذاك الناس بتمشي، في الغالب الناس بيكونوا يعني أنا كل المجموعات اللي بعرفها مثلا أغلب الناس بيكونوا الأسر القريبة لبعض بيتناولوا الوجبة الأولى دي مع بعض، وفي الغالبية العظمى طبعا هنا من السودانيين في رواندا هم عبارة عن طلبة وما شاء الله اليوم يعني بيعملوا حاجاتهم بمجهودات جماعية جميلة جدا، بيشتروا خروف سوا، بيقفوا بيستلموه سوا، وزعوا الأدوار بيناتهم، واحد يخش جوا السلخانة واحد يستلم برا واحد كده، بعد ذلك تاني أجواء بتحط الطبيخ وكده، فما شاء الله عليهم يعني أجواء أمة جميلة قادرين يعني يعوضوا ولو قليل من الحاجات اللي افتقدوها. العيد في رواندا إجازة يوم واحد، وبعد ذاك تاني الناس تاني يوم طوالي بتنزل شغل، فما عندنا الإحساس بتاع إنه يا أخي والله ده وقت فيه استرخاء ولا فيه محاولة إنك أنت ترجع بالماضي تفتش وتفكر وأنا عملت شنو السنة اللي فاتت، أنا عملت شنو شنو الأمانة كانت في الماضي في طريقة لحاجة زي دي. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يعني يجيب السلام للسودان عاجلا غير آجل، وننعم بالسودان زي ما تمنيت، إن السودان وطن جميل، وطن آمن، وطن رخي، ينعم بالحرية والسلام، ينعم بالعدالة بين كل مكونات الشعب. وشكرا جزيلا، أجد الشكر مجددا لأخواننا وأخواتنا في إذاعة دبنجة، إدارة وعاملين ومستمعين ومستمعات، وكل عام وأنتم بخير، وربنا إن شاء الله يعني يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال.
3: وكذلك يشارك معنا خلال برنامج المعايد اليوم الأستاذ محمد حسين من محلية السلام بولاية جنوب دارفور. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد، وكل عام وأنتم بخير.
7: الحمد لله الذي جعل الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وبعد، ولاية جنوب دارفور دعاني أن أهني العالم والشعب السوداني جميعا وجنوب دارفور على وجه الخصوص مناسبة العيد الأضحى المبارك. أنعم الله علينا وعلى محلية السلام باليمن والبركات، كل عام وأنتم بألف خير. وعبركم تهية لشعوب العالم وشعب السودان جميعا وولاية جنوب دارفور على وجه الخصوص، كل عام وأنتم بخير. شكرا. أيضا إخوة في الإذاعة، عبركم تهياتي موصول لمحليتي السلام وكاس، ودعاني أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير بمناسبة العيد الأضحى المبارك. أعد الله علينا باليمن والبركات، كل عام وأنتم بخير. حتى هذه اللحظة نحن نتجول في محلية السلام، واليوم يوم 27/5 الآن في سوق كروكرو يوم الأربعاء، ونتفقد أحوال المواطن والوضع صعب والملابس غالي، الفستان بتاع الطفل وخاصة بناتي ب80 و90 ألف، وبنطلون وقميص ب75 ألف. نتمنى ربنا يرجع هذه الأسعار ويكون أقل من ذلك، كل عام وأنتم بخير. لازلنا في محلية السلام، نحن نتجول في سوق كرو كرو ما نراه الأوضاع مدنيا لمواطن الريف
2: حقيقة مواطن في وضع صعب، وخصوصا الملابس الأطفال خاصة بناتي، الفستان ب120,000 والبنطلون والقميص ب75-80، والأم والأبو هم لديهم 3 أعوام ما بتكسوا من شدة الوضع الاقتصادي المتدهور وظروف الاقتصادية ما محتاجة للتعريف. نسأل الله السلامة أن يعم هذا العيد، عاد الله علينا باليمن والبركات، كل عام وأنتم بخير. أيضا نتحدث أن الخريف على الأبواب، والجاس غالي، برميل جاس ب2,700 جنيه سوداني، وبرميل بتاع البنزين ب2,300 جنيه سوداني، باخد جاس ب220,000 وباخد بنزين ب200,000، وعمل ما في، والمواطن تعاني كثير ومحتاجين مقابلين خريف الزراعة على الأبواب. نتمنى من المسؤولين ينزلوا هذه الأسعار الليلة قبل بكرة. شكرا جزيلا. نتحدث عن غلاء في تحويلات بنكك مع ليتي كاس والسلام، أصبحت 25%، والمواطن في ظروف غامض وعمل ما في وظروف الاقتصادية صعبة. نتمنى من الله أن يرجع 10% وأقل. شاكر ومقدر، كل عام وأنتم بخير.
3: ومعنا كذلك من العاصمة الأوغندية كامبالا الصحفية ماجدة ضيف الله. أهلا ومرحبا بك أستاذة ماجدة، وكل عام وأنت بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. سعداء بمشاركتك معنا في برنامج المعايدة، وعايزين نسمع رسالتك وتهانيك لكل السودانيين داخل الوطن وخارجه.
8: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وأنتم طيبين، وكل الأمة الإسلامية بخير، وعلى وجه الخصوص الأمة السودانية إن شاء الله رب العالمين، يا ربنا يعم الأمن والاستقرار، والناس كلها ترجع وتعود إلى ديارها سالمة غانمة. حقيقة العيد يعني أنا بتكلم عنه بواقع، إنه أنا ليلة 4 سنوات إنه أنا يعني متشردة لاجئة في دول الجوار، فبجيت إحساس العيد عندي ما زي إحساس العيد لما كنت في السودان، وهناك كل الأهل والأسر بتتجمع لأنه العيد الأكبر اللي هو كل الأسر دي بتكون حريصة إنها تكون فيه مع بعض، يعيد مع بعض، يذبح الذبايح، يعني فيه فرحة كبيرة جدا بشوفها في عيون الأطفال، في عيون النساء، في عيون الأمهات، يعني حاجة بجد كانت ليها معنى كبير في حياتنا. لكن الآن يعني إحنا بقينا متشردين ولاجئين، وجينا في دول يعني الإحساس فيها ما زي في السودان. يعني في السودان لما صباح العيد بتكون كل المحال التجارية مغلقة، الأسواق مغلقة، بس هو بس تكبيرات العيد والصلوات، والناس داخلة ومارقة تعيد فيك من كبار وصغار، فبجد الإحساس الآن هنا ما في موجود. تصبح الصباح بتلقى كل المحال التجارية فاتحة، الحياة عادية. يعني العيد عندنا له بالنسبة رمزية خاصة في السودان ومعنى كبير، والناس بتحضر له تحضيرات مبكرة جدا، يعني أمهاتنا يعدوا الخبايز ويجهزوا البيوت وينظفوها ويرتبوها، يعني بتحس بحاجة جديدة في البيت وفي روح جديدة داخلة في البيت وفي الناس ذاتها، يعني وكلهم فرحانين. لكن الآن الإحساس ده إحنا والله بجد في الغربة ما لاقينه، والله يعني حقيقة يعني حاجة محزنة جدا، رغم إنه بنتمسك ونقول دي أقدار الله ونكون قويين، لكن بتجيك لحظة كده إنسان فيها بضعف لما تلقى الناس اللي حوالينك ما موجودين، وفقدنا فيها كثير من الأرواح والممتلكات، وتجيك الذكريات الأليمة دي، فبجد الإنسان بيخش في لحظة بتاعت حزن عميقة جدا. لكن نسأل الله إنه يعني مثل ما بدأت هذه الحرب تنتهي يعني إن شاء الله، ويعود الأمن والاستقرار. وهنا من هنا حي كل زملائي الصحفيين في قاعة السودان وخارج السودان اللي هم زي ما قال الحرب ذاتها يعني عانوا منها كما عانى مجتمعنا السوداني، يعني تحية لهم وحيهم لصمتهم وجهودهم الجبار يعني، وربنا يعينهم كده إن شاء الله. يا رب نسأل في بركات هذا العيد والأيام المباركات إنه يتحقق الأمن والاستقرار، ويستجيبوا غادتنا الآن من حملة السلاح أن يكفوا عن هذا، لأن المواطن ده عانى ما عانى حقيقة. يعني ما الآن قلنا زي ما قال خلاص الناس دي وصلت أنفاس الأخيرة يعني بجد محتاجين لأمن وسلام واستقرار. يعني الآن رغم الحروب ورغم الاشتباكات ورغم الواقع الحاصل دي، الناس حريصة الآن بتتكلم بيقولوا إنها دار ترجع بلد السودان، لأنه الشعور والإحساس والمكان في السودان ما زيه في أي دولة تانية. يعني بجد حقيقة المركنة برا إحنا الآن دارين نرجع رغم الظروف الحاصلة دي، إنها دار ترجع. أي بمعنى دي رسالة واضحة عليهم في إنه يا أخي المواطن ده يا أخوان اكتفى من هذه النيران، أرجو إن توقفوا هذه الحرب، أرجو إن توقفوا هذه الحرب اللعينة اللي إحنا فقدنا فيها. وكلهم يعني أبنائنا، أنا بقول دي كلهم أبنائنا الآن اللي بموتوا دي كلهم أبنائنا، أبناء السودان محتاجين لهم، إحنا هم مستقبل الغد يعني، والبلد محتاج ليهم ونبني بناتنا من جديد بجد بجد. يعني إحنا اللي نتكلم عن دارفور مثلا، عندك أسعار الخراف الآن نسمع ما بين 1,200,000 1,300,000 800,000 900,000 في دارفور وصل 400,000 500,000، بجد يا أرقام خرافية يعني. فأنا بتأكد إنه كثير من الناس ما ضحت يعني قلاء أو كده. فلذلك يعني دي رسالة لكل المهتمين بشأن السلام والأمن الداخلي وكل المجتمعات والدول الراعية والصديقة، لأنه تحقق الأمن والاستقرار، إنه تكلل مجهودها في إنه يتحقق لنا الأمن والاستقرار من أجل أبنائنا، من أجل أمهاتنا، من أجل أخواتنا، من أجل أسرنا الفقدناهم، ونترحم لهم يعني. ربنا يتقبلهم قبولا حسنا، وربنا يرفع عننا هذا البلاء ويتحقق لنا الأمن والاستقرار إن شاء الله، ونعود لبلدنا سالمين غانمين ونعيش في أمن وأمان.
3: ومن كمبالا أيضا معنا الأستاذ آدم حسن، أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم المخصصة للمعايدة.
9: كل عام وأنتم بخير، ربنا يتقبل من كل الحجيج، وربنا يصلح على البلد ويلم الغايبين. كلاجئين موجودين في يوغندا في مدينة كامبالا، يتقسم اللاجئين إلى جزئين، اللي هم الأبن رفيجي اللي موجودين في داخل العاصمة، والستلمين رفيجي اللي موجودين في في في في معسكرات اللجوء في كامبالا. كلاجئ سوداني موجود في أوغندا لدى العيد الثالث لي، في عيد أضحى الثالث لي في مدينة كامبالا، هي عاصمة أوغندا. صراحة في اختلاف كبير يعني، الطعم العيد، طعم الإحساس، طعم التواجد مع الأهل، الوالدة، الأهل، الخيلان، الأعمام، المندولة، عصيدة الصباح، الزريبة، اختيار الخروف، تكاد إنه تكون كل المظاهر دي تلاشت، لكن الحمد لله الناس قدرت تتأقلم مع الوضع الحالي. لكن الإحساس وطعم العيد مختلف تماما، العيد بسيط جدا هنا في أوغندا. صحيح إنه في أعداد كبيرة من اليوغنديين مسلمين، لكن يعني صلاة العيد كانت جميلة، إلا إنه بتنقصها اللغة، في كثير من الناس ما بتقدر تتفهم اللغة المحلية هنا، فكانت خطبة العيد مبتورة. فواحدة من الحاجات اللي يعني خلت الناس إنها هي بتحس بفقدان البلد، بفقدان الحنين للأرض، وكل الناس يعني لسان حالة وتعبير عن وجوهها بتأكد إنه لا للحرب اللي خلتنا إنه نكون مشردين، نكون بعيدين عن بلدنا، بعيدين عن أرضنا، بعيدين عن وطننا الحبيب، إن إحنا رضعنا من من من حنان، ورضعنا من أرضه، وتعلمنا فيه، واشتغلنا فيه، وأولادنا تربوا فيه، بقى الحنين يعني لوطننا أكبر. كل سنة بتزيد، السنة الأولى، السنة الثانية، كل سنة بتزيد يعني، نحن بيزيد حنيننا وشوقنا للوطن. فبندعو كل الأطراف الموجودة في السودان، نحن كمدنيين نحن بنناشد بأنه يكون في سلام، في محبة، في وئام، الناس تتسالم عشان نرجع لبلدنا، نرجع لوطننا، ونكون سالمين وغانمين في بلدنا. يعني الناس عندها القدرة إنها تشتغل، وعندها القدرة إنها تنتج، وعندها القدرة إنها هي تشتغل في البلد. فنتمنى من الله العلي العظيم إنه السنة الجاية العيدنا، عيد الفطر وعيد الأضحى، يكون في السودان العزيز، ونكون سالمين وغانمين. وكل عام والسودان بخير، وكل عام والسلام أول محطة إنه الناس تقف عليها. تحياتي للناس للجميع، وكل عام وانتم بخير.
3: بهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان لهذا اليوم والتي خصصناها لمعايدات وتهاني عيد الأضحى المبارك. نشكر كل ضيوفنا الذين شاركونا من داخل السودان ومن دول الجوار وبلدان المهجر، كما نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في جولة وبرامج قادمة، تقبلوا أطيب التحايا مني ومن فريق العمل في راديو دبنجة، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لاي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية، نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر. يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 28 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه عناوينها. حميتي يدعو دول الجوار إلى دعم مشروع بناء السودان الجديد ويتهم الحركة الإسلامية بتهديد أمن الإقليم. قتلى وجرحى في قصف بمسيرة على خزان باساو بمحلية الطينة واستمرار حركة النزوح من الدلنج بسبب القصف. قوى إعلان نيروبي تنشر خارطة الطريق تدعو لإقصاء المؤتمر الوطني. وحزب الأمة يعلن تحفظه على فصل الدين عن الدولة الوارد في ميثاق إعلان نيروبي. شكاوى من تكرار عمليات النهب المسلح بولاية كسلة وارتفاع أسعار الوقود وزيادة عمولة التحويل من التطبيقات البنكية بجنوب دارفور. كانت هذه عناوين النشرة. إلى التفاصيل يقدمها لحضراتكم إبراهيم جات كريم. دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس الفريق محمد حمدان دقلو دول الجوار والمجتمع الدولي إلى دعم المشاريع السياسية الهادفة لبناء السودان الجديد والوقوف ضد ما وصفه بالمشروع الإرهابي للحركة الإسلامية الذي هدد الإقليم بأكمله. وقال في كلمة مسجلة بمناسبة عيد الأضحى إن رؤيتهم تتجاوز إيقاف الحرب إلى مشروع وطني شامل يعالج الجذور التاريخية للأزمة السودانية بما يشمل قضايا الحكم والعدالة وتقاسم السلطة والثروة والتنمية المتوازنة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: لقد أورثت هذه الجماعة بلادنا الخراب والتمزق وأغرقتها في الدماء والدموع والنزوح والجوع عبر مشروعها الإقصائي البغيض وزرعت الفتن بين أبناء الوطن الواحد واتخذت من الدين ستار الهيمنة والاستقلال والقهر.
0: وقال حميتين: المعركة الحالية ليست معركة سلطة أو صراعا على مواقع، بل هي معركة مصير تاريخي بين مشروعين متناقضين، مشروع يريد السودان رهينا للاستبداد والعنف والفساد، وآخر وطني كبير لإعادة تأسيس الدولة السودانية على قواعد الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والسلام المستدام. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بين مشروعين متناقضين، مشروع يريد السودان أن يبقى رهينا للاستبداد والعنف والفساد والتمييز، ومشروع وطني كبير يسعى إلى إعادة تأسيس الدولة السودانية على قواعد الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والسلام المستدام.
0: من جهته أعلن رئيس وزراء حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي اكتمال الترتيبات الخاصة بعقد امتحانات الشهادة السودانية لجميع الطلاب الذين حرموا من الجلوس للامتحانات منذ عام 2023، مؤكدا أن الامتحانات ستقام في مختلف المراكز بينها الفاشر والجنينة ونيالة وغبيش وشمال وجنوب كردفان. وقال التعايشي خلال مخاطبته المواطنين عقب صلاة عيد الأضحى بنيالة إن حكومة تأسيس فتحت 21 مدرسة أساس في مدينة الفاشر وريفها، مشيرا إلى أن نحو 700 طالب سيجلسون لامتحانات الشهادة السودانية داخل مدينة الفاشر. وأضاف في هذا الخصوص:
2: جميع ترتيباتنا لعقد امتحان الشهادة السودانية مكتمل لكل الناس اللي حرموا من الامتحانات منذ العام 2023. سوف تجري امتحانات الشهادة السودانية لجميع الطلاب في كل المراكز: الفاشر، الجنينة، نيالة، ببيش، شمال.

0: الدفان جنوب الدفان لجميع الطلاب. والآن نعيد في العدة لفتح الجامعات السودانية لاستقبال الناجحين من تلك الامتحانات داخل السودان وخارج السودان. الفاشل تتعافى. تلك المدينة اللي كانت مدينة أشباح، اليوم نحن فتحنا 21 مدرسة أساس في مدينة الفاشل وريف مدينة الفاشل، ونجري امتحانات الشهادة السودانية ل 700 طالب داخل مدينة الفاشل.
1: كشف مواطنون عن استهداف قوات الدعم السريع منطقة خزان باساو بمحلية الطينة بشمال دارفور بمسيرات مساء الثلاثاء الماضي، وأوضحوا أن القصف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وسط المدنيين. أكدت مصادر تصاعد موجات النزوح من الدلنج بجنوب كردفان خلال هذه الأيام بسبب اشتداد عمليات القصف العشوائي على المدينة بالمدفعية الثقيلة والمسيرات من قبل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال. وأوضح التقرير أن القصف تسبب في سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين فضلا عن تدمير ممتلكاتهم. نشرت قوى إعلان المبادئ خارطة الطريق التي أجيزت في اجتماعها الذي اختتم أعماله في نيروبي يوم السبت، وذلك لإنهاء حرب السودان وتأسيس وطن جديد، واشترطت فيها إقصاء المؤتمر الوطني وأن يقتصر دور القوات المسلحة وقوات الدعم السريع على مساري وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية فقط دون التدخل في القضايا السياسية التي تعد شأنا مدنيا. من جهته قال بكري جاك الناطق باسم تحالف صمود إن اجتماع القوى السياسية الذي انعقد في أديس أبابا يعد أول اختبار لقوى إعلان نيروبي في التنسيق فيما بينها ومع القوى الديمقراطية الأخرى. من جهة أخرى أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود أن اجتماعات قوى إعلان المبادئ الموقعة على ميثاق البناء الجديد تمثل خطوة مهمة في رمزيتها السياسية، كونها جمعت طيفا عريضا من القوى السياسية السودانية، بعضها كان ضمن تحالف تقدم في ديسمبر الماضي، لكنها شاركت هذه المرة بصفتها قوى سياسية مستقلة تسعى إلى شراكة أصيلة في صناعة حدث جديد. وقال جاك لراديو دبانجا إن الأزمة السودانية تكمن في غياب بناء جسور وآليات تنسيق بين القوى السياسية المختلفة بما يتجاوز حدود التحالفات وصولا إلى رؤية واضحة لمستقبل السودان. من جهته أبدى حزب الأمة القومي تحفظه على النص المتعلق بمسألة فصل الدين عن الدولة الوارد في الميثاق. وقال الحزب في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن ورود هذه القضية الخلافية الحساسة بهذا الاختزال والشكل المباشر أمر مؤسف، معتبرا أن قضايا الهوية وعلاقة الدين بالدولة قضايا مصيرية ذات أبعاد مجتمعية ودستورية وتاريخية معقدة، وأن مكانها الطبيعي هو المؤتمر الدستوري القومي الذي يعقب إنهاء الحرب. رحبت حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة جبريل إبراهيم بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لحوار سوداني سوداني شامل لبناء توافق وطني يؤسس لسلام عادل ومستدام دون مكافأة من حمل السلاح ضد الدولة أو تورط في جرائم بحق المدنيين. وقالت الحركة في بيان إن الهدنة لأغراض إنسانية لا تكتسب مشروعيتها إلا بالاستناد إلى إعلان جدة بما يفضي إلى إخلاء المدن وتجميع قوات الدعم السريع خارجها. من جانبه قال الناطق الرسمي باسم مجلس الصحوة الثوري أحمد محمد البكر إن الحل الجذري للأزمة السودانية يتطلب حوارا سودانيا شاملا يدار داخل البلاد بعيدا عن التدخلات والأجندات الأجنبية السالبة. شكى مواطنون في محلية السلام بولاية جنوب دارفور من ارتفاع أسعار ملابس الأطفال وعمولة التحويل من التطبيقات البنكية إلى كاش خلال عيد الأضحى. وقال المواطن محمد حسين لراديو دبنجا إن أسعار الملابس في سوق كرو كرو شهدت ارتفاعا حيث بلغ سعر الفستان 120 ألف جنيه والبنطلون والقميص 75 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ما نراه الأوضاع مدنيا لمواطن الريف حقيقة مواطن في وضع صعب، وخصوصا الملابس الأطفال خاصة بناتي، الفستان ب 120 ألف والبنطلون والقميص ب 75-80، والأم والأبو هم لديهم 3 أعوام ما بتكسوا.
1: وحول الأوضاع قبيل الخريف قال محمد حسين إن أسعار الوقود شهدت ارتفاعا كبيرا حيث بلغ سعر برميل الجازولين 2,700,000 جنيه والبنزين 1,300,000 جنيه، وأشار إلى ارتفاع عمولة التحويل من التطبيقات البنكية إلى كاش إلى 25% بدلا من 10%. وأضاف في هذا الخصوص:
2: غلاء في تحويلات بنكك مع ليتي كاس والسلام أصبحت 25%، والمواطن في ظروف غامض وعمل ما في وظروف الاقتصادية صعبة. نتمنى من الله أن يرجع 10% وأقل.
1: تعرض شاب لعملية نهب مسلح في منطقة اللفة بولاية كسلا مساء الثلاثاء وسط مخاوف من تكرار مثل هذه الحوادث داخل الولاية. وأوضحت مصادر أن الشاب كان يستقل موترا عندما اعترضت طريقه مجموعة مسلحة طاردته بعربة بوكس وأطلقت عليه عدة أعيرة نارية، ما أدى إلى تعطيل الموتر قبل أن تعتدي عليه وتنهب أموالا كانت في حوزته وهاتفه المحمول، ثم لاذت بالفرار. قال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري ياسر عرمان إن عيد الأضحى يأتي بلا طعم بسبب استمرار الحرب ومعاناة السودانيين. وأوضح في منشور على فيسبوك أن مدن الأبيض وكادوغلي والدلين تقضي العيد تحت الحصار دون أمن، لافتا إلى تهديد نحو 57 ألف شخص بالتشريد والفصل من الخدمة. حذر تجمع الأطباء الديمقراطيين من الانهيار الصحي الكارثي في جبل مرة بولاية وسط دارفور نتيجة التفشي المتسارع لمرض جذري القرود. وقال الدكتور سر الخاتم إسماعيل سري أخصائي الوبائيات وعضو التجمع والمتحدث باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء لراديو دبنجا إن انتشار المرض يرتبط بانهيار 80% من الخدمات الصحية وزيادة الصرف على الحرب وإهمال صحة المواطن وإصحاح البيئة، إلى جانب خروج مستشفى دربات الريفي عن الخدمة وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة بسبب الحصار الجغرافي ووعورة التضاريس. من جهته أعلن وكيل وزارة الصحة الاتحادية منتصر محمد عثمان استقرار الأوضاع الصحية وتوفر الإمداد الدوائي في ولاية الخرطوم، وكشف خلال جولة على المؤسسات الصحية عن توزيع إمدادات دوائية لجميع الولايات الآمنة تكفي لمدة 3 أشهر. أعلن رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية محمد وداع إدراج الباخرة سيناء ضمن رحلات العودة الطوعية للسودانيين من مصر، وأضاف في منشور على فيسبوك أن الباخرة ستبدأ أولى رحلاتها من السد العالي إلى ميناء وادي حلفة الأسبوع المقبل، موضحا أن الرحلات ستتم عبر القطار من محطة رمسيس بالقاهرة إلى السد العالي ثم إلى وادي حلفة ومنها بالبساط إلى مختلف ولايات السودان. أعلن وزير الطاقة والنفط المهندس المعتصم إبراهيم إعادة الوحدة الغازية جي 3 بمحطة قري 1-2 إلى الشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب اكتمال أعمال الصيانة الكبرى للوحدة رقم 3 بمحطة أم دباكر وعودتها للعمل بكفاءة تشغيلية عالية. وقال إن هذه الخطوات تمثل دفعة مهمة نحو استقرار الإمداد الكهربائي. من جانبه أكد والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة استمرار الجهود الحكومية لتسليم المستحقين المتضررين من إزالة السكن العشوائي قطع أراضيهم قبل حلول فصل الخريف. الخبر الأخير في النشرة، فاز الدكتور هشام صلاح الدين شاذلي مدير معهد الدراسات البيئية بجامعة الخرطوم بجائزة أفضل باحث خلال احتفالية دولية أقيمت الخميس ضمن فعاليات توزيع جوائز سلسلة إصدارات كتب إعادة بناء السودان من الحرب إلى التنمية المستدامة. وبحسب إدارة الإعلام بجامعة الخرطوم نظم الحفل بالشراكة بين المنظمة العالمية للتنمية المستدامة ومنصة السودان للمعرفة تكريما للمساهمات البحثية والعلمية الداعية لجهود إعادة إعمار السودان والتنمية المستدامة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنبا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية العام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان، ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم، المعروفة بميسون تليلان، الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
2: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
1: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولتي أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات. تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 8.3%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 42,000 دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2 30% مع قيود في حقوق الإرث والملكية وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21.20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود. إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الفجوة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبل تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما بحي يسمى منشور عيبنا، العيب انه انا لما اسكت عن جريمة زي دي بتحصل لي طفل او بتحصل لي طفلة او بتحصل لي فتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع انتهي كن خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار، يعني بتظهر خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع. الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عسى نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحارب دور مثلا في اعاقه نشر الوعي، مثلا صعوبه تحرك الاتيام وما الى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعيه وبناء القدرات بالظاهره دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنه دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسه المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أو الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف اذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فانت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائمه وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت إذا وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي أنت بتلقى حقك. نحن ما قاعدين نصل يعني، فقط نحن دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور، الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية، المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معك.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: هل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا؟
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
2: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
7: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
8: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
9: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة الممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاة، هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو نوع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطعها للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاة الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاة بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاة ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه ليكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسه أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتأدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي، والجرعة بتاعت الشلل ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل جرعة دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات ثلاثة جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كذا لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيه بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كذا أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عرفت، الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخذ الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد يعني إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل له بعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. من الناس علموا منه إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح للدوله عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمتيه حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داري اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكمله، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس قريت طعمته قبل كده ولا ما طعمته؟ وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم من التطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
8: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
7: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 28 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه عناوينها.

0: حميتي يدعو دول الجوار إلى دعم مشروع بناء السودان الجديد، ويتهم الحركة الإسلامية بتهديد أمن الإقليم. قتلى وجرحى في قصف بمسيرة على خزان باساو بمحلية الطينة، واستمرار حركة النزوح من الدلنج بسبب القصف. قوى إعلان نيروبي تنشر خارطة الطريق تدعو لإقصاء المؤتمر الوطني، وحزب الأمة يعلن تحفظه على فصل الدين عن الدولة الوارد في ميثاق إعلان نيروبي. شكاوى من تكرار عمليات النهب المسلح بولاية كسلة، وارتفاع أسعار الوقود وزيادة عمولة التحويل من التطبيقات البنكية بجنوب دارفور. كانت هذه عناوين النشرة. إلى التفاصيل يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس الفريق محمد حمدان دقلو دول الجوار والمجتمع الدولي إلى دعم المشاريع السياسية الهادفة لبناء السودان الجديد، والوقوف ضد ما وصفه بالمشروع الإرهابي للحركة الإسلامية الذي هدد الإقليم بأكمله. وقال في كلمة مسجلة بمناسبة عيد الأضحى إن رؤيتهم تتجاوز إيقاف الحرب إلى مشروع وطني شامل يعالج الجذور التاريخية للأزمة السودانية بما يشمل قضايا الحكم والعدالة وتقاسم السلطة والثروة والتنمية المتوازنة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: لقد أورثت هذه الجماعة بلادنا الخراب والتمزق، وأغرقتها في الدماء والدموع والنزوح والجوع عبر مشروعها الإقصائي البغيض، وزرعت الفتن بين أبناء الوطن الواحد، واتخذت من الدين ستارا للهيمنة والاستقلال والقهر.
0: وقال حميتين: المعركة الحالية ليست معركة سلطة أو صراعا على مواقع، بل هي معركة مصير تاريخي بين مشروعين متناقضين، مشروع يريد السودان رهينا للاستبداد والعنف والفساد، وآخر وطني كبير لإعادة تأسيس الدولة السودانية على قواعد الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والسلام المستدام. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بين مشروعين متناقضين، مشروع يريد السودان أن يبقى رهينا للاستبداد والعنف والفساد والتمييز، ومشروع وطني كبير يسعى إلى إعادة تأسيس الدولة السودانية على قواعد الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والسلام المستدام.
0: من جهته أعلن رئيس وزراء حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي اكتمال الترتيبات الخاصة بعقد امتحانات الشهادة السودانية لجميع الطلاب الذين حرموا من الجلوس للامتحانات منذ عام 2023، مؤكدا أن الامتحانات ستقام في مختلف المراكز بينها الفاشر والجنينة ونيالة وغبيش وشمال وجنوب كردفان. وقال التعايشي خلال مخاطبته المواطنين عقب صلاة عيد الأضحى بنيالة إن حكومة تأسيس فتحت 21 مدرسة أساس في مدينة الفاشر وريفها، مشيرا إلى أن نحو 700 طالب سيجلسون لامتحانات الشهادة السودانية داخل مدينة الفاشر. وأضاف في هذا الخصوص:
2: جميع ترتيباتنا لعقد امتحان الشهادة السودانية مكتمل لكل الناس اللي حرموا من الامتحانات منذ العام 2023. سوف تجرى الامتحانات امتحانات الشهادة السودانية لجميع الطلاب في كل المراكز: الفاشر، الجنينة، نيالة، ببيش، شمال كردفان، جنوب كردفان، لجميع الطلاب. والآن نعيد في العدة لفتح الجامعات السودانية لاستقبال الناجحين من تلك الامتحانات داخل السودان وخارج السودان. الفاشل تتعافى، تلك المدينة اللي كانت مدينة أشباح، اليوم نحن فتحنا 21 مدرسة أساس في مدينة الفاشل وريف مدينة الفاشل، ونجري امتحانات الشهادة السودانية ل 700 طالب داخل مدينة الفاشل.
0: كشف مواطنون عن استهداف قوات الدعم السريع منطقة خزان باساو بمحلية الطينة بشمال دارفور بمسيرات مساء الثلاثاء الماضي، وأوضحوا أن القصف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وسط المدنيين. أكدت مصادر تصاعد موجات النزوح من الدلنج بجنوب كردفان خلال هذه الأيام بسبب اشتداد عمليات القصف العشوائي على المدينة بالمدفعية الثقيلة والمسيرات من قبل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال. وأوضح التقرير أن القصف تسبب في سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين فضلا عن تدمير ممتلكاتهم. نشرت قوى إعلان المبادئ خارطة الطريق التي أجيزت في اجتماعها الذي

0: اختتم أعماله في نيروبي يوم السبت، وذلك لإنهاء حرب السودان وتأسيس وطن جديد، واشترطت فيها إقصاء المؤتمر الوطني وأن يقتصر دور القوات المسلحة وقوات الدعم السريع على مساري وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية فقط دون التدخل في القضايا السياسية التي تعد شأنا مدنيا. من جهته قال بكر الجاك الناطق باسم تحالف صمود إن اجتماع القوى السياسية الذي انعقد في أديس أبابا يعد أول اختبار لقوى إعلان نيروبي في التنسيق فيما بينها ومع القوى الديمقراطية الأخرى. من جهة أخرى أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود أن اجتماعات قوى إعلان المبادئ الموقعة على ميثاق البناء الجديد تمثل خطوة مهمة في رمزيتها السياسية، كونها جمعت طيفا عريضا من القوى السياسية السودانية، بعضها كان ضمن تحالف تقدم في ديسمبر الماضي، لكنها شاركت هذه المرة بصفتها قوى سياسية مستقلة تسعى إلى شراكة أصيلة في صناعة حدث جديد. وقال جاك لراديو دبانجا إن الأزمة السودانية تكمن في غياب بناء جسور وآليات تنسيق بين القوى السياسية المختلفة بما يتجاوز حدود التحالفات وصولا إلى رؤية واضحة لمستقبل السودان. من جهته أبدى حزب الأمة القومي تحفظه على النص المتعلق بمسألة فصل الدين عن الدولة الوارد في الميثاق، وقال الحزب في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن ورود هذه القضية الخلافية الحساسة بهذا الاختزال والشكل المباشر أمر مؤسف، معتبرا أن قضايا الهوية وعلاقة الدين بالدولة قضايا مصيرية ذات أبعاد مجتمعية ودستورية وتاريخية معقدة، وأن مكانها الطبيعي هو المؤتمر الدستوري القومي الذي يعقب إنهاء الحرب. رحبت حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة جبريل إبراهيم بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لحوار سوداني سوداني شامل لبناء توافق وطني يؤسس لسلام عادل ومستدام دون مكافأة من حمل السلاح ضد الدولة أو تورط في جرائم بحق المدنيين. وقالت الحركة في بيان إن الهدنة لأغراض إنسانية لا تكتسب مشروعيتها إلا بالاستناد إلى إعلان جدة بما يفضي إلى إخلاء المدن وتجميع قوة الدعم السريع خارجها. من جانبه قال الناطق الرسمي باسم مجلس الصحوة الثوري أحمد محمد البكر إن الحل الجذري للأزمة السودانية يتطلب حوارا سودانيا شاملا يدار داخل البلاد بعيدا عن التدخلات والأجندات الأجنبية السالبة. شكى مواطنون في محلية السلام بولاية جنوب دارفور من ارتفاع أسعار ملابس الأطفال وعمولة التحويل من التطبيقات البنكية إلى كاش خلال عيد الأضحى. وقال المواطن محمد حسين لراديو دبنجا إن أسعار الملابس في سوق كرو كرو شهدت ارتفاعا حيث بلغ سعر الفستان 120 ألف جنيه والبنطلون والقميص 75 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
1: ما نراه الأوضاع مدنيا لمواطن الريف حقيقة مواطن في وضع صعب، وخصوصا الملابس الأطفال خاصة بناتي، الفستان ب 120 ألف والبنطلون والقميص ب 75-80، والأم والأبو هم لديهم 3 أعوام ما بتكسوا.
0: وحول الأوضاع قبيل الخريف قال محمد حسين إن أسعار الوقود شهدت ارتفاعا كبيرا حيث بلغ سعر برميل الجازولين 2,700,000 جنيه والبنزين 1,300,000 جنيه، وأشار إلى ارتفاع عمولة التحويل من التطبيقات البنكية إلى كاش إلى 25% بدلا من 10%. وأضاف في هذا الخصوص:
1: غلاء في تحويلات بنكك معليتي كاس والسلام أصبحت 25%، والمواطن في ظروف غامض وعمل ما في وظروف الاقتصادية صعبة، نتمنى من الله أن يرجع 10% وأقل.
0: تعرض شاب لعملية نهب مسلح في منطقة اللفة بولاية كسلة مساء الثلاثاء وسط مخاوف من تكرار مثل هذه الحوادث داخل الولاية. وأوضحت مصادر أن الشاب كان يستقل موترا عندما اعترضت طريقه مجموعة مسلحة طاردته بعربة بوكس وأطلقت عليه عدة أعيرة نارية ما أدى إلى تعطيل الموتر قبل أن تعتدي عليه وتنهب أموالا كانت في حوزته وهاتفه المحمول ثم لاذت بالفرار. قال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري ياسر عرمان إن عيد الأضحى يأتي بلا طعم بسبب استمرار الحرب ومعاناة السودانيين. وأوضح في منشور على فيسبوك أن مدن الأويض وكادوغلي والدلين تقضي العيد تحت الحصار دون أمن، لافتا إلى تهديد نحو 57 ألف شخص بالتشريد والفصل من الخدمة. حذر تجمع الأطباء الديمقراطيين من الانهيار الصحي الكارثي في جبل مرة بولاية وسط دارفور نتيجة التفشي المتسارع لمرض جذري القرود. وقال الدكتور سر الخاتم إسماعيل سري أخصائي الوبائيات وعضو التجمع والمتحدث باسم اللجنة التمهيلية لنقابة الأطباء لراديو دبنجا إن انتشار المرض يرتبط بانهيار 80% من الخدمات الصحية وزيادة الصرف على الحرب وإهمال صحة المواطن وإصحاح البيئة، إلى جانب خروج مستشفى دربات الريفي عن الخدمة وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة بسبب الحصار الجغرافي ووعورة التضاريس. من جهته أعلن وكيل وزارة الصحة الاتحادية منتصر محمد عثمان استقرار الأوضاع الصحية وتوفر الإمداد الدوائي في ولاية الخرطوم، وكشف خلال جولة على المؤسسات الصحية عن توزيع إمدادات دوائية لجميع الولايات الآمنة تكفي لمدة 3 أشهر. أعلن رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية محمد وداع إدراج الباخرة سيناء ضمن رحلات العودة الطوعية للسودانيين من مصر، وأضاف في منشور على فيسبوك أن الباخرة ستبدأ أولى رحلاتها من السد العالي إلى ميناء وادي حلفا الأسبوع المقبل، موضحا أن الرحلات ستتم عبر القطار من محطة رمسيس بالقاهرة إلى السد العالي ثم إلى وادي حلفا ومنها بالبساط إلى مختلف ولايات السودان. أعلن وزير الطاقة والنفط المهندس المعتصم إبراهيم إعادة الوحدة الغازية G3 بمحطة قري 1-2 إلى الشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب اكتمال أعمال الصيانة الكبرى للوحدة رقم 3 بمحطة أم دباكر وعودتها للعمل بكفاءة تشغيلية عالية. وقال إن هذه الخطوات تمثل دفعة مهمة نحو استقرار الإمداد الكهربائي. من جانبه أكد والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة استمرار الجهود الحكومية لتسليم المستحقين المتضررين من إزالة السكن العشوائي قطع أراضيهم قبل حلول فصل الخريف. الخبر الأخير في النشرة، فاز الدكتور هشام صلاح الدين شاذلي مدير معهد الدراسات البيئية بجامعة الخرطوم بجائزة أفضل باحث خلال احتفالية دولية أقيمت الخميس ضمن فعاليات توزيع جوائز سلسلة إصدارات كتب إعادة بناء السودان من الحرب إلى التنمية المستدامة. وبحسب إدارة الإعلام بجامعة الخرطوم نظم الحفل بالشراكة بين المنظمة العالمية للتنمية المستدامة ومنصة السودان للمعرفة تكريما للمساهمات البحثية والعلمية الداعية لجهود إعادة إعمار السودان والتنمية المستدامة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، برنامجنا يتواصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 28 مايو عام 2026. نخصص هذه الجولة للمعايدة وتبادل التهاني مع أهلنا في المدن والقرى والفرقان وكذلك مع النازحين واللاجئين في دول الجوار وكل السودانيين في بلدان المهجر. في هذه الجولة يشارك معنا عدد من الضيوف من داخل السودان ومن دول الجوار والمهجر لننقل رسائل المحبة والتضامن والأمل في هذه المناسبة المباركة. والآن ينضم إلينا من المملكة الهولندية الإمام موسى الإمام ممثل مبادرة تنوعنا يسعنا ليقدم تهنئته بمناسبة عيد الأضحى المبارك. مرحبا بك الإمام موسى الإمام وكل عام وأنتم بخير.
3: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وأنتم بخير. باسمي واسم مجموعة تنوعنا يسعنا بهولندا تقدم بأحر التهاني لكل أبناء الشعب السوداني، ونتمنى أن هذا العام إن شاء الله يكون هو هذا العيد أن يكون هو آخر يعني تحقيق السلام في السودان إن شاء الله، أن يكون هذا العيد من أجل تحقيق السلام الشامل في السودان وإيقاف هذه الحرب اللعينة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على أهل السودان وشعبه بالأمن والسلام في كل ربوعه، ربنا يتقبل كل موتانا من الشهداء، ويعيد اللي هو مفقودين، ويشفي جرحانا، ويبرئ كل متألم من هذه الحرب اللعينة. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذا اليوم المبارك والشهر المبارك أن يسكت صوت السلاح في بلادنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أهل السودان جمعا بانتزاع فتيل هذه الفتنة التي لا تبقي أخضرا ولا يابسا في أرض السودان. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذا اليوم المبارك أن يعيد كل اللاجئين والمشردين والنازحين إلى ديارهم سالمين آمنين. شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا للإمام موسى الإمام من مبادرة تنوعنا يسعنا على هذه المشاركة الطيبة، وكل عام وأنتم بخير. ومن هولندا ننتقل الآن إلى أوغندا، ومعنا حسن أبو من معسكر كرياندانغو للاجئين. أهلا ومرحبا بك حسن أبو، ونتمنى أن يكون العيد السنة دي أحسن رغم ظروف اللجوء والنزوح. تفضل.
4: السلام للجميع، السلام لراديو دبنجا وكل المستمعين لراديو دبنجا وكل من يهم أمر الإخوان السودانيين اللي في جميع بقاع العالم واللي بيستمعوا عبر راديو دبنجا اللي بيحمل نبت وأحاسيس كل اللاجئين الموجودين في كل دول اللجوء. السلام عليكم وكل سنة والجميع بألف ألف خير وصحة وعافية وبركة، وربنا إن شاء الله يجعل لنا بلدنا السودان آمنة مطمئنة سخاء رخاء بإذن الله سبحانه وتعالى، وربنا يجمع شمل الجميع. من مؤسكر كرياندانغو للاجئين مدينة بيالي، بس دار نعمل لكم معايدة كده إن شاء الله، ونرفع لكم نبط الإخوان هنا اللي موجودين في مؤسكر كرياندانغو بدولة يوغندا. نحن بحمد الله سبحانه وتعالى عندنا طبعا دل السنة الثالثة بالنسبة لنا، أيتنا هنا في دولة اللجوء دولة يوغندا دل السنة الثالثة بالنسبة لنا من 2023، ودل العيد الثالث عيد الأضحى اللي بلقانا هنا في المعسكر. والحمد لله بنشكر دولة يوغندا أي ما شكر. أول حاجة هي حقيقة عاوتنا واستضافتنا ووفرت لنا الأمن والسكن، والحمد لله نحن قاعدين. بس العيد طبعا يا أخوانا عنده طعم خاص. العيد بيحتاج للمة أهل، العيد بيحتاج لسلام وبيحتاج لأمان. الزول من أنت بتتذكر أهلك، بتتذكر الحرب الدائر في السودان، فالمسألة حقيقة بيقلب لك فرحة العيد. والأحزان هي طبعا متجددة، يعني في بلدنا هناك أحزان متجددة كل يوم وتاني. الحرب ما بعرف يوم جمعة، ما بعرف يوم عيد، ما بعرف يعني ما بختار أيام، فكل الأيام عندنا هناك حرب. ولكن الحمد لله سبحانه وتعالى إنه الناس هنا في المؤسكر عايشة بأمن وأمان وعايشة بسلام، وحتى العيد هنا الناس ما شاء الله فرحانين والناس مبسوطين. والعيد عيد الأضحى زي ما قال عيد بتاعت لحمة، يعني زي ما نحن بنقولوه كده بالبلدي عندنا إنه عيد بتاعت لحمة. والحمد لله سبحانه وتعالى يعني اتوفرت كل ما بيحتاجه اللاجئ السوداني هنا في المؤسكر. نشكر الكثير من المنظمات إنه جونا بجاي حقيقة وقاموا دعمونا يعني بالحقيقة. يعني عندنا زي يوم أمس في أكثر من منظمة على رأسها اللي هو ألايت يوس دي، طبعا منظمة هي قامت جابت كميات كبيرة من الأضاحي ووزعته للاجئين اللي موجودين هنا. وأيضا في غير برضو المنظمات، كثير من المنظمات، وحتى يوم الليلة برضو في جزء برضو إن شاء الله ناس جزء من المنظمات الليلة برضو حسي عليهم شغالة. وحتى يوم بكرة برضو ناس ملم برضو أوعدونا ما شاء الله منظمة ملم السودانية هي ذاتها يوم بكرة عند أباهي وجايباه إن شاء الله. فالناس حقيقة هنا والله فرحانين يعني الناس فرحانين والناس فقدت الأهل بس الكمية الموجودة هنا طبعا حتى الكمية ذاتها بقت بسيطة لأنه كثير من الناس رجعوا السودان الواحد بيخط في ذهنه أنه السودان هناك مستقر أو لربما الواحد هنا يعني حسب يعني بعد الزلات اللي مرات بتحصل الواحد بيخط أنه هناك أفضل في السودان والأكثر من كده العودة التوعية المزعومة هي ذاتها حقيقة يعني خصمت مننا الكثير يعني لأنه الناس بسبب الأوضاع التوعية أنه حتى خلفوا مشاكل كثيرة جدا هنا في المعسكر ما حتى ما بين الأسر يعني خلقوا لنا مشاكل لأنه مرات في البيت الواحد الأسرة مثلا واحد يقول مثلا من الزوجين الراجل ولا المرأة واحد مثلا منهم يقول أنا راجع خلينا نرجع والثاني يقول لا خلينا نقعد هناك ما في أمان وبالتالي بيحصل خلاف ما بين الطرفين فواحد منهم بيرجع والثاني بيكون قاعد والأطفال في النص لو فاتوا السودان مشكلة لو قعدوا هنا مشكلة دي برضه دي يعني أكبر مشكلة هسي علينا نحن بواجهنا في قصة الأوضاع الطوعية ولكن على أي حال إنه الأمور كده ماشية يعني فنحن والله تحايانا لإخواننا الموجودين في السودان كلهم نقول لهم كل سنة وإنتوا طيبين ونحن يعني عفونا عنكم وإنتوا برضو عافوا عننا إن شاء الله والناس بتتلاقى وعرفوا أكف البراء لله سبحانه وتعالى وصلوا الله سبحانه وتعالى إنه ربنا يوقف لنا الحرب في السودان هناك ويجعل لنا بلدنا آمنة مطمئنة إن شاء الله الزول الدائر يرجع واللي دائر يسمع الأخبار الطيبة لأهله اللي موجودين هناك وقرائبه الموجودين هناك يسمع عنهم كل خير إن شاء الله.
2: والآن ننتقل إلى دولة رواندا حيث ينضم إلينا الأستاذ عاطف البحر المسرحي والمستشار بمنظمة الطفولة. أهلا ومرحبا بك أستاذ عاطف وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
5: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأخوة والأخوات في راديو دبنجا إذاعة وعاملين وإدارة ومستمعين لكم خالص التحايا بعيد الأضحى المبارك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مننا ومنكم صالح الأعمال ونتمنى أنه تتحقق كل أماني الجميع وأنه الناس السنة الجاية يكونوا في السودان إن شاء الله إن شاء الله نكون في السودان في وطن ينعم بالأمن والسلام ينعم بالحرية والسلام والعدالة وبكل الخير إن شاء الله كريم. أنا عاطف محجوب البحر فنان كاتب مسرحي ومستشار برامج تنموية مقيم في رواندا حقيقة طبعا العيد في السودان طعم براوة ويعني لا توجد مقارنة بين العيد في رواندا أو في السودان في أي مكان تاني في العالم دي حقيقة ما في اثنين مختلفوا فيها لكن في رواندا يعني الأجواء جميلة برضها السودانيين محل ما يمشوا بيشيعوا أجواء الفرح وأجواء البهجة الناس بتتلاقى في مساجد معينة هنا المساجد ما كثيرة اللي بتقوم فيها صلاة العيد نحن بنلاقي في مساجد معينة فبعد الصلاة الناس بتتبادل التهاني والتبريكات وطوالي الناس بتنطلق في عيد الأضحى. النظام طبعا مختلف عندنا في السودان احنا هناك الشغل مجهودات فردية والناس بتضح براها وفي البيوت وكده هنا الحاجة دي تكاد تكون او هي ممنوعة تماما انك انت تضح في بيت ولا كده الضبح اللي في السلخانة فده مجهود طبعا بيكون صعب جدا بتمشي كل الناس السودانيين كلهم الفكيغالي او كل المسلمين الفكيغالي بيكونوا في مكان واحد الناس بتشتري خروفة قبل كم يوم تعمل العلامة في الخروف بيسلم الضباح بتجد تستلم خروفك الصباح وتقيف بعد ذلك تنتظر انت وحظك مرات 3 ساعات مرات 4 ساعات في ناس يعني لغاية الساعة 1 الساعة 2 حتى يقدروا يطلعوا بالخروف بتاعهم مضبوح زي ما قلت لأنه السبب الأساسي انه المكان واحد للحاجة دي بعد ذلك الناس بتمشي في الغالب الناس بيكونوا يعني أنا كل المجموعات اللي بعرفها مثلا أغلب الناس بيكونوا الأسر القريبة لبعض بيتناولوا الوجبة الأولى دي مع بعض. وفي الغالبية العظمى طبعا هنا من السودانيين في رواندا هم عبارة عن طلبة وما شاء الله عليهم يعني بيعملوا حاجاتهم بمجهودات جماعية جميلة جدا، بيشتروا خروف سوا، بيقفوا بيستلموها سوا، وزعوا الأدوار بيناتهم، واحد يخش جوا السلخانة واحد يستلم برا واحد كده، بعد ذلك تاني أجواء بتحط الطبيخ وكده، فما شاء الله عليهم يعني أجواء أم جميلة قادرين يعني يعوضوا ولو قليل من الحاجات اللي افتقدوها. العيد في رواندا إجازة يوم واحد، وبعد ذلك تاني الناس تاني يوم طوالي بتنزل شغل، فما عندنا الإحساس بتاع إنه يا أخي والله ده وقت فيه استرخاء ولا فيه محاولة إنك أنت ترجع بالماضي تفتش وتفكر وأنا عملت شنو السنة اللي فاتت، أنا عملت شنو شنو الأمان حكت في الله في طريقة لحاجة زي دي. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يعني يجيب السلام للسودان عاجلا غير آجل، وننعم بسودان زي ما تمنيت، إن السودان وطن جميل، وطن آمن، وطن رخي، ينعم بالحرية والسلام، ينعم بالعدالة بين كل مكونات الشعب. وشكرا جزيلا، أجد الشكر مجددا لأخواننا وأخواتنا في إذاعة دبنجة، إدارة وعاملين ومستمعين ومستمعات، وكل عام وأنتم بخير، وربنا إن شاء الله يعني يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال.
2: وكذلك يشارك معنا خلال برنامج المعايد اليوم الأستاذ محمد حسين من محلية السلام بولاية جنوب دارفور. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد، وكل عام وأنتم بخير.
6: الحمد لله الذي جعل الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وبعد ولاية جنوب دارفور دعاني أن أهني العالم والشعب السوداني جميعا وجنوب دارفور على وجه الخصوص مناسبة العيد الأضحى المبارك. أنعم الله علينا وعلى محلية السلام باليمن والبركات، كل عام وأنتم بألف خير. وعبركم تهية لشعوب العالم وشعب السودان جميعا وولاية جنوب دارفور على وجه الخصوص، كل عام وأنتم بخير. شكرا. أيضا إخوة في الإذاعة، عبركم تهياتي موصول لمحليتي السلام وكاس، ودعاني أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير بمناسبة العيد الأضحى المبارك. أعد الله علينا باليمن والبركات، كل عام وأنتم بخير. حتى هذه اللحظة نحن نتجول في محلية السلام، واليوم يوم 27/5 الآن في سوق كروكرو يوم الأربعاء، ونتفقد أحوال المواطن والوضع صعب والملابس غالي. الفستان بتاع الطفل وخاصة بناتي ب80 و90 ألف، وبنطلون وقميص ب75 ألف. نتمنى ربنا يرجع هذه الأسعار ويكون أقل من ذلك، كل عام وأنتم بخير. لازلنا في محلية السلام، نحن نتجول في سوق كروكرو ما نراه الأوضاع مدنيا لمواطن الريف حقيقة، مواطن في وضع صعب، وخصوصا الملابس الأطفال خاصة بناتي، الفستان ب120 ألف، والبنطلون والقميص ب75-80. والأم والأبو هم لديهم 3 أعوام ما بتكسوا من شدة الوضع الاقتصادي المتدهور وظروف الاقتصادية ما محتاجة للتعريف. نسأل الله السلامة أن يعم هذا العيد، عاد الله علينا باليمن والبركات، كل عام وأنتم بخير. أيضا نتحدث أن الخريف على الأبواب، والجاس غالي، برميل جاس ب2700 جنيه سوداني، وبرميل بتاع البنزين ب2300 جنيه سوداني، باخد جاس ب220 ألف، وباخد بنزين ب200 ألف. وعمل ما في، والمواطن تعاني كثير ومحتاجين مقابلين خريف الزراعة على الأبواب. نتمنى من المسؤولين ينزلوا هذه الأسعار الليلة قبل بكرة. شكرا جزيلا. نتحدث عن غلاء في تحويلات بنكك معليتي كاس والسلام، أصبحت 25%، والمواطن في ظروف غامض وعمل ما في وظروف الاقتصادية صعبة. نتمنى من الله أن يرجع 10% وأقل. شاكر ومقدر وكل عام وأنتم بخير.
2: ومعنا كذلك من العاصمة الأوغندية كامبالا الصحفية ماجدة ضيف الله. أهلا ومرحبا بك أستاذة ماجدة، وكل عام وأنت بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. سعداء بمشاركتك معنا في برنامج المعايدة، وعايزين نسمع رسالتك وتهانيك لكل السودانيين داخل الوطن وخارجه.
7: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وأنتم طيبين وكل الأمة الإسلامية بخير، وعلى وجه الخصوص الأمة السودانية إن شاء الله رب العالمين، يا ربنا يعم الأمن والاستقرار والناس كلها ترجع وتعود إلى ديارة سهل مغانمة. حقيقة العيد يعني أنا بتكلم عنه بواقع إنه أنا علي 4 سنوات إنه أنا يعني متشردة لاجئة في دول الجوار، فبجد إحساس العيد عندي ما زي إحساس العيد لما كنت في السودان، وهناك كل الأهل والأسر بتتجمع لأنه العيد الأكبر اللي هو كل الأسر دي بتكون حريصة إنها تكون فيه مع بعض، يعيدوا مع بعض، يذبحوا الذبايح، يعني فيه فرحة كبيرة جدا بشوفها في عيون الأطفال، في عيون النساء، في عيون الأمهات، يعني حاجة بجد كانت ليها معنى كبير في حياتنا. لكن الآن يعني إحنا بقينا متشردين ولاجئين وجينا في دول يعني الإحساس فيها ما زي في السودان. يعني في السودان لما صباح العيد بتكون كل المحال التجارية مغلقة، الأسواق مغلقة، بس هو بس تكبيرات العيد والصلوات والناس داخلة ومارقة تعيد فيكم كبار وصغار، فبجد الإحساس الآن هنا ما في موجود. تصبح الصباح بتلقى كل المحال التجارية فاتحة، الحياة عادية. يعني العيد عندنا بالنسبة له رمزية خاصة في السودان ومعنى كبير، والناس بتحضر له تحضيرات مبكرة جدا، يعني أمهاتنا يعدوا الخبايز ويجهزوا البيوت وينظفوها ويرتبوها، يعني بتحس في حاجة جديدة في البيت وفي روح جديدة داخلة في البيت وفي الناس ذاتها يعني، وكلهم فرحانين. لكن الآن الإحساس ده إحنا والله بجد في الغربة ما لاقينه والله، يعني حقيقة يعني حاجة محزنة جدا، رغم إنه بنتمسك ونقول دي أقدار الله ونكون قويين، لكن بتجيك لحظة كده إنسان فيها بضعف لما تلقى الناس اللي حوالينك ما موجودين، وفقدنا فيها كثير من الأرواح والممتلكات، وتجيك الذكريات الأليمة دي، فبجد الإنسان بيخش في لحظة بتاعت حزن عميقة جدا. لكن نسأل الله إنه يعني مثل ما بدأت هذه الحرب تنتهي يعني إن شاء الله، ويعود الأمن والاستقرار. وهنا من هنا أحيي كل زملائي الصحفيين في قاعة السودان وخارج السودان اللي هم زي ما قال الحرب ذاتها يعني عانوا منها كما عانى مجتمعنا السوداني، يعني تحية لهم وحييهم لصمتهم وجهودهم الجبار يعني، وربنا يعينهم كده إن شاء الله. يا رب نسأل في بركات هذا العيد والأيام المباركات إنه يتحقق الأمن والاستقرار، ويستجيبوا غادتنا الآن من حملة السلاح أن يكفوا عن هذا، لأن المواطن ده عانى ما عانى حقيقة. يعني ما الآن قلنا زي ما قال خلاص الناس دي وصلت أنفاس الأخيرة، يعني بجد محتاجين لأمن وسلام واستقرار. يعني الآن رغم الحروب رغم الاشتباكات ورغم الواقع الحاصل دي، الناس حريصة الآن بتتكلم بيقولوا إنها دار ترجع بلد السودان، لأنه الشعور والإحساس والمكان في السودان ما زيه في أي دولة تانية. يعني بجد حقيقة المركنا برا إحنا الآن دارين نرجع رغم الظروف الحاصلة دي، إنها دار ترجع. أي بمعنى دي رسالة واضحة عليهم في إنه يا أخي المواطن ده يا أخوان اكتفى من هذه النيران، أرجو أن توقفوا هذه الحرب، أرجو أن توقفوا هذه الحرب اللعينة اللي إحنا فقدنا فيها، وكلهم يعني أبنائنا. أنا بقول دي كلهم أبنائنا الآن اللي بيموتوا، دي كلهم أبنائنا، أبناء السودان محتاجين لهم، نحنا هم مستقبل الغد يعني، والبلد محتاجة لهم، ونبني بناتنا من جديد بجد بجد. يعني إحنا اللي نتكلم عن دارفور مثلا، عندك أسعار الخراف الآن نسمع ما بين 1,200,000 1,300,000 800,000 900 في دارفور، وصل 400,000 500 بجد يا أرقام خرافية يعني. فأنا بتأكد إنه كثير من الناس ما ضحت يعني قلاء أو كده. فلذلك يعني دي رسالة لكل المهتمين بشأن السلام والأمن الداخلي وكل المجتمعات والدول الراعية والصديقة، لإنه تحقق الأمن والاستقرار، إنه تكلل مجهودها في إنه يتحقق لنا الأمن والاستقرار من أجل أبنائنا، من أجل أمهاتنا، من أجل أخواتنا، من أجل أسرنا. الفقدناهم ونترحم لهم يعني، ربنا يتقبلهم قبولا حسنا وربنا يرفع عننا هذا البلاء ويتحقق لنا الامن والاستقرار ان شاء الله، ونعود لبلدنا سالمين غانمين ونعيش في امن وامان.
2: ومن كمبالا أيضا معنا الأستاذ آدم حسن، أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم المخصصة للمعايدة.
8: كل عام وأنتم بخير وربنا يتقبل من كل الحجيج وربنا يصلح على البلد ويلم الغايبين. كلاجئين موجودين في يوغندا في مدينة كمبالا اتقسم اللاجئين إلى جزئين، اللي هم الابن رفيجي اللي موجودين في داخل العاصمة، والستلمين رفيجي اللي موجودين في في في في معسكرات اللجوء في كمبالا. كلاجئ سوداني موجود في أوغندا لدى العيد الثالث لي، في عيد أضحى الثالث لي في مدينة كمبالا، هي عاصمة أوغندا. صراحة في اختلاف كبير يعني، الطعم العيد، طعم الإحساس، طعم التواجد مع الأهل، الوالدة، الأهل، الخيلان، الأعمام، المندولة، عصيدة الصباح، الزريبة، اختيار الخروف، تكاد إنه تكون كل المظاهر دي تلاشت، لكن الحمد لله الناس قدرت تتأقلم مع الوضع الحالي. لكن الإحساس وطعم العيد مختلف تماما، العيد بسيط جدا هنا في أوغندا. صحيح انه في اعداد كبيره من اليوغنديين مسلمين، لكن يعني صلاه العيد كانت جميله، الا انه بتنقصها اللغه، في كثير من الناس ما بتقدر تتفهم اللغه المحليه هنا، فكانت خطبه العيد مبتوره. فواحده من الحاجات اللي يعني خلت الناس انها هي بتحس بفقدان البلد، بفقدان الحنين للأرض، وكل الناس يعني لسان حالها وتعبيرها عن وجوهها بتأكد إنه لا للحرب اللي خلتنا إنه نكون مشردين، نكون بعيدين عن بلدنا، بعيدين عن أرضنا، بعيدين عن وطننا الحبيب، إن إحنا رضعنا من من من حنان ورضعنا من أرضه وتعلمنا فيه واشتغلنا فيه وأولاد نتربوا فيه، بقى الحنين يعني لوطننا أكبر كل سنة بتزيد، السنة الأولى سنة الثانية كل سنة بتزيد، يعني نحن بيزيد حنيننا وشوقنا للوطن. فبندعو كل الأطراف الموجودة في السودان، نحن كمدنيين نحن بنناشد بأنه يكون في سلام، في محبة، في وئام، الناس تتسالم عشان نرجع لبلدنا، نرجع لوطننا ونكون سالمين وغانمين في بلدنا. يعني الناس عندها القدرة إنها تشتغل، وعندها القدرة إنها تنتج، وعندها القدرة إنها هي تشتغل في البلد. فنتمنى من الله العلي العظيم إنه السنة الجاية العيدنا عيد الفطر وعيد الأضحى يكون في السودان العزيز، ونكون سالمين وغانمين، وكل عام والسودان بخير، وكل عام والسلام أول محطة إنه الناس تقف عليها. تحياتي للناس للجميع، وكل عام وانتم بخير.
2: بهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان لهذا اليوم، والتي خصصناها لمعايدات وتهاني عيد الأضحى المبارك. نشكر كل ضيوفنا الذين شاركونا من داخل السودان ومن دول الجوار وبلدان المهجر، كما نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في جولة وبرامج قادمة، تقبلوا أطيب التحايا مني ومن فريق العمل في راديو دبنجا، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دابنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثه خاصه الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، وزوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحته الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحده من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أول إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدم إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجر في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 28 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم.

0: اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه عناوينها. حميتي يدعو دول الجوار إلى دعم مشروع بناء السودان الجديد ويتهم الحركة الإسلامية بتهديد أمن الإقليم. قتلى وجرحى في قصف بمسيرة على خزان باساو بمحلية الطينة واستمرار حركة النزوح من الدلنج بسبب القصف. قوى إعلان نيروبي تنشر خارطة الطريق تدعو لإقصاء المؤتمر الوطني. وحزب الأمة يعلن تحفظه على فصل الدين عن الدولة الوارد في ميثاق إعلان نيروبي. شكاوى من تكرار عمليات النهب المسلح بولاية كسلة وارتفاع أسعار الوقود وزيادة عمولة التحويل من التطبيقات البنكية بجنوب دارفور. كانت هذه عناوين النشرة. إلى التفاصيل يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس الفريق محمد حمدان دقلو دول الجوار والمجتمع الدولي إلى دعم المشاريع السياسية الهادفة لبناء السودان الجديد والوقوف ضد ما وصفه بالمشروع الإرهابي للحركة الإسلامية الذي هدد الإقليم بأكمله. وقال في كلمة مسجلة بمناسبة عيد الأضحى إن رؤيتهم تتجاوز إيقاف الحرب إلى مشروع وطني شامل يعالج الجذور التاريخية للأزمة السودانية بما يشمل قضايا الحكم والعدالة وتقاسم السلطة والثروة والتنمية المتوازنة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: لقد أورثت هذه الجماعة بلادنا الخراب والتمزق وأغرقتها في الدماء والدموع والنزوح والجوع عبر مشروعها الإقصائي البغيض وزرعت الفتن بين أبناء الوطن الواحد واتخذت من الدين ستار الهيمنة والاستقلال والقهر.
0: وقال حميتين: المعركة الحالية ليست معركة سلطة أو صراعا على مواقع، بل هي معركة مصير تاريخي بين مشروعين متناقضين، مشروع يريد السودان رهينا للاستبداد والعنف والفساد، وآخر وطني كبير لإعادة تأسيس الدولة السودانية على قواعد الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والسلام المستدام. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بين مشروعين متناقضين، مشروع يريد السودان أن يبقى رهينا للاستبداد والعنف والفساد والتمييز، ومشروع وطني كبير يسعى إلى إعادة تأسيس الدولة السودانية على قواعد الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والسلام المستدام.
0: من جهته أعلن رئيس وزراء حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي اكتمال الترتيبات الخاصة بعقد امتحانات الشهادة السودانية لجميع الطلاب الذين حرموا من الجلوس للامتحانات منذ عام 2023، مؤكدا أن الامتحانات ستقام في مختلف المراكز بينها الفاشر والجنينة ونيالة وغبيش وشمال وجنوب كردفان. وقال التعايشي خلال مخاطبته المواطنين عقب صلاة عيد الأضحى بنيالة إن حكومة تأسيس فتحت 21 مدرسة أساس في مدينة الفاشر وريفها، مشيرا إلى أن نحو 700 طالب سيجلسون لامتحانات الشهادة السودانية داخل مدينة الفاشر. وأضاف في هذا الخصوص:
2: جميع ترتيباتنا لعقد امتحان الشهادة السودانية مكتمل لكل الناس اللي حرموا من الامتحانات منذ العام 2023. سوف تجرى الامتحانات امتحانات الشهادة السودانية لجميع الطلاب في كل المراكز: الفاشر، الجنينة، نيالة، ببيش، شمال كردفان، جنوب كردفان، لجميع الطلاب. والآن نعيد في العدة لفتح الجامعات السودانية لاستقبال الناجحين من تلك الامتحانات داخل السودان وخارج السودان. الفاشر تتعافى، تلك المدينة اللي كانت مدينة أشباح اليوم نحن فتحنا 21 مدرسة أساس في مدينة الفاشر وريف مدينة الفاشر، ونجري امتحانات الشهادة السودانية ل 700 طالب داخل مدينة الفاشر.
0: كشف مواطنون عن استهداف قوات الدعم السريع منطقة خزان باساو بمحلية الطينة بشمال دارفور بمسيرات مساء الثلاثاء الماضي، وأوضحوا أن القصف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وسط المدنيين. أكدت مصادر تصاعد موجات النزوح من الدلنج بجنوب كردفان خلال هذه الأيام بسبب اشتداد عمليات القصف العشوائي على المدينة بالمدفعية الثقيلة والمسيرات من قبل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال. وأوضح التقرير أن القصف

0: سبب في سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين فضلا عن تدمير ممتلكاتهم. نشرت قوى إعلان المبادئ خارطة الطريق التي أجيزت في اجتماعها الذي اختتم أعماله في نيروبي يوم السبت، وذلك لإنهاء حرب السودان وتأسيس وطن جديد، واشترطت فيها إقصاء المؤتمر الوطني وأن يقتصر دور القوات المسلحة وقوات الدعم السريع على مساري وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية فقط دون التدخل في القضايا السياسية التي تعد شأنا مدنيا. من جهته قال بكري جاك الناطق باسم تحالف صمود إن اجتماع القوى السياسية الذي ينعقد في أديس أبابا يعد أول اختبار لقوى إعلان نيروبي في التنسيق فيما بينها ومع القوى الديمقراطية الأخرى. من جهة أخرى أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود أن اجتماعات قوى إعلان المبادئ الموقعة على ميثاق البناء الجديد تمثل خطوة مهمة في رمزيتها السياسية، كونها جمعت طيفا عريضا من القوى السياسية السودانية، بعضها كان ضمن تحالف تقدم في ديسمبر الماضي، لكنها شاركت هذه المرة بصفتها قوى سياسية مستقلة تسعى إلى شراكة أصيلة في صناعة حدث جديد. وقال جاك لراديو دبانجا إن الأزمة السودانية تكمن في غياب بناء جسور وآليات تنسيق بين القوى السياسية المختلفة بما يتجاوز حدود التحالفات وصولا إلى رؤية واضحة لمستقبل السودان. من جهته أبدى حزب الأمة القومي تحفظه على النص المتعلق بمسألة فصل الدين عن الدولة الوارد في الميثاق، وقال الحزب في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن ورود هذه القضية الخلافية الحساسة بهذا الاختزال والشكل المباشر أمر مؤسف، معتبرا أن قضايا الهوية وعلاقة الدين بالدولة قضايا مصيرية ذات أبعاد مجتمعية ودستورية وتاريخية معقدة، وأن مكانها الطبيعي هو المؤتمر الدستوري القومي الذي يعقب إنهاء الحرب. رحبت حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة جبريل إبراهيم بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لحوار سوداني سوداني شامل لبناء توافق وطني يؤسس لسلام عادل ومستدام دون مكافأة من حمل السلاح ضد الدولة أو تورط في جرائم بحق المدنيين. وقالت الحركة في بيان إن الهدنة لأغراض إنسانية لا تكتسب مشروعيتها إلا بالاستناد إلى إعلان جدة بما يفضي إلى إخلاء المدن وتجميع قوة الدعم السريع خارجها. من جانبه قال الناطق الرسمي باسم مجلس الصحوة الثوري أحمد محمد البكر إن الحل الجذري للأزمة السودانية يتطلب حوارا سودانيا شاملا يدار داخل البلاد بعيدا عن التدخلات والأجندات الأجنبية السالبة. شكى مواطنون في محلية السلام بولاية جنوب دارفور من ارتفاع أسعار ملابس الأطفال وعمولة التحويل من التطبيقات البنكية إلى كاش خلال عيد الأضحى. وقال المواطن محمد حسين لراديو دبنجا إن أسعار الملابس في سوق كرو كرو شهدت ارتفاعا حيث بلغ سعر الفستان 120 ألف جنيه والبنطلون والقميص 75 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
1: ما نراه الأوضاع مدنيا لمواطن الريف حقيقة مواطن في وضع صعب، وخصوصا الملابس الأطفال خاصة بناتي، الفستان ب 120 ألف والبنطلون والقميص ب 75-80، والأم والأبو هم لديهم 3 أعوام ما بتكسوا.
0: وحول الأوضاع قبيل الخريف قال محمد حسين إن أسعار الوقود شهدت ارتفاعا كبيرا حيث بلغ سعر برميل الجازولين 2,700,000 جنيه والبنزين 1,300,000 جنيه، وأشار إلى ارتفاع عمولة التحويل من التطبيقات البنكية إلى كاش إلى 25% بدلا من 10%. وأضاف في هذا الخصوص:
1: غلاء في تحويلات بنكك معليتي كاس والسلام أصبحت 25%، والمواطن في ظروف غامض وعمل ما في وظروف الاقتصادية صعبة، نتمنى من الله أن يرجع 10% وأقل.
0: تعرض شاب لعملية نهب مسلح في منطقة اللفة بولاية كسلا مساء الثلاثاء وسط مخاوف من تكرار مثل هذه الحوادث داخل الولاية. وأوضحت مصادر أن الشاب كان يستقل موترا عندما اعترضت طريقه مجموعة مسلحة طاردته بعربة بوكس وأطلقت عليه عدة أعيرة نارية ما أدى إلى تعطيل الموتر قبل أن تعتدي عليه وتنهب أموالا كانت في حوزته وهاتفه المحمول ثم لاذت بالفرار. قال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري ياسر عرمان إن عيد الأضحى يأتي بلا طعم بسبب استمرار الحرب ومعاناة السودانيين. وأوضح في منشور على فيسبوك أن مدن الأويد وكادوغلي والدلين تقضي العيد تحت الحصار دون أمن، لافتا إلى تهديد نحو 57 ألف شخص بالتشريد والفصل من الخدمة. حذر تجمع الأطباء الديمقراطيين من الانهيار الصحي الكارثي في جبل مرة بولاية وسط دارفور نتيجة التفشي المتسارع لمرض جذري القرود. وقال الدكتور سر الخاتم إسماعيل سري أخصائي الوبائيات وعضو التجمع والمتحدث باسم اللجنة التمهيلية لنقابة الأطباء لراديو دبنجا إن انتشار المرض يرتبط بانهيار 80% من الخدمات الصحية وزيادة الصرف على الحرب وإهمال صحة المواطن وإصحاح البيئة، إلى جانب خروج مستشفى دربات الريفي عن الخدمة وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة بسبب الحصار الجغرافي ووعورة التضاريس. من جهته أعلن وكيل وزارة الصحة الاتحادية منتصر محمد عثمان استقرار الأوضاع الصحية وتوفر الإمداد الدوائي في ولاية الخرطوم، وكشف خلال جولة على المؤسسات الصحية عن توزيع إمدادات دوائية لجميع الولايات الآمنة تكفي لمدة 3 أشهر. أعلن رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية محمد وداع إدراج الباخرة سيناء ضمن رحلات العودة الطوعية للسودانيين من مصر، وأضاف في منشور على فيسبوك أن الباخرة ستبدأ أولى رحلاتها من السد العالي إلى ميناء وادي حلف الأسبوع المقبل، موضحا أن الرحلات ستتم عبر القطار من محطة رمسيس بالقاهرة إلى السد العالي ثم إلى وادي حلف ومنها بالبساط إلى مختلف ولايات السودان. أعلن وزير الطاقة والنفط المهندس المعتصم إبراهيم إعادة الوحدة الغازية G3 بمحطة قري 1-2 إلى الشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب اكتمال أعمال الصيانة الكبرى للوحدة رقم 3 بمحطة أم دباكر وعودتها للعمل بكفاءة تشغيلية عالية. وقال إن هذه الخطوات تمثل دفعة مهمة نحو استقرار الإمداد الكهربائي. من جانبه أكد والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة استمرار الجهود الحكومية لتسليم المستحقين المتضررين من إزالة السكن العشوائي قطع أراضيهم قبل حلول فصل الخريف. الخبر الأخير في النشرة، فاز الدكتور هشام صلاح الدين شاذلي مدير معهد الدراسات البيئية بجامعة الخرطوم بجائزة أفضل باحث خلال احتفالية دولية أقيمت الخميس ضمن فعاليات توزيع جوائز سلسلة إصدارات كتب إعادة بناء السودان من الحرب إلى التنمية المستدامة. وبحسب إدارة الإعلام بجامعة الخرطوم نظم الحفل بالشراكة بين المنظمة العالمية للتنمية المستدامة ومنصة السودان للمعرفة تكريما للمساهمات البحثية والعلمية الداعية لجهود إعادة إعمار السودان والتنمية المستدامة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: بانجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء. في ظل الحرب المستمره اللي بيعيشها الناس والازمه الاقتصاديه والانسانيه الطاحنه مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزاره الموارد البشريه والرعايه الاجتماعيه بقرار اعلنت فيه تشكيل لجنه فنيه لحصر العاملين بالحكومه الاتحاديه ودراسه اوضاعهم تمهيدا لوضع التصورات لتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. طيب عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيله في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 60% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد ده يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداوله على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء. والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين، وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. أهلا وحبك أستاذ محمد علي خوجلي.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: بداية، هل تمضي الحكومة فعليا نحو أكبر عملية تقليص للوظائف في تاريخ الخدمة المدنية في السودان؟ وما هي المبررات لهذه الخطوة؟ وكيف يمكن مقاومة هذا القرار قانونيا أو بالوسائل السلمية؟
3: ما بنقدر نقول انه هدف الاحصاء دي بالقرار 22 امر يعني اقتضاه الاصلاح الاداري والاقتصادي لسبب بسيط جدا، انه اعلان الهدف الحصر هو خفض العماله. فكيف يعني تم التوصل الى وجود ترهل وظيفي اصلا يتطلب الخفض دي؟ في نقطه ثانيه، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحددوا القوانين مليان وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر لي في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال ده، ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا، يعني لأنه يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلهم على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني، والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. فالحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية يعني. 4، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما اتقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، اللي هو نحن بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية، هل خاض على الحصر ده الخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة شايف يعني من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العاملة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة، ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان، وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كان الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين، وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما اتجددت، وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين، وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها، لا وجود لها. ده قبل الحرب. يا الله، إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة ده، منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية يعني، قصة الورق والملفات يعني. في النقطة 6 يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك، برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها الغضرت بشأنها هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها، عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن يعني، ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة 7 والأخيرة أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني، وطلب وقف تنفيذه، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري، وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
2: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المتداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
3: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء للخبر المتداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد عدم صحته، وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده طوالي برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم، يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعة الإصلاح بيكون هو استبغى اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا، وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير، بيكون المكتب الصحفي بالحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعة لجنة القرار 22 ما ادعت إنها هي بتعكف على تقديم رؤية الإصلاح يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. تتكلم نحن عن لجنة لرؤية لإصلاح الخدمة المدنية، ما في علاقة بين الحاجتين ديل. يعني مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة، حصر العاملين بالحكومة الاتحادية، حصر العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، ربع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية يعني، لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا اتنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، لا الحكاية دي مسألة معروفة يعني. لكن أنا أفتكر إنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدارجولة دي. يعني أول حاجة، أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية يعني بتثبت الانتفاع الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا أخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنقاذ، عرفوا خلاص، هم عرفوا إنه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيان بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في حالة الخروج الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا لا، هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوا بالهيكل الجديد المقترح ده، بيراجعوا مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية، إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا، يعني لأنه ده دليل قاطع أمام القضاء الإداري ومنظمة العمل الدولية على إنه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس يعرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي العمال ما بيقوا يعرفوها والموظفين، يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع، من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإياد البدائل إلى آخر الحاجات بعد التفاوض البتيم. في كافة أحوال خوض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعنا العمال والموظفين ديل. مشكلة وبس، وهي مفروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين أو تبين الأسباب والفئات المستهدفة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأن يا أخوان القضية هو أم الغضايا، أم الغضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد، بشكل خطر داهم، مش على المخفضين، لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم، دي موارد الصندوق. المعاشين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات، هيدفع الصندوق. غير ناس المعاشات، كل الناس التانيين يلغى الوظائف إلى شنو ديل، بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة والمتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض، من بدت المعاشات لحد ما قبل التخفيض ديت بتضرروا، لانه معاشاتهم دي هتتجمد اصيلها وتتجمد وتتاكل بالتضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقرره للمعاشين دي ما طبقت. اللجان اللي اتعملت لزياده المعاشات في القطاع الخاص، اللجنه بتكونت من سنه 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص، تاني ما جابوا لا سيره تاني من 2023. على العموم يعني في الآخر أن إحنا يعني بنضيف للحكومة يعني واللجنة يعني التي تحكف والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطة جدا، ثلاثة ملاحظات. الأولى إنه لجنة الحريات النقابية تابعة لمنظمة الأعمال دي عندها قاعدة ثابتة، إنه إذا وضعت الإدارة الموظف بين خيارين، المعاش المبكر أو الفصل، فإن هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحالة دي حالة بتاعت الإكراه المعنوي. النقطة الثانية من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور، إنه الأموال بتاع صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة، أموال خاصة بالعمال، هي آية تحت أمانة الدولة، لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها لأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة، إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها انه القرارات الادارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني ما عدم التحوط للضرر، هو عيب قانوني وعيب قانوني جسيم في الحقيقة.
0: بيبطل القرار الإداري ده حتى قبل صدوره، لأنه أصلا هو بهدد الأمن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غايته دي الحاجات الدايرين نذكر بها اللجنتين أو اللجنة أو الحكومة، وبعدين نشوف غايته كان جد جديد.
2: إلى هنا ونصل بكم مستمعي الراديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجري حول قرار الموارد البشرية بالتقليص العاملين في الدولة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
4: راديو دبنجا، راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا بكم مستمعي دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنجا راب. ابتدى المشوار. تشكل فن الراب مساحة مهمة جدا للتعبير النسائي، حيث كسر النمط الذكوري لتقديم قضايا الذات والمجتمع. انخرطت النساء في هذا المجال كأداة للبوح وإثبات الوجود، محققات نجاحات عالمية وعربية أثبتت من خلالها الرابرات قدرتهن على منافسة الرجال وتغيير قواعد اللعبة الموسيقية. فن الراب مساحة حيوية للبوح والنجاة، حيث استخدمت النساء الإيقاع والتلاعب بالألفاظ للتعبير عن الذات وتحدي الأعراف المجتمعية ومناقشة القضايا السياسية والقانونية.

0: وفي السودان اتخذت النساء من الراب وسيلة للنجاة والتعبير خلال الأزمات وتوثيق المعاناة، ليصبح دخولهن المجال بمثابة فعل تمرد بيكسر الصورة النمطية. حلقة جديدة مع الفنانة السلافة عز الدين. مرحب بك سلافة في دبنج راب.
1: السلام عليكم، مساء الخير. أنا سلافة عز الدين، معروفة بسول.
0: بداية كلمينا عن ملامح الرحلة، البدايات، التحولات وكمان المحطات المختلفة.
1: وطبعا أنا عدوبات الرحلة يعني ما طولت فيها شديد، لكن البدايات كالعادة بتكون صعبة وفي تحولات. طبعا في تحولات حتى في تعاطي مع الأشياء في البداية وفي الوقت الحالي أو في الوقت الراهن. يعني المحطات هو في محطة السودان، في محطة مصر، وفي حاجات كتير، في تقلبات كتيرة حصلت، لكن الواحد بيحاول ان هو يتماشى مع التقلبات دي. وزي ما بيقولوا الفن بيجي من رحم المعاناة يعني.
0: وكيف شايفة دور الفن تحديدا في نقل قصص نساء السودان للعالم؟
1: مع الأسف لحد الآن الفن ما قدر ينقل قصصنا الحقيقية أو الواقعية أو واقع المرأة السودانية للعالم، والعالم ما عارف عندنا حاجة مع الأسف الشديد.
0: وهل بتحسي أنه الفن قدر ينصف المرأة السودانية ويحكز قوتها الحقيقية؟
1: للآن الفن برضو ما قدر ينصف المرأة لحد الآن، ولا قاعد يعكس قوتها الحقيقية، ولا قاعد يعكس مدى تواجدها أو بعد تأثيرها في الحياة يعني، ولا مديها حقها.
0: وهل نجحت المرأة السودانية في تحويل الراب من مجرد موسيقى إلى قضية؟
1: ما نجحت في إنها تستخدم الراب لأنه غير متاح لها بإنها هي تستخدمه أو تعبر عن نفسها عن طريق الراب، لأنه محتكر للذكور أكتر شيء مع الأسف الشديد. وأي بيت بتطلع بتغني راب بيتم تصنيفها تصنيفات غير لائقة مع الأسف الشديد. ولحد الآن ما قاعد يتم التعامل مع الفنانات أو الفتيات اللي بيغنوا راب على إنهم فنانات، يعني تعمل معهم على إنهم حاجة تانية خالص.
0: وكيف بتقيم تجربة النساء في الراب حاليا؟
1: تجربة النساء في الراب حاليا تجربة مليانة بالصعوبات والعوائق وبس. وشكرا لكم على الاستضافة الجميلة راديو دبنجة.

0: لا تغاس عظمة المرأة بما تحققه لنفسها، بل بما تزرعه من حب في نفوس الآخرين. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: بابانوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: كلكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السوق. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
7: والله يا اخي انا شايف الحاضر هسه حاليا الدائر في السودان ده عبارة عن استهبال وليب وفوضى، فوضى على الفارق صحيح. بالمناسبة نحن هنا في السودان عايشين والله في في في جحيم. بالمناسبة والله خليك من النرقبة وخليك من السابنة وخليك من ده، والله عايشين في جحيم. تصدق بالله الحكومة مضيقة علينا من كل الاتجاهات. علي الدين ايمان يودي فرضين علينا ضرائب في السوق، فرضين علي ضرائب تقيلة كله كلها سمع. علي مريحننا ولا ناس الكهرباء زادوا مريحننا. علي الدين ايمان عايشين عيشة بس الحمد لله. بس والله العظيم وضع صعب صعب صعب صعب. لكن والله اقول لك حاجة، انا ما اقول انا واحد سودانيين، لكن والله لانه القبه بحل مشكله ولا السابن بحل مشكله ولا البرهان بحل مشكله ولا ياسر عطل بحل مشكله. احنا ده لازم نقعد، الشعب السوداني ده كله لازم يقعد يشوف المشكله وين ويحلها. احنا لازم نقعد نسامح، لو بقى قحاتي لو بقى اسلامي لو بقى جن احمر زاد، احنا لازم شنو نقعد نسامح. علي الدين ما قاعدين في السودان هنا عيشه بتاع الزله واهانه وبتاع، يعني الوضع ذاته صعب صعب صعب صعب. واحد قدر ما يحاول يقول لي ذكر ساكت يمرق برا السودان بلقى الوضع مقفل. لو في مصر لو في ليبيا لو بقى في الدول العربية الخليجية دي، يعني الوضع زاد وصعب والله بجد كده صعب. أنا ما قادر أوصل لك الرسالة، أنا أصلا عايز أوصل لك، لكن بجد وضع صعب شديد. لأن القبة بحل مشكلة ولا السفن بحل مشكلة، يعني لازم نقعد نستامح كشعب سوداني. دي نقطة، لازم احنا نقعد نستامح كشعب سوداني. لكن علي الدين إيماني هسه الحكومة بتقول للناس البرة تعالوا تعالوا، لكن والله الوضع هنا في السودان وضع صعب عزيز، صعب صعب صعب، يعني وضع بتاع جحيم. تعرف الجحيم؟ أوصل لك الرسالة دي، وضع جحيم عزيز صعب صعب. نحن ما عارف نحن ذاتنا عايشين كيف، عايشين كيف وبرنامجنا كيف زاد ما عارفين. لا مستقبل ضايع بجد كده. ربنا وقف الحرب ويجيب السلام إن شاء الله. والله يعني الأمن يستتب من نيالة ليبر السودان يكون الوضع واحد، ومن الشرق للشمال يكون واحد، ومن الجنوب. أنا دارينا إحنا الشعب السوداني نعيش في عيشة بتاعتنا يا أخي. إحنا حسونا إحنا شعب سوداني شوية يا جماعة. نحن بالمناسبة تعبانين والله، والله تعبانين بجد كده. تعبنا يا البرهان وتعبنا يا حميدتي وتعبنا يا أخ، والله بدرنا بجد كده يا جماعة. عايزين نرتاح هنا، الشعب السوداني ده والله تعب
8: يخبر راح علي ويخبر راح علي يا اخي، الله انا ما عارف اوصل لك رسالتي دي، لكن بقوم بجد كده اوصلها لك. السلام عليكم، ونتمنى يا اخي السلام عين من دول السودان لين يالا. انا كلنا شعب واحد، لو بقى السافنة، لو بقى القبة، لو بقى غيره كيكا، لو قلنا احنا لازم نسامح، لازم نسامح.
6: صوتك امانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
5: راديو دبنجا دبوا جرندل لاغونا ودمانا يا موصلني زرات وصلني وهاش في الصلاة أصلي بك هدابنا نقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجا يكستانا هدابنا نقدي.
6: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 20 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجر في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 28 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه عناوينها. حميتي يدعو دول الجوار إلى دعم مشروع بناء السودان الجديد ويتهم الحركة الإسلامية بتهديد أمن الإقليم. قتلى وجرحى في قصف بمسيرة على خزان باساو بمحلية الطينة واستمرار حركة النزوح من الدلنج بسبب القصف. قوى إعلان نيروبي تنشر خارطة الطريق تدعو لإقصاء المؤتمر الوطني. وحزب الأمة يعلن تحفظه على فصل الدين عن الدولة الوارد في ميثاق إعلان نيروبي. شكاوى من تكرار عمليات النهب المسلح بولاية كسلة وارتفاع أسعار الوقود وزيادة عمولة التحويل من التطبيقات البنكية بجنوب دارفور. كانت هذه عناوين النشرة. إلى التفاصيل يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس الفريق محمد حمدان دقلو دول الجوار والمجتمع الدولي إلى دعم المشاريع السياسية الهادفة لبناء السودان.

0: السودان الجديد والوقوف ضد ما وصفه بالمشروع الإرهابي للحركة الإسلامية الذي هدد الإقليم بأكمله. وقال في كلمة مسجلة بمناسبة عيد الأضحى إن رؤيتهم تتجاوز إيقاف الحرب إلى مشروع وطني شامل يعالج الجذور التاريخية للأزمة السودانية بما يشمل قضايا الحكم والعدالة وتقاسم السلطة والثروة والتنمية المتوازنة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: لقد أورثت هذه الجماعة بلادنا الخراب والتمزق وأغرقتها في الدماء والدموع والنزوح والجوع عبر مشروعها الإقصائي البغيض وزرعت الفتن بين أبناء الوطن الواحد واتخذت من الدين ستار الهيمنة والاستقلال والقهر.
0: وقال حميتين: المعركة الحالية ليست معركة سلطة أو صراعا على مواقع، بل هي معركة مصير تاريخي بين مشروعين متناقضين، مشروع يريد السودان رهينا للاستبداد والعنف والفساد، وآخر وطني كبير لإعادة تأسيس الدولة السودانية على قواعد الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والسلام المستدام. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بين مشروعين متناقضين، مشروع يريد السودان أن يبقى رهينا للاستبداد والعنف والفساد والتمييز، ومشروع وطني كبير يسعى إلى إعادة تأسيس الدولة السودانية على قواعد الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والسلام المستدام.
0: من جهته أعلن رئيس وزراء حكومة التأسيس محمد حسن التعايشي اكتمال الترتيبات الخاصة بعقد امتحانات الشهادة السودانية لجميع الطلاب الذين حرموا من الجلوس للامتحانات منذ عام 2023، مؤكدا أن الامتحانات ستقام في مختلف المراكز بينها الفاشر والجنينة ونيالة وغبيش وشمال وجنوب كردفان. وقال التعايشي خلال مخاطبته المواطنين عقب صلاة عيد الأضحى بنيالة إن حكومة التأسيس فتحت 21 مدرسة أساس في مدينة الفاشر وريفها، مشيرا إلى أن نحو 700 طالب سيجلسون لامتحانات الشهادة السودانية داخل مدينة الفاشر. وأضاف في هذا الخصوص:
2: جميع ترتيباتنا لعقد امتحان الشهادة السودانية مكتمل لكل الناس اللي حرموا من الامتحانات منذ العام 2023. سوف تجري الامتحانات امتحانات الشهادة السودانية لجميع الطلاب في كل المراكز: الفاشر، الجنينة، نيالة، ببيش، شمال كردفان، جنوب كردفان، لجميع الطلاب. والآن نعيد في العدة لفتح الجامعات السودانية لاستقبال الناجحين من تلك الامتحانات داخل السودان وخارج السودان. الفاشر تتعافى، تلك المدينة اللي كانت مدينة أشباح اليوم نحن فتحنا 21 مدرسة أساس في مدينة الفاشر وريف مدينة الفاشر، ونجري امتحانات الشهادة السودانية ل 700 طالب داخل مدينة الفاشر.
0: كشف مواطنون عن استهداف قوات الدعم السريع منطقة خزان باساو بمحلية الطينة بشمال دارفور بمسيرات مساء الثلاثاء الماضي، وأوضحوا أن القصف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وسط المدنيين. أكدت مصادر تصاعد موجات النزوح من الدلنج بجنوب كردفان خلال هذه الأيام بسبب اشتداد عمليات القصف العشوائي على المدينة بالمدفعية الثقيلة والمسيرات من قبل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال. وأوضح التقرير أن القصف تسبب في سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين فضلا عن تدمير ممتلكاتهم. نشرت قوى إعلان المبادئ خارطة الطريق التي أجيزت في اجتماعها الذي اختتم أعماله في نيروبي يوم السبت، وذلك لإنهاء حرب السودان وتأسيس وطن جديد، واشترطت فيها إقصاء المؤتمر الوطني وأن يقتصر دور القوات المسلحة وقوات الدعم السريع على مساري وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية فقط دون التدخل في القضايا السياسية التي تعد شأنا مدنيا. من جهته قال بكري جاك الناطق باسم تحالف صمود إن اجتماع القوى السياسية الذي انعقد في أديس أبابا يعد أول اختبار لقوى إعلان نيروبي في التنسيق فيما بينها ومع القوى الديمقراطية الأخرى. من جهة أخرى أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود أن اجتماعات قوى إعلان المبادئ الموقعة على ميثاق البناء الجديد تمثل خطوة مهمة في رمزيتها السياسية، كونها جمعت طيفا عريضا من القوى السياسية السودانية، بعضها كان ضمن تحالف تقدم في ديسمبر الماضي، لكنها شاركت هذه المرة بصفتها قوى سياسية مستقلة تسعى إلى شراكة أصيلة في صناعة حدث جديد.

0: وقال جاك لراديو دبانجا إن الأزمة السودانية تكمن في غياب بناء جسور وآليات تنسيق بين القوى السياسية المختلفة بما يتجاوز حدود التحالفات وصولا إلى رؤية واضحة لمستقبل السودان. من جهته أبدى حزب الأمة القومي تحفظه على النص المتعلق بمسألة فصل الدين عن الدولة الوارد في الميثاق. وقال الحزب في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن ورود هذه القضية الخلافية الحساسة بهذا الاختزال والشكل المباشر أمر مؤسف، معتبرا أن قضايا الهوية وعلاقة الدين بالدولة قضايا مصيرية ذات أبعاد مجتمعية ودستورية وتاريخية معقدة، وأن مكانها الطبيعي هو المؤتمر الدستوري القومي الذي يعقب إنهاء الحرب. رحبت حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة جبريل إبراهيم بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لحوار سوداني سوداني شامل لبناء توافق وطني يؤسس لسلام عادل ومستدام دون مكافأة من حمل السلاح ضد الدولة أو تورط في جرائم بحق المدنيين. وقالت الحركة في بيان إن الهدنة لأغراض إنسانية لا تكتسب مشروعيتها إلا بالاستناد إلى إعلان جدة بما يفضي إلى إخلاء المدن وتجميع قوة الدعم السريع خارجها. من جانبه قال الناطق الرسمي باسم مجلس الصحوة الثوري أحمد محمد البكر إن الحل الجذري للأزمة السودانية يتطلب حوارا سودانيا شاملا يدار داخل البلاد بعيدا عن التدخلات والأجندات الأجنبية السالبة. شكى مواطنون في محلية السلام بولاية جنوب دارفور من ارتفاع أسعار ملابس الأطفال وعمولة التحويل من التطبيقات البنكية إلى كاش خلال عيد الأضحى. وقال المواطن محمد حسين لراديو دبنجا إن أسعار الملابس في سوق كرو كرو شهدت ارتفاعا حيث بلغ سعر الفستان 120 ألف جنيه والبنطلون والقميص 75 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
1: ما نراه الأوضاع مدنيا لمواطن الريف حقيقة مواطن في وضع صعب، وخصوصا الملابس الأطفال خاصة بناتي، الفستان ب 120 ألف والبنطلون والقميص ب 75-80، والأم والأبو هم لديهم 3 أعوام ما بتكسوا.
0: وحول الأوضاع قبيل الخريف قال محمد حسين إن أسعار الوقود شهدت ارتفاعا كبيرا حيث بلغ سعر برميل الجازولين 2,700,000 جنيه والبنزين 1,300,000 جنيه، وأشار إلى ارتفاع عمولة التحويل من التطبيقات البنكية إلى كاش إلى 25% بدلا من 10%. وأضاف في هذا الخصوص:
1: غلاء في تحويلات بنكك معليتي كاس والسلام أصبحت 25%، والمواطن في ظروف غامض وعمل ما في وظروف الاقتصادية صعبة، نتمنى من الله أن يرجع 10% وأقل.
0: تعرض شاب لعملية نهب مسلح في منطقة اللفة بولاية كسلا مساء الثلاثاء وسط مخاوف من تكرار مثل هذه الحوادث داخل الولاية. وأوضحت مصادر أن الشاب كان يستقل موترا عندما اعترضت طريقه مجموعة مسلحة طاردته بعربة بوكس وأطلقت عليه عدة أعيرة نارية ما أدى إلى تعطيل الموتر قبل أن تعتدي عليه وتنهب أموالا كانت في حوزته وهاتفه المحمول ثم لاذت بالفرار. قال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري ياسر عرمان إن عيد الأضحى يأتي بلا طعم بسبب استمرار الحرب ومعاناة السودانيين. وأوضح في منشور على فيسبوك أن مدن الأويد وكادوغلي والدلين تقضي العيد تحت الحصار دون أمن، لافتا إلى تهديد نحو 57 ألف شخص بالتشريد والفصل من الخدمة. حذر تجمع الأطباء الديمقراطيين من الانهيار الصحي الكارثي في جبل مرة بولاية وسط دارفور نتيجة التفشي المتسارع لمرض جذري القرود. وقال الدكتور سر الخاتم إسماعيل سري أخصائي الوبائيات وعضو التجمع والمتحدث باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء لراديو دبنجا إن انتشار المرض يرتبط بانهيار 80% من الخدمات الصحية وزيادة الصرف على الحرب وإهمال صحة المواطن وإصحاح البيئة، إلى جانب خروج مستشفى دربات الريفي عن الخدمة وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة بسبب الحصار الجغرافي ووعورة التضاريس. من جهته أعلن وكيل وزارة الصحة الاتحادية منتصر محمد عثمان استقرار الأوضاع الصحية وتوفر الإمداد الدوائي في ولاية الخرطوم، وكشف خلال جولة على المؤسسات الصحية عن توزيع إمدادات دوائية لجميع الولايات الآمنة تكفي لمدة 3 أشهر. أعلن رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية محمد وداع إدراج الباخرة سيناء ضمن رحلات العودة الطوعية للسودانيين من مصر. وأضاف في منشور على فيسبوك أن الباخرة ستبدأ أولى رحلاتها من السد العالي إلى ميناء وادي حلفا الأسبوع المقبل، موضحا أن الرحلات ستتم عبر القطار من محطة رمسيس بالقاهرة إلى السد العالي ثم إلى وادي حلفا ومنها بالبصات إلى مختلف ولايات السودان. أعلن وزير الطاقة والنفط المهندس المعتصم إبراهيم إعادة الوحدة الغازية جي 3 بمحطة قري 1-2 إلى الشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب اكتمال أعمال الصيانة الكبرى للوحدة رقم 3 بمحطة أم دباكر وعودتها للعمل بكفاءة تشغيلية عالية. وقال إن هذه الخطوات تمثل دفعة مهمة نحو استقرار الإمداد الكهربائي. من جانبه أكد والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة استمرار الجهود الحكومية لتسليم المستحقين المتضررين من إزالة السكن العشوائي قطع أراضيهم قبل حلول فصل الخريف. الخبر الأخير في النشرة، فاز الدكتور هشام صلاح الدين شاذلي مدير معهد الدراسات البيئية بجامعة الخرطوم بجائزة أفضل باحث خلال احتفالية دولية أقيمت الخميس ضمن فعاليات توزيع جوائز سلسلة إصدارات كتب إعادة بناء السودان من الحرب إلى التنمية المستدامة. وبحسب إدارة الإعلام بجامعة الخرطوم نظم الحفل بالشراكة بين المنظمة العالمية للتنمية المستدامة ومنصة السودان للمعرفة تكريما للمساهمات البحثية والعلمية الداعية لجهود إعادة إعمار السودان والتنمية المستدامة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 28 مايو عام 2026. نخصص هذه الجولة للمعايدة وتبادل التهاني مع أهلنا في المدن والقرى والفرقان، وكذلك مع النازحين واللاجئين في دول الجوار وكل السودانيين في بلدان المهجر. في هذه الجولة يشارك معنا عدد من الضيوف من داخل السودان ومن دول الجوار والمهجر لننقل رسائل المحبة والتضامن والأمل في هذه المناسبة المباركة. والآن ينضم إلينا من المملكة الهولندية الإمام موسى الإمام ممثل مبادرة تنوعنا يسعنا ليقدم تهنئته بمناسبة عيد الأضحى المبارك. مرحبا بك الإمام موسى الإمام وكل عام وأنتم بخير.
3: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وأنتم بخير. باسمي واسم مجموعة تنوعنا يسعنا بهولندا تقدم بأحر التهاني لكل أبناء الشعب السوداني، ونتمنى أن هذا العام إن شاء الله يكون هو هذا العيد أن يكون هو آخر يعني تحقيق السلام في السودان إن شاء الله، أن يكون هذا العيد من أجل تحقيق السلام الشامل في السودان وإيقاف هذه الحرب اللعينة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على أهل السودان وشعبه بالأمن والسلام في كل ربوعه، و ربنا يتقبل كل موتانا من الشهداء ويعيد اللي هو مفقودينا ويشفي جرحانا ويبرئ كل متألم من هذه الحرب اللعينة. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذا اليوم المبارك والشهر المبارك أن يسكت صوت السلاح في بلادنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أهل السودان جمعا بانتزاع فتيل هذه الفتنة التي لا تبقي أخضرا ولا يابسا في أرض السودان. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذا اليوم المبارك أن يعيد كل اللاجئين والمشردين والنازحين إلى ديارهم سالمين آمنين. شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا للإمام موسى الإمام من مبادرة تنوعنا يسعنا على هذه المشاركة الطيبة، وكل عام وأنتم بخير. ومن هولندا ننتقل الآن إلى أوغندا ومعنا حسن أبو من معسكر كرياندانغو للاجئين. أهلا ومرحبا بك حسن أبو، ونتمنى أن يكون العيد السنة دي أحسن رغم ظروف اللجوء والنزوح. تفضل.
4: السلام للجميع، السلام لراديو دبنجا وكل المستمعين لراديو دبنجا وكل من يهم أمر الإخوان السودانيين اللي في جميع بقاع العالم واللي بيستمعوا عبر راديو دبنجا اللي بيحمل نبت وأحاسيس كل اللاجئين الموجودين في كل دول اللجوء. السلام عليكم وكل سنة والجميع بألف ألف خير وصحة وعافية وبركة، وربنا إن شاء الله يجعل لنا بلدنا السودان آمنة مطمئنة سخاء رخاء بإذن الله سبحانه وتعالى، وربنا يجمع شمل الجميع. من مؤسكر كرياندانغو للاجئين مدينة بيالي، بس دار نعمل لكم معايدة كده إن شاء الله ونرفع لكم نبط الإخوان هنا اللي موجودين في مؤسكر كرياندانغو بدولة يوغندا. نحن بحمد الله سبحانه وتعالى عندنا طبعا دل السنة الثالثة بالنسبة لنا، أيتنا هنا في دولة اللجوء دولة يوغندا دل السنة الثالثة بالنسبة لنا من 2023، ودل عيد الثالث عيد الأضحى اللي بلقانا هنا في المعسكر. والحمد لله بنشكر دولة يوغندا أي ما شكر، أول حاجة هي حقيقة عاوتنا واستضافتنا ووفرت لنا الأمن والسكن، والحمد لله نحن قاعدين. بس العيد طبعا يا أخوانا عنده طعم خاص، العيد بيحتاج للمة أهل، العيد بيحتاج لسلام وبيحتاج لأمان. الزول من أنت بتتذكر أهلك، بتتذكر الحرب الدائر في السودان، فالمسألة حقيقة بيقلب لك فرحة العيد. والأحزان هي طبعا متجددة يعني في بلدنا هناك، أحزان متجددة كل يوم وتاني، الحرب ما بعرف يوم جمعة، ما بعرف يوم عيد، ما بعرف يعني ما بيختار أيام، فكل الأيام عندنا هناك حرب. ولكن الحمد لله سبحانه وتعالى إنه الناس هنا في المؤسكر عايشة بأمن وأمان وعايشة بسلام، وحتى العيد هنا الناس ما شاء الله فرحانين والناس مبسوطين. والعيد عيد الأضحى زي ما قال عيد بتاعت لحمة، يعني زي ما نحن بنقولوه كده بالبلدي عندنا إنه عيد بتاعت لحمة. والحمد لله سبحانه وتعالى يعني اتوفرت كل ما بيحتاجه اللاجئ السوداني هنا في المؤسكر. نشكر الكثير من المنظمات إنه جونا بجاي حقيقة وقاموا دعمونا يعني بالحقيقة. يعني عندنا زي يوم أمس في أكثر من منظمة على رأسها اللي هو ألايت يوس دي، طبعا منظمة هي قامت جابت كميات كبيرة من الأضاحي ووزعته للاجئين اللي موجودين هنا. وأيضا في غير برضو المنظمات، كثير من المنظمات، وحتى يوم الليلة برضو في جزء برضو إن شاء الله ناس جزء من المنظمات الليلة برضو حسي عليهم شغالة، وحتى يوم بكرة برضو ناس ملم برضو أو أدونا ما شاء الله منظمة ملم السودانية هي ذاتها يوم بكرة عند أضاهي وجايباه إن شاء الله. فالناس حقيقة هنا والله فرحانين، يعني الناس فرحانين، والناس فقدت الأهل، بس الكمية الموجودة هنا طبعا حتى الكمية ذاتها بقت بسيطة لأنه كثير من الناس رجوا السودان. الواحد بيخط في ذهنه أنه السودان هناك مستقر، أو لربما الواحد هنا يعني حسب يعني بعد الزلات اللي مرات بتحصل الواحد بيخط أنه هناك أفضل في السودان. والأكثر من كده العودة التوعية المزعومة هي ذاتها حقيقة يعني خصمت مننا الكثير، يعني لأنه الناس بسبب الأوضاع الطوعية أنه حتى خلفوا مشاكل كثيرة جدا هنا في المؤسكر، ما حتى ما بين الأسر يعني خلقوا لنا مشاكل، لأنه مرات في البيت الواحد الأسرة مثلا واحد يقول مثلا من الزوجين الراجل ولا المرأة، واحد مثلا منهم يقول أنا راجع خلينا نرجع، والثاني يقول لا خلينا نقعد هناك ما في أمان، وبالتالي بيحصل خلاف ما بين الطرفين. فواحد منهم بيرجع والتاني بيكون قاعد والأطفال في النص. لو فاتوا السودان مشكلة، لو قاعدوا هنا مشكلة. دي برضه دي يعني أكبر مشكلة هسي علينا نحن بواجهنا في قصة الأوضة الطوعية. ولكن على أي حال إنه الأمور كده ماشية يعني، فنحن والله تحايانا لإخواننا الموجودين في السودان كلهم، نقول لهم كل سنة وإنتوا طيبين، ونحن يعني عفونا عنكم وإنتوا برضو عافوا عننا إن شاء الله. والناس بتتلاقى وعرفوا أكف البراء لله سبحانه وتعالى، وصلوا الله سبحانه وتعالى إنه ربنا يوقف لنا الحرب في السودان هناك، ويجعل لنا بلدنا آمنة مطمئنة إن شاء الله. الزول الدائر يرجع، واللي دائر يسمع الأخبار الطيبة لأهله اللي موجودين هناك وقرائبه الموجودين هناك يسمع عنهم كل خير إن شاء الله.
2: والآن ننتقل إلى دولة رواندا، حيث ينضم إلينا الأستاذ عاطف البحر المسرحي والمستشار بمنظمة الطفولة. أهلا ومرحبا بك أستاذ عاطف، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. الأخوة والأخوات في راديو دبنجا، إذاعة وعاملين وإدارة ومستمعين، لكم خالص التحايا بعيد الأضحى المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونتمنى أنه تتحقق كل أماني الجميع، وأنه الناس السنة الجاية يكونوا في السودان إن شاء الله. إن شاء الله نكون في السودان في وطن يلعب بالأمن والسلام، يلعب بالحرية والسلام والعدالة وبكل الخير إن شاء الله كريم. أنا عاطف محجوب البحر، فنان كاتب مسرحي ومستشار برامج تنموية، مقيم في رواندا. حقيقة طبعا العيد في السودان طعم براوة، ويعني لا توجد مقارنة بين العيد في رواندا أو في السودان في أي مكان تاني في العالم، دي حقيقة ما في اثنين مختلفوا فيها. لكن في رواندا يعني الأجواء جميلة برضها، السودانيين محل ما يمشوا بيشيعوا أجواء الفرح وأجواء البهجة. الناس بتتلاقى في مساجد معينة، هنا المساجد ما كثيرة اللي بتكون فيها صلاة العيد، نحن بنلاقي مساجد معينة، فبعد الصلاة الناس بتتبادل التهاني والتبريكات وطوالي الناس بتنطلق في عيد الأضحى. النظام طبعا مختلف عندنا في السودان، احنا هناك الشغل مجهودات فردية والناس بتطبخ براها وفي البيوت وكده، هنا الحاجة دي تكاد تكون او هي ممنوعة تماما انك انت تطبخ في بيت ولا كده، الطبخ اللي في السلخانة، فده مجهود طبعا بيكون صعب جدا، بتمشي كل الناس السودانيين كلهم الفكيغالي او كل المسلمين الفكيغالي بيكونوا في مكان واحد، الناس بتشتري خروفة قبل كم يوم، تعمل العلامة في الخروف، بيسلم الضباح، بتجي تستلم خروفك الصباح وتقيف بعد ذاك تنتظر انت وحظك، مرات 3 ساعات، مرات 4 ساعات، في ناس يعني لغاية الساعة 1 الساعة 2 حتى يقدروا يطلعوا بالخروف بتاعهم مطبوح، زي ما قلت لأنه السبب الأساسي انه المكان واحد للحاجة دي. بعد ذاك الناس بتمشي، في الغالب الناس بيكونوا يعني أنا كل المجموعات اللي بعرفها مثلا أغلب الناس بيكونوا الأسر القريبة لبعض، بيتناولوا الوجبة الأولى دي مع بعض، وفي الغالبية العظمى طبعا هنا من السودانيين في رواندا هم عبارة عن طلبة، وما شاء الله اليوم يعني بيعملوا حاجاتهم بمجهودات جماعية جميلة جدا، بيشتروا خروف سوا، بيقفوا بيستلموه سوا، وزعوا الأدوار بيناتهم، واحد يخش جوا السلخانة، واحد يستلم برا، واحد كده، بعد ذلك تاني أجواء بتحط الطبيخ وكده، فما شاء الله عليهم يعني أجواء أمة جميلة، قادرين يعني يعوضوا ولو قليل من الحاجات اللي افتقدوها. العيد في رواندا إجازة يوم واحد، وبعد ذاك تاني الناس تاني يوم تغالي بتنزل شغل، فما عندنا الإحساس بتاع إنه يا أخي والله ده وقت فيه استرخاء ولا فيه محاولة إنك أنت ترجع بالماضي تفتش وتفكر، وأنا عملت شنو السنة الفاتة ده، عملت شنو الأمان حكت في الماضي في طريقة لحاجة زي دي. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يعني يجيب السلام للسودان عاجلا غير آجل، وننعم بسودان زي ما تمنيت، إن السودان وطن جميل، وطن آمن، وطن رخي، ينعم بالحرية والسلام، ينعم بالعدالة بين كل مكونات الشعب. وشكرا جزيلا، أجد الشكر مجددا لأخواننا وأخواتنا في إذاعة دبنجة، إدارة وعاملين ومستمعين ومستمعات، وكل عام وأنتم بخير، وربنا إن شاء الله يعني يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال.
2: وكذلك يشارك معنا خلال برنامج المعايد اليوم الأستاذ محمد حسين من محلية السلام بولاية جنوب دارفور. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد، وكل عام وأنتم بخير.
6: الحمد لله الذي جعل الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وبعد، ولاية جنوب دارفور دعاني أن أهني العالم والشعب السوداني جميعا وجنوب دارفور على وجه الخصوص بمناسبة العيد الأضحى المبارك. أنعم الله علينا وعلى محلية السلام باليمن والبركات، كل عام وأنتم بألف خير. وعبركم تهية لشعوب العالم وشعب السودان جميعا وولاية جنوب دارفور على وجه الخصوص، كل عام وأنتم بخير. شكرا. أيضا إخوة في الإذاعة، عبركم تهياتي موصول لمحليتي السلام وكاس، ودعاني أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير بمناسبة العيد الأضحى المبارك. أعد الله علينا باليمن والبركات، كل عام وأنتم بخير. حتى هذه اللحظة نحن نتجول في محلية السلام، واليوم يوم 27/5 الآن في سوق كروكرو يوم الأربعاء، ونتفقد أحوال المواطن، والوضع صعب والملابس غالي. الفستان بتاع الطفل وخاصة بناتي ب80 و90 ألف، وبنطلون وقميص ب75 ألف. نتمنى ربنا يرجع هذه الأسعار ويكون أقل من ذلك. كل عام وأنتم بخير. لازال نحن في محلية السلام، نحن نتجول في سوق كروكرو ما نراه الأوضاع مدنيا لمواطن الريف. حقيقة مواطن في وضع صعب، وخصوصا الملابس الأطفال خاصة بناتي، الفستان ب120 ألف، والبنطلون والقميص ب75-80، والأم والأبو هم لديهم 3 أعوام ما بتكسوا من شدة الوضع الاقتصادي المتدهور وظروف الاقتصادية ما محتاجة للتعريف. نسأل الله السلامة أن يعم هذا العيد، عاد الله علينا باليمن والبركات، كل عام وأنتم بخير. أيضا نتحدث أن الخريف على الأبواب، والجاس غالي، برميل جاس ب2700 جنيه سوداني، وبرميل بتاع البنزين ب2300 جنيه سوداني، باخد جاس ب220 ألف، وباخد بنزين ب200 ألف. وعمل ما في، والمواطن تعاني كثير ومحتاجين مقابلين خريف الزراعة على الأبواب. نتمنى من المسؤولين ينزلوا هذه الأسعار الليلة قبل بكرة. شكرا جزيلا. نتحدث عن غلاء في تحويلات بنكك معليتي كاس والسلام، أصبحت 25%، والمواطن في ظروف غامض وعمل ما في وظروف الاقتصادية صعبة. نتمنى من الله أن يرجع 10% وأقل. شاكر ومقدر، كل عام وأنتم بخير.
2: ومعنا كذلك من العاصمة الأوغندية كامبالا الصحفية ماجدة ضيف الله. أهلا ومرحبا بك أستاذة ماجدة، وكل عام وأنت بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. سعداء بمشاركتك معنا في برنامج المعايدة، وعايزين نسمع رسالتك وتهانيك لكل السودانيين داخل الوطن وخارجه.
7: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وأنتم طيبين، وكل الأمة الإسلامية بخير، وعلى وجه الخصوص الأمة السودانية إن شاء الله رب العالمين، يا ربنا يعم الأمن والاستقرار، والناس كلها ترجع وتعود إلى ديارها سالمة غانمة. حقيقة العيد يعني أنا بتكلم عنه بواقع، إنه أنا ليلة 4 سنوات إنه أنا يعني متشردة لاجئة في دول الجوار، فبقيت إحساس العيد عندي ما زي إحساس العيد لما كنت في السودان، وهناك كل الأهل والأسر بتتجمع لأنه العيد الأكبر اللي هو كل الأسر دي بتكون حريصة إنها تكون فيه مع بعض، يعيدوا مع بعض، يذبحوا الذبايح، يعني فيه فرحة كبيرة جدا بشوفها في عيون الأطفال، في عيون النساء، في عيون الأمهات، يعني حاجة بجد كانت ليها معنى كبير في حياتنا. لكن الآن يعني إحنا بقينا متشردين ولاجئين، وجينا في دول يعني الإحساس فيها ما زي في السودان. يعني في السودان لما صباح العيد بتكون كل المحال التجارية مغلقة، الأسواق مغلقة، بس هو بس تكبيرات العيد والصلوات، والناس داخلة ومارقة تعيد فيك من كبار وصغار. فبجد الإحساس الآن هنا ما في موجود. تصبح الصباح بتلقى كل المحال التجارية فاتحة، الحياة عادية. يعني العيد عندنا له بالنسبة له رمزية خاصة في السودان ومعنى كبير، والناس بتحضر له تحضيرات مبكرة جدا. يعني أمهاتنا يعدوا الخبايز ويجهزوا البيوت وينظفوها ويرتبوها، يعني بتحس في حاجة جديدة في البيت وفي روح جديدة داخلة في البيت وفي الناس ذاتها يعني، وكلهم فرحانين. لكن الآن الإحساس ده احنا والله بجد في الغربة ما لاقينه والله، يعني حقيقة يعني حاجة محزنة جدا. رغم انه بنتمسك ونقول انه دي اقدار الله ونكون قويين، لكن بتجيك لحظة كده الانسان فيها بيضعف لما تلقى الناس اللي حوالينك ما موجودين، وفقدنا فيها كثير من الارواح والممتلكات، وتجيك الذكريات الأليمة دي. فبجد الانسان بيخش في لحظة بتاعت حزن عميقة جدا. لكن نسأل الله انه يعني مثل ما بدأت هذه الحرب تنتهي يعني ان شاء الله، ويعود الأمن والاستقرار. ومن هنا أحيي كل زملائي الصحفيين في قاعد السودان وخارج السودان اللي هم زي ما قال الحرب ذاتها يعني عانوا منها كما عانى مجتمعنا السوداني. يعني تحية ليهم وأحييهم لصمتهم وجهودهم الجبار يعني، وربنا يعينهم كده إن شاء الله يا رب. نسأل في بركات هذا العيد والأيام المباركات إنه يتحقق الأمن والاستقرار، ويستجيبوا غادتنا الآن من حملة السلاح أن يكفوا عن هذا، لأن المواطن ده عانى ما عانى حقيقة. يعني ما الآن قلنا زي ما قال خلاص الناس دي وصلت أنفاس الأخيرة، يعني بجد محتاجين لأمن وسلام واستقرار. يعني الآن رغم الحروب ورغم الاشتباكات ورغم الشيء الواقع الحاصل دي، الناس حريصة الآن بتتكلم بيقول إنها دارت ترجع بلد السودان، لأنه الشعور والإحساس والمكان في السودان ما زيه في أي دولة تانية. يعني بجد حقيقة المركنة برا إحنا الآن دارين نرجع رغم الظروف الحاصلة دي، الناس دارت ترجع. أي بمعنى دي رسالة واضحة عليهم في إنه يا أخي المواطن ده يا أخوان اكتفى من هذه النيران، أرجو أن توقفوا هذه الحرب، أرجو أن توقفوا هذه الحرب اللعينة اللي إحنا فقدنا فيها. وكلهم يعني أبنائنا، أنا بقول دي كلهم أبنائنا الآن اللي بيموتوا دي كلهم أبنائنا، أبناء السودان محتاجين لهم، إحنا هم مستقبل الغد يعني، والبلد محتاجة ليهم، ونبني بناتنا من جديد. بجد بجد يعني احنا الليله نتكلم عن دارفور مثلا، عندك اسعار الخراف الان نسمع ما بين مليار و200 مليار و300 و800 900 في دارفور، وصل 400 و500، بجد يا ارقام خرافيه يعني. فانا بتاكد انه كثير من الناس ما ضحت يعني قلاء او كده. فلذلك يعني دي رساله لكل المهتمين بشان السلام والامن الداخلي، وكل المجتمعات والدول الراعية والصديقة، لأنه تحقق الأمن والاستقرار، لأنه تكلل جهودها في أنه يتحقق لنا الأمن والاستقرار من أجل أبنائنا، من أجل أمهاتنا، من أجل أخواتنا، من أجل أسرنا الفقدناهم، ونترحم لهم يعني. ربنا يتقبلهم قبولا حسنا، وربنا يرفع عننا هذا البلاء، ويتحقق لنا الأمن والاستقرار إن شاء الله، ونعود لبلدنا سالمين غانمين ونعيش في أمن وأمان.
2: ومن كمبالا أيضا معنا الأستاذ آدم حسن، أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم المخصصة للمعايدة.
8: كل عام وأنتم بخير، وربنا يتقبل من كل الحجيج، وربنا يصلح على البلد ويلم الغايبين. كلاجئين موجودين في يوغندا في مدينة كمبالا، اتقسم اللاجئين إلى جزئين اللي هم الابن رفيجي اللي موجودين في داخل العاصمه، والستلمنت رفيجي اللي موجودين في في في في معسكرات اللجوء في كمبالا. كلاجئ سوداني موجود في اوغندا ده العيد الثالث لي، في عيد اضحى الثالث لي في مدينه كامبالا هي عاصمة يوغندا. صراحة في اختلاف كبير يعني طعم العيد، طعم الإحساس، طعم التواجد مع الأهل، الوالدة، الأهل، الخيلان، الأعمام، المندولة، عصيدة الصباح، الزريبة، اختيار الخروف. تكاد إنه تكون كل المظاهر دي تلاشت، لكن الحمد لله الناس قدرت تتأقلم مع الوضع الحالي. لكن الإحساس وطعم العيد مختلف تماما. العيد بسيط جدا هنا في أوغندا. صحيح إنه في أعداد كبيرة من اليوغنديين مسلمين، لكن يعني صلاة العيد كانت جميلة، إلا إنه بتنقصها اللغة. في كثير من الناس ما بتقدر تتفهم اللغة المحلية هنا، فكانت خطبة العيد مبتورة. فواحدة من الحاجات اللي يعني خلت الناس إنها هي بتحس بفقدان البلد، بفقدان الحنين للأرض. وكل الناس يعني لسان حالة وتعبير عن وجوهها بتأكد إنه لا للحرب اللي خلتنا إنه نكون مشردين، نكون بعيدين عن بلدنا، بعيدين عن أرضنا، بعيدين عن وطننا الحبيب. إن إحنا رضعنا من من من حنان، ورضعنا من أرضه، وتعلمنا فيه، واشتغلنا فيه، وأولاد نتربوا فيه، بقى الحنين يعني لوطننا أكبر. كل سنة بتزيد، السنة الأولى، السنة الثانية، كل سنة بتزيد، يعني نحن بيزيد حنيننا وشوقنا للوطن. فبندعو كل الأطراف الموجودة في السودان، نحن كمدنيين نحن بنناشد بأنه يكون في سلام، في محبة، في وئام، الناس تتسالم عشان نرجع لبلدنا، نرجع لوطننا، ونكون سالمين وغانمين في بلدنا. يعني الناس عندها القدرة إنها تشتغل، وعندها القدرة إنها تنتج، وعندها القدرة إنها هي تشتغل في البلد. فنتمنى من الله العلي العظيم إنه السنة الجاية العيدنا، عيد الفطر وعيد الأضحى، يكون في السودان العزيز، ونكون سالمين وغانمين. وكل عام والسودان بخير، وكل عام والسلام أول محطة إنه الناس تقف عليها. تحياتي للناس، للجميع، وكل عام وانتم بخير.
2: بهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان لهذا اليوم، والتي خصصناها لمعايدات وتهاني عيد الأضحى المبارك. نشكر كل ضيوفنا الذين شاركونا من داخل السودان ومن دول الجوار وبلدان المهجر، كما نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في جولة وبرامج قادمة، تقبلوا أطيب التهاني مني ومن فريق العمل في راديو دبنجة، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دابنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، زوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبندلو في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 28 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه عناوينها. حميتي يدعو دول الجوار إلى دعم مشروع بناء السودان الجديد ويتهم الحركة الإسلامية بتهديد أمن الإقليم. قتلى وجرحى في قصف بمسيرة على خزان باساو بمحلية الطينة واستمرار حركة النزوح من الدلنج بسبب القصف. قوى إعلان نيروبي تنشر خارطة الطريق تدعو لإقصاء المؤتمر الوطني. وحزب الأمة يعلن تحفظه على فصل الدين عن الدولة الوارد في ميثاق إعلان نيروبي. شكاوى من تكرار عمليات النهب المسلح بولاية كسلة وارتفاع أسعار الوقود وزيادة عمولة التحويل من التطبيقات البنكية بجنوب دارفور. كانت هذه عناوين النشرة. إلى التفاصيل يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم.

0: دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس الفريق محمد حمدان دقلو دول الجوار والمجتمع الدولي إلى دعم المشاريع السياسية الهادفة لبناء السودان الجديد والوقوف ضد ما وصفه بالمشروع الإرهابي للحركة الإسلامية الذي هدد الإقليم بأكمله. وقال في كلمة مسجلة بمناسبة عيد الأضحى إن رؤيتهم تتجاوز إيقاف الحرب إلى مشروع وطني شامل يعالج الجذور التاريخية للأزمة السودانية بما يشمل قضايا الحكم والعدالة وتقاسم السلطة والثروة والتنمية المتوازنة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: لقد أورثت هذه الجماعة بلادنا الخراب والتمزق وأغرقتها في الدماء والدموع والنزوح والجوع عبر مشروعها الإقصائي البغيض وزرعت الفتن بين أبناء الوطن الواحد واتخذت من الدين ستارا للهيمنة والاستقلال والقهر.
0: وقال حميتين: المعركة الحالية ليست معركة سلطة أو صراعا على مواقع، بل هي معركة مصير تاريخي بين مشروعين متناقضين، مشروع يريد السودان رهينا للاستبداد والعنف والفساد، وآخر وطني كبير لإعادة تأسيس الدولة السودانية على قواعد الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والسلام المستدام. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بين مشروعين متناقضين، مشروع يريد السودان أن يبقى رهينا للاستبداد والعنف والفساد والتمييز، ومشروع وطني كبير يسعى إلى إعادة تأسيس الدولة السودانية على قواعد الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والسلام المستدام.
0: من جهته أعلن رئيس وزراء حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي اكتمال الترتيبات الخاصة بعقد امتحانات الشهادة السودانية لجميع الطلاب الذين حرموا من الجلوس للامتحانات منذ عام 2023، مؤكدا أن الامتحانات ستقام في مختلف المراكز بينها الفاشر والجنينة ونيالة وغبيش وشمال وجنوب كردفان. وقال التعايشي خلال مخاطبته المواطنين عقب صلاة عيد الأضحى بنيالة إن حكومة تأسيس فتحت 21 مدرسة أساس في مدينة الفاشر وريفها، مشيرا إلى أن نحو 700 طالب سيجلسون لامتحانات الشهادة السودانية داخل مدينة الفاشر. وأضاف في هذا الخصوص:
2: جميع ترتيباتنا لعقد امتحان الشهادة السودانية مكتمل لكل الناس اللي حرموا من الامتحانات منذ العام 2023. سوف تجرى الامتحانات امتحانات الشهادة السودانية لجميع الطلاب في كل المراكز: الفاشر، الجنينة، نيالة، ببيش، شمال كردفان، جنوب كردفان، لجميع الطلاب. والآن نعيد في العدة لفتح الجامعات السودانية لاستقبال الناجحين من تلك الامتحانات داخل السودان وخارج السودان. الفاشر تتعافى، تلك المدينة اللي كانت مدينة أشباح اليوم نحن فتحنا 21 مدرسة أساس في مدينة الفاشر وريف مدينة الفاشر، ونجري امتحانات الشهادة السودانية ل 700 طالب داخل مدينة الفاشر.
0: كشف مواطنون عن استهداف قوات الدعم السريع منطقة خزان باساو بمحلية الطينة بشمال دارفور بمسيرات مساء الثلاثاء الماضي، وأوضحوا أن القصف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وسط المدنيين. أكدت مصادر تصاعد موجات النزوح من الدلن بجنوب كردفان خلال هذه الأيام بسبب اشتداد عمليات القصف العشوائي على المدينة بالمدفعية الثقيلة والمسيرات من قبل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال. وأوضح التقرير أن القصف تسبب في سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين فضلا عن تدمير ممتلكاتهم. نشرت قوى إعلان المبادئ خارطة الطريق التي أجيزت في اجتماعها الذي اختتم أعماله في نيروبي يوم السبت، وذلك لإنهاء حرب السودان وتأسيس وطن جديد، واشترطت فيها إقصاء المؤتمر الوطني وأن يقتصر دور القوات المسلحة وقوات الدعم السريع على مساري وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية فقط دون التدخل في القضايا السياسية التي تعد شأنا مدنيا. من جهته قال بكر جاك الناطق باسم تحالف صمود إن اجتماع القوى السياسية الذي انعقد في أديس أبابا يعد أول اختبار لقوى إعلان نيروبي في التنسيق فيما بينها ومع القوى الديمقراطية الأخرى. من جهة أخرى أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود أن اجتماعات قوى إعلان المبادئ الموقعة على ميثاق البناء الجديد تمثل خطوة مهمة في رمزيتها السياسية، كونها جمعت طيفا عريضا من القوى السياسية السودانية بعضها كان ضمن تحالف تقدم

0: في ديسمبر الماضي، لكنها شاركت هذه المرة بصفتها قوى سياسية مستقلة تسعى إلى شراكة أصيلة في صناعة حدث جديد. وقال جاك لراديو دبانجا إن الأزمة السودانية تكمن في غياب بناء جسور وآليات تنسيق بين القوى السياسية المختلفة بما يتجاوز حدود التحالفات، وصولا إلى رؤية واضحة لمستقبل السودان. من جهته أبدى حزب الأمة القومي تحفظه على النص المتعلق بمسألة فصل الدين عن الدولة الوارد في الميثاق. وقال الحزب في بيان اطلع عليه راديو دبانجا إن ورود هذه القضية الخلافية الحساسة بهذا الاختزال والشكل المباشر أمر مؤسف، معتبرا أن قضايا الهوية وعلاقة الدين بالدولة قضايا مصيرية ذات أبعاد مجتمعية ودستورية وتاريخية معقدة، وأن مكانها الطبيعي هو المؤتمر الدستوري القومي الذي يعقب إنهاء الحرب. رحبت حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة جبريل إبراهيم بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لحوار سوداني سوداني شامل لبناء توافق وطني يؤسس لسلام عادل ومستدام دون مكافأة من حمل السلاح ضد الدولة أو تورط في جرائم بحق المدنيين. وقالت الحركة في بيان إن الهدنة لأغراض إنسانية لا تكتسب مشروعيتها إلا بالاستناد إلى إعلان جدة بما يفضي إلى إخلاء المدن وتجميع قوة الدعم السريع خارجها. من جانبه قال الناطق الرسمي باسم مجلس الصحوة الثوري أحمد محمد البكر إن الحل الجذري للأزمة السودانية يتطلب حوارا سودانيا شاملا يدار داخل البلاد بعيدا عن التدخلات والأجندات الأجنبية السالبة. شكى مواطنون في محلية السلام بولاية جنوب دارفور من ارتفاع أسعار ملابس الأطفال وعمولة التحويل من التطبيقات البنكية إلى كاش خلال عيد الأضحى. وقال المواطن محمد حسين لراديو دبنجا إن أسعار الملابس في سوق كرو كرو شهدت ارتفاعا حيث بلغ سعر الفستان 120 ألف جنيه والبنطلون والقميص 75 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
1: ما نراه الأوضاع مدنيا لمواطن الريف حقيقة مواطن في وضع صعب، وخصوصا الملابس الأطفال خاصة بناتي، الفستان ب 120 ألف والبنطلون والقميص ب 75-80، والأم والأبو هم لديهم 3 أعوام ما بتكسوا.
0: وحول الأوضاع قبيل الخريف قال محمد حسين إن أسعار الوقود شهدت ارتفاعا كبيرا حيث بلغ سعر برميل الجازولين 2,700,000 جنيه والبنزين 1,300,000 جنيه، وأشار إلى ارتفاع عمولة التحويل من التطبيقات البنكية إلى كاش إلى 25% بدلا من 10%. وأضاف في هذا الخصوص:
1: غلاء في تحويلات بنكك معليتي كاس والسلام أصبحت 25%، والمواطن في ظروف غامض وعمل ما في وظروف الاقتصادية صعبة، نتمنى من الله أن يرجع 10% وأقل.
0: تعرض شاب لعملية نهب مسلح في منطقة اللفة بولاية كسلا مساء الثلاثاء وسط مخاوف من تكرار مثل هذه الحوادث داخل الولاية. وأوضحت مصادر أن الشاب كان يستقل موترا عندما اعترضت طريقه مجموعة مسلحة طاردته بعربة بوكس وأطلقت عليه عدة أعيرة نارية ما أدى إلى تعطيل الموتر قبل أن تعتدي عليه وتنهب أموالا كانت في حوزته وهاتفه المحمول ثم لاذت بالفرار. قال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري ياسر عرمان إن عيد الأضحى يأتي بلا طعم بسبب استمرار الحرب ومعاناة السودانيين. وأوضح في منشور على فيسبوك أن مدن الأويد وكادوغلي والدلين تقضي العيد تحت الحصار دون أمن، لافتا إلى تهديد نحو 57 ألف شخص بالتشريد والفصل من الخدمة. حذر تجمع الأطباء الديمقراطيين من الانهيار الصحي الكارثي في جبل مرة بولاية وسط دارفور نتيجة التفشي المتسارع لمرض جذري القرود. وقال الدكتور سر الخاتم إسماعيل سري أخصائي الوبائيات وعضو التجمع والمتحدث باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء لراديو دبنجا إن انتشار المرض يرتبط بانهيار 80% من الخدمات الصحية وزيادة الصرف على الحرب وإهمال صحة المواطن وإصحاح البيئة، إلى جانب خروج مستشفى دربات الريفي عن الخدمة وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة بسبب الحصار الجغرافي ووعورة التضاريس. من جهته أعلن وكيل وزارة الصحة الاتحادية منتصر محمد عثمان استقرار الأوضاع الصحية وتوفر الإمداد الدوائي في ولاية الخرطوم. وكشف خلال جولة على المؤسسات الصحية عن توزيع إمدادات دوائية لجميع الولايات الآمنة تكفي لمدة 3 أشهر. أعلن رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية محمد وداع إدراج الباخرة سيناء ضمن رحلات العودة الطوعية للسودانيين من مصر. وأضاف في منشور على فيسبوك أن الباخرة ستبدأ أولى رحلاتها من السد العالي إلى ميناء وادي حلفا الأسبوع المقبل موضحا أن الرحلات ستتم عبر القطار من محطة رمسيس بالقاهرة إلى السد العالي ثم إلى وادي حلفة ومنها بالبساط إلى مختلف ولايات السودان. أعلن وزير الطاقة والنفط المهندس المعتصم إبراهيم إعادة الوحدة الغازية جي 3 بمحطة قري 1-2 إلى الشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب اكتمال أعمال الصيانة الكبرى للوحدة رقم 3 بمحطة أم دباكر وعودتها للعمل بكفاءة تشغيلية عالية. وقال إن هذه الخطوات تمثل دفعة مهمة نحو استقرار الإمداد الكهربائي. من جانبه أكد والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة استمرار الجهود الحكومية لتسليم المستحقين المتضررين من إزالة السكن العشوائي قطع أراضيهم قبل حلول فصل الخريف. الخبر الأخير في النشرة: فاز الدكتور هشام صلاح الدين شاذلي مدير معهد الدراسات البيئية بجامعة الخرطوم بجائزة أفضل باحث خلال احتفالية دولية أقيمت الخميس ضمن فعاليات توزيع جوائز سلسلة إصدارات كتب إعادة بناء السودان من الحرب إلى التنمية المستدامة. وبحسب إدارة الإعلام بجامعة الخرطوم نظم الحفل بالشراكة بين المنظمة العالمية للتنمية المستدامة ومنصة السودان للمعرفة تكريما للمساهمات البحثية والعلمية الداعية لجهود إعادة إعمار السودان والتنمية المستدامة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية لعام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان، ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم، المعروفة بميسون تليلان، الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
2: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
1: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولتي أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات. تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية، يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبياً، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 38%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 42,000 دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2 30% مع قيود في حقوق الإرث والملكية وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21% كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة ودمتم بود. إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الخدوة الجندرية في الدول العربية واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الخدوة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبل تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
0: حديث اليوم حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: بابا نوسى 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة رأيته الدونك عنده يومين 3 يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
8: راديو دبنجا
9: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
10: ما تكتر اعذارك علي صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
9: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
11: سامعين الأعزاء طبتم وطابت أوقاتكم. مرحب بكم وين ما كنتم في رحلة جديدة مع الحرف الندي. دفتر مشاعر من راديو دبنجا. نحيي أصدقاء البرنامج ونشكر كل المتفاعلين مع حلقات دفتر مشاعر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومستمعي الراديو ومشاهدي قناة دبنجا. نبدأ حلقتنا اليوم بدفقة شعرية، وهذه المرة مع الشاعر المعروف أزهري محمد علي، وجرحت ليه خاطر الحبيبة.
12: وجرحت ليه خاطر الحبيبة، الحبيبة المشطت عصف التضاريس وهدد عليه كل الخرايط والفراغات، مدهونة بلونة أرصفة المحطات واقدة من ريق الفوانيس. جرحت ليه خاطر الحبيبة، السكة أبعد من حدود الاحتمال والجرح أعمق من بك الليل والنويح، ويوم استفزت قدرتك غيمة المسافات عرفت إنك قليل حيلة وفصيح، ستفت عمرك في حقائب الرجعة للسفر القديم، مرقت تشهي غربتك بيتوبة وبيتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم، مرقت تشهي غربتك بيتوبة وبيتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم وتكسف الشدر اللحة. ما هذه الحبيبة طولت ضل الضحى وقعدت تفلي السكة من وجع الضريس وعضة الجوع الزميم. ما هذه الحبيبة شحتفت روحي ومعطنة في ينابيع الألق، الشاربة من فجر الشروق وماخدة من لون الشفق. ما هذه الحبيبة الداخلة من بين مسامات العرق رقراق وطالعة زي قمر الدجا وسايقاني في كل الدروب ساساق، رامياني حد القرية فوقالياني زي قهوة دجا. ما هذه الحبيبة يوم المشيت مجبور على السكة المريبة ادتني احساس الرطب وشهرت ضحكة العزبة ومشت، كانت رؤاها بتحتشد زي نار بتسجل روحها في عود الثقاب بتعلن مهرجانات الحريق، لو كشت الواطو لقيتها ما كنت ضليت الطريق ودفقت موجع للرهاب. مشيت ورا الشدر اليمامة وهي رتبت خدر الحنين في الروح وعبت دوار النشوة في جسد الندامة، وانا كنت مفتوم بتداعي اليابسة في عرس التساب، مشدود على حبل الصعود أسفل مشلهت بالأيادي الفوق، مشلهت والبدن من حل فحت من الأرض طرقة، مركت على البحر شاشوق لقيت توب البحر خرقة، ولقيت ضرب الرجوع أطول هيا زول المخارج وين لا غلت يداك عن حل، غلبت في الحيل البلمك من حبال الصوت ويندهلك تعالي يا واقفة في زمن السقوط، يا ضحكة من غدر الليالي دبد عليه عصب الأفاعي وحقا مفاصلنا الشتاء وهبت رياح كل النوازل والتداعي وزل إيقاع الخطى وقالت حبيبة قلبي لي أكسيني من جلدك غتى وسامحني لو نبتت بزور الحب غصب ضربت جزور الريدة في الزمن الخطأ، تعالي ما ودرت ريحه البيوت الناشفه ساساقك عبس وشن قدرك تنسلي من قلب الظلم الحالكه خنجر من غبس، ومن وين بجيب لك قدره تستلهم رؤاك وانا جاي من وحش السنين المره باخر نفس، من وين بجيب لك قدره بس من وين وانا هدى احساسي السفر، انا بندهك لو مره ضفت برجت حلت ضفيرة للبحر، بندهك لو لبش الموج في الطمي والشاطي في ذروة المد انكسر، وانا بعزمك على موية عزبة وضل وريف لو هم سقط من طاق في حلم الحبيبة وانتحر. جرحت ليه خاطرة.
11: وهذه دعوة من صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني ومساهمة خاصة لدفتر مشاعر.
13: عشان لما قعدنا هناك وكنا سكوت الهواء يتكلم، حسن الريت وخضر وموية وكان السامن عليل وما راقبنا عزول وما راقبنا عزول، كنا اثنين تالتنا النيل ادعاهدنا ايدي في ايدك ما يفرقنا سبيل، ويوم لوح بقميصك انا فتحت واصبح شوفي حديد وإيدك ما فكيتها بتوقع عليها وبمشي عديل، ما ذرت في عيوني رماد ما ذرت في عيوني رماد يا دخري الخيفال العين، عليك بنيت أمال وفيك عشم تبقى لي خليل، يا أمل المتكولة عليك يا سعد الزخراه سنين، الصوف الكام منقوط بحنك انت غزلت ببيل، انت بنيت في الجوف والحس مستعمرة كلها لك، انا بهواك وعمر الهوى ما كاس عذار او تعليل، انت بقيت لي ظهر امان ضرر ضل سند وخلاصة الحكي والقول وين ما تميل انا برضو بميل، يا المتوحي جو حنايا الروح ومصام الخاطر، مهما قلت كلام وفيك كتب بلقاه قليل، ونحن هناك بنشيل من شوقنا ونروي النيل طعم النيل ولون النيل وكل اصيل ساقيه النيل، طعم النيل ولون النيل وكل أصيل أبوه النيل، كل البهاء أنتم فاطمة عبد الله التجاني.
11: ونختم حلقة اليوم مع صديق البرنامج المعز والدجين ومساهمة جديدة أرسل لنا بصوته، نتابع.
14: مالك اتأخر بريدك، مالك اتأخر بريدك ونحن منتظرين جديدك، ابتعدت عشان تسيبنا ولا عشان نحن بنريدك، يا حبيب حم الرازق ليك اوعى نهون وتجهل، الوصال الوصال يا غالي اجمل لما تتفقد مريدك، مالك اتأخر بريدك وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك، وينه وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك، الأيام لو تحلو دونك كنا متوقعنا عيدك، مالك تأخر بريدك، انت عارف كيف بنتعب انت عارف كيف بنتعب وكيف بأشواقك بنتعب، يا أخي هجرك لينا أصعب من قراج أنفاس شهيدك، ما لك تأخر بريدك، كنا نزعل بوصالك يا بقيت نادر سؤالك، كنا نزعل بوصالك يا بقيت نادر سؤالك، قل لي يا أخي كيف إن حالك، قلل الشوق من وجيدك، ما لك تأخر بريدك، حياتنا الجنة.
11: وهكذا أصدقائنا الأعزاء انتهت صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم مجددا الأسبوع القادم، طبتم وطابت أوقاتكم وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك، دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلم، اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
10: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
9: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080070.
15: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
16: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
17: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
16: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
3: راديو دبنجة يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مستمعو راديو دبنجا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كنتاكات وميارم. في حلقة الليلة بنسلط الضوء على واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في المشهد السوداني اليوم، اللي هي كيف يتعامل الإعلام مع قضايا النساء في زمن الحرب والانتهاكات، وهل بتقوم الصحافة بدور الحقيقي في كشف الحقيقة والانتصار للعدالة، أم لا تزال أسيرة الصور النمطية والخطاب التقليدي. ضمن فعاليات حملة العدالة النسوية ناقشت ناشطات وصحفيات سودانيات العلاقة بين الإعلام وقضايا النساء، ودعت المشاركات لبناء خطاب إعلامي أكثر حساسية وإنصافا وشراكة حقيقية بين المؤسسات الإعلامية والمبادرات النسوية، من أجل صحافة لا تكتفي بنقل الألم بل تسهم بفعالية في صناعة التغيير. هنستمع في هذه الحلقة لأصوات نسائية تحدثت عن معاناة النساء خلال الحرب، وعن أخلاقيات التغطية الصحفية واللغة الحساسة، وضرورة كسر حاجز الصمت حول الانتهاكات المسكوت عنها. نبدأ أولا بالترحيب بضيفة الحلقة الناشطة الحقوقية الأستاذة ياسمين أبو عوف، مرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم عبر راديو دبنجا.
2: شكرا ليلى. الندوة غاية في الأهمية وفي التأثير، وهي الإعلام وقضايا النساء من التغطية إلى التأثير وصناعة التغيير. الندوة ضمن السلسلة بتاعت الفعاليات الفكرية والحقوقية والإعلامية اللي بتنظمها حملة عدالة نسوية، والحملة ذاتها هي حملة بتسعى إلى بناء منصة مدنية حقوقية وإعلامية مناصرة لقضايا النساء ومدافعة عن الحقوق والكرامة والعدالة، ومواجهة برضو كافة أشكال التمييز والعنف والتهميش. انطلقت الحملة لتكون مساحة جامعة للأصوات النسائية والحقوقية والإعلامية والمجتمعية، الساعية لتحقيق العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية. خلونا نقول إنه الكلام عن الإعلام إنه هو ما وسيلة نمطية لنقل الأخبار فقط، وإنما هو قوة بتصنع الوعي، بتشكل الصورة الذهنية، وبتأثر في السياسات العامة، وبتسمع صوت التهميش. كذلك قضايا النساء يعني من منظور إعلامي هي قضايا مهمة ومفروض نطرحها بصورة مسؤولة أكثر، وهي بتمثل ضرورة أخلاقية ومهنية ومجتمعية في ظل التصاعد بتاع الحروب والأزمات والعنف الموجود حاليا. مرحبا بكم مرة تانية، وبنتطلع لنقاش سر ومثمر مع بعض.
1: نواصل معاكم في كنداكات وميارم، وننتقل لزاوية أخرى من هذا النقاش، حيث نستمع لمداخلة الصحفية والناشطة الأستاذة صباح آدم، اللي تناولت آليات بناء خطاب إعلامي بديل ينصف المرأة السودانية في هذه الظروف الاستثنائية.
3: المبادرة بتاعت عدالة نسوية دائرة تكون شريكة مع الصحفيين، بحيث ما تكتفي فقط بس بالهنا، وإنما هي بتتطلب جلوس مع الناس اللي بيقودوا المنصات دي، يعني مع رؤساء التحرير، القيادات ذاتهم في المؤسسة. بس نحن ذاتنا رغم أننا نحن كصحفيين عندنا يعني جروبات من الصحفيين الشباب، هم جزء من المركز، مركز الألغ يعني، دربناهم نحن وأهلناهم وممتازين جدا جدا يعني، ومو بيشتغلوا أي قضايا بنطرحها بيتناولوها في الصحف وبيكتبوها يعني. لكن لما نحتاجنا عشان نعمل حملة لميثاق شرف صحفي، نعمل له زي بروموشن. ماشي، احنا قعدنا مع القيادات ذاتها، يعني قعدنا معاهم مع رأس التحرير لكل صحيفة، لكل مؤسسة إعلامية، قعدنا مع رئيس المجلس العام للصحافة والموضوعات كده. مشينا فلقى اهتمام كبير جدا، وبعد ذلك بقت الحاجة يعني قدرت تنجح، يعني نجحت بشكل كبير، يعني انه قبلوا الميثاق، وبالعكس يعني كمان قالوا انه هم حيتبنوه يعني. فدي دي من الحاجات اللي ما تعتمد على الشخصيات الموجودة في المؤسسات كشخصيات، حتى لو كانوا هم ناس ليدر في مثلا زي قيادات يعني مثلا، لانه هم ذاتهم مشغولين. يعني مشغول هو مثلا زول صحفي وين كان سينير، لكن برضه هو مشغول، عنده ديسك وعنده مواد كثيره بتجي ودار حريره وداير كده، ما فاضي. الحاجه الثانيه، القضايا اللي اميره اتكلمت عنها حقيقه تم تناولها. نحن عندنا المنتدى الاعلامي السوداني، نحن كشركاء في المنتدى ملينا المنتدى ده كل القضايا. المنتدى ده تناول القضايا الخاصة بالفقر والخاصة بالاغتصابات اللي حصلت للنساء وبالعنف، وتناول قضايا بتاعت الأسر وما تعرضوا له، وتناولنا القضايا بتاعت الصحة الإنجابية وما تعرضت للنساء، وما ما يعني كل القضايا دي تم طرحها في المنتدى الإعلامي، وتناولتها منصات إعلامية كثيرة. يعني اللي هو المنتدى ده فيه حكاية بتاعت كم 20 منصة إعلامية صحفية يعني بروفيشنال. في إشكالية أنا بتخيل إنه في بالنسبة لنا نحن عانينا منها حقيقة. يعني نحن عملنا صفحة أجندة حواء، أجندة حواء دي كنا شغالين 16 سنة في جريدة الأيام، كنا بنشحت شحدة النساء يكتبوا فيها، ما كان بيكتبوا، ما كان بيتحمسوا للكتابة، ما كان هم ذاتهم بيشاركوا في يجي ويقول لنا أي والله تعالوا احضروا ورشة الفلانية وبتاعهم، لكن هم عشان يكتبوا وتحولوا هم ذاتهم نفسهم لأنه نكتبوا كتابات ويكونوا يعني القضايا بتاعتهم دي هم ذاتهم نزلوها هم براهم بأقلامهم وكده، كنا يعني حقيقة بنعاني معانا كبيرة جدا، كانت قلة بسيطة جدا هي كانت. فده برضو بيحتاج برضو لأنه ناس عاين، يعني لأنه نحنا القضايا دارين مطرحها، نحنا كمبادرات نسوية نحنا زعتنا نكتب فيها، بتلقى ناس يساعدوك في الكتابة إذا أنت عايز عندك مشكلة في كتابة صحفية بكده، بتلقى ناس يساعدوا في الحتة دي. فده واحدة من الحاجات المهمة. منال ذكرت الحتة بتاعت الحدث، ما أعرف زول قال الحدث، ما أعرف منو، نسيت السؤال، لكن طبعا الحدث مهم بالنسبه للصحفي، لانه اصلا هو الصحفي بيسعى ورا الخبر دي اصلا حاجه يعني. بتبقى بعد ذاك الموضوعات التحليليه والصحافه الاستقصائيه دي كلها حاجات هي بتتابع الاخبار وبتبحث في قضايا مثلا زي الفساد، زي شنو حاجات زي دي، ودي من الحاجات اللي هسه بدأ الناس يهتموا بها. يعني الصحافه الاستقصائيه بالذات ما كانت موجوده من زمان، كان في التحقيقات الصحفية اللي كنا إحنا قاعدين نشتغلها يعني، لكن الصحفي بيهتم بالحدث. عشان كده أنا بقول إنه النساء ذاته هم يخلقوا الأحداث. ما ناس عندي حدث، يعني عندي حدث معين، عندي مبادرة دي أنا أكتب فيها وأظل أكتب وأظل أنا أطلع بيانات وأظل كده، فبتلقى الحدث لما يحصل هو اللي بيفرض نفسه، هو اللي بيخلي الصحفيين يجوا وسألوك وكده. أنا سأتأكد إنه بعد الندوة دي ناس كتار يطلبوا لك والله يا أخي عملت ندوة كده، ومثلا أنا عايز تديني الورقة تديني كده، ده ما يعني برضو وجهة المغير، لكن برضو أحسن منه إنه هو ما استجيب يعني.
1: وأخيرا شكرا. نستمع لمداخلة الأستاذة أميرة رسمان، وهي رئيسة مبادرة لا الغاية للنساء، وهي بتحدثنا عن الربط الضروري بين العمل الإعلامي والحراك الحقوقي في الميدان.
4: شكرا للحضور. أنا صراحة دار أتكلم شوية، مش شوية والله، شوية كتير، دار أنتقد الإعلام ودور الإعلاميين والإعلاميات والصحفيين والصحفيات في إنه يعني مثلا زي الحملة بتاعت عدالة نسوية أو أي عمل نسوي بيتعاملوا مع المجهودات اللي بتبذل كمصادر للأخبار، وما قاعدين يكونوا شركاء حقيقيين في صنع الحدث ذات نفسه. يعني مثلا احنا في الحملة بتاعت عدالة نسوية لقينا مثلا دعم محترم جدا من دبنجة مثلا ومن عاين، وجزموا معانا بالمشاركة، لكن اكتفوا بالخط بتاعنا هم احنا نكون مصدر للخبر او نديهم الحاجه ونعملوا ليها تغطيه. لكن في حين انه احنا لما نكون بنتناقش في العمل بتاع الحمل ذاته وفي اخراج ادواته مثلا زي عمل الندوه دي او عندنا مواضيع دارين ننشرها للاعلام, نلاقي مشكله في انه كيف نحن نمرق الحاجه دي للاعلام. بنكون محتاجين ناس معانا جوا المطبخ عندهم الخبره والمعرفه والقدره الاعلاميه لاخراج الحاجه دي. يعني مثلا في الموضوع بتاع الاطفال نتائج الاغتصابات والحرب الحاصله دي, والثاني بنلقى في صفحه او في حاجه في الفيسبوك يقول لك في شافعي تلقى مرمي بالحته والناس تقعد تشيل وتكيل الهناية على النساء وعلى الفساد الحاصل والناس بتعمل كده. وهل الناس مغيبة من الحقيقة من إنه هو نتاج للحرب وده نتاج للواقع الراهن؟ يعني المشكلة الثانية مثلا من المسكوت عنه, يعني بقت ما مشكلتنا بس في تشويه الأعضاء الجنسية للنساء مثلا أو التناسلية للنساء, لا يعني النساء مثلا أصبحت عليه الحرب دي بفقد الأسرة بفقد العائل بفقد الأمان المجتمعي بالنزوح بالانتهاك بالاغتصاب في النهاية برضوخة للعمالة حقت الجنس عشان تعيش عشان تظل حية. والحاجة دي ممكن تكون موجودة في أماكن النزوح في أماكن الليو, وين الصحافة الاستقصائية البدعاية للحاجة دي بالمنظور النسوي بما إن هو ليه النساء وليه الواقع ده الراهن خلاهم إنه يكونوا في المكان المهين للكرامة على مهين لحياتهم ذاته وخطر جدا لحياتهم. يعني أنا يعني صراحة يعني بتكلم عن إنه دور الصحافة شنو في العدالة النسوية ذات نفسها, في إنك أنت كصحافة كيف تكوني شريكة في صنع التفاصيل دي. إحنا لما نتكلم عنها تورينا نحن نخرجها كيف نعمل ندوات تساعدونا في عمل تحقيقات نساعدكم في كده, لكن ما تكونوا قاعدين مثلا وهنا حسي شايفين في ناس يعني صحفيين وصحفيات ممكن يكونوا حضور للحاجة دي بينتظروا إنه نحن لما نطلع مثلا الخبر أو أول سؤال أنا قاعد أحس بالمناسبة بأمانة إنه مستفز جدا بيقول أنا قاعد أي حاجة يقول لك عندك إحصاءات الأرقية. خلنا في زمن لا فيه وزارة صحة لا فيه شرطة لا فيه أمان لأنه المنظمات مثلا يعني هجيب لك إحصاء من إحصاءات من وين يعني. فبيكون في الحاجة اللي هي العقلية بقت مسيطرة بتاعة الفكرة بتاعت إنك أنت عشان تكون ترند عشان تخاطب المجتمع الدولي عشان تخاطب المنظمات الدولية لازم يكون عندك إحصاء بتاع إنه في 300 مرة تم اغتصابه و15 ماتوا. أنا دايرة أتكلم عن إنه نحن يا جماعة فكرة العدالة النسوية مفروض تكون حاجة يتبناها كل المجتمع السوداني ونكون في صنع التفاصيل من أجل العدالة النسوية. شكرا.
1: بهذا نصل لختام حلقة الليلة ناقشنا فيها دور الإعلام في إنصاف قضايا النساء السودانيات وسط تحديات الحرب. شكرا لضيافاتنا الكريمات وشكرا لكم على طيب المتابعة. حتى نلتقي في حلقة جديدة, تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا سارة ياسر, وفي أمان الله.
0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعياً من راديو دبنجة.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبندرو في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 28 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه عناوينها. حميتي يدعو دول الجوار إلى دعم مشروع بناء السودان الجديد ويتهم الحركة الإسلامية بتهديد أمن الإقليم. قتلى وجرحى في قصف بمسيرة على خزان باساو بمحلية الطينة واستمرار حركة النزوح من الدلنج بسبب القصف. قوى إعلان نيروبي تنشر خارطة الطريق تدعو لإقصاء المؤتمر الوطني. وحزب الأمة يعلن تحفظه على فصل الدين عن الدولة الوارد في ميثاق إعلان نيروبي. شكاوى من تكرار عمليات النهب المسلح بولاية كسلة وارتفاع أسعار الوقود وزيادة عمولة التحويل من التطبيقات البنكية بجنوب دارفور. كانت هذه عناوين النشرة. إلى التفاصيل يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس الفريق محمد حمدان دقلو دول الجوار والمجتمع الدولي إلى دعم المشاريع السياسية الهادفة لبناء السودان الجديد والوقوف ضد ما وصفه بالمشروع الإرهابي للحركة الإسلامية الذي هدد الإقليم بأكمله. وقال في كلمة مسجلة بمناسبة عيد الأضحى إن رؤيتهم تتجاوز إيقاف الحرب إلى مشروع وطني شامل يعالج الجذور التاريخية للأزمة السودانية بما يشمل قضايا الحكم والعدالة وتقاسم السلطة والثروة والتنمية المتوازنة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: لقد أورثت هذه الجماعة بلادنا الخراب والتمزق وأغرقتها في الدماء والدموع والنزوح والجوع عبر مشروعها الإقصائي البغيض وزرعت الفتن بين أبناء الوطن الواحد واتخذت من الدين ستار الهيمنة والاستقلال والقهر.
0: وقال حميتين المعركة الحالية ليست معركة سلطة أو صراعا على مواقع بل هي معركة مصير تاريخي بين مشروعين متناقضين، مشروع يريد السودان رهينا للاستبداد والعنف والفساد وآخر وطني كبير لإعادة تأسيس الدولة السودانية على قواعد الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية

0: السلام المستدام. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بين مشروعين متناقضين، مشروع يريد السودان أن يبقى رهينا للاستبداد والعنف والفساد والتمييز، ومشروع وطني كبير يسعى إلى إعادة تأسيس الدولة السودانية على قواعد الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والسلام المستدام.
0: من جهته أعلن رئيس وزراء حكومة التأسيس محمد حسن التعايشي اكتمال الترتيبات الخاصة بعقد امتحانات الشهادة السودانية لجميع الطلاب الذين حرموا من الجلوس للامتحانات منذ عام 2023، مؤكدا أن الامتحانات ستقام في مختلف المراكز بينها الفاشر والجنينة ونيالة وغبيش وشمال وجنوب كردفان. وقال التعايشي خلال مخاطبته المواطنين عقب صلاة عيد الأضحى بنيالة إن حكومة التأسيس فتحت 21 مدرسة أساس في مدينة الفاشر وريفها، مشيرا إلى أن نحو 700 طالب سيجلسون لامتحانات الشهادة السودانية داخل مدينة الفاشر. وأضاف في هذا الخصوص:
2: جميع ترتيباتنا لعقد امتحان الشهادة السودانية مكتمل لكل الناس اللي حرموا من الامتحانات منذ العام 2023. سوف تجرى امتحانات الشهادة السودانية لجميع الطلاب في كل المراكز: الفاشر، الجنينة، نيالة، ببيش، شمال كردفان، جنوب كردفان، لجميع الطلاب. والآن نعيد العدة لفتح الجامعات السودانية لاستقبال الناجحين من تلك الامتحانات داخل السودان وخارج السودان. الفاشر تتعافى، تلك المدينة اللي كانت مدينة أشباح، اليوم نحن فتحنا 21 مدرسة أساس في مدينة الفاشر وريف مدينة الفاشر، ونجري امتحانات الشهادة السودانية ل 700 طالب داخل مدينة الفاشر.
0: كشف مواطنون عن استهداف قوات الدعم السريع منطقة خزان باساو بمحلية الطينة بشمال دارفور بمسيرات مساء الثلاثاء الماضي، وأوضحوا أن القصف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وسط المدنيين. أكدت مصادر تصاعد موجات النزوح من الدلنج بجنوب كردفان خلال هذه الأيام بسبب اشتداد عمليات القصف العشوائي على المدينة بالمدفعية الثقيلة والمسيرات من قبل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال. وأوضح التقرير أن القصف تسبب في سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين فضلا عن تدمير ممتلكاتهم. نشرت قوى إعلان المبادئ خارطة الطريق التي أجيزت في اجتماعها الذي اختتم أعماله في نيروبي يوم السبت، وذلك لإنهاء حرب السودان وتأسيس وطن جديد، واشترطت فيها إقصاء المؤتمر الوطني وأن يقتصر دور القوات المسلحة وقوات الدعم السريع على مساري وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية فقط دون التدخل في القضايا السياسية التي تعد شأنا مدنيا. من جهته قال بكري جاك الناطق باسم تحالف صمود إن اجتماع القوى السياسية الذي انعقد في أديس أبابا يعد أول اختبار لقوى إعلان نيروبي في التنسيق فيما بينها ومع القوى الديمقراطية الأخرى. من جهة أخرى أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود أن اجتماعات قوى إعلان المبادئ الموقعة على ميثاق البناء الجديد تمثل خطوة مهمة في رمزيتها السياسية، كونها جمعت طيفا عريضا من القوى السياسية السودانية، بعضها كان ضمن تحالف تقدم في ديسمبر الماضي، لكنها شاركت هذه المرة بصفتها قوى سياسية مستقلة تسعى إلى شراكة أصيلة في صناعة حدث جديد. وقال جاك لراديو دبانجا إن الأزمة السودانية تكمن في غياب بناء جسور وآليات تنسيق بين القوى السياسية المختلفة بما يتجاوز حدود التحالفات وصولا إلى رؤية واضحة لمستقبل السودان. من جهته أبدى حزب الأمة القومي تحفظه على النص المتعلق بمسألة فصل الدين عن الدولة الوارد في الميثاق. وقال الحزب في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن ورود هذه القضية الخلافية الحساسة بهذا الاختزال والشكل المباشر أمر مؤسف، معتبرا أن قضايا الهوية وعلاقة الدين بالدولة قضايا مصيرية ذات أبعاد مجتمعية ودستورية وتاريخية معقدة، وأن مكانها الطبيعي هو المؤتمر الدستوري القومي الذي يعقب إنهاء الحرب. رحبت حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة جبريل إبراهيم بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لحوار سوداني سوداني شامل لبناء توافق وطني يؤسس لسلام عادل ومستدام دون مكافأة من حمل السلاح ضد الدولة أو تورط في جرائم بحق المدنيين. وقالت الحركة في بيان إن الهدنة

0: لأغراض إنسانية لا تكتسب مشروعيتها إلا بالاستناد إلى إعلان جدة، بما يفضي إلى إخلاء المدن وتجميع قوة الدعم السريع خارجها. من جانبه قال الناطق الرسمي باسم مجلس الصحوة الثوري أحمد محمد البكر إن الحل الجذري للأزمة السودانية يتطلب حوارا سودانيا شاملا يدار داخل البلاد بعيدا عن التدخلات والأجندات الأجنبية السالبة. شكى مواطنون في محلية السلام بولاية جنوب دارفور من ارتفاع أسعار ملابس الأطفال وعمولة التحويل من التطبيقات البنكية إلى كاش خلال عيد الأضحى. وقال المواطن محمد حسين لراديو دبنجا إن أسعار الملابس في سوق كرو كرو شهدت ارتفاعا، حيث بلغ سعر الفستان 120 ألف جنيه والبنطلون والقميص 75 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
1: ما نراه الأوضاع مدنيا لمواطن الريف حقيقة مواطن في وضع صعب، وخصوصا الملابس الأطفال خاصة بناتي، الفستان ب 120 ألف والبنطلون والقميص ب 75-80، والأم والأبو هم لديهم 3 أعوام ما بتكسوا.
0: وحول الأوضاع قبيل الخريف قال محمد حسين إن أسعار الوقود شهدت ارتفاعا كبيرا، حيث بلغ سعر برميل الجازولين 2,700,000 جنيه والبنزين 1,300,000 جنيه. وأشار إلى ارتفاع عمولة التحويل من التطبيقات البنكية إلى كاش إلى 25% بدلا من 10%. وأضاف في هذا الخصوص:
1: غلاء في تحويلات بنكك معليتي كاس والسلام أصبحت 25%، والمواطن في ظروف غامض وعمل ما في وظروف الاقتصادية صعبة، نتمنى من الله أن يرجع 10% وأقل.
0: تعرض شاب لعملية نهب مسلح في منطقة اللفة بولاية كسلا مساء الثلاثاء وسط مخاوف من تكرار مثل هذه الحوادث داخل الولاية. وأوضحت مصادر أن الشاب كان يستقل موترا عندما اعترضت طريقه مجموعة مسلحة طاردته بعربة بوكس وأطلقت عليه عدة أعيرة نارية، ما أدى إلى تعطيل الموتر قبل أن تعتدي عليه وتنهب أموالا كانت في حوزته وهاتفه المحمول، ثم لاذت بالفرار. قال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري ياسر عرمان إن عيد الأضحى يأتي بلا طعم بسبب استمرار الحرب ومعاناة السودانيين. وأوضح في منشور على فيسبوك أن مدن الأبيض وكادوغلي والدلين تقضي العيد تحت الحصار دون أمن، لافتا إلى تهديد نحو 57 ألف شخص بالتشريد والفصل من الخدمة. حذر تجمع الأطباء الديمقراطيين من الانهيار الصحي الكارثي في جبل مرة بولاية وسط دارفور نتيجة التفشي المتسارع لمرض جذري القرود. وقال الدكتور سر الخاتم إسماعيل سري أخصائي الوبائيات وعضو التجمع والمتحدث باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء لراديو دبنجا إن انتشار المرض يرتبط بانهيار 80% من الخدمات الصحية وزيادة الصرف على الحرب وإهمال صحة المواطن وإصحاح البيئة، إلى جانب خروج مستشفى دربات الريفي عن الخدمة وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة بسبب الحصار الجغرافي ووعورة التضاريس. من جهته أعلن وكيل وزارة الصحة الاتحادية منتصر محمد عثمان استقرار الأوضاع الصحية وتوفر الإمداد الدوائي في ولاية الخرطوم، وكشف خلال جولة على المؤسسات الصحية عن توزيع إمدادات دوائية لجميع الولايات الآمنة تكفي لمدة 3 أشهر. أعلن رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية محمد وداع إدراج الباخرة سيناء ضمن رحلات العودة الطوعية للسودانيين من مصر. وأضاف في منشور على فيسبوك أن الباخرة ستبدأ أولى رحلاتها من السد العالي إلى ميناء وادي حلفا الأسبوع المقبل، موضحا أن الرحلات ستتم عبر القطار من محطة رمسيس بالقاهرة إلى السد العالي ثم إلى وادي حلفا ومنها بالبساط إلى مختلف ولايات السودان. أعلن وزير الطاقة والنفط المهندس المعتصم إبراهيم إعادة الوحدة الغازية G3 بمحطة قري 1-2 إلى الشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب اكتمال أعمال الصيانة الكبرى للوحدة رقم 3 بمحطة أم دباكر وعودتها للعمل بكفاءة تشغيلية عالية. وقال إن هذه الخطوات تمثل دفعة مهمة نحو استقرار الإمداد الكهربائي. من جانبه أكد والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة استمرار الجهود الحكومية لتسليم المستحقين المتضررين من إزالة السكن العشوائي قطع أراضيهم قبل حلول فصل الخريف. الخبر الأخير في النشرة: فاز الدكتور هشام صلاح الدين شاذلي مدير معهد الدراسات البيئية بجامعة الخرطوم بجائزة أفضل باحث خلال احتفالية دولية أقيمت الخميس ضمن فعاليات توزيع جوائز سلسلة إصدارات كتب إعادة بناء السودان من الحرب إلى التنمية المستدامة. وبحسب إدارة الإعلام بجامعة الخرطوم نظم الحفل بالشراكة بين المنظمة العالمية للتنمية المستدامة ومنصة السودان للمعرفة تكريما للمساهمات البحثية والعلمية الداعية لجهود إعادة إعمار السودان والتنمية المستدامة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 28 مايو عام 2026. نخصص هذه الجولة للمعايدة وتبادل التهاني مع أهلنا في المدن والقرى والفرقان، وكذلك مع النازحين واللاجئين في دول الجوار وكل السودانيين في بلدان المهجر. في هذه الجولة يشارك معنا عدد من الضيوف من داخل السودان ومن دول الجوار والمهجر لننقل رسائل المحبة والتضامن والأمل في هذه المناسبة المباركة. والآن ينضم إلينا من المملكة الهولندية الإمام موسى الإمام ممثل مبادرة تنوعنا يسعنا ليقدم تهنئته بمناسبة عيد الأضحى المبارك. مرحبا بك الإمام موسى الإمام وكل عام وأنتم بخير.
3: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وأنتم بخير. باسمي واسم مجموعة تنوعنا يسعنا بهولندا تقدم بأحر التهاني لكل أبناء الشعب السوداني، ونتمنى إنه هذا العام إن شاء الله يكون هو هذا العيد أن يكون هو آخر يعني تحقيق السلام في السودان، إن شاء الله أن يكون هذا العيد من أجل تحقيق السلام الشامل في السودان وإيقاف هذه الحرب اللعينة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على أهل السودان وشعبه بالأمن والسلام في كل ربوعه، ربنا يتقبل كل موتانا من الشهداء ويعيد اللي هو مفقودينا ويشفي جرحانا ويبرئ كل متألم من هذه الحرب اللعينة. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذا اليوم المبارك والشهر المبارك أن يسكت صوت السلاح في بلادنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أهل السودان جمعا بانتزاع فتيل هذه الفتنة التي لا تبقي أخضرا ولا يابسا في أرض السودان. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذا اليوم المبارك أن يعيد كل اللاجئين والمشردين والنازحين إلى ديارهم سالمين آمنين. شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا للإمام موسى الإمام من مبادرة تنوعنا يسعنا على هذه المشاركة الطيبة، وكل عام وأنتم بخير. ومن هولندا ننتقل الآن إلى أوغندا ومعنا حسن أبو من معسكر كرياندانغو للاجئين. أهلا ومرحبا بك حسن أبو، ونتمنى أن يكون العيد السنة دي أحسن رغم ظروف اللجوء والنزوح. تفضل.
4: السلام للجميع، السلام لراديو دبنجا وكل المستمعين لراديو دبنجا وكل من يهم أمر الإخوان السودانيين اللي في جميع بقاع العالم واللي بيستمعوا عبر راديو دبنجا اللي بيحمل نبت وأحاسيس كل اللاجئين الموجودين في كل دول اللجوء. السلام عليكم وكل سنة والجميع بألف ألف خير وصحة وعافية وبركة، وربنا إن شاء الله يجعل لنا بلدنا السودان آمنة مطمئنة سخاء رخاء بإذن الله سبحانه وتعالى، وربنا يجمع شمل الجميع. من مؤسكر كريان دانغو للاجئين مدينة بيالي بس داير نعمل لكم معايدة كده إن شاء الله ونرفع لكم نبط الإخوان هنا اللي موجودين في معسكر كرياندانجو بدولة يوغندا. نحن بحمد الله سبحانه وتعالى عندنا طبعا دل السنة الثالثة بالنسبة لنا أيتنا هنا في دولة اللجوء دولة يوغندا دل السنة الثالثة بالنسبة لنا من 2023 ودل عيد الثالث عيد الأضحى اللي بلقاني هنا في المعسكر. والحمد لله بنشكر دولة يوغندا أي ما شكر. أول حاجة هي حقيقة عاوتنا واستضافتنا ووفرت لنا الأمن والسكن والحمد لله نحن قاعدين. بس العيد طبعا يا أخوانا عنده طعم خاص. العيد بيحتاج للمة أهل، العيد بيحتاج لسلام وبيحتاج لأمان. الزول من أنت بتتذكر أهلك، بتتذكر الحرب الدائر في السودان، فالمسألة حقيقة بيقلب لك فرحة العيد. والأحزان هي طبعا متجددة يعني في بلدنا هناك أحزان متجددة كل يوم وتاني. الحرب ما بعرف يوم جمعة، ما بعرف يوم عيد، ما بعرف يعني ما بيختار أيام، فكل الأيام عندنا هناك حرب. ولكن الحمد لله سبحانه وتعالى إنه الناس هنا في المعسكر عايشة بأمن وأمان وعايشة بسلام. وحتى العيد هنا الناس ما شاء الله فرحانين والناس مبسوطين. والعيد عيد الأضحى زي ما قال عيد بتاعت لحمة، يعني زي ما نحن بنقولوه كده بالبلدي عندنا إنه عيد بتاعت لحمة. والحمد لله سبحانه وتعالى يعني اتوفرت كل ما بيحتاجه اللاجئ السوداني هنا في المعسكر. نشكر الكثير من المنظمات إنه جونا بجاي حقيقة وقاموا دعمونا يعني بالحقيقة. يعني عندنا زي يوم أمس في أكثر من منظمة على رأسها اللي هو ألايت يوس دي طبعا منظمة هي قامت جابت كميات كبيرة من الأضاحي ووزعته للاجئين اللي موجودين هنا. وأيضا في غير برضو المنظمات كثير من المنظمات وحتى يوم الليلة برضو في جزء برضو إن شاء الله ناس جزء من المنظمات الليلة برضو حسي عليه شغالة. وحتى يوم بكرة برضو ناس ملم برضو أو أدونا ما شاء الله منظمة ملم السودانية هي ذاتها يوم بكرة عند أضاحي وجايباه إن شاء الله. فالناس حقيقة هنا والله فرحانين، يعني الناس فرحانين والناس فقدت الأهل. بس الكمية الموجودة هنا طبعا حتى الكمية ذاتها بقت بسيطة لأنه كثير من الناس رجعوا السودان. الواحد بيخط في ذهنه إنه السودان هناك مستقر، أو لربما الواحد هنا يعني حسب يعني بعد الزلات اللي مرات بتحصل الواحد بيخط إنه هناك أفضل في السودان. والأكثر من كده العودة التوعية المزعومة هي ذاتها حقيقة يعني خصمت مننا الكثير، يعني لأنه الناس بسبب الأوضاع الطوعية أنه حتى خلفوا مشاكل كثيرة جدا هنا في المعسكر، ما حتى ما بين الأسر يعني خلقوا لنا مشاكل. لأنه مرات في البيت الواحد الأسرة مثلا واحد يقول مثلا من الزوجين الراجل ولا المرأة، واحد مثلا منهم يقول أنا راجع خلينا نرجع، والثاني يقول لا خلينا نقعد هناك ما في أمان، وبالتالي بيحصل خلاف ما بين الطرفين. فواحد منهم بيرجع والتاني بيكون قاعد والأطفال في النص. لو فاتوا السودان مشكلة، لو قاعدوا هنا مشكلة. دي برضه دي يعني أكبر مشكلة حسي علينا نحن بواجهنا في قصة الأوضاع الطوعية. ولكن على أي حال إنه الأمور كده ماشية يعني. فنحن والله تحايانا لإخواننا الموجودين في السودان كلهم، نقول لهم كل سنة وإنتوا طيبين ونحن يعني عفونا عنكم وإنتوا برضو عافوا عننا إن شاء الله. والناس بتتلاقى وأرفوا أكف البراء لله سبحانه وتعالى وصلوا الله سبحانه وتعالى إنه ربنا يوقف لنا الأمن الحرب في السودان هناك ويجعل لنا بلدنا آمنة مطمئنة إن شاء الله. الزول الدائر يرجع واللي دائر يسمع الأخبار الطيبة لأهل اللي موجودين هناك وقرائب الموجودين هناك يسمع عنهم كل خير إن شاء الله.
2: والآن ننتقل إلى دولة رواندا، حيث ينضم إلينا الأستاذ عاطف البحر، المسرحي والمستشار بمنظمة الطفولة. أهلا ومرحبا بك أستاذ عاطف، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. الأخوة والأخوات في راديو دبنجا، إذاعة وعاملين وإدارة ومستمعين، لكم خالص التحية بعيد الأضحى المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مننا ومنكم صالح الأعمال، ونتمنى أنه تتحقق كل أماني الجميع، وأن الناس السنة الجاية يكونوا في السودان إن شاء الله. إن شاء الله نكون في السودان، في وطن يلعب بالأمن والسلام، يلعب بالحرية والسلام والعدالة وبكل الخير إن شاء الله كريم. أنا عاطف محجوب البحر، فنان كاتب مسرحي ومستشار برامج تنموية، مقيم في رواندا. حقيقة طبعا العيد في السودان طعم براوة، ويعني لا توجد مقارنة بين العيد في رواندا أو في السودان في أي مكان تاني في العالم، دي حقيقة ما في اثنين مختلفوا فيها. لكن في رواندا يعني الأجواء جميلة برضها، السودانيين محل ما يمشوا بيشيعوا أجواء الفرح وأجواء البهجة. الناس بتتلاقى في مساجد معينة، هنا المساجد ما كثيرة اللي بتقوم فيها صلاة العيد، نحن بنلاقي مساجد معينة، فبعد الصلاة الناس بتتبادل التهاني والتبريكات، وطوالي الناس بتنطلق في عيد الأضحى. النظام طبعا مختلف عندنا في السودان، احنا هناك الشغل مجهودات فردية والناس بتضح براها وفي البيوت وكده، هنا الحاجة دي تكاد تكون او هي ممنوعة تماما انك انت تضح في بيت ولا كده، الضبح اللي في السلخانة، فده مجهود طبعا بيكون صعب جدا، بتمشي كل الناس السودانيين كلهم في كيغالي او كل المسلمين في كيغالي بيكونوا في مكان واحد، الناس بتشتري خروفة قبل كم يوم، تعمل العلامة في الخروف، بيسلم الضباح، بتجي تستلم خروفك الصباح وتقيف بعد ذاك تنتظر انت وحظك، مرات 3 ساعات، مرات 4 ساعات، في ناس يعني لغاية الساعة 1 الساعة 2 حتى يقدروا يطلعوا بالخروف بتاعهم مضبوح، زي ما قلت لهم السبب الأساسي انه المكان واحد للحاجة دي. بعد ذاك الناس بتمشي، في الغالب الناس بيكونوا يعني انا كل المجموعات اللي بعرفها مثلا اغلب الناس بيكونوا الأسر القريبة لبعض، بيتناولوا الوجبة الأولى دي مع بعض، وفي الغالبية العظمى طبعا هنا من السودانيين في رواندا هم عبارة عن طلبة، وما شاء الله اليوم يعني بيعملوا حاجاتهم بمجهودات جماعية جميلة جدا، بيشتروا خروف سوا، بيقفوا بيستلموه سوا، وبيوزعوا الأدوار بيناتهم، واحد يخش جوا السلخانة، واحد يستلم برا، واحد كده، بعد ذلك تاني أجواء بيحط الطبيخ وكده، فما شاء الله عليهم يعني أجواء أم جميلة، قادرين يعني يعودوا ولو قليل من الحاجات اللي افتقدوها. العيد في رواندا يجي يوم واحد، وبعد ذاك ثاني الناس ثاني يوم تغلب تنزل شغل، فما عندنا الإحساس بتاع إنه يا أخي والله ده وقت فيه استرخاء ولا فيه محاولة إنك أنت ترجع بالماضي تفتش وتفكر، وأنا عملت شنو السنة الفاتة، ده عملت شنو ما حكيت الله في طريقة لحاجة زي دي. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يعني يجيب السلام للسودان عاجلا غير آجل، وننعم بسودان زي ما تمنيت، إن السودان وطن جميل، وطن آمن، وطن رخي، ينعم بالحرية والسلام، ينعم بالعدالة بين كل مكونات الشعب. وشكرا جزيلا، أجد الشكر مجددا لأخواننا وأخواتنا في إذاعة دبنجا، إدارة وعاملين ومستمعين ومستمعات، وكل عام وأنتم بخير، وربنا إن شاء الله يعني يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال.
2: وكذلك يشارك معنا خلال برنامج المعايدة اليوم الأستاذ محمد حسين من محلية السلام بولاية جنوب دارفور. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد، وكل عام وأنتم بخير.
6: الحمد لله الذي جعل الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وبعد ولاية جنوب دارفور دعاني أن أهني العالم والشعب السوداني جميعا وجنوب دارفور على وجه الخصوص بمناسبة العيد الأضحى المبارك. أنعم الله علينا
1: وعلى محلية السلام باليمن والبركات. كل عام وأنتم بألف خير. وعبركم تهية لشعوب العالم وشعب السودان جميعا وولاية جنوب دارفور على وجه الخصوص. كل عام وأنتم بخير. شكرا. أيضا إخوة في الإذاعة، عبركم تهياتي موصول لمحليتي السلام وكاس. ودعاني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير بمناسبة العيد الأضحى المبارك. أعد الله علينا باليمن والبركات. كل عام وأنتم بخير. حتى هذه اللحظة نحن نتجول في محلية السلام، واليوم يوم 27/5 الآن في سوق كروكرو يوم الأربعاء، ونتفقد أحوال المواطن والوضع صعب والملابس غالي. الفستان بتاع الطفل وخاصة بناتي ب80 و90 ألف، وبنطلون وقميص ب75 ألف. نتمنى ربنا يرجع هذه الأسعار ويكون أقل من ذلك. كل عام وأنتم بخير. لا زال نحن في محلية السلام، نحن نتجول في سوق كروكرو ما نراه الأوضاع مدنيا لمواطن الريف. حقيقة مواطن في وضع صعب، وخصوصا الملابس الأطفال خاصة بناتي. الفستان ب120 ألف، والبنطلون والقميص ب75-80. والأم والأبو هم لديهم 3 أعوام ما بيتكسوا من شدة الوضع الاقتصادي المتدهور وظروف الاقتصادية ما محتاجة للتعريف. نسأل الله السلامة أن يعم هذا العيد. عاد الله علينا باليمن والبركات. كل عام وأنتم بخير. أيضا نتحدث أن الخريف على الأبواب، والجاس غالي. برميل جاس ب2700 جنيه سوداني، وبرميل بتاع البنزين ب2300 جنيه سوداني، باخد جاس ب220 ألف، وباخد بنزين ب200 ألف. وعمل ما في، والمواطن تعاني كثير ومحتاجين مقابلين خريف الزراعة على الأبواب. نتمنى من المسؤولين ينزلوا هذه الأسعار الليلة قبل بكرة. شكرا جزيلا. نتحدث عن غلاء في تحويلات بنكك معليتي كاس والسلام، أصبحت 25%، والمواطن في ظروف غامض وعمل ما في وظروف الاقتصادية صعبة. نتمنى من الله أن يرجع 10% وأقل. شاكر ومقدر. كل عام وأنتم بخير.
2: ومعنا كذلك من العاصمة الأوغندية كامبالا الصحفية ماجدة ضيف الله. أهلا ومرحبا بك أستاذة ماجدة، وكل عام وأنت بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. سعداء بمشاركتك معنا في برنامج المعايدة، وعايزين نسمع رسالتك وتهانيك لكل السودانيين داخل الوطن وخارجه.
7: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وأنتم طيبين، وكل الأمة الإسلامية بخير، وعلى وجه الخصوص الأمة السودانية إن شاء الله رب العالمين. يا ربنا يعم الأمن والاستقرار، والناس كلها ترجع وتعود إلى ديارها سالمة غانمة. حقيقة العيد يعني أنا بتكلم عنه بواقع، إنه أنا ليلة 4 سنوات إنه أنا يعني متشردة لاجئة في دول الجوار، فبجد إحساس العيد عندي ما زي إحساس العيد لما كنت في السودان. وهناك كل الأهل والأسر بتجمع، لأنه العيد الأكبر اللي هو كل الأسر دي بتكون حريصة إنها تكون فيه مع بعض، يعيدوا مع بعض، يذبحوا الزبايح، يعني فيه فرحة كبيرة جدا بشوفها في عيون الأطفال، في عيون النساء، في عيون الأمهات. يعني حاجة بجد كانت ليها معنى كبير في حياتنا، لكن الآن يعني إحنا بقينا متشردين ولاجئين، وجينا في دول يعني الإحساس فيها ما زي في السودان. يعني في السودان لما صباح العيد وتكون كل المحال التجارية مغلقة، الأسواق مغلقة، بس هو بس تكبيرات العيد والصلوات، والناس داخلة ومارقة تعيد فيكم كبار وصغار. فبجد الإحساس الآن هنا ما في موجود. تصبح الصباح بتلقى كل المحال التجارية فاتحة، الحياة عادية. يعني العيد عندنا له بالنسبة ورمزية خاصة في السودان، ومعنى كبير، والناس بتحضر له تحضيرات مبكرة جدا يعني. أمهاتنا يعدوا الخبايز ويجهزوا البيوت وينظفوها ويرتبوها، يعني بتحس في حاجة جديدة في البيت وفي روح جديدة داخلة في البيت وفي الناس ذاتها يعني، وكلهم فرحانين. لكن الآن الإحساس ده إحنا والله بجد في الغربة ما لاقينه والله، يعني حقيقة يعني حاجة محزنة جدا. رغم إنه بنتمسك ونقول إنه دي أقدار الله ونكون قويين، لكن بتجيك لحظة كده الإنسان فيها بضعف لما تلقى الناس اللي حوالينك ما موجودين، وفقدنا فيها كثير من الأرواح والممتلكات، وتجيك الذكريات الأليمة دي، فبجد الإنسان بيخش في لحظة بتاعت حزن عميقة جدا. لكن نسأل الله إنه يعني مثل ما بدأت هذه الحرب تنتهي يعني إن شاء الله، ويعود الأمن والاستقرار. ومن هنا أحيي كل زملائي الصحفيين في قاعة السودان وخارج السودان اللي هم زي ما قال الحرب ذاتها يعني عانوا منها كما عانى مجتمعنا السوداني يعني. تحية لهم وحييهم لصمتهم وجهودهم الجبار يعني، وربنا يعينهم كده. وإن شاء الله يا رب نسأل في بركات هذا العيد والأيام المباركات إنه يتحقق الأمن والاستقرار، ويستجيبوا غادتنا الآن من حملة السلاح أن يكفوا عن هذا، لأن المواطن ده عانى ما عانى حقيقة يعني. ما الآن قلنا زي ما قال خلاص الناس دي وصلت أنفاس الأخيرة يعني، بجد محتاجين لأمن وسلام واستقرار يعني. الآن رغم الحروب ورغم الاشتباكات ورغم الواقع الحاصل دي، الناس حريصة الآن بتتكلم بيقولوا إنها دارت ترجع بلد السودان، لأنه الشعور والإحساس والمكان في السودان ما زيه في أي دولة تانية يعني. بجد حقيقة المركنة برا إحنا الآن دارين نرجع رغم الظروف الحاصلة دي، الناس دارت ترجع. أي بمعنى دي رسالة واضحة عليهم في إنه يا أخي المواطن ده يا أخوان اكتفى من هذه النيران. أرجو أن توقفوا هذه الحرب، أرجو أن توقفوا هذه الحرب اللعينة اللي إحنا فقدنا فيها، وكلهم يعني أبنائنا. أنا بقول دي كلهم أبنائنا الآن اللي بموتوا دي كلهم أبنائنا، أبناء السودان محتاجين لهم، إحنا هم مستقبل الغد يعني، والبلد محتاج ليهم، ونبني بناتنا من جديد. بجد بجد يعني إحنا اللي نتكلم عن دارفور مثلا، عندك أسعار الخراف الآن نسمع ما بين 1,200,000,300,800,900، في دارفور وصل 400-500، بجد أرقام خرافية يعني. فأنا بتأكد إنه كثير من الناس ما ضحت يعني قلاء أو كده. فلذلك يعني دي رسالة لكل المهتمين بشأن السلام والأمن الداخلي، وكل المجتمعات والدول الراعية والصديقة، لأنه تحقق الأمن والاستقرار، إنه تكلل جهودها في إنه يتحقق لنا الأمن والاستقرار من أجل أبنائنا، من أجل أمهاتنا، من أجل أخواتنا، من أجل أسرنا الفقدناهم، ونترحم لهم يعني. ربنا يتقبلهم قبولا حسنا، وربنا يرفع عننا هذا البلاء، ويتحقق لنا الأمن والاستقرار إن شاء الله، ونعود لبلدنا سالمين غانمين ونعيش في أمن وأمان.
2: ومن كمبالا أيضا معنا الأستاذ آدم حسن، أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم المخصصة للمعايدة.
8: كل عام وأنتم بخير، ربنا يتقبل من كل الحجيج، وربنا يصلح حال البلد ويلم الغايبين. كلاجئين موجودين في يوغندا في مدينة كامبالا، اتقسم اللاجئين إلى جزئين، اللي هم الأبن رفيجي اللي موجودين في داخل العاصمة، والستلمين رفيجي اللي موجودين في في في في المعسكرات النزول في كامبالا. كلاجئ سوداني موجود في أوغندا ده العيد الثالث لي، في عيد أضحى الثالث لي في مدينة كامبالا، هي عاصمة أوغندا. صراحة في اختلاف كبير يعني، طعم العيد، طعم الإحساس، طعم التواجد مع الأهل، الوالدة، الأهل، الخيلان، الأعمام، المندولة، عصيدة الصباح، الزريبة، اختيار الخروف، تكاد إنه تكون كل المظاهر دي تلاشت. لكن الحمد لله الناس قدرت تتأقلم مع الوضع الحالي، لكن الإحساس وطعم العيد مختلف تماما. العيد بسيط جدا هنا في أوغندا. صحيح انه في اعداد كبيره من اليوغنديين مسلمين، لكن يعني صلاه العيد كانت جميله، الا انه بتنقصها اللغه. في كثير من الناس ما بتقدر تتفهم اللغه المحليه هنا، فكانت خطبه العيد مبتوره. فواحده من الحاجات اللي يعني خلت الناس انها هي بتحس بفقدان البلد، بفقدان الحنين للارض، وكل الناس يعني لسان حالة وتعبيرة عن وجوهها بتأكد إنه لا للحرب اللي خلتنا إنه نكون مشردين، نكون بعيدين عن بلدنا، بعيدين عن أرضنا، بعيدين عن وطننا الحبيب، إن إحنا رضعنا من من من حنان ورضعنا من أرضه وتعلمنا فيه واشتغلنا فيه وأولادنا تربوا فيه، بقى الحنين يعني لوطننا أكبر. كل سنة بتزيد، السنة الأولى سنة الثانية كل سنة بتزيد، يعني نحن بيزيد حنيننا وشوقنا للوطن. فبندعو كل الأطراف الموجودة في السودان، نحن كمدنيين نحن بنناشد بأنه يكون في سلام، في محبة، في وئام، الناس تتسالم عشان نرجع لبلدنا، نرجع لوطننا ونكون سالمين وغانمين في في في بلدنا. يعني الناس عندها القدره انها تشتغل، وعندها القدره انها تنتج، وعندها القدره انها هي تشتغل في البلد. فنتمنى من الله العلي العظيم انه السنه الجايه العيدنا عيد الفطر وعيد الاضحى يكون في السودان العزيز، ونكون سالمين وغانمين، وكل عام والسودان بخير، وكل عام والسلام اول محطه انه الناس تقف عليها. تحياتي للناس للجميع، وكل عام وانتم بخير.
2: بهذا مستمعينا الاعزاء نكون قد وصلنا الى ختام جوله السودان لهذا اليوم، والتي خصصناها لمعايدات وتهاني عيد الاضحى المبارك. نشكر كل ضيوفنا الذين شاركونا من داخل السودان ومن دول الجوار وبلدان المهجر، كما نشكر لكم حسن المتابعه والاستماع. إلى أن نلتقي في جولة وبرامج قادمة، تقبلوا أطيب التحايا مني ومن فريق العمل في راديو دبنجة، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه وهو مشى اتجاهه وزوجه مشى اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 28 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه عناوينها. حميتي يدعو دول الجوار إلى دعم مشروع بناء السودان الجديد ويتهم الحركة الإسلامية بتهديد أمن الإقليم. قتلى وجرحى في قصف بمسيرة على خزان باساو بمحلية الطينة واستمرار حركة النزوح من الدلنج بسبب القصف. قوى إعلان نيروبي تنشر خارطة الطريق تدعو لإقصاء المؤتمر الوطني. وحزب الأمة يعلن تحفظه على فصل الدين عن الدولة الوارد في ميثاق إعلان نيروبي. شكاوى من تكرار عمليات النهب المسلح بولاية كسلة وارتفاع أسعار الوقود وزيادة عمولة التحويل من التطبيقات البنكية بجنوب دارفور. كانت هذه عناوين النشرة. إلى التفاصيل يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس الفريق محمد حمدان دقلو دول الجوار والمجتمع الدولي إلى دعم المشاريع السياسية الهادفة لبناء السودان الجديد والوقوف ضد ما وصفه بالمشروع الإرهابي للحركة الإسلامية الذي هدد الإقليم بأكمله. وقال في كلمة مسجلة بمناسبة عيد الأضحى إن رؤيتهم تتجاوز إيقاف الحرب إلى مشروع وطني شامل يعالج الجذور التاريخية للأزمة السودانية بما يشمل قضايا الحكم والعدالة وتقاسم السلطة والثروة والتنمية المتوازنة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: لقد أورثت هذه الجماعة بلادنا الخراب والتمزق وأغرقتها في الدماء والدموع والنزوح والجوع عبر مشروعها الإقصائي البغيض وزرعت الفتن بين أبناء الوطن الواحد واتخذت من الدين ستارا للهيمنة والاستقلال والقهر.
0: وقال حميتين المعركة الحالية ليست معركة سلطة أو صراعا على مواقع بل هي معركة مصير تاريخي بين مشروعين متناقضين مشروع

0: السودان رهينا للاستبداد والعنف والفساد، وآخر وطني كبير لإعادة تأسيس الدولة السودانية على قواعد الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والسلام المستدام. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بين مشروعين متناقضين، مشروع يريد السودان أن يبقى رهينا للاستبداد والعنف والفساد والتمييز، ومشروع وطني كبير يسعى إلى إعادة تأسيس الدولة السودانية على قواعد الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والسلام المستدام.
0: من جهته أعلن رئيس وزراء حكومة التأسيس محمد حسن التعايشي اكتمال الترتيبات الخاصة بعقد امتحانات الشهادة السودانية لجميع الطلاب الذين حرموا من الجلوس للامتحانات منذ عام 2023، مؤكدا أن الامتحانات ستقام في مختلف المراكز بينها الفاشر والجنينة ونيالة وغبيش وشمال وجنوب كردفان. وقال التعايشي خلال مخاطبته المواطنين عقب صلاة عيد الأضحى بنيالة إن حكومة التأسيس فتحت 21 مدرسة أساس في مدينة الفاشر وريفها، مشيرا إلى أن نحو 700 طالب سيجلسون لامتحانات الشهادة السودانية داخل مدينة الفاشر. وأضاف في هذا الخصوص:
2: جميع ترتيباتنا لعقد امتحان الشهادة السودانية مكتمل لكل الناس اللي حرموا من الامتحانات منذ العام 2023. سوف تجرى امتحانات الشهادة السودانية لجميع الطلاب في كل المراكز: الفاشر، الجنينة، نيالة، بيش، شمال كردفان، جنوب كردفان، لجميع الطلاب. والآن نعيد العدة لفتح الجامعات السودانية لاستقبال الناجحين من تلك الامتحانات داخل السودان وخارج السودان. الفاشر تتعافى، تلك المدينة اللي كانت مدينة أشباح اليوم نحن فتحنا 21 مدرسة أساس في مدينة الفاشر وريف مدينة الفاشر، ونجري امتحانات الشهادة السودانية ل 700 طالب داخل مدينة الفاشر.
0: كشف مواطنون عن استهداف قوات الدعم السريع منطقة خزان باساو بمحلية الطينة بشمال دارفور بمسيرات مساء الثلاثاء الماضي، وأوضحوا أن القصف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وسط المدنيين. أكدت مصادر تصاعد موجات النزوح من الدلنج بجنوب كردفان خلال هذه الأيام بسبب اشتداد عمليات القصف العشوائي على المدينة بالمدفعية الثقيلة والمسيرات من قبل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال. وأوضح التقرير أن القصف تسبب في سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين فضلا عن تدمير ممتلكاتهم. نشرت قوى إعلان المبادئ خارطة الطريق التي أجيزت في اجتماعها الذي اختتم أعماله في نيروبي يوم السبت، وذلك لإنهاء حرب السودان وتأسيس وطن جديد، واشترطت فيها إقصاء المؤتمر الوطني وأن يقتصر دور القوات المسلحة وقوات الدعم السريع على مساري وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية فقط دون التدخل في القضايا السياسية التي تعد شأنا مدنيا. من جهته قال بكر جاك الناطق باسم تحالف صمود إن اجتماع القوى السياسية الذي انعقد في أديس أبابا يعد أول اختبار لقوى إعلان نيروبي في التنسيق فيما بينها ومع القوى الديمقراطية الأخرى. من جهة أخرى أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود أن اجتماعات قوى إعلان المبادئ الموقعة على ميثاق البناء الجديد تمثل خطوة مهمة في رمزيتها السياسية، كونها جمعت طيفا عريضا من القوى السياسية السودانية، بعضها كان ضمن تحالف تقدم في ديسمبر الماضي، لكنها شاركت هذه المرة بصفتها قوى سياسية مستقلة تسعى إلى شراكة أصيلة في صناعة حدث جديد. وقال جاك لراديو دبانجا إن الأزمة السودانية تكمن في غياب بناء جسور وآليات تنسيق بين القوى السياسية المختلفة بما يتجاوز حدود التحالفات وصولا إلى رؤية واضحة لمستقبل السودان. من جهته أبدى حزب الأمة القومي تحفظه على النص المتعلق بمسألة فصل الدين عن الدولة الوارد في الميثاق. وقال الحزب في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن ورود هذه القضية الخلافية الحساسة بهذا الاختزال والشكل المباشر أمر مؤسف، معتبرا أن قضايا الهوية وعلاقة الدين بالدولة قضايا مصيرية ذات أبعاد مجتمعية ودستورية وتاريخية معقدة، وأن مكانها الطبيعي هو المؤتمر الدستوري القومي الذي يعقب إنهاء الحرب. رحبت حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة جبريل إبراهيم بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لحوار سوداني سوداني شامل لبناء توافق وطني يؤسس لسلام.

0: سلام عادل ومستدام دون مكافأة من حمل السلاح ضد الدولة أو تورط في جرائم بحق المدنيين. وقالت الحركة في بيان إن الهدنة لأغراض إنسانية لا تكتسب مشروعيتها إلا بالاستناد إلى إعلان جدة، بما يفضي إلى إخلاء المدن وتجميع قوة الدعم السريع خارجها. من جانبه قال الناطق الرسمي باسم مجلس الصحوة الثوري أحمد محمد البكر إن الحل الجذري للأزمة السودانية يتطلب حوارا سودانيا شاملا يدار داخل البلاد بعيدا عن التدخلات والأجندات الأجنبية السالبة. شكى مواطنون في محلية السلام بولاية جنوب دارفور من ارتفاع أسعار ملابس الأطفال وعمولة التحويل من التطبيقات البنكية إلى كاش خلال عيد الأضحى. وقال المواطن محمد حسين لراديو دبنجا إن أسعار الملابس في سوق كرو كرو شهدت ارتفاعا، حيث بلغ سعر الفستان 120 ألف جنيه والبنطلون والقميص 75 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
1: ما نراه الأوضاع مدنيا لمواطن الريف حقيقة مواطن في وضع صعب، وخصوصا الملابس الأطفال خاصة بناتي، الفستان ب 120 ألف والبنطلون والقميص ب 75-80، والأم والأبو هم لديهم 3 أعوام ما بتكسوا.
0: وحول الأوضاع قبيل الخريف قال محمد حسين إن أسعار الوقود شهدت ارتفاعا كبيرا، حيث بلغ سعر برميل الجازولين 2,700,000 جنيه والبنزين 1,300,000 جنيه. وأشار إلى ارتفاع عمولة التحويل من التطبيقات البنكية إلى كاش إلى 25% بدلا من 10%. وأضاف في هذا الخصوص:
1: غلاء في تحويلات بنكك معليتي كاس والسلام أصبحت 25%، والمواطن في ظروف غامض وعمل ما في وظروف الاقتصادية صعبة، نتمنى من الله أن يرجع 10% وأقل.
0: تعرض شاب لعملية نهب مسلح في منطقة اللفة بولاية كسلة مساء الثلاثاء وسط مخاوف من تكرار مثل هذه الحوادث داخل الولاية. وأوضحت مصادر أن الشاب كان يستقل موترا عندما اعترضت طريقه مجموعة مسلحة طاردته بعربة بوكس وأطلقت عليه عدة أعيرة نارية، ما أدى إلى تعطيل الموتر قبل أن تعتدي عليه وتنهب أموالا كانت في حوزته وهاتفه المحمول، ثم لاذت بالفرار. قال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري ياسر عرمان إن عيد الأضحى يأتي بلا طعم بسبب استمرار الحرب ومعاناة السودانيين. وأوضح في منشور على فيسبوك أن مدن الأويد وكادوغلي والدلين تقضي العيد تحت الحصار دون أمن، لافتا إلى تهديد نحو 57 ألف شخص بالتشريد والفصل من الخدمة. حذر تجمع الأطباء الديمقراطيين من الانهيار الصحي الكارثي في جبل مرة بولاية وسط دارفور نتيجة التفشي المتسارع لمرض جذري القرود. وقال الدكتور سر الخاتم إسماعيل سري أخصائي الوبائيات وعضو التجمع والمتحدث باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء لراديو دبنجا إن انتشار المرض يرتبط بانهيار 80% من الخدمات الصحية وزيادة الصرف على الحرب وإهمال صحة المواطن وإصحاح البيئة، إلى جانب خروج مستشفى دربات الريفي عن الخدمة وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة بسبب الحصار الجغرافي ووعورة التضاريس. من جهته أعلن وكيل وزارة الصحة الاتحادية منتصر محمد عثمان استقرار الأوضاع الصحية وتوفر الإمداد الدوائي في ولاية الخرطوم. وكشف خلال جولة على المؤسسات الصحية عن توزيع إمدادات دوائية لجميع الولايات الآمنة تكفي لمدة 3 أشهر. أعلن رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية محمد وداع إدراج الباخرة سيناء ضمن رحلات العودة الطوعية للسودانيين من مصر. وأضاف في منشور على فيسبوك أن الباخرة ستبدأ أولى رحلاتها من السد العالي إلى ميناء وادي حلفا الأسبوع المقبل، موضحا أن الرحلات ستتم عبر القطار من محطة رمسيس بالقاهرة إلى السد العالي ثم إلى وادي حلفا ومنها بالبساط إلى مختلف ولايات السودان. أعلن وزير الطاقة والنفط المهندس المعتصم إبراهيم إعادة الوحدة الغازية G3 بمحطة قري 1-2 إلى الشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب اكتمال أعمال الصيانة الكبرى للوحدة رقم 3 بمحطة أم دواكر وعودتها للعمل بكفاءة تشغيلية عالية. وقال إن هذه الخطوات تمثل دفعة مهمة نحو استقرار الإمداد الكهربائي. من جانبه أكد والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة استمرار الجهود الحكومية لتسليم المستحقين المتضررين من إزالة السكن العشوائي قطع أراضيهم قبل حلول فصل الخريف. الخبر الأخير في النشرة: فاز الدكتور هشام صلاح الدين شاذلي مدير معهد الدراسات البيئية بجامعة الخرطوم بجائزة أفضل باحث خلال احتفالية دولية أقيمت الخميس ضمن فعاليات توزيع جوائز سلسلة إصدارات كتب إعادة بناء السودان من الحرب إلى التنمية المستدامة. وبحسب إدارة الإعلام بجامعة الخرطوم نظم الحفل بالشراكة بين المنظمة العالمية للتنمية المستدامة ومنصة السودان للمعرفة تكريما للمساهمات البحثية والعلمية الداعية لجهود إعادة إعمار السودان والتنمية المستدامة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. حلقه اليوم اعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية لعام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان، ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم، المعروفة بميسون تليلان، الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
2: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
1: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولتي أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبياً، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 38%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 42,000 دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2 30% مع قيود في حقوق الإرث والملكية وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21.20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود. إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الخدوة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الخدوة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبل تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: بابا نوسى 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: هنا ونهنا التعبانين ويهون هنا دايرين حاجة ناكله ما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس 28 مايو 2026 الموافق الثاني من عيد الأضحى المبارك. قتلى وجرحى جراء هجوم بمسيرات انتحارية استهدف بلدة خزان باساو بمحلية الطينة في شمال دارفور. مقاطع فيديو جديدة تظهر وصول عدد كبير من العربات القتالية إلى نيالا. الجيش يعلن إحباط هجوم استهدف منطقة البركة بإقليم النيل الأزرق. تواصل نزوح الأسر من كادوغلي إلى مخيم جوز السلام بمدينة كوستي في ولاية النيل الأبيض. تباين واسع في ردود الأفعال عقب دعوة البرهان لإطلاق حوار سياسي شامل داخل السودان. حميتي يلقي خطابا بمناسبة عيد الأضحى ويشن هجوما عنيفا على الحركة الإسلامية. حميتي يؤكد أن رؤيتهم تتجاوز وقف الحرب نحو مشروع وطني لإعادة بناء الدولة على أسس جديدة. مصرع شخصين في انهيار بئر تنقيب عن الذهب بالبريسي وسط البطانة. نقابة الصحفيين تعلن تضامنها مع 9 صحفيين معتقلين ومخفيين قسرا بمناسبة عيد الأضحى. الجيش السوداني يبدأ تسيير حافلات لنقل العالقين بمعبر أرجين الحدودي إلى عدد من الولايات. مالك عقار يحذر من الفتنة ويعرب عن أمله في أن يعم السلام السودان بحلول العيد القادم. وزير الطاقة يعلن دخول وحدتين حراريتين بمحطة قري للخدمة وعودة الوحدة الثالثة بمحطة أم دباكر للعمل بعد اكتمال الصيانة. وميثاق إعلان المبادئ السوداني تنشر نصوص الميثاق للرأي العام. غرفة طوارئ دار حمر تتهم عناصر الدعم السريع بنهب عربة نقل ركاب في غرب كردفان. سيناتور أمريكي يطالب بتمرير مشروع قانون يقضي بتعليق صفقات الأسلحة الأمريكية إلى الأمارات. تعرض مواطن لعملية نهب مسلح في منطقة اللفة بولاية كسلة والشرطة تعتذر عن ملاحقة الجناء لضعف الإمكانيات. حجاج بيت الله الحرام بيفرغون من رمي جمرة العقبة ويواصلون أداء بقية المناسك. الصحة السعودية تؤكد استقرار الأوضاع الصحية للحجاج وعدم تسجيل أي تهديدات صحية مؤثرة. توزيع لحوم الأضاحي المقدمة من الهلال الأحمر التركي في الخرطوم بعدد 310 ألف رأس من العجول على 7000 أسرة بالولاية. حادث مروري بالقرب من القطينة يؤدي بحياة 5 أفراد من قرية التواجير بالنيل الأبيض. المريخ السوداني يخسر أمام فريق الجيش الرواندي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدوري الرواندي الممتاز. تنتهي بذلك العناوين، شكرا لكم على المتابعة.
1: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
2: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
3: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
2: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
4: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه أي حق يعني إنه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك. ما في حاجة اسمها ما نشور عيبنا. العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يا هو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأبو ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوه وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع يعني، منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس بتحصل لهم الحاجة دي يعني، المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش أو تم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إن إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات بين المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأيتام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر منصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أقول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، عشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشري عيبك وهو واصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني، فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك، إن إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إن إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
4: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثه. في حاجات اساسيه اي زول ممكن يعملها. اول حاجه التوفير بتاعه الامان. اي زول يتعرض لاي كارثه سواء كانت طبيعيه او كارثه بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجه اسمها الامان او تقديم الامان. الامان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطر، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع. ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال لك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما هتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا. السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجو في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 28 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه عناوينها. حميتي يدعو دول الجوار إلى دعم مشروع بناء السودان الجديد ويتهم الحركة الإسلامية بتهديد أمن الإقليم. قتلى وجرحى في قصف بمسيرة على خزان باساو بمحلية الطينة واستمرار حركة النزوح من الدلنج بسبب القصف. قوى إعلان نيروبي تنشر خارطة الطريق تدعو لإقصاء المؤتمر الوطني. وحزب الأمة يعلن تحفظه على فصل الدين عن الدولة الوارد في ميثاق إعلان نيروبي. شكاوى من تكرار عمليات النهب المسلح بولاية كسلة وارتفاع أسعار الوقود وزيادة عمولة التحويل من التطبيقات البنكية بجنوب دارفور. كانت هذه عناوين النشرة. إلى التفاصيل يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس الفريق محمد حمدان دقلو دول الجوار والمجتمع الدولي إلى دعم المشاريع السياسية الهادفة لبناء السودان الجديد والوقوف ضد ما وصفه بالمشروع الإرهابي للحركة الإسلامية الذي هدد الإقليم بأكمله. وقال في كلمة مسجلة بمناسبة عيد الأضحى إن رؤيتهم تتجاوز إيقاف الحرب إلى مشروع وطني شامل يعالج الجذور التاريخية للأزمة السودانية بما يشمل قضايا الحكم والعدالة وتقاسم السلطة والثروة والتنمية المتوازنة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: لقد أورثت هذه الجماعة بلادنا الخراب والتمزق وأغرقتها في الدماء والدموع والنزوح والجوع عبر مشروعها الإقصائي البغيض وزرعت الفتن بين أبناء الوطن الواحد واتخذت من الدين ستار الهيمنة والاستقلال والقهر.
0: وقال حميتين: المعركة الحالية ليست معركة سلطة أو صراعا على مواقع، بل هي معركة مصير تاريخي بين مشروعين متناقضين، مشروع يريد السودان رهينا للاستبداد والعنف والفساد، وآخر وطني كبير لإعادة تأسيس الدولة السودانية على قواعد الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والسلام المستدام. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بين مشروعين متناقضين، مشروع يريد السودان أن يبقى رهينا للاستبداد والعنف والفساد والتمييز، ومشروع وطني كبير يسعى إلى إعادة تأسيس الدولة السودانية على قواعد الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والسلام المستدام.
0: من جهته أعلن رئيس وزراء حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي اكتمال الترتيبات الخاصة بعقد امتحانات الشهادة السودانية لجميع الطلاب الذين حرموا من الجلوس للامتحانات منذ عام 2023، مؤكدا أن الامتحانات ستقام في مختلف المراكز بينها الفاشر والجنينة ونيالة وغبيش وشمال وجنوب كردفان. وقال التعايشي خلال مخاطبته المواطنين عقب صلاة عيد الأضحى بنيالة إن حكومة تأسيس فتحت 21 مدرسة أساس في مدينة الفاشر وريفها، مشيرا إلى أن نحو 700 طالب سيجلسون لامتحانات الشهادة السودانية داخل مدينة الفاشر. وأضاف في هذا الخصوص:

0: اختبارنا لعقد امتحان الشهادة السودانية مكتمل لكل الناس اللي حرموا من الامتحانات منذ العام 2023. سوف تجري الامتحانات امتحانات الشهادة السودانية لجميع الطلاب في كل المراكز: الفاشر، الجنينة، نيالة، ببيش، شمال كردفان، جنوب كردفان، لجميع الطلاب. والآن نعيد في العدة لفتح الجامعات السودانية لاستقبال الناجحين من تلك الامتحانات داخل السودان وخارج السودان. الفاشل تتعافى. تلك المدينة اللي كانت مدينة أشباح، اليوم نحن فتحنا 21 مدرسة أساس في مدينة الفاشل وريف مدينة الفاشل، ونجري امتحانات الشهادة السودانية ل 700 طالب داخل مدينة الفاشل.
1: كشف مواطنون عن استهداف قوات الدعم السريع منطقة خزان باساو ببحرية الطينة بشمال دارفور بمسيرات مساء الثلاثاء الماضي، وأوضحوا أن القصف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وسط المدنيين. أكدت مصادر تصاعد موجات النزوح من الدلنج بجنوب كردفان خلال هذه الأيام بسبب اشتداد عمليات القصف العشوائي على المدينة بالمدفعية الثقيلة والمسيرات من قبل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال. وأوضح التقرير أن القصف تسبب في سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين فضلا عن تدمير ممتلكاتهم. نشرت قوى إعلان المبادئ خارطة الطريق التي أجيزت في اجتماعها الذي اختتم أعماله في نيروبي يوم السبت، وذلك لإنهاء حرب السودان وتأسيس وطن جديد، واشترطت فيها إقصاء المؤتمر الوطني وأن يقتصر دور القوات المسلحة وقوات الدعم السريع على مساري وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية فقط دون التدخل في القضايا السياسية التي تعد شأنا مدنيا. من جهته قال بكري جاك الناطق باسم تحالف صمود إن اجتماع القوى السياسية الذي انعقد في أديس أبابا يعد أول اختبار لقوى إعلان نيروبي في التنسيق فيما بينها ومع القوى الديمقراطية الأخرى. من جهة أخرى أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود أن اجتماعات قوى إعلان المبادئ الموقعة على ميثاق البناء الجديد تمثل خطوة مهمة في رمزيتها السياسية، كونها جمعت طيفا عريضا من القوى السياسية السودانية، بعضها كان ضمن تحالف تقدم في ديسمبر الماضي، لكنها شاركت هذه المرة بصفتها قوى سياسية مستقلة تسعى إلى شراكة أصيلة في صناعة حدث جديد. وقال جاك لراديو دبانجا إن الأزمة السودانية تكمن في غياب بناء جسور وآليات تنسيق بين القوى السياسية المختلفة بما يتجاوز حدود التحالفات وصولا إلى رؤية واضحة لمستقبل السودان. من جهته أبدى حزب الأمة القومي تحفظه على النص المتعلق بمسألة فصل الدين عن الدولة الوارد في الميثاق. وقال الحزب في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن ورود هذه القضية الخلافية الحساسة بهذا الاختزال والشكل المباشر أمر مؤسف، معتبرا أن قضايا الهوية وعلاقة الدين بالدولة قضايا مصيرية ذات أبعاد مجتمعية ودستورية وتاريخية معقدة، وأن مكانها الطبيعي هو المؤتمر الدستوري القومي الذي يعقب إنهاء الحرب. رحبت حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة جبريل إبراهيم بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لحوار سوداني سوداني شامل لبناء توافق وطني يؤسس لسلام عادل ومستدام دون مكافأة من حمل السلاح ضد الدولة أو تورط في جرائم بحق المدنيين. وقالت الحركة في بيان إن الهدنة لأغراض إنسانية لا تكتسب مشروعيتها إلا بالاستناد إلى إعلان جدة بما يفضي إلى إخلاء المدن وتجميع قوة الدعم السريع خارجها. من جانبه قال الناطق الرسمي باسم مجلس الصحوة الثوري أحمد محمد البكر إن الحل الجذري للأزمة السودانية يتطلب حوارا سودانيا شاملا يدار داخل البلاد بعيدا عن التدخلات والأجندات الأجنبية السالبة. شكى مواطنون في محلية السلام بولاية جنوب دارفور من ارتفاع أسعار ملابس الأطفال وعمولة التحويل من التطبيقات البنكية إلى كاش خلال عيد الأضحى. وقال المواطن محمد حسين لراديو دبنجا إن أسعار الملابس في سوق كرو كرو شهدت ارتفاعا حيث بلغ سعر الفستان 120 ألف جنيه والبنطلون والقميص 75 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ما نراه الأوضاع مدنيا لمواطن الريف حقيقة مواطن في وضع صعب، وخصوصا الملابس الأطفال خاصة بناتي، الفستان بمئة وعشرين ألف والبنطلون والقميص بخمسة وسبعين تمانين، والأم والأبو هم لديهم ثلاثة أعوام ما بتكون

0: وحول الأوضاع قبيل الخريف، قال محمد حسين إن أسعار الوقود شهدت ارتفاعا كبيرا، حيث بلغ سعر برميل الجازولين 2,700,000 جنيه، والبنزين 1,300,000 جنيه. وأشار إلى ارتفاع عمولة التحويل من التطبيقات البنكية إلى كاش إلى 25% بدلا من 10%. وأضاف في هذا الخصوص:
1: غلاء في تحويلات بنكك مع ليتي كاس والسلام أصبحت 25%، والمواطن في ظروف غامض وعمل ما في وظروف الاقتصادية صعبة. نتمنى من الله أن يرجع 10% وأقل.
0: تعرض شاب لعملية نهب مسلح في منطقة اللفة بولاية كسلا مساء الثلاثاء وسط مخاوف من تكرار مثل هذه الحوادث داخل الولاية. وأوضحت مصادر أن الشاب كان يستقل موترا عندما اعترضت طريقه مجموعة مسلحة طاردته بعربة بوكس وأطلقت عليه عدة أعيرة نارية، ما أدى إلى تعطيل الموتر قبل أن تعتدي عليه وتنهب أموالا كانت في حوزته وهاتفه المحمول، ثم لاذت بالفرار. قال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري ياسر عرمان إن عيد الأضحى يأتي بلا طعم بسبب استمرار الحرب ومعاناة السودانيين. وأوضح في منشور على فيسبوك أن مدن الأويد وكادوغلي والدلين تقضي العيد تحت الحصار دون أمن، لافتا إلى تهديد نحو 57,000 شخص بالتشريد والفصل من الخدمة. حذر تجمع الأطباء الديمقراطيين من الانهيار الصحي الكارثي في جبل مرة بولاية وسط دارفور نتيجة التفشي المتسارع لمرض جذري القرود. وقال الدكتور سر الخاتم إسماعيل سري أخصائي الوبائيات وعضو التجمع والمتحدث باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء لراديو دبنجا إن انتشار المرض يرتبط بانهيار 80% من الخدمات الصحية وزيادة الصرف على الحرب وإهمال صحة المواطن وإصحاح البيئة، إلى جانب خروج مستشفى دربات الريفي عن الخدمة وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة بسبب الحصار الجغرافي ووعورة التضاريس. من جهته أعلن وكيل وزارة الصحة الاتحادية منتصر محمد عثمان استقرار الأوضاع الصحية وتوفر الإمداد الدوائي في ولاية الخرطوم، وكشف خلال جولة على المؤسسات الصحية عن توزيع إمدادات دوائية لجميع الولايات الآمنة تكفي لمدة 3 أشهر. أعلن رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية محمد وداع إدراج الباخرة سيناء ضمن رحلات العودة الطوعية للسودانيين من مصر. وأضاف في منشور على فيسبوك أن الباخرة ستبدأ أولى رحلاتها من السد العالي إلى ميناء وادي حلفا الأسبوع المقبل، موضحا أن الرحلات ستتم عبر القطار من محطة رمسيس بالقاهرة إلى السد العالي ثم إلى وادي حلفا ومنها بالبساط إلى مختلف ولايات السودان. أعلن وزير الطاقة والنفط المهندس المعتصم إبراهيم إعادة الوحدة الغازية G3 بمحطة قري 1-2 إلى الشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب اكتمال أعمال الصيانة الكبرى للوحدة رقم 3 بمحطة أم دواكر وعودتها للعمل بكفاءة تشغيلية عالية. وقال إن هذه الخطوات تمثل دفعة مهمة نحو استقرار الإمداد الكهربائي. من جانبه أكد والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة استمرار الجهود الحكومية لتسليم المستحقين المتضررين من إزالة السكن العشوائي قطع أراضيهم قبل حلول فصل الخريف. الخبر الأخير في النشرة: فاز الدكتور هشام صلاح الدين شاذلي مدير معهد الدراسات البيئية بجامعة الخرطوم بجائزة أفضل باحث خلال احتفالية دولية أقيمت الخميس ضمن فعاليات توزيع جوائز سلسلة إصدارات كتب إعادة بناء السودان من الحرب إلى التنمية المستدامة. وبحسب إدارة الإعلام بجامعة الخرطوم نظم الحفل بالشراكة بين المنظمة العالمية للتنمية المستدامة ومنصة السودان للمعرفة تكريما للمساهمات البحثية والعلمية الداعية لجهود إعادة إعمار السودان والتنمية المستدامة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 28 مايو عام 2026. نخصص هذه الجولة للمعايدة وتبادل التهاني مع أهلنا في المدن والقرى والفرقان وكذلك مع النازحين واللاجئين في دول الجوار وكل السودانيين في بلدان المهجر. في هذه الجولة يشارك معنا عدد من الضيوف من داخل السودان ومن دول الجوار والمهجر لننقل رسائل المحبة والتضامن والأمل في هذه المناسبة المباركة. والآن ينضم إلينا من المملكة الهولندية الإمام موسى الإمام ممثل مبادرة تنوعنا يسعنا ليقدم تهنئته بمناسبة عيد الأضحى المبارك. مرحبا بك الإمام موسى الإمام وكل عام وأنتم بخير.
3: طيب بسم الله الرحمن الرحيم كل عام وأنتم بخير. باسمي واسم مجموعة تنوعنا يسعنا بهولندا تقدم بأحر التهاني لكل أبناء الشعب السوداني، ونتمنى أن هذا العام إن شاء الله يكون هو هذا العيد أن يكون هو آخر يعني تحقيق السلام في السودان إن شاء الله، أن يكون هذا العيد من أجل تحقيق السلام الشامل في السودان وإيقاف هذه الحرب اللعينة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على أهل السودان وشعبه بالأمن والسلام في كل ربوعه، و ربنا يتقبل كل موتانا من الشهداء ويعيد اللي هو مفقودينا ويشفي جرحانا ويبرئ كل متألم من هذه الحرب اللعينة. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذا اليوم المبارك والشهر المبارك أن يسكت صوت السلاح في بلادنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أهل السودان جمعا بانتزاع فتيل هذه الفتنة التي لا تبقي أخضرا ولا يابسا في أرض السودان. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذا اليوم المبارك أن يعيد كل اللاجئين والمشردين والنازحين إلى ديارهم سالمين آمنين. شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا للإمام موسى الإمام من مبادرة تنوعنا يسعنا على هذه المشاركة الطيبة، وكل عام وأنتم بخير. ومن هولندا ننتقل الآن إلى أوغندا، ومعنا حسن أبو من معسكر كرياندانغو للاجئين. أهلا ومرحبا بك حسن أبو، ونتمنى أن يكون العيد السنة دي أحسن رغم ظروف اللجوء والنزوح. تفضل.
4: السلام للجميع، السلام لراديو دبنجا وكل المستمعين لراديو دبنجا وكل من يهم أمر الإخوان السودانيين اللي في جميع بقاع العالم واللي بيستمعوا عبر راديو دبنجا اللي بيحمل نبت وأحاسيس كل اللاجئين الموجودين في كل دول اللجوء. السلام عليكم وكل سنة والجميع بألف ألف خير وصحة وعافية وبركة، وربنا إن شاء الله يجعل لنا بلدنا السودان آمنة مطمئنة سخاء رخاء بإذن الله سبحانه وتعالى، وربنا يجمع شمل الجميع. من مؤسكر كرياندانغو للاجئين مدينة بيالي، بس دار نعمل لكم معايدة كده إن شاء الله، ونرفع لكم نبط الإخوان هنا اللي موجودين في مؤسكر كرياندانغو بدولة يوغندا. نحن بحمد الله سبحانه وتعالى عندنا طبعا دل السنة الثالثة بالنسبة لنا أيتنا هنا في دولة اللجوء دولة يوغندا، دل السنة الثالثة بالنسبة لنا من 2023، ودل عيد الثالث عيد الأضحى اللي بلقانا هنا في المعسكر. والحمد لله بنشكر دولة يوغندا أي ما شكر، أول حاجة هي حقيقة عاوتنا واستضافتنا ووفرت لنا الأمن والسكن، والحمد لله نحن قاعدين. وبس العيد طبعا يا أخوانا عنده طعم خاص، العيد بيحتاج للمة أهل، العيد بيحتاج لسلام وبيحتاج لأمان، الزول من انت بتتذكر اهلك، بتتذكر الحرب الدائر في السودان، فالمسألة حقيقة بقلب لك فرحة العيد. والأحزان هي طبعا متجددة يعني في بلدنا هناك، أحزان متجددة كل يوم وتاني، الحرب ما بعرف يوم جمعة، ما بعرف يوم عيد، ما بعرف يعني ما بيختار أيام، فكل الأيام عندنا هناك حرب. ولكن الحمد لله سبحانه وتعالى إنه الناس هنا في المؤسكر عايشة بأمن وأمان وعايشة بسلام، وحتى العيد هنا الناس ما شاء الله فرحانين والناس مبسوطين، والعيد عيد الأضحى زي ما قال عيد بتاعت لحمة، يعني زي ما نحن بنقولوه كده بالبلدي عندنا إنه عيد بتاعت لحمة. والحمد لله سبحانه وتعالى يعني اتوفرت كل ما بيحتاجه اللاجئ السوداني هنا في المؤسكر. نشكر الكثير من المنظمات إنه جونا بجاي حقيقة وقاموا دعمونا يعني بالحقيقة. يعني عندنا زي يوم أمس في أكثر من منظمة على رأسها اللي هو ألايت يوس دي، طبعا منظمة هي قامت جابت كميات كبيرة من الأضاحي ووزعته للاجئين اللي موجودين هنا. وأيضا في غير برضو المنظمات، كثير من المنظمات، وحتى يوم الليلة برضو في جزء برضو إن شاء الله ناس جزء من المنظمات الليلة برضو حسي عليهم شغالة، وحتى يوم بكرة برضو ناس ملم برضو أو أدونا ما شاء الله منظمة ملم السودانية هي ذاتها يوم بكرة عند أضاهي وجايباه إن شاء الله. فالناس حقيقة هنا والله فرحانين، يعني الناس فرحانين، والناس فقدت الأهل، بس الكمية الموجودة هنا طبعا حتى الكمية ذاتها بقت بسيطة لأنه كثير من الناس رجعوا السودان. الواحد بيخط في ذهنه أنه السودان هناك مستقر، أو لربما الواحد هنا يعني حسب يعني بعد الزلات اللي مرات بتحصل الواحد بيخط أنه هناك أفضل في السودان. والأكثر من كده العودة التوعية المزعومة هي ذاتها حقيقة يعني خصمت مننا الكثير، يعني لأنه الناس بسبب الأوضاع الطوعية أنه حتى خلفوا مشاكل كثيرة جدا هنا في المؤسكر، ما حتى ما بين الأسر يعني خلقوا لنا مشاكل، لأنه مرات في البيت الواحد الأسرة مثلا واحد يقول مثلا من الزوجين الراجل ولا المرأة، واحد مثلا منهم يقول أنا راجع خلينا نرجع، والثاني يقول لا خلينا نقعد هناك ما في أمان، وبالتالي بيحصل خلاف ما بين الطرفين، فواحد منهم بيرجع والتاني بيكون قاعد، والأطفال في النص، لو فاتوا السودان مشكلة، لو قاعدوا هنا مشكلة. دي برضه دي يعني أكبر مشكلة حسي علينا نحن بواجهنا في قصة الأوضاع الطوعية. ولكن على أي حال إنه الأمور كده ماشية يعني، فنحن والله تحايانا لإخواننا الموجودين في السودان كلهم، نقول لهم كل سنة وإنتوا طيبين، ونحن يعني عفونا عنكم وإنتوا برضه عافوا عننا إن شاء الله، والناس بتتلاقى وأرفع أكف البراء لله سبحانه وتعالى، وصلوا الله سبحانه وتعالى إنه ربنا يوقف لنا الأمن الحرب في السودان هناك، ويجعل لنا بلدنا آمنة مطمئنة إن شاء الله. الزول الدائر يرجع، واللي دائر يسمع الأخبار الطيبة لأهله اللي موجودين هناك وقرائبه الموجودين هناك يسمع عنهم كل خير إن شاء الله.
2: والآن ننتقل إلى دولة رواندا، حيث ينضم إلينا الأستاذ عاطف البحر المسرحي والمستشار بمنظمة الطفولة. أهلا ومرحبا بك أستاذ عاطف، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. الأخوة والأخوات في راديو دبنجا، إذاعة وعاملين وإدارة ومستمعين، لكم خالص التحايا بعيد الأضحى المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مننا ومنكم صالح الأعمال، ونتمنى أنه تتحقق كل أماني الجميع، وأن الناس السنة الجاية يكونوا في السودان إن شاء الله. إن شاء الله نكون في السودان في وطن يلعب بالأمن والسلام، يلعب بالحرية والسلام والعدالة وبكل الخير إن شاء الله كريم. أنا عاطف محجوب البحر، فنان كاتب مسرحي ومستشار برامج تنموية مقيم في رواندا. حقيقة طبعا العيد في السودان طعم براوة، ويعني لا توجد مقارنة بين العيد في رواندا أو في السودان في أي مكان تاني في العالم، دي حقيقة ما في اثنين مختلفوا فيها. لكن في رواندا يعني الأجواء جميلة برضها، السودانيين محل ما يمشوا بيشيعوا أجواء الفرح وأجواء البهجة. الناس بتتلاقى في مساجد معينة، هنا المساجد ما كثيرة اللي بتقوم فيها صلاة العيد، نحن بنلاقي مساجد معينة، فبعد الصلاة الناس بتتبادل التهاني والتبريكات وطوالي الناس بتنطلق في عيد الأضحى. النظام طبعا مختلف عندنا في السودان، نحن هناك الشغل مجهودات فردية والناس بتطبخ براها وفي البيوت وكده، هنا الحاجة دي تكاد تكون أو هي ممنوعة تماما انك انت تطبخ في بيت ولا كده، الضبح اللي في السلخانة، فده مجهود طبعا بيكون صعب جدا، بتمشي كل الناس السودانيين كلهم في كيغالي او كل المسلمين في كيغالي بيكونوا في مكان واحد، الناس بتشتري خروفها قبل كم يوم، تعمل العلامة في الخروف، بيسلموا الضباح، بتجي تستلم خروفك الصباح وتقيف بعد ذاك تنتظر انت وحظك، مرات 3 ساعات مرات 4 ساعات، في ناس يعني لغاية الساعة 1 الساعة 2 حتى يقدروا يطلعوا بالخروف بتاعهم مطبوح، زي ما قلت لهم السبب الأساسي انه المكان واحد للحاجة دي. بعد ذاك الناس بتمشي، في الغالب الناس بيكونوا يعني انا كل المجموعات اللي بعرفها مثلا اغلب الناس بيكونوا الاسر القريبة لبعض بيتناولوا الوجبة الأولى دي مع بعض، وفي الغالبية العظمى طبعا هنا من السودانيين في رواندا هم عبارة عن طلبة، وما شاء الله اليوم يعني بيعملوا حاجاتهم بمجهودات جماعية جميلة جدا، بيشتروا خروف سوا، بيقفوا بيستلموها سوا، وزعوا الأدوار بيناتهم، واحد يخش جوا السلخانة، واحد يستلم برا، واحد كده، بعد ذاك تاني أجواء بيحط الطبيخ وكده، فما شاء الله عليهم يعني أجواء أمة جميلة، قادرين يعني يعوضوا ولو قليل من الحاجات اللي افتقدوها. العيد في رواندا إجازة يوم واحد، وبعد ذاك تاني الناس تاني يوم تغلب تنزل شغل، فما عندنا الإحساس بتاع إنه يا أخي والله ده وقت فيه استرخاء ولا فيه محاولة إنك أنت ترجع بالماضي تفتش وتفكر، وأنا عملت شنو السنة اللي فاتت، أنا عملت شنو شنو، أنا ما حكيت في طريقة لحاجة زي دي. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يعني يجيب السلام للسودان عاجلا غير آجل، وننعم بسودان زي ما تمنيت، إن السودان وطن جميل، وطن آمن، وطن رخي، ينعم بالحرية والسلام، ينعم بالعدالة بين كل مكونات الشعب. وشكرا جزيلا، أجد الشكر مجددا لأخواننا وأخواتنا في إذاعة دبنجة، إدارة وعاملين ومستمعين ومستمعات، وكل عام وأنتم بخير، وربنا إن شاء الله يعني يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال.
2: وكذلك يشارك معنا خلال برنامج المعايد اليوم الأستاذ محمد حسين من محلية السلام بولاية جنوب دارفور. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد، وكل عام وأنتم بخير.
6: الحمد لله الذي جعل الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وبعد ولاية جنوب دارفور دعاني أن أهني العالم والشعب السوداني جميعا وجنوب دارفور على وجه الخصوص بمناسبة العيد الأضحى المبارك. أنعم الله علينا وعلى محلية السلام باليمن والبركات، كل عام وأنتم بألف خير، وعبركم تهية لشعوب العالم وشعب السودان جميعا وولاية جنوب دارفور على وجه الخصوص، كل عام وأنتم بخير. شكرا. أيضا إخوة في الإذاعة، عبركم تهياتي موصول لمحليتي السلام وكاس، ودعاني أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير بمناسبة العيد الأضحى المبارك. أعد الله علينا باليمن والبركات، كل عام وأنتم بخير. حتى هذه اللحظة نحن نتجول في محلية السلام، واليوم يوم 27/5 الآن في سوق كروكرو يوم الأربعاء، ونتفقد أحوال المواطن والوضع صعب والملابس غالي، الفستان بتاع الطفل وخاصة بناتي ب 80 و 90 ألف، وبنطلون وقميص
1: ب75,000. نتمنى ربنا يرجع هذه الأسعار ويكون أقل من ذلك. كل عام وأنتم بخير. لا زال نحن في محلية السلام، نحن نتجول في سوق كرو كرو ما نراه الأوضاع مدنيا لمواطن الريف. حقيقة مواطن في وضع صعب، وخصوصا الملابس الأطفال خاصة بناتي، الفستان ب120,000، والبنطلون والقميص ب75,000-80,000، والأم والأبو هم لديهم 3 أعوام ما بتكسوا من شدة الوضع الاقتصادي المتدهور وظروف الاقتصادية ما محتاجة للتعريف. نسأل الله السلامة أن يعم هذا العيد، عاد الله علينا باليمن والبركات. كل عام وأنتم بخير. أيضا نتحدث عن الخريف، الخريف على الأبواب، والجاز غالي. برميل جاز ب2,700 جنيه سوداني، وبرميل بتاع البنزين ب2,300 جنيه سوداني، باخد جاز ب220,000، وباخد بنزين ب200,000. وعمل ما في، والمواطن تعاني كثير ومحتاجين مقابلين خريف الزراعة على الأبواب. نتمنى من المسؤولين ينزلوا هذه الأسعار الليلة قبل بكرة. شكرا جزيلا. نتحدث عن غلاء في تحويلات بنكك مع ليتي كاس والسلام، أصبحت 25%، والمواطن في ظروف غامض وعمل ما في وظروف الاقتصادية صعبة. نتمنى من الله أن يرجع 10% وأقل. شاكر ومقدر، وكل عام وأنتم بخير.
2: ومعنا كذلك من العاصمة الأوغندية كامبالا الصحفية ماجدة ضيف الله. أهلا ومرحبا بك أستاذة ماجدة، وكل عام وأنت بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. سعداء بمشاركتك معنا في برنامج المعايدة، وعايزين نسمع رسالتك وتهانيك لكل السودانيين داخل الوطن وخارجه.
7: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين، وكل الأمة الإسلامية بخير، وعلى وجه الخصوص الأمة السودانية إن شاء الله رب العالمين، يا ربنا يعم الأمن والاستقرار، والناس كلها ترجع وتعود إلى ديارها سالمة غانمة. حقيقة العيد يعني أنا بتكلم عنه بواقع، إنه أنا ليلة 4 سنوات إنه أنا يعني متشردة لاجئة في دول الجوار، فبجد إحساس العيد عندي ما زي إحساس العيد لما كنت في السودان، وكنا كل الأهل والأسر بتجمع لأنه العيد الأكبر اللي هو كل الأسر دي بتكون حريصة إنها تكون فيه مع بعض، يعيدوا مع بعض، يذبح الزبايح، يعني فيه فرحة كبيرة جدا بشوفها في عيون الأطفال، في عيون النساء، في عيون الأمهات، يعني حاجة بجد كانت ليها معنى كبير في حياتنا. لكن الآن يعني إحنا بقينا متشردين ولاجئين، وجينا في دول يعني الإحساس فيها ما زي في السودان. يعني في السودان لما صباح العيد بتكون كل المحال التجارية مغلقة، الأسواق مغلقة، بس هو بس تكبيرات العيد والصلوات، والناس داخلة ومارقة عيد بيكم كبار وصغار. فبجد الإحساس الآن هنا ما في موجود. تصبح الصباح بتلقى كل المحال التجارية فاتحة، الحياة عادية. يعني العيد عندنا له بالنسبة رمزية خاصة في السودان ومعنى كبير، والناس بتحضر له تحضيرات مبكرة جدا. يعني أمهاتنا يعدوا الخبائز ويجهزوا البيوت وينظفوها ويرتبوها، يعني بتحس في حاجة جديدة في البيت وفي روح جديدة داخلة في البيت وفي الناس ذاتها، يعني وكلهم فرحانين. لكن الآن الإحساس ده إحنا والله بجد في الغربة ما لاقينه والله، يعني حقيقة يعني حاجة محزنة جدا. رغم إنه بنتمسك ونقول دي أقدار الله ونكون قويين، لكن بتجيك لحظة كده إنسان فيها بضعف لما تلقى الناس اللي حوالينك ما موجودين، وفقدنا فيها كثير من الأرواح والممتلكات، وتجيك الذكريات الأليمة دي. فبجد الإنسان بيخش في لحظة بتاعت حزن عميقة جدا. لكن نسأل الله إنه يعني مثل ما بدأت هذه الحرب تنتهي يعني إن شاء الله، ويعود الأمن والاستقرار. وهنا من هنا حي كل زملائي الصحفيين في قاعة السودان وخارج السودان اللي هم زي ما قال الحرب ذاتها يعني عانوا منها كما عانى مجتمعنا السوداني، يعني تحية ليهم. وحيهم لصمتهم وجهودهم الجبار يعني، وربنا يعينهم كده إن شاء الله يا رب. نسأل في بركات هذا العيد والأيام المباركات إنه يتحقق الأمن والاستقرار، ويستجيبوا غادتنا الآن من حملة السلاح أن يكفوا عن هذا، لأن المواطن دعانا معانا حقيقة يعني. ما الآن قلنا زي ما قال خلاص الناس دي وصلت أنفاس الأخيرة يعني، بجد محتاجين لأمن وسلام واستقرار يعني. الآن رغم الحروب ورغم الاشتباكات ورغم الشيء الواقع الحاصل دي، الناس حريصة الآن بتتكلم بيقول إنها دار ترجع بلد السودان، لأنه الشعور والإحساس والمكان في السودان ما زيه في أي دولة تانية يعني. بجد حقيقة المركنا برا، إحنا الآن دارين نرجع رغم الظروف الحاصلة دي، الناس دارة ترجع. أي بمعنى دي رسالة واضحة عليهم في إنه يا أخي المواطن ده يا أخوان اكتفى من هذه النيران، أرجو أن توقفوا هذه الحرب، أرجو أن توقفوا هذه الحرب اللعينة اللي إحنا فقدنا فيها. وكلهم يعني أبنائنا، أنا بقول دي كلهم أبنائنا الآن اللي بموتوا دي كلهم أبنائنا، أبناء السودان محتاجين لهم، إحنا هم مستقبل الغت يعني، والبلد محتاج ليهم، ونبني بنتنا من جديد. بجد بجد يعني إحنا اللي نتكلم عن دارفور مثلا، عندك أسعار الخراف الآن نسمع ما بين 1,200,000 و 300,000 و 800,000 و 900,000 في دارفور وصل 400,000 و 500,000، بجد يا أرقام خرافية يعني. فأنا بتأكد إنه كثير من الناس ما ضحت يعني قلاء أو كده. فلذلك يعني دي رسالة لكل المهتمين بشأن السلام والأمن الداخلي، وكل المجتمعات والدول الراعية والصديقة، لأنه تحقق الأمن والاستقرار، إنه تكل المجهودة في إنه يتحقق لنا الأمن والاستقرار من أجل أبنائنا، من أجل أمهاتنا، من أجل أخواتنا، من أجل أسرنا الفقدناهم، ونترحم لهم يعني. ربنا يتقبلهم قبولا حسنا، وربنا يرفع عننا هذا البلاء، ويتحقق لنا الأمن والاستقرار إن شاء الله، ونعود لبلدنا سالمين غانمين، ونعيش في أمن وأمان.
2: ومن كمبالا أيضا معنا الأستاذ آدم حسن، أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم المخصصة للمعايدة.
8: كل عام وأنتم بخير، وربنا يتقبل من كل الحجيج، وربنا يصلح حال البلد ويلم الغايبين. كلاجئين موجودين في يوغندا في مدينة كمبالا، اتقسم اللاجئين إلى جزئين، اللي هم الأبن رفيجي اللي موجودين في داخل العاصمة، والستلمين رفيجي اللي موجودين في في في في المعسكرات اللي جوه في كمبالا. كلاجئ سوداني موجود في أوغندا ده العيد الثالث لي، في عيد أضحى الثالث لي في مدينة كمبالا، هي عاصمة أوغندا. صراحة في اختلاف كبير يعني، الطعم العيد، طعم الإحساس، طعم التواجد مع الأهل، الوالدة، الأهل، الخيلان، الأعمام، المندولة، عصيدة الصباح، الزريبة، اختيار الخروف، تكاد إنه تكون كل المظاهر دي تلاشت، لكن الحمد لله الناس قدرت تتأقلم مع الوضع الحالي. لكن الإحساس وطعم العيد مختلف تماما، العيد بسيط جدا هنا في أوغندا. صحيح انه في اعداد كبيره من اليوغنديين مسلمين، لكن يعني صلاه العيد كانت جميله، الا انه بتنقصها اللغه، في كثير من الناس ما بتقدر تتفهم اللغه المحليه هنا، فكانت خطبه العيد مبتوره. فواحده من الحاجات اللي يعني خلت الناس انها هي بتحس بفقدان البلد، بفقدان الحنين للأرض، وكل الناس يعني لسان حالة وتعبير عن وجوهها بتأكد إنه لا للحرب اللي خلتنا إنه نكون مشردين، نكون بعيدين عن بلدنا، بعيدين عن أرضنا، بعيدين عن وطننا الحبيب، إن إحنا رضعنا من من من حنان، ورضعنا من أرضه، وتعلمنا فيه، واشتغلنا فيه، وأولادنا يتربوا فيه، بقى الحنين يعني لوطننا أكبر. كل سنة بتزيد، السنة الأولى، السنة الثانية، كل سنة بتزيد يعني، نحن بيزيد حنيننا وشوقنا للوطن. فبندعو كل الأطراف الموجودة في السودان، نحن كمدنيين نحن بنناشد بأنه يكون في سلام، في محبة، في وئام، الناس تتسالم عشان نرجع لبلدنا. نرجع لوطننا ونكون سالمين وغانمين في في في بلدنا. يعني الناس عندها القدره انها تشتغل وعندها القدره انها تنتج وعندها القدره انها هي تشتغل في البلد. فنتمنى من الله العلي العظيم انه السنه الجايه العيدنا عيد الفطر وعيد الاضحى يكون في السودان العزيز ونكون سالمين وغانمين. وكل عام والسودان بخير وكل عام والسلام اول محطه انه الناس تقف عليها. تحياتي للناس للجميع وكل عام وانتم بخير.
2: بهذا مستمعينا الاعزاء نكون قد وصلنا الى ختام جوله السودان لهذا اليوم والتي خصصناها لمعايدات وتهاني عيد الاضحى المبارك. نشكر كل ضيوفنا الذين شاركونا من داخل السودان ومن دول الجوار وبلدان المهجر، كما نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في جولة وبرامج قادمة، تقبلوا أطيب التحايا مني ومن فريق العمل في راديو دبنجة، وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لاي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، ان احنا لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في اننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية، نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجر في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 28 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه عناوينها. حميتي يدعو دول الجوار إلى دعم مشروع بناء السودان الجديد ويتهم الحركة الإسلامية بتهديد أمن الإقليم. قتلى وجرحى في قصف بمسيرة على خزان باساو بمحلية الطينة واستمرار حركة النزوح من الدلنج بسبب القصف. قوى إعلان نيروبي تنشر خارطة الطريق تدعو لإقصاء المؤتمر الوطني. وحزب الأمة يعلن تحفظه على فصل الدين عن الدولة الوارد في ميثاق إعلان نيروبي. شكاوى من تكرار عمليات النهب المسلح بولاية كسلة وارتفاع أسعار الوقود وزيادة عمولة التحويل من التطبيقات البنكية بجنوب دارفور. كانت هذه عناوين النشرة. إلى التفاصيل يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس الفريق محمد حمدان دقلو دول الجوار والمجتمع الدولي إلى دعم المشاريع السياسية الهادفة لبناء السودان الجديد والوقوف ضد ما وصفه بالمشروع الإرهابي للحركة الإسلامية الذي هدد الإقليم بأكمله. وقال في كلمة مسجلة بمناسبة عيد الأضحى إن رؤيتهم تتجاوز إيقاف الحرب إلى مشروع وطني شامل يعالج الجذور التاريخية للأزمة السودانية بما يشمل قضايا الحكم والعدالة وتقاسم السلطة والثروة والتنمية المتوازنة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: لقد أورثت هذه الجماعة بلادنا الخراب والتمزق وأغرقتها في الدماء والدموع والنزوح والجوع عبر مشروعها الإقصائي البغيض وزرعت الفتن بين أبناء الوطن الواحد واتخذت من الدين ستارا للهيمنة والاستقلال والقهر.
0: وقال حميتين المعركة الحالية ليست معركة سلطة أو صراعا على مواقع بل هي معركة مصير تاريخي بين مشروعين متناقضين، مشروع يريد السودان رهينا للاستبداد والعنف والفساد وآخر وطني كبير لإعادة تأسيس الدولة السودانية على قواعد الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والسلام المستدام. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بين مشروعين متناقضين، مشروع يريد السودان أن يبقى رهينا للاستبداد والعنف والفساد والتمييز، ومشروع وطني كبير يسعى إلى إعادة تأسيس الدولة السودانية على قواعد الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والسلام المستدام.
0: من جهته أعلن رئيس وزراء حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي اكتمال الترتيبات الخاصة بعقد امتحانات الشهادة السودانية لجميع الطلاب الذين حرموا من الجلوس للامتحانات منذ عام 2023، مؤكدا أن الامتحانات ستقام في مختلف المراكز بينها الفاشر والجنينة ونيالة وغبيش وشمال وجنوب كردفان. وقال التعايشي خلال مخاطبته المواطنين عقب صلاة عيد الأضحى بنيالة إن حكومة تأسيس فتحت 21 مدرسة أساس في مدينة الفاشر

0: السودانية الطالب سيجلسون لامتحانات الشهادة السودانية داخل مدينة الفاشر. وأضاف في هذا الخصوص:
1: جميع ترتيباتنا لعقد امتحان الشهادة السودانية مكتمل لكل الناس اللي حرموا من الامتحانات منذ العام 2023. سوف تجرى امتحانات الشهادة السودانية لجميع الطلاب في كل المراكز: الفاشر، الجنينة، نيالة، ببيش، شمال كردفان، جنوب كردفان، لجميع الطلاب. والآن نعيد في العدة لفتح الجامعات السودانية لاستقبال الناجحين من تلك الامتحانات داخل السودان وخارج السودان. الفاشر تتعافى، تلك المدينة اللي كانت مدينة أشباح، اليوم نحن فتحنا 21 مدرسة أساس في مدينة الفاشر وريف مدينة الفاشر، ونجري امتحانات الشهادة السودانية ل 700 طالب داخل مدينة الفاشر.
0: كشف مواطنون عن استهداف قوات الدعم السريع منطقة خزان باساو بمحلية الطينة بشمال دارفور بمسيرات مساء الثلاثاء الماضي، وأوضحوا أن القصف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وسط المدنيين. أكدت مصادر تصاعد موجات النزوح من الدلنج بجنوب كردفان خلال هذه الأيام بسبب اشتداد عمليات القصف العشوائي على المدينة بالمدفعية الثقيلة والمسيرات من قبل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال. وأوضح التقرير أن القصف تسبب في سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين فضلا عن تدمير ممتلكاتهم. نشرت قوى إعلان المبادئ خارطة الطريق التي أجيزت في اجتماعها الذي اختتم أعماله في نيروبي يوم السبت، وذلك لإنهاء حرب السودان وتأسيس وطن جديد، واشترطت فيها إقصاء المؤتمر الوطني وأن يقتصر دور القوات المسلحة وقوات الدعم السريع على مساري وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية فقط دون التدخل في القضايا السياسية التي تعد شأنا مدنيا. من جهته قال بكري جاك الناطق باسم تحالف صمود إن اجتماع القوى السياسية الذي انعقد في أديس أبابا يعد أول اختبار لقوى إعلان نيروبي في التنسيق فيما بينها ومع القوى الديمقراطية الأخرى. من جهة أخرى أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود أن اجتماعات قوى إعلان المبادئ الموقعة على ميثاق البناء الجديد تمثل خطوة مهمة في رمزيتها السياسية، كونها جمعت طيفا عريضا من القوى السياسية السودانية، بعضها كان ضمن تحالف تقدم في ديسمبر الماضي، لكنها شاركت هذه المرة بصفتها قوى سياسية مستقلة تسعى إلى شراكة أصيلة في صناعة حدث جديد. وقال جاك لي راديو دبانجا إن الأزمة السودانية تكمن في غياب بناء جسور وآليات تنسيق بين القوى السياسية المختلفة بما يتجاوز حدود التحالفات وصولا إلى رؤية واضحة لمستقبل السودان. من جهته أبدى حزب الأمة القومي تحفظه على النص المتعلق بمسألة فصل الدين عن الدولة الوارد في الميثاق. وقال الحزب في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن ورود هذه القضية الخلافية الحساسة بهذا الاختزال والشكل المباشر أمر مؤسف، معتبرا أن قضايا الهوية وعلاقة الدين بالدولة قضايا مصيرية ذات أبعاد مجتمعية ودستورية وتاريخية معقدة، وأن مكانها الطبيعي هو المؤتمر الدستوري القومي الذي يعقب إنهاء الحرب. رحبت حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة جبريل إبراهيم بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لحوار سوداني سوداني شامل لبناء توافق وطني يؤسس لسلام عادل ومستدام دون مكافأة من حمل السلاح ضد الدولة أو تورط في جرائم بحق المدنيين. وقالت الحركة في بيان إن الهدنة لأغراض إنسانية لا تكتسب مشروعيتها إلا بالاستناد إلى إعلان جدة بما يفضي إلى إخلاء المدن وتجميع قوة الدعم السريع خارجها. من جانبه قال الناطق الرسمي باسم مجلس الصحوة الثوري أحمد محمد البكر إن الحل الجذري للأزمة السودانية يتطلب حوارا سودانيا شاملا يدار داخل البلاد بعيدا عن التدخلات والأجندات الأجنبية السالبة. شكى مواطنون في محلية السلام بولاية جنوب دارفور من ارتفاع أسعار ملابس الأطفال وعمولة التحويل من التطبيقات البنكية إلى كاش خلال عيد الأضحى. وقال المواطن محمد حسين لراديو دبنجا إن أسعار الملابس في سوق كرو كرو شهدت ارتفاعا حيث بلغ سعر الفستان 120 ألف جنيه والبنطلون والقميص 75 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ما نراه الأوضاع مدنيا لمواطن الريف حقيقة مواطن في وضع صعب، وخصوصا الملابس الأطفال خاصة بناتي الفستان

0: 120,000، والبنطلون والقميص ب75-80، والأم والأبو هم لديهم 3 أعوام ما بتكسوا.
1: وحول الأوضاع قبيل الخريف، قال محمد حسين إن أسعار الوقود شهدت ارتفاعا كبيرا، حيث بلغ سعر برميل الجازولين 2,700,000 جنيه، والبنزين 1,300,000 جنيه. وأشار إلى ارتفاع عمولة التحويل من التطبيقات البنكية إلى كاش إلى 25% بدلا من 10%، وأضاف في هذا الخصوص:
0: غلاء في تحويلات بنكك مع ليتي كاس والسلام أصبحت 25%، والمواطن في ظروف غامض وعمل ما في وظروف الاقتصادية صعبة، نتمنى من الله أن يرجع 10% وأقل.
1: تعرض شاب لعملية نهب مسلح في منطقة اللفة بولاية كسلة مساء الثلاثاء وسط مخاوف من تكرار مثل هذه الحوادث داخل الولاية. وأوضحت مصادر أن الشاب كان يستقل موترا عندما اعترضت طريقه مجموعة مسلحة طاردته بعربة بوكس وأطلقت عليه عدة أعيرة نارية، ما أدى إلى تعطيل الموتر قبل أن تعتدي عليه وتنهب أموالا كانت في حوزته وهاتفه المحمول، ثم لاذت بالفرار. قال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري ياسر عرمان إن عيد الأضحى يأتي بلا طعم بسبب استمرار الحرب ومعاناة السودانيين. وأوضح في منشور على فيسبوك أن مدن الأويد وكادوغلي والدلين تقضي العيد تحت الحصار دون أمن، لافتا إلى تهديد نحو 57,000 شخص بالتشريد والفصل من الخدمة. حذر تجمع الأطباء الديمقراطيين من الانهيار الصحي الكارثي في جبل مرة بولاية وسط دارفور نتيجة التفشي المتسارع لمرض جذري القرود. وقال الدكتور سر الخاتم إسماعيل سري أخصائي الوبائيات وعضو التجمع والمتحدث باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء لراديو دبنجا إن انتشار المرض يرتبط بانهيار 80% من الخدمات الصحية وزيادة الصرف على الحرب وإهمال صحة المواطن وإصحاح البيئة، إلى جانب خروج مستشفى دربات الريفي عن الخدمة وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة بسبب الحصار الجغرافي ووعورة التضاريس. من جهته أعلن وكيل وزارة الصحة الاتحادية منتصر محمد عثمان استقرار الأوضاع الصحية وتوفر الإمداد الدوائي في ولاية الخرطوم، وكشف خلال جولة على المؤسسات الصحية عن توزيع إمدادات دوائية لجميع الولايات الآمنة تكفي لمدة 3 أشهر. أعلن رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية محمد وداع إدراج الباخرة سيناء ضمن رحلات العودة الطوعية للسودانيين من مصر، وأضاف في منشور على فيسبوك أن الباخرة ستبدأ أولى رحلاتها من السد العالي إلى ميناء وادي حلفا الأسبوع المقبل، موضحا أن الرحلات ستتم عبر القطار من محطة رمسيس بالقاهرة إلى السد العالي ثم إلى وادي حلفا ومنها بالبساط إلى مختلف ولايات السودان. أعلن وزير الطاقة والنفط المهندس المعتصم إبراهيم إعادة الوحدة الغازية G3 بمحطة قري 1-2 إلى الشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب اكتمال أعمال الصيانة الكبرى للوحدة رقم 3 بمحطة أم دواكر وعودتها للعمل بكفاءة تشغيلية عالية. وقال إن هذه الخطوات تمثل دفعة مهمة نحو استقرار الإمداد الكهربائي. من جانبه أكد والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة استمرار الجهود الحكومية لتسليم المستحقين المتضررين من إزالة السكن العشوائي قطع أراضيهم قبل حلول فصل الخريف. الخبر الأخير في النشرة: فاز الدكتور هشام صلاح الدين شاذلي مدير معهد الدراسات البيئية بجامعة الخرطوم بجائزة أفضل باحث خلال احتفالية دولية أقيمت الخميس ضمن فعاليات توزيع جوائز سلسلة إصدارات كتب إعادة بناء السودان من الحرب إلى التنمية المستدامة. وبحسب إدارة الإعلام بجامعة الخرطوم نظم الحفل بالشراكة بين المنظمة العالمية للتنمية المستدامة ومنصة السودان للمعرفة تكريما للمساهمات البحثية والعلمية الداعية لجهود إعادة إعمار السودان والتنمية المستدامة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-0070. راديو دبنجا منكم. وليكم.

0: على راديو دبندا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبندا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم اعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان، الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية لعام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان، ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم، المعروفة بميسون تليلان، الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
2: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
1: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولت أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 8.3%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة، طبعا وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 42,000 دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2 و30% مع قيود في حقوق الإرث والملكية وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21.20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود. إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الفجوة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: غابانوزا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن الزايرين حاجة نأكله ما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار اليوم الخميس 28 مايو 2026، الموافق الثاني من عيد الأضحى المبارك. قتلى وجرحى جراء هجوم بمسيرات انتحارية استهدف بلدة خزان باساو بمحلية الطينة في شمال دارفور. مقاطع فيديو جديدة تظهر وصول عدد كبير من العربات القتالية إلى نيالا. الجيش يعلن إحباط هجوم استهدف منطقة البركة بإقليم النيل الأزرق. تواصل نزوح الأسر من كادوغلي إلى مخيم جوز السلام بمدينة كوستي في ولاية النيل الأبيض. تباين واسع في ردود الأفعال عقب دعوة البرهان لإطلاق حوار سياسي شامل داخل السودان. حميتي يلقي خطابا بمناسبة عيد الأضحى ويشن هجوما عنيفا على الحركة الإسلامية. حميتي يؤكد أن رؤيتهم تتجاوز وقف الحرب نحو مشروع وطني لإعادة بناء الدولة على أسس جديدة. مسرع شخصين في انهيار بئر تنقيب عن الذهب بالبريسي وسط البطانة. نقابة الصحفيين تعلن تضامنها مع 9 صحفيين معتقلين ومخفيين قسرا بمناسبة عيد الأضحى. الجيش السوداني يبدأ تسيير حافلات لنقل العالقين بمعبر أرجين الحدودي إلى عدد من الولايات. مالك عقار يحذر من الفتنة ويعرب عن أمله في أن يعم السلام السودان بحلول العيد القادم. وزير الطاقة يعلن دخول وحدتين حراريتين بمحطة قري للخدمة وعودة الوحدة الثالثة بمحطة أم دباكر للعمل بعد اكتمال الصيانة. وميثاق إعلان المبادئ السوداني تنشر نصوص الميثاق للرأي العام. غرفة طوارئ دار حمر تتهم عناصر الدعم السريع بنهب عربة نقل ركاب في غرب كردفان. سيناتور أمريكي يطالب بتمرير مشروع قانون يقضي بتعليق صفقات الأسلحة الأمريكية إلى الأمارات. تعرض مواطن لعملية نهب مسلح في منطقة اللفة بولاية كسلة، والشرطة تعتذر عن ملاحقة الجناة لضعف الإمكانيات. حجاج بيت الله الحرام بيفرغون من رمي جمرة العقبة ويواصلون أداء بقية المناسك. الصحة السعودية تؤكد استقرار الأوضاع الصحية للحجاج وعدم تسجيل أي تهديدات صحية مؤثرة. توزيع لحوم الأضاحي المقدمة من الهلال الأحمر التركي في الخرطوم بعدد 310 ألف رأس من العجول على 7000 أسرة بالولاية. حادث مروري بالقرب من القطينة يؤدي بحياة 5 أفراد من قرية التواجير بالنيل الأبيض. المريخ السوداني يخسر أمام فريق الجيش الرواندي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدوري الرواندي الممتاز. تنتهي بذلك العناوين، شكرا لكم على المتابعة.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حماد حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها منشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وايضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشه دي، بيكون يعني هي نازحه جات لواقع جديد ومعها اطفال وهي مسؤوله منهم وما عندها مصدر دخل، واحيانا يعني الحوجه هي اللي بتخلي الناس ان يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصه لما يكون في منطقه فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي يعني. والسبب طبعا معروف، ياهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره الان قلت هذه انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجة لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الاجراءات او صعوبة الوصول الى العدالة؟
2: ابرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس امام الابلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما انا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصروا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجه دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجه دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في اعاقه نشر الوعي، مثلا صعوبه تحرك الاتيام وما الى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعيه وبناء القدرات بالظاهره دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنه دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسه المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده احنا لازم ناخذ الاجراءات القانونيه، ما نسمح لاي زول جاني يرتكب لنا جريمه ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كانه حصلت حاجه.
1: طيب ندعمه كيف مع الجناه في حاله انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءله دي طبعا دي المحاسبه بدي تديم كيف اذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الاجراءات وما وصلت الجهات العدليه، فانت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه انت عارف انك انت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وانت بتواصل في نفسياتك دي. يعني فعشان كده إذا احنا وصلنا لمرحلة انه ده حق، فانت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي بتلقى حقك. يعني احنا ما قاعدين نصل، يعني فقط احنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم انه ده حق وإنه الناس لازم تصل. يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل. يعني
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 28 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه عناوينها. حميتي يدعو دول الجوار إلى دعم مشروع بناء السودان الجديد ويتهم الحركة الإسلامية بتهديد أمن الإقليم. قتلى وجرحى في قصف بمسيرة على خزان باساو بمحلية الطينة واستمرار حركة النزوح من الدلنج بسبب القصف. قوى إعلان نيروبي تنشر خارطة الطريق تدعو لإقصاء المؤتمر الوطني. وحزب الأمة يعلن تحفظه على فصل الدين عن الدولة الوارد في ميثاق إعلان نيروبي. شكاوى من تكرار عمليات النهب المسلح بولاية كسلة وارتفاع أسعار الوقود وزيادة عمولة التحويل من التطبيقات البنكية بجنوب دارفور. كانت هذه عناوين النشرة. إلى التفاصيل يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس الفريق محمد حمدان دقلو دول الجوار والمجتمع الدولي إلى دعم المشاريع السياسية الهادفة لبناء السودان الجديد والوقوف ضد ما وصفه بالمشروع الإرهابي للحركة الإسلامية الذي هدد الإقليم بأكمله. وقال في كلمة مسجلة بمناسبة عيد الأضحى إن رؤيتهم تتجاوز إيقاف الحرب إلى مشروع وطني شامل يعالج الجذور التاريخية للأزمة السودانية بما يشمل قضايا الحكم والعدالة وتقاسم السلطة والثروة والتنمية المتوازنة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: لقد أورثت هذه الجماعة بلادنا الخراب والتمزق وأغرقتها في الدماء والدموع والنزوح والجوع عبر مشروعها الإقصائي البغيض وزرعت الفتن بين أبناء الوطن الواحد واتخذت من الدين ستارا للهيمنة والاستقلال والقهر.
0: وقال حميتين المعركة الحالية ليست معركة سلطة أو صراعا على مواقع بل هي معركة مصير تاريخي بين مشروعين متناقضين، مشروع يريد السودان رهينا للاستبداد والعنف والفساد وآخر وطني كبير لإعادة تأسيس الدولة السودانية على قواعد الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والسلام المستدام. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بين مشروعين متناقضين، مشروع يريد السودان أن يبقى رهينا للاستبداد والعنف والفساد والتمييز، ومشروع وطني كبير يسعى إلى إعادة تأسيس الدولة السودانية على قواعد الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والسلام المستدام.
0: من جهته أعلن رئيس وزراء حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي اكتمال الترتيبات الخاصة بعقد امتحانات الشهادة السودانية لجميع الطلاب الذين حرموا من الجلوس للامتحانات منذ عام 2023، مؤكدا أن الامتحانات ستقام في مختلف المراكز بينها الفاشر والجنينة ونيالة وغبيش وشمال وجنوب كردفان. وقال التعايشي خلال مخاطبته المواطنين عقب صلاة عيد الأضحى بنيالة إن حكومة تأسيس فتحت 21 مدرسة أساس في مدينة الفاشر وريفها، مشيرا إلى أن نحو 700 طالب سيجلسون لامتحانات الشهادة السودانية داخل مدينة الفاشر. وأضاف في هذا الخصوص:
2: جميع ترتيباتنا لعقد امتحان الشهادة السودانية مكتمل لكل الناس اللي حرموا من الامتحانات منذ العام 2023. سوف تجرى امتحانات الشهادة السودانية لجميع الطلاب في كل المراكز: الفاشر، الجنينة، نيالة، ببيش، شمال كردفان، جنوب كردفان، لجميع الطلاب. والآن نعيد في العدة لفتح الجامعات السودانية لاستقبال الناجحين من تلك الامتحانات داخل السودان وخارج السودان. الفاشر تتعافى، تلك المدينة اللي كانت مدينة أشباح اليوم نحن فتحنا 21 مدرسة أساس في مدينة الفاشر وريف مدينة الفاشر، ونجري امتحانات الشهادة السودانية ل 700 طالب داخل مدينة الفاشر.
0: كشف مواطنون عن استهداف قوات الدعم السريع منطقة خزان باساو بمحلية الطينة بشمال دارفور

0: مساء الثلاثاء الماضي، وأوضحوا أن القصف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وسط المدنيين. أكدت مصادر تصاعد مياه النزوح من الدلنج بجنوب كردفان خلال هذه الأيام بسبب اشتداد عمليات القصف العشوائي على المدينة بالمدفعية الثقيلة والمسيرات من قبل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال. وأوضح التقرير أن القصف تسبب في سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين فضلا عن تدمير ممتلكاتهم. نشرت قوى إعلان المبادئ خارطة الطريق التي أجيزت في اجتماعها الذي اختتم أعماله في نيروبي يوم السبت، وذلك لإنهاء حرب السودان وتأسيس وطن جديد، واشترطت فيها إقصاء المؤتمر الوطني وأن يقتصر دور القوات المسلحة وقوات الدعم السريع على مساري وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية فقط دون التدخل في القضايا السياسية التي تعد شأنا مدنيا. من جهته قال بكري جاك الناطق باسم تحالف صمود إن اجتماع القوى السياسية الذي انعقد في أديس أبابا يعد أول اختبار لقوى إعلان نيروبي في التنسيق فيما بينها ومع القوى الديمقراطية الأخرى. من جهة أخرى أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود أن اجتماعات قوى إعلان المبادئ الموقعة على ميثاق البناء الجديد تمثل خطوة مهمة في رمزيتها السياسية، كونها جمعت طيفا عريضا من القوى السياسية السودانية، بعضها كان ضمن تحالف تقدم في ديسمبر الماضي، لكنها شاركت هذه المرة بصفتها قوى سياسية مستقلة تسعى إلى شراكة أصيلة في صناعة حدث جديد. وقال جاك لراديو دبانجا إن الأزمة السودانية تكمن في غياب بناء جسور وآليات تنسيق بين القوى السياسية المختلفة بما يتجاوز حدود التحالفات وصولا إلى رؤية واضحة لمستقبل السودان. من جهته أبدى حزب الأمة القومي تحفظه على النص المتعلق بمسألة فصل الدين عن الدولة الوارد في الميثاق. وقال الحزب في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن ورود هذه القضية الخلافية الحساسة بهذا الاختزال والشكل المباشر أمر مؤسف، معتبرا أن قضايا الهوية وعلاقة الدين بالدولة قضايا مصيرية ذات أبعاد مجتمعية ودستورية وتاريخية معقدة، وأن مكانها الطبيعي هو المؤتمر الدستوري القومي الذي يعقب إنهاء الحرب. رحبت حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة جبريل إبراهيم بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لحوار سوداني سوداني شامل لبناء توافق وطني يؤسس لسلام عادل ومستدام دون مكافأة من حمل السلاح ضد الدولة أو تورط في جرائم بحق المدنيين. وقالت الحركة في بيان إن الهدنة لأغراض إنسانية لا تكتسب مشروعيتها إلا بالاستناد إلى إعلان جدة بما يفضي إلى إخلاء المدن وتجميع قوة الدعم السريع خارجها. من جانبه قال الناطق الرسمي باسم مجلس الصحوة الثوري أحمد محمد البكر إن الحل الجذري للأزمة السودانية يتطلب حوارا سودانيا شاملا يدار داخل البلاد بعيدا عن التدخلات والأجندات الأجنبية السالبة. شكى مواطنون في محلية السلام بولاية جنوب دارفور من ارتفاع أسعار ملابس الأطفال وعمولة التحويل من التطبيقات البنكية إلى كاش خلال عيد الأضحى. وقال المواطن محمد حسين لراديو دبنجا إن أسعار الملابس في سوق كرو كرو شهدت ارتفاعا حيث بلغ سعر الفستان 120 ألف جنيه والبنطلون والقميص 75 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
1: ما نراه الأوضاع مدنيا لمواطن الريف حقيقة مواطن في وضع صعب، وخصوصا الملابس الأطفال خاصة بناتي، الفستان ب 120 ألف والبنطلون والقميص ب 75-80، والأم والأبو هم لديهم 3 أعوام ما بتكسوا.
0: وحول الأوضاع قبيل الخريف قال محمد حسين إن أسعار الوقود شهدت ارتفاعا كبيرا حيث بلغ سعر برميل الجازولين 2,700,000 جنيه والبنزين 1,300,000 جنيه، وأشار إلى ارتفاع عمولة التحويل من التطبيقات البنكية إلى كاش إلى 25% بدلا من 10%. وأضاف في هذا الخصوص:
1: غلاء في تحويلات بنكك معليتي كاس والسلام أصبحت 25%، والمواطن في ظروف غامض وعمل ما في وظروف الاقتصادية صعبة، نتمنى من الله أن يرجع 10% وأقل.
0: تعرض شاب لعملية نهب مسلح في منطقة اللفة بولاية كسلة مساء الثلاثاء وسط مخاوف من تكرار مثل هذه الحوادث داخل الولاية. وأوضحت مصادر أن الشاب كان يستقل موترا عندما اعترضت طريقه مجموعة مسلحة طاردته بعربة بوكس وأطلقت عليه عدة أعيرة نارية ما أدى إلى تعطيل الموتر قبل أن تعتدي عليه وتنهب أموالا كانت في حوزته وهاتفه المحمول ثم لاذت بالفرار. قال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري ياسر عرمان إن عيد الأضحى يأتي بلا

0: الطعام بسبب استمرار الحرب ومعاناة السودانيين. وأوضح في منشور على فيسبوك أن مدن الأبيض وكادوغلي والدلين تقضي العيد تحت الحصار دون أمن، لافتا إلى تهديد نحو 57 ألف شخص بالتشريد والفصل من الخدمة. حذر تجمع الأطباء الديمقراطيين من الانهيار الصحي الكارثي في جبل مرة بولاية وسط دارفور نتيجة التفشي المتسارع لمرض جذري القرود. وقال الدكتور سر الخاتم إسماعيل سري أخصائي الوبائيات وعضو التجمع والمتحدث باسم اللجنة التمهيلية لنقابة الأطباء لراديو دبنجا إن انتشار المرض يرتبط بانهيار 80% من الخدمات الصحية وزيادة الصرف على الحرب وإهمال صحة المواطن وإصحاح البيئة، إلى جانب خروج مستشفى دربات الريفي عن الخدمة وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة بسبب الحصار الجغرافي ووعورة التضاريس. من جهته أعلن وكيل وزارة الصحة الاتحادية منتصر محمد عثمان استقرار الأوضاع الصحية وتوفر الإمداد الدوائي في ولاية الخرطوم، وكشف خلال جولة على المؤسسات الصحية عن توزيع إمدادات دوائية لجميع الولايات الآمنة تكفي لمدة 3 أشهر. أعلن رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية محمد وداع إدراج الباخرة سيناء ضمن رحلات العودة الطوعية للسودانيين من مصر، وأضاف في منشور على فيسبوك أن الباخرة ستبدأ أولى رحلاتها من السد العالي إلى ميناء وادي حلفا الأسبوع المقبل، موضحا أن الرحلات ستتم عبر القطار من محطة رمسيس بالقاهرة إلى السد العالي ثم إلى وادي حلفا ومنها بالبساط إلى مختلف ولايات السودان. أعلن وزير الطاقة والنفط المهندس المعتصم إبراهيم إعادة الوحدة الغازية G3 بمحطة قري 1-2 إلى الشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب اكتمال أعمال الصيانة الكبرى للوحدة رقم 3 بمحطة أم دباكر وعودتها للعمل بكفاءة تشغيلية عالية. وقال إن هذه الخطوات تمثل دفعة مهمة نحو استقرار الإمداد الكهربائي. من جانبه أكد والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة استمرار الجهود الحكومية لتسليم المستحقين المتضررين من إزالة السكن العشوائي قطع أراضيهم قبل حلول فصل الخريف. الخبر الأخير في النشرة: فاز الدكتور هشام صلاح الدين شاذلي مدير معهد الدراسات البيئية بجامعة الخرطوم بجائزة أفضل باحث خلال احتفالية دولية أقيمت الخميس ضمن فعاليات توزيع جوائز سلسلة إصدارات كتب إعادة بناء السودان من الحرب إلى التنمية المستدامة. وبحسب إدارة الإعلام بجامعة الخرطوم نظم الحفل بالشراكة بين المنظمة العالمية للتنمية المستدامة ومنصة السودان للمعرفة تكريما للمساهمات البحثية والعلمية الداعية لجهود إعادة إعمار السودان والتنمية المستدامة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 28 مايو عام 2026. نخصص هذه الجولة للمعايدة وتبادل التهاني مع أهلنا في المدن والقرى والفرقان، وكذلك مع النازحين واللاجئين في دول الجوار وكل السودانيين في بلدان المهجر. في هذه الجولة يشارك معنا عدد من الضيوف من داخل السودان ومن دول الجوار والمهجر لننقل رسائل المحبة والتضامن والأمل في هذه المناسبة المباركة. والآن ينضم إلينا من المملكة الهولندية الإمام موسى الإمام ممثل مبادرة تنوعنا يسعنا ليقدم تهنئته بمناسبة عيد الأضحى المبارك. مرحبا بك الإمام موسى الإمام وكل عام وأنتم بخير.
2: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وأنتم بخير. باسمي واسم مجموعة تنوعنا يسعنا بهولندا تقدم بأحر التهاني لكل أبناء الشعب السوداني، ونتمنى إنه هذا العام إن شاء الله يكون هو هذا العيد أن يكون هو آخر يعني تحقيق السلام في السودان، إن شاء الله أن يكون هذا العيد من أجل تحقيق السلام الشامل في السودان وإيقاف هذه الحرب اللعينة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على أهل السودان وشعبه بالأمن والسلام في كل ربوعه، وربنا يتقبل كل موتانا من الشهداء ويعيد اللي هو مفقودينا ويشفي جرحانا ويبرئ كل متألم من هذه الحرب اللعينة. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذا اليوم المبارك والشهر المبارك أن يسكت صوت السلاح في بلادنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أهل السودان جمعا بانتزاع فتيل هذه الفتنة التي لا تبقي أخضرا ولا يابسا في أرض السودان. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذا اليوم المبارك أن يعيد كل اللاجئين والمشردين والنازحين إلى ديارهم سالمين آمنين. شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا للإمام موسى الإمام من مبادرة تنوعنا يسعنا على هذه المشاركة الطيبة، وكل عام وأنتم بخير. ومن هولندا ننتقل الآن إلى أوغندا، ومعنا حسن أبو من معسكر كرياندانغو للاجئين. أهلا ومرحبا بك حسن أبو، ونتمنى أن يكون العيد السنة دي أحسن رغم ظروف اللجوء والنزوح. تفضل.
3: السلام للجميع، السلام لراديو دبنجا وكل المستمعين لراديو دبنجا وكل من يهم أمر الإخوان السودانيين اللي في جميع بقاع العالم واللي بيستمعوا عبر راديو دبنجا اللي بيحمل نبت وأحاسيس كل اللاجئين الموجودين في كل دول اللجوء. السلام عليكم وكل سنة والجميع بألف ألف خير وصحة وعافية وبركة، وربنا إن شاء الله يجعل لنا بلدنا السودان آمنة مطمئنة سخاء رخاء بإذن الله سبحانه وتعالى، وربنا يجمع شمل الجميع. من معسكر كرياندانغو للاجئين مدينة بيالي، بس دائر نعمل لكم معايدة كده إن شاء الله، ونرفع لكم نبط الإخوان هنا اللي موجودين في معسكر كرياندانغو بدولة يوغندا. نحن بحمد الله سبحانه وتعالى عندنا طبعا دل السنة الثالثة بالنسبة لنا، أيتنا هنا في دولة اللجوء دولة يوغندا دل السنة الثالثة بالنسبة لنا من 2023، ودي العيد الثالث عيد الأضحى اللي بلقاني هنا في المعسكر. والحمد لله بنشكر دولة يوغندا أي ما شكر. أول حاجة هي حقيقة عاوتنا واستضافتنا ووفرت لنا الأمن والسكن، والحمد لله نحن قاعدين. بس العيد طبعا يا أخوانا عنده طعم خاص. العيد بيحتاج للمة أهل، العيد بيحتاج لسلام وبيحتاج لأمان. الزول من انت بتتذكر اهلك، بتتذكر الحرب الدائر في السودان، فالمساله حقيقه بقلب لك فرحه العيد. والاحزان هي طبعا متجدده يعني في بلدنا هناك، احزان متجدده كل يوم وتاني. الحرب ما بعرف يوم جمعه، ما بعرف يوم عيد، ما بعرف يعني ما بيختار ايام، فكل الايام عندنا هناك حرب. ولكن الحمد لله سبحانه وتعالى انه الناس هنا في المعسكر عايشة بأمن وأمان وعايشة بسلام، وحتى العيد هنا الناس ما شاء الله فرحانين والناس مبسوطين. والعيد عيد الأضحى زي ما قال عيد بتاعت لحمة، يعني زي ما نحن بنقولوه كده بالبلدي عندنا إنه عيد بتاعت لحمة. والحمد لله سبحانه وتعالى يعني اتوفرت كل ما بيحتاجه اللاجئ السوداني هنا في المؤسكر. نشكر الكثير من المنظمات انه جونا بجاي حقيقة وقاموا دعمونا يعني بالحقيقة. يعني عندنا زي يوم امس في اكثر من منظمة على رأسها اللي هو ألايت يوس دي، طبعا منظمة هي قامت جابت كميات كبيرة من الاضاحي و وزعته للاجئين اللي موجودين هنا. وايضا في غير برضو المنظمات, كثير من المنظمات, وحتى يوم الليله برضو في جزء برضو ان شاء الله ناس جزء من المنظمات الليله برضو هسه عليه شغاله, وحتى يوم بكره برضو ناس ملم برضو او ادونا ما شاء الله منظمه ملم السودانيه هي ذاتها يوم بكره عند اضاهي وجايباه ان شاء الله. فالناس حقيقه هنا والله فرحانين, يعني الناس فرحانين, والناس فقدت الاهل, بس الكميه الموجوده هنا طبعا حتى الكميه ذاتها بقت بسيطه لانه كثير من الناس رجعوا السودان. الواحد بيخط في ذهنه انه السودان هناك مستقر, او لربما الواحد هنا يعني حسب يعني بعد الزلات اللي مرات بتحصل الواحد بيخط انه هناك افضل في السودان. والاكثر من كده العوده التوعيه المزعومه هي ذاتها حقيقه يعني خصمت مننا الكثير, يعني لانه الناس بسبب الاوضاع الطوعيه انه حتى خلفوا مشاكل كثيره جدا هنا في المعسكر, ما حتى ما بين الاسر يعني خلقوا لنا مشاكل, لانه مرات في البيت الواحد الاسره مثلا واحد يقول مثلا من الزوجين الراجل ولا المراه واحد مثلا منهم يقول انا راجع خلينا نرجع, والثاني يقول لا خلينا نقعد هناك ما في امان, وبالتالي بيحصل خلاف ما بين الطرفين, فواحد منهم بيرجع والتاني بيكون قاعد, والأطفال في النص, لو فاتوا السودان مشكلة, لو قاعدوا هنا مشكلة. دي برضه دي يعني أكبر مشكلة هسي علينا نحن بواجهنا في قصة الأوضاع الطوعية. ولكن على أي حال إنه الأمور كده ماشية يعني, فنحن والله تحايانا لإخواننا الموجودين في السودان كلهم, نقول لهم كل سنة وإنتوا طيبين, ونحن يعني عفونا عنكم وإنتوا برضه عافوا عننا إن شاء الله, والناس بتتلاقى وعرفوا أكف البراء لله سبحانه وتعالى, وصلوا الله سبحانه وتعالى إنه ربنا يوقف لنا الأمن الحرب في السودان هناك, ويجعل لنا بلدنا آمنة مطمئنة إن شاء الله. الزول الدائر يرجع واللي دائر يسمع الأخبار الطيبة لأهل اللي موجودين هناك وقرائب الموجودين هناك يسمع عنهم كل خير إن شاء الله.
1: والآن ننتقل إلى دولة رواندا, حيث ينضم إلينا الأستاذ عاطف البحر المسرحي والمستشار بمنظمة الطفولة. أهلا ومرحبا بك أستاذ عاطف, وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
4: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على رسول الله. الأخوة والأخوات في راديو دبنجا, إذاعة وعاملين وإدارة ومستمعين, لكم خالص التحايا بعيد الأضحى المبارك, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مننا ومنكم صالح الأعمال, ونتمنى أنه تتحقق كل أماني الجميع, وأن الناس السنة الجاية يكونوا في السودان إن شاء الله. إن شاء الله نكون في السودان في وطن يلعب بالأمن والسلام, يلعب بالحرية والسلام والعدالة وبكل الخير إن شاء الله كريم. أنا عاطف محجوب البحر, فنان كاتب مسرحي ومستشار برامج تنموية, مقيم في رواندا. حقيقة طبعا العيد في السودان طعم براوة, ويعني لا توجد مقارنة بين العيد في رواندا أو في السودان في أي مكان تاني في العالم, دي حقيقة ما في اثنين مختلفوا فيها. لكن في رواندا يعني الأجواء جميلة برضه, السودانيين محل ما يمشوا بيشيعوا أجواء الفرح وأجواء البهجة. الناس بتتلاقى في مساجد معينة, هنا المساجد ما كثيرة اللي بتقوم فيها صلاة العيد, نحن بنلاقي مساجد معينة, فبعد الصلاة الناس بتتبادل التهاني والتبريكات, وطوالي الناس بتنطلق في عيد الأضحى. النظام طبعا مختلف عندنا في السودان, احنا هناك الشغل مجهودات فردية والناس بتضح براها وفي البيوت وكده, هنا الحاجة دي تكاد تكون او هي ممنوعة تماما انك انت تضح في بيت ولا كده, الضبح اللي في السلخانة, فده مجهود طبعا بيكون صعب جدا, بتمشي كل الناس السودانيين كلهم الفكيغالي او كل المسلمين الفكيغالي بيكونوا في مكان واحد, الناس بتشتري خروفة قبل كم يوم, تعمل العلامة في الخروف, بيسلم الضباح, بتجد تستلم خروفك الصباح. وتقيف بعد ذاك تنتظر انت وحظك. مرات 3 ساعات، مرات 4 ساعات، في ناس يعني لغايه الساعة 1 الساعة 2 حتى يقدروا يطلعوا بالخروف بتاعهم. منبوح زي ما قلت لهم السبب الاساسي انه المكان واحد للحاجه دي. بعد ذاك الناس بتمشي، في الغالب الناس بيكونوا يعني انا كل المجموعات اللي بعرفها مثلا اغلب الناس بيكونوا الاسر القريبه لبعض، بيتناولوا الوجبة الأولى دي مع بعض. وفي الغالبية العظمى طبعا هنا من السودانيين في رواندا هم عبارة عن طلبة، وما شاء الله عليهم يعني بيعملوا حاجاتهم بمجهودات جماعية جميلة جدا، بيشتروا خروف سوا، بيقفوا بيستلموه سوا، وزعوا الأدوار بيناتهم، واحد يخش جوا السلخانة، واحد يستلم برا، واحد كده. بعد ذلك تاني أجواء بيحط الطبيخ وكده، فما شاء الله عليهم يعني أجواء أم جميلة، قادرين يعني يعبدوا ولو قليل من الحاجات اللي افتقدوها. العيد في رواندا إجازة يوم واحد، وبعد ذاك تاني الناس تاني يوم تغالب تنزل شغل، فما عندنا الإحساس بتاع إنه يا أخي والله ده وقت فيه استرخاء ولا فيه محاولة إنك أنت ترجع بالماضي تفتش وتفكر وأنا عملت شنو السنة اللي فاتت، أنا عملت شنو شنو، ما نحكت في الله في طريقة لحاجة زي دي. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يعني يجيب السلام للسودان عاجلا غير آجل، وننعم بالسودان زي ما تمنيت، إن السودان وطن جميل، وطن آمن، وطن رخي، ينعم بالحرية والسلام، ينعم بالعدالة بين كل مكونات الشعب. وشكرا جزيلا، أجد الشكر مجددا لأخواننا وأخواتنا في إذاعة دبنجة، إدارة وعاملين ومستمعين ومستمعات، وكل عام وأنتم بخير، وربنا إن شاء الله يعني يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال.
1: وكذلك يشارك معنا خلال برنامج المعايد اليوم الأستاذ محمد حسين من محلية السلام بولاية جنوب دارفور. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد، وكل عام وأنتم بخير.
5: الحمد لله الذي جعل الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وبعد، ولاية جنوب دارفور دعاني أن أهني العالم والشعب السوداني جميعا وجنوب دارفور على وجه الخصوص بمناسبة العيد الأضحى المبارك. أنعم الله علينا وعلى محلية السلام باليمن والبركات، كل عام وأنتم بألف خير. وعبركم تهية لشعوب العالم وشعب السودان جميعا وولاية جنوب دارفور على وجه الخصوص، كل عام وأنتم بخير. شكرا. أيضا إخوة في الإذاعة، عبركم تهياتي موصول لمحليتي السلام وكاس، ودعاني أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير بمناسبة العيد الأضحى المبارك. أعد الله علينا باليمن والبركات، كل عام وأنتم بخير. حتى هذه اللحظة نحن نتجول في محلية السلام، واليوم يوم 27/5 الآن في سوق كروكرو يوم الأربعاء، ونتفقد أحوال المواطن والوضع صعب والملابس غالي. الفستان بتاع الطفل وخاصة بناتي ب80 و90 ألف، وبنطلون وقميص ب75 ألف. أتمنى ربنا يرجع هذه الأسعار ويكون أقل من ذلك، كل عام وأنتم بخير. لا زال نحن في محلية السلام، نحن نتجول في سوق كروكرو ما نراه الأوضاع مدنيا لمواطن الريف، حقيقة مواطن في وضع صعب، وخصوصا الملابس الأطفال خاصة بناتي، الفستان ب120 ألف، والبنطلون والقميص ب75-80، والأم والأبو هم لديهم 3 أعوام ما بتكسوا من شدة الوضع الاقتصادي المتدهور وظروف الاقتصادية ما محتاجة للتعريف. نسأل الله السلامة أن يعم هذا العيد، عاد الله علينا باليمن والبركات، كل عام وأنتم بخير. أيضا نتحدث أن الخريف على الأبواب، والجاز غالي، برميل جاز ب2700 جنيه سوداني، وبرميل بتاع البنزين ب2300 جنيه سوداني، باخ الجاز ب220 ألف، وباخد بنزين ب200,000، وعمل مافي والمواطن تعاني كثير ومحتاجين مقابلين خريف الزراعة على الأبواب. نتمنى من المسؤولين ينزلوا هذه الأسعار الليلة قبل بكرة. شكرا جزيلا. نتحدث عن غلاء في تحويلات بنكك معليتي كاس والسلام، أصبحت 25%، والمواطن في ظروف غامضة وعمل مافي وظروف الاقتصادية صعبة. نتمنى من الله أن يرجع 10% وأقل. شاكر ومقدر، كل عام وأنتم بخير.
1: ومعنا كذلك من العاصمة الأوغندية كامبالا الصحافية ماجدة ضيف الله. أهلا ومرحبا بك أستاذة ماجدة، وكل عام وأنت بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. سعداء بمشاركتك معنا في برنامج المعايدة، وعايزين نسمع رسالتك وتهانيك لكل السودانيين داخل الوطن وخارجه.
6: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وأنتم طيبين، وكل الأمة الإسلامية بخير، وعلى وجه الخصوص الأمة السودانية إن شاء الله رب العالمين، يا ربنا يعم الأمن والاستقرار، والناس كلها ترجع وتعود إلى ديارة سالمة غانمة. حقيقة العيد يعني أنا بتكلم عنه بواقع، إنه أنا لي 4 سنوات إنه أنا يعني متشردة لاجئة في دول الجوار، فبجد إحساس العيد عندي ما زي إحساس العيد كنت في السودان. وهناك كل الأهل والأسر بتتجمع، لأنه العيد الأكبر اللي هو كل الأسر دي بتكون حريصة إنها تكون فيه مع بعض، يعيدوا مع بعض، يذبحوا الزبايح، يعني فيه فرحة كبيرة جدا بشوفها في عيون الأطفال، في عيون النساء، في عيون الأمهات، يعني حاجة بجد كانت ليها معنى كبير في حياتنا. لكن الآن يعني إحنا بقينا متشردين ولاجئين، وجينا في دول يعني الإحساس فيها ما زي في السودان. يعني في السودان لما صباح العيد بتكون كل المحال التجارية مغلقة، الأسواق مغلقة، بس هو بس تكبيرات العيد والصلوات، والناس داخلة ومارقة عيد بيكم كبار وصغار. فبجد الإحساس الآن هنا ما في موجود. تصبح الصباح بتلقى كل المحال التجارية فاتحة، الحياة عادية. يعني العيد عندنا له بالنسبة ورمزية خاصة في السودان، ومعنى كبير، والناس بتحضر له تحضيرات مبكرة جدا. يعني أمهاتنا يعدوا الخبايز ويجهزوا البيوت وينظفوها ويرتبوها، يعني بتحس بحاجة جديدة في البيت، وفي روح جديدة داخلة في البيت وفي الناس ذاتها، يعني وكلهم فرحانين. لكن الآن الإحساس ذا إحنا والله بجد في الغربة ما لاقينه، والله يعني حقيقة يعني حاجة محزنة جدا. رغم إنه بنتمسك ونقول دي أقدار الله ونكون قويين، لكن بتجيك لحظة كده الإنسان فيها بضعف، لما تلقى الناس اللي حوالينك ما موجودين، وفقدنا فيها كثير من الأرواح والممتلكات، وتجيك الذكريات الأليمة دي. فبجد الإنسان بيخش في لحظة بتاعت حزن عميقة جدا. لكن نسأل الله إنه يعني مثل ما بدأت هذه الحرب تنتهي يعني إن شاء الله، ويعود الأمن والاستقرار. ومن هنا أحيي كل زملائي الصحفيين في قاعة السودان وخارج السودان، اللي هم زي ما قال الحرب ذاتها يعني عانوا منها كما عانى مجتمعنا السوداني. يعني تحية لهم وحييهم لصمتهم وجهودهم الجبار يعني، وربنا يعينهم كده. وإن شاء الله يا رب نسأل في بركات هذا العيد والأيام المباركات، إنه يتحقق الأمن والاستقرار، ويستجيبوا غادتنا الآن من حملة السلاح أن يكفوا عن هذا، لأن المواطن ده عانى ما عانى حقيقة. يعني ما الآن قلنا زي ما قال خلاص الناس دي وصلت أنفاس الأخيرة، يعني بجد محتاجين لأمن وسلام واستقرار. يعني الآن رغم الحروب ورغم الاشتباكات ورغم الواقع الحاصل دي، الناس حريصة الآن بتتكلم بيقولوا إنها دار ترجع بلد السودان، لأنه الشعور والإحساس والمكان في السودان ما زيه في أي دولة تانية. يعني بجد حقيقة المركنة برا إحنا الآن دارين نرجع، رغم الظروف الحاصلة دي إنها دار ترجع. أي بمعنى دي رسالة واضحة عليهم في إنه يا أخي المواطن ده يا أخوان اكتفى من هذه النيران. أرجو أن توقفوا هذه الحرب، أرجو أن توقفوا هذه الحرب اللعينة اللي إحنا فقدنا فيها، وكلهم يعني أبنائنا. أنا بقول دي كلهم أبنائنا الآن اللي بموتوا، دي كلهم أبنائنا، أبناء السودان محتاجين لهم. إحنا هم مستقبل الغد يعني، والبلد محتاج لهم، ونبني بناتنا من جديد. بجد بجد يعني إحنا اللي نتكلم عن دارفور مثلا، عندك أسعار الخراف الآن تسمع ما بين 1,200,000,300,800,900 في دارفور وصل 400-500 بجد أرقام خرافية يعني. فأنا بتأكد إنه كثير من الناس ما ضحت يعني قلاء أو كده. فلذلك يعني دي رسالة لكل المهتمين بشأن السلام والأمن الداخلي وكل المجتمعات والدول الراعية والصديقة لأنه تحقق الأمن والاستقرار، إنه تكلل مجهودها في إنه يتحقق لنا الأمن والاستقرار من أجل أبنائنا، من أجل أمهاتنا، من أجل أخواتنا، من أجل أسرنا الفقدناهم ونترحم لهم يعني. ربنا يتقبلهم قبولا حسنا وربنا يرفع عننا هذا البلاء ويتحقق لنا الأمن والاستقرار إن شاء الله، ونعود لبلدنا سالمين غانمين ونعيش في أمن وأمان.
1: ومن كمبالا أيضا معنا الأستاذ آدم حسن، أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم المخصصة للمعايدة.
7: كل عام وأنتم بخير وربنا يتقبل من كل الحجيج وربنا يصلح على البلد ويلم الغايبين. كلاجئين موجودين في يوغندا في مدينة كمبالا، اتقسم اللاجئين إلى جزئين اللي هم الأبن رفيجي اللي موجودين في داخل العاصمة، والستلمين رفيجي اللي موجودين في في في في معسكرات اللجوء في كمبالا. كلاجئ سوداني موجود في أوغندا ده العيد الثالث لي، في عيد أضحى الثالث لي في مدينة كمبالا، هي عاصمة أوغندا. صراحة في اختلاف كبير يعني، الطعم العيد، طعم الإحساس، طعم التواجد مع الأهل، الوالدة، الأهل، الخيلان، العمام، المندولة، عصيدة الصباح، الزريبة، اختيار الخروف، تكاد إنه تكون كل المظاهر دي تلاشت، لكن الحمد لله الناس قدرت تتأقلم مع الوضع الحالي. لكن الإحساس وطعم العيد مختلف تماما. العيد بسيط جدا هنا في أوغندا. صحيح انه في اعداد كبيره من اليوغنديين مسلمين، لكن يعني صلاه العيد كانت جميله، الا انه بتنقصها اللغه. في كثير من الناس ما بتقدر تتفهم اللغه المحليه هنا، فكانت خطبه العيد مبتوره. فواحده من الحاجات اللي يعني خلت الناس انها هي بتحس بفقدان البلد، بفقدان الحنين للأرض. وكل الناس يعني لسان حالة وتعبيرها عن وجوهها بتأكد إنه لا للحرب اللي خلتنا إنه نكون مشردين، نكون بعيدين عن بلدنا، بعيدين عن أرضنا، بعيدين عن وطننا الحبيب، إن إحنا رضعنا من حنان ورضعنا من أرضه وتعلمنا فيه واشتغلنا فيه وأولاد نتربوا فيه، بقى الحنين يعني لوطننا أكبر. كل سنة بتزيد، السنة الأولى، السنة الثانية، كل سنة بتزيد يعني نحن بيزيد حنيننا وشوقنا للوطن. فبندعو كل الأطراف الموجودة في السودان، نحن كمدنيين نحن بنناشد بأنه يكون في سلام، في محبة، في وئام، الناس تتسالم عشان نرجع لبلدنا، نرجع لوطننا ونكون سالمين وغانمين في في في بلدنا. يعني الناس عندها القدرة إنها تشتغل، وعندها القدرة إنها تنتج، وعندها القدرة إنها هي تشتغل في البلد. فنتمنى من الله العلي العظيم إنه السنة الجاية العيدنا عيد الفطر وعيد الأضحى يكون في السودان العزيز، ونكون سالمين وغانمين، وكل عام والسودان بخير، وكل عام والسلام أول محطة إنه الناس تقف عليها. تحياتي للناس للجميع، وكل عام وانتم بخير.
1: بهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان لهذا اليوم، والتي خصصناها لمعايدات وتهاني عيد الأضحى المبارك. نشكر كل ضيوفنا الذين شاركونا من داخل السودان ومن دول الجوار وبلدان المهجر، كما نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في جولة وبرامج قادمة، تقبلوا أطيب التحايا مني ومن فريق العمل في راديو دبنجة، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثه خاصه الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه وهو مشى اتجاهه وزوجه مشى اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحته الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحده من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدم إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 28 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه عناوينها. حميتي يدعو دول الجوار إلى دعم مشروع بناء السودان الجديد ويتهم الحركة الإسلامية بتهديد أمن الإقليم. قتلى وجرحى في قصف بمسيرة على خزان باساو بمحلية الطينة واستمرار حركة النزوح من الدلنج بسبب القصف. قوى إعلان نيروبي تنشر خارطة الطريق تدعو لإقصاء المؤتمر الوطني. وحزب الأمة يعلن تحفظه على فصل الدين عن الدولة الوارد في ميثاق إعلان نيروبي. شكاوى من تكرار عمليات النهب المسلح بولاية كسلة وارتفاع أسعار الوقود وزيادة عمولة التحويل من التطبيقات البنكية بجنوب دارفور. كانت هذه عناوين النشرة. إلى التفاصيل يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس الفريق محمد حمدان دقلو دول الجوار والمجتمع الدولي إلى دعم المشاريع السياسية الهادفة لبناء السودان الجديد والوقوف ضد ما وصفه بالمشروع الإرهابي للحركة الإسلامية الذي هدد الإقليم بأكمله. وقال في كلمة مسجلة بمناسبة عيد الأضحى إن رؤيتهم تتجاوز إيقاف الحرب إلى مشروع وطني شامل يعالج الجذور التاريخية للأزمة السودانية بما يشمل قضايا الحكم والعدالة وتقاسم السلطة والثروة والتنمية المتوازنة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: لقد أورثت هذه الجماعة بلادنا الخراب والتمزق وأغرقتها في الدماء والدموع والنزوح والجوع عبر مشروعها الإقصائي البغيض وزرعت الفتن بين أبناء الوطن الواحد واتخذت من الدين ستارا للهيمنة والاستقلال والقهر.
0: وقال حميتين المعركة الحالية ليست معركة سلطة أو صراعا على مواقع بل هي معركة مصير تاريخي بين مشروعين متناقضين، مشروع يريد السودان رهينا للاستبداد والعنف والفساد وآخر وطني كبير لإعادة تأسيس الدولة السودانية على قواعد الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والسلام المستدام. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بين مشروعين متناقضين، مشروع يريد السودان أن يبقى رهينا للاستبداد والعنف والفساد والتمييز، ومشروع وطني كبير يسعى إلى إعادة تأسيس الدولة السودانية على قواعد الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والسلام المستدام.
0: من جهته أعلن رئيس وزراء حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي اكتمال الترتيبات الخاصة بعقد امتحانات الشهادة السودانية لجميع الطلاب الذين حرموا من الجلوس للامتحانات منذ عام 2023، مؤكدا أن الامتحانات ستقام في مختلف المراكز بينها الفاشر والجنينة ونيالة وغبيش وشمال وجنوب كردفان. وقال التعايشي خلال مخاطبته المواطنين عقب صلاة عيد الأضحى بنيالة إن حكومة تأسيس فتحت 21 مدرسة أساس في مدينة الفاشر وريفها، مشيرا إلى أن نحو 700 طالب سيجلسون لامتحانات الشهادة السودانية داخل مدينة الفاشر. وأضاف في هذا الخصوص:
2: جميع ترتيباتنا لعقد امتحان الشهادة السودانية مكتمل لكل الناس اللي حرموا من الامتحانات منذ العام 2023. سوف تجري الامتحانات امتحانات الشهادة السودانية لجميع الطلاب في كل المراكز: الفاشر، الجنينة، نيالة، ببيش، شمال كردفان، جنوب كردفان، لجميع الطلاب. والآن نعيد في العدة لفتح الجامعات السودانية لاستقبال الناجحين من تلك الامتحانات داخل السودان وخارج السودان. الفاشل تتعافى، تلك المدينة اللي كانت مدينة أشباح اليوم نحن فتحنا 21 مدرسة أساس في مدينة الفاشل وريف مدينة الفاشل، ونجري امتحانات الشهادة السودانية ل700

0: بس داخل مدينة فاشل.
1: كشف مواطنون عن استهداف قوات الدعم السريع منطقة خزان باساو بمحلية الطينة بشمال دارفور بمسيرات مساء الثلاثاء الماضي، وأوضحوا أن القصف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وسط المدنيين. أكدت مصادر تصاعد موجات النزوح من الدلنج بجنوب كردفان خلال هذه الأيام بسبب اشتداد عمليات القصف العشوائي على المدينة بالمدفعية الثقيلة والمسيرات من قبل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال. وأوضح التقرير أن القصف تسبب في سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين فضلا عن تدمير ممتلكاتهم. نشرت قوى إعلان المبادئ خارطة الطريق التي أجيزت في اجتماعها الذي اختتم أعماله في نيروبي يوم السبت، وذلك لإنهاء حرب السودان وتأسيس وطن جديد، واشترطت فيها إقصاء المؤتمر الوطني وأن يقتصر دور القوات المسلحة وقوات الدعم السريع على مساري وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية فقط دون التدخل في القضايا السياسية التي تعد شأنا مدنيا. من جهته قال بكري جاك الناطق باسم تحالف صمود إن اجتماع القوى السياسية الذي انعقد في أديس أبابا يعد أول اختبار لقوى إعلان نيروبي في التنسيق فيما بينها ومع القوى الديمقراطية الأخرى. من جهة أخرى أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود أن اجتماعات قوى إعلان المبادئ الموقعة على ميثاق البناء الجديد تمثل خطوة مهمة في رمزيتها السياسية، كونها جمعت طيفا عريضا من القوى السياسية السودانية، بعضها كان ضمن تحالف تقدم في ديسمبر الماضي، لكنها شاركت هذه المرة بصفتها قوى سياسية مستقلة تسعى إلى شراكة أصيلة في صناعة حدث جديد. وقال جاك لراديو دبانجا إن الأزمة السودانية تكمن في غياب بناء جسور وآليات تنسيق بين القوى السياسية المختلفة بما يتجاوز حدود التحالفات وصولا إلى رؤية واضحة لمستقبل السودان. من جهته أبدى حزب الأمة القومي تحفظه على النص المتعلق بمسألة فصل الدين عن الدولة الوارد في الميثاق. وقال الحزب في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن ورود هذه القضية الخلافية الحساسة بهذا الاختزال والشكل المباشر أمر مؤسف، معتبرا أن قضايا الهوية وعلاقة الدين بالدولة قضايا مصيرية ذات أبعاد مجتمعية ودستورية وتاريخية معقدة، وأن مكانها الطبيعي هو المؤتمر الدستوري القومي الذي يعقب إنهاء الحرب. رحبت حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة جبريل إبراهيم بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لحوار سوداني سوداني شامل لبناء توافق وطني يؤسس لسلام عادل ومستدام دون مكافأة من حمل السلاح ضد الدولة أو تورط في جرائم بحق المدنيين. وقالت الحركة في بيان إن الهدنة لأغراض إنسانية لا تكتسب مشروعيتها إلا بالاستناد إلى إعلان جدة بما يفضي إلى إخلاء المدن وتجميع قوة الدعم السريع خارجها. من جانبه قال الناطق الرسمي باسم مجلس الصحوة الثوري أحمد محمد البكر إن الحل الجذري للأزمة السودانية يتطلب حوارا سودانيا شاملا يدار داخل البلاد بعيدا عن التدخلات والأجندات الأجنبية السالبة. شكى مواطنون في محلية السلام بولاية جنوب دارفور من ارتفاع أسعار ملابس الأطفال وعمولة التحويل من التطبيقات البنكية إلى كاش خلال عيد الأضحى. وقال المواطن محمد حسين لراديو دبنجا إن أسعار الملابس في سوق كرو كرو شهدت ارتفاعا حيث بلغ سعر الفستان 120 ألف جنيه والبنطلون والقميص 75 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ما نراه الأوضاع مدنيا لمواطن الريف حقيقة مواطن في وضع صعب، وخصوصا الملابس الأطفال خاصة بناتي، الفستان ب 120 ألف والبنطلون والقميص ب 75-80، والأم والأبو هم لديهم 3 أعوام ما بتكسوا.
1: وحول الأوضاع قبيل الخريف قال محمد حسين إن أسعار الوقود شهدت ارتفاعا كبيرا حيث بلغ سعر برميل الجازولين 2,700,000 جنيه والبنزين 1,300,000 جنيه، وأشار إلى ارتفاع عمولة التحويل من التطبيقات البنكية إلى كاش إلى 25% بدلا من 10%. وأضاف في هذا الخصوص:
2: غلاء في تحويلات بنكك معليتي كاس والسلام أصبحت 25%، والمواطن في ظروف غامض وعمل ما في وظروف الاقتصادية صعبة، نتمنى من الله أن يرجع 10% وأقل.
1: تعرض شاب لعملية نهب مسلح في منطقة اللفة بولاية كسلة مساء الثلاثاء وسط مخاوف من تكرار مثل هذه الحوادث داخل الولاية. وأوضحت مصادر أن الشاب كان يستقل موترا عندما اعترضت طريقه مجموعة مسلحة طاردته بعربة بوكس وأطلقت عليه عدة أعيرة نارية ما أدى إلى تعطيل الموتر قبل أن تعتدي عليه وتنهب أموالا.

0: كانت في حوزته وهاتفه المحمول ثم لاذت بالفرار. قال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري ياسر عرمان إن عيد الأضحى يأتي بلا طعم بسبب استمرار الحرب ومعاناة السودانيين. وأوضح في منشور على فيسبوك أن مدن الأويد وكادوغلي والدلين تقضي العيد تحت الحصار دون أمن، لافتا إلى تهديد نحو 57 ألف شخص بالتشريد والفصل من الخدمة. حذر تجمع الأطباء الديمقراطيين من الانهيار الصحي الكارثي في جبل مرة بولاية وسط دارفور نتيجة التفشي المتسارع لمرض جذري القرود. وقال الدكتور سر الخاتم إسماعيل سري أخصائي الوبائيات وعضو التجمع والمتحدث باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء لراديو دبنجا إن انتشار المرض يرتبط بانهيار 80% من الخدمات الصحية وزيادة الصرف على الحرب وإهمال صحة المواطن وإصحاح البيئة، إلى جانب خروج مستشفى دربات الريفي عن الخدمة وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة بسبب الحصار الجغرافي ووعورة التضاريس. من جهته أعلن وكيل وزارة الصحة الاتحادية منتصر محمد عثمان استقرار الأوضاع الصحية وتوفر الإمداد الدوائي في ولاية الخرطوم، وكشف خلال جولة على المؤسسات الصحية عن توزيع إمدادات دوائية لجميع الولايات الآمنة تكفي لمدة 3 أشهر. أعلن رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية محمد وداع إدراج الباخرة سيناء ضمن رحلات العودة الطوعية للسودانيين من مصر، وأضاف في منشور على فيسبوك أن الباخرة ستبدأ أولى رحلاتها من السد العالي إلى ميناء وادي حلفا الأسبوع المقبل، موضحا أن الرحلات ستتم عبر القطار من محطة رمسيس بالقاهرة إلى السد العالي ثم إلى وادي حلفا ومنها بالبساط إلى مختلف ولايات السودان. أعلن وزير الطاقة والنفط المهندس المعتصم إبراهيم إعادة الوحدة الغازية G3 بمحطة قري 1-2 إلى الشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب اكتمال أعمال الصيانة الكبرى للوحدة رقم 3 بمحطة أم دباكر وعودتها للعمل بكفاءة تشغيلية عالية. وقال إن هذه الخطوات تمثل دفعة مهمة نحو استقرار الإمداد الكهربائي. من جانبه أكد والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة استمرار الجهود الحكومية لتسليم المستحقين المتضررين من إزالة السكن العشوائي قطع أراضيهم قبل حلول فصل الخريف. الخبر الأخير في النشرة. فاز الدكتور هشام صلاح الدين شاذلي مدير معهد الدراسات البيئية بجامعة الخرطوم بجائزة أفضل باحث خلال احتفالية دولية أقيمت الخميس ضمن فعاليات توزيع جوائز سلسلة إصدارات كتب إعادة بناء السودان من الحرب إلى التنمية المستدامة. وبحسب إدارة الإعلام بجامعة الخرطوم نظم الحفل بالشراكة بين المنظمة العالمية للتنمية المستدامة ومنصة السودان للمعرفة تكريما للمساهمات البحثية والعلمية الداعية لجهود إعادة إعمار السودان والتنمية المستدامة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مستمعو راديو دبنجا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كنتاكات وميارم. في حلقة الليلة بنسلط الضوء على واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في المشهد السوداني اليوم، اللي هي كيف يتعامل الإعلام مع قضايا النساء في زمن الحرب والانتهاكات، وهل بتقوم الصحافة بدور الحقيقي في كشف الحقيقة والانتصار للعدالة، أم لا تزال أسيرة الصور النمطية والخطاب الترويجي؟ ضمن فعاليات حملة العدالة النسوية ناقشت ناشطات وصحفيات سودانيات العلاقة بين الإعلام وقضايا النساء، ودعت المشاركات لبناء خطاب إعلامي أكثر حساسية وإنصافا، وشراكة حقيقية بين المؤسسات الإعلامية والمبادرات النسوية، من أجل صحافة لا تكتفي بنقل الألم بل تسهم بفعالية في صناعة التغيير. هنستمع في هذه الحلقة لأصوات نسائية اتحدثت عن معاناة النساء خلال الحرب، وعن أخلاقيات التغطية الصحفية واللغة الحساسة، وضرورة كسر حاجز الصمت حول الانتهاكات المسكوت عنها. نبدأ أولا بالترحيب بضيفة الحلقة الناشطة الحقوقية الأستاذة ياسمين أبو عوف. مرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم عبر راديو دبنجا.
2: شكرا ليلى. الندوة غاية في الأهمية وفي التأثير، وهي الإعلام وقضايا النساء من التغطية إلى التأثير وصناعة التغيير. الندوة ضمن السلسلة بتاعت الفعاليات الفكرية والحقوقية والإعلامية التي تنظم حملة عدالة نسوية، والحملة ذاتها هي حملة بتسعى إلى بناء منصة مدنية حقوقية وإعلامية مناصرة لقضايا النساء ومدافعة عن الحقوق والكرامة والعدالة، ومواجهة برضو كافة أشكال التمييز والعنف والتهميش. انطلقت الحملة لتكون مساحة جامعة للأصوات النسائية والحقوقية والإعلامية والمجتمعية، الساعية لتحقيق العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية. خلونا نقول إنه الكلام عن الإعلام إنه هو ما وسيلة نمطية لنقل الأخبار فقط، وإنما هو قوة بتصنع الوعي، بتشكل الصورة الذهنية، وبتأثر في السياسات العامة، وبتسمع صوت التهميش. كذلك قضايا النساء يعني من منظور إعلامي هي قضايا مهمة ومفروض نطرحها بصورة مسؤولة أكثر، وهي بتمثل ضرورة أخلاقية ومهنية ومجتمعية في ظل التصاعد بتاع الحروب والأزمات والعنف الموجود حاليا. مرحبا بكم مرة تانية، وبنتطلع لنقاش سر ومثمر مع بعض.
1: نواصل معاكم في كنداكات وميارم، وننتقل لزاوية أخرى من هذا النقاش، حيث نستمع لمداخلة الصحفية والناشطة الأستاذة صباح آدم، اللي تناولت آليات بناء خطاب إعلامي بديل ينصف المرأة السودانية في هذه الظروف الاستثنائية.
3: المبادرة بتاعت عدالة نسوية دائرة تكون شريكة مع الصحفيين، بحيث ما تكتفي فقط بس بالهنا، وإنما هي بتتطلب جلوس مع الناس اللي بيقودوا المنصات دي، يعني مع رؤساء التحرير، القيادات ذاتهم في المؤسسة. بس نحن ذاتنا رغم أننا نحن كصحفيين عندنا يعني جروبات من الصحفيين الشباب، هم جزء من المركز، مركز الألغ يعني، دربناهم نحن وأهلناهم وممتازين جدا جدا يعني، ومو بيشتغلوا أي قضايا بنطرحها بيتناولوها في الصحف وبيكتبوها يعني. لكن لما نحتاجنا عشان نعمل حملة لميثاق شرف صحفي نعمل له زي بروموشن. مشينا قعدنا مع القيادات ذاتها، يعني قعدنا معاهم مع رؤساء التحرير لكل صحيفه لكل مؤسسه اعلاميه، قعدنا مع رئيس المجلس العام للصحافه والموضوعات كده. مشينا فلقى اهتمام كبير جدا، وبعد ذلك بقت الحاجه يعني قدرت تنجح، يعني نجحت بشكل كبير، يعني انه قبلوا الميثاق، وبالعكس يعني كمان قالوا انه هم حيتبنوه يعني. فدي دي من الحاجات اللي ما تعتمد على الشخصيات الموجوده في المؤسسات كشخصيات، حتى لو كانوا هم ناس ليدر في مثلا زي قيادات يعني مثلا، لانه هم ذاتهم مشغولين. يعني مشغول هو مثلا زول صحفي وين كان سينير، لكن برضه هو مشغول، عنده ديسك وعنده مواد كثيره بتجي ودار حريره وداير كده ما فاضي. الحاجه الثانيه، القضايا اللي اميره تكلمت عنها حقيقه تم تناولها. نحن عندنا المنتدى الاعلامي السوداني، نحن كشركاء في المنتدى ملينا المنتدى ده كل القضايا. المنتدى ده تناول القضايا الخاصة بالفقر والخاصة بالاغتصابات اللي حصلت للنساء وبالعنف، وتناول قضايا بتاعت الأسر وما تعرض له، وتناولنا القضايا بتاعت الصحة الإنجابية وما تعرضت للنساء، وما ما يعني كل القضايا دي تم طرحها في المنتدى الإعلامي، وتناولتها منصات إعلامية كثيرة. يعني اللي هو المنتدى ده فيه حكاية بتاع كم من 20 منصة إعلامية صحفية يعني بروفيشنال. في إشكالية أنا بتخيل إنه في بالنسبة لنا نحن عانينا منها حقيقة. يعني نحن عملنا صفحة أجندة حواء، أجندة حواء دي كنا شغالين 16 سنة في جريدة الأيام، كنا بنشحت شحدة النساء يكتبوا فيها، ما كان بيكتبوا، ما كان بيتحمسوا للكتابة، ما كان هم ذاتهم بيشاركوا في يجي ويقول لنا أي والله تعالوا احضروا ورشة الفلانية وبتاعهم، لكن هم عشان يكتبوا وتحولوا هم ذاتهم نفسهم لأنه نكتبوا كتابات ويكونوا يعني القضايا بتاعتهم دي هم ذاتهم نزلوها هم براهم بأقلامهم وكده، كنا يعني حقيقة بنعاني معانا كبيرة جدا، كانت قلة بسيطة جدا هي كانت. فده برضو بيحتاج برضو لأنه ناس عاين، يعني لأنه نحنا القضايا دارين مطرحها، نحنا كمبادرات نسوية نحنا زعتنا نكتب فيها، بتلقى ناس يساعدوك في الكتابة إذا أنت عايز عندك مشكلة في الكتابة الصحفية بكده، بتلقى ناس يساعدوا في الحتة دي. فده واحدة من الحاجات المهمة. منال ذكرت الحتة بتاعت الحدث، ما أعرف زول قال الحدث، ما أعرف منو نسيت السا، لكن طبعا الحدث مهم بالنسبه للصحفي، لانه اصلا هو الصحفي بيزعور الخبر دي اصلا حاجه يعني. بتبقى بعد ذاك الموضوعات التحليليه والصحافه الاستقصائيه دي كلها حاجات هي بتتابع الاخبار وبتبحث في قضايا مثلا زي الفساد زي شنو حاجات زي دي، ودي من الحاجات اللي هسه بدأ الناس يهتموا بها. يعني الصحافه الاستقصائيه بالذات ما كانت موجوده من زمان، كان في التحقيقات الصحفية اللي كنا إحنا قاعدين نشتغلها يعني، لكن الصحفي بيهتم بالحدث. عشان كده أنا بقول إنه النساء ذاته هم يخلقوا الأحداث. ما أنا عندي حدث، يعني عندي حدث معين، عندي مبادرة دي أنا أكتب فيها وأظل أكتب وأظل أنا أطلع بيانات وأظل كده، فبتلقى الحدث لما يحصل هو اللي بيفرض نفسه، هو اللي بيخلي الصحفيين يجوا وسألوك وكده. أنا متأكد إنه بعد الندوة دي ناس كتار يطلبوا لك والله يا أخي عملتوا ندوة كده ومثلاً أنا عايز تديني الورقة تديني كده، ده ما يعني برضو مجاهد المغير، لكن برضو أحسن منه إنه هو ما استجيب يعني.
1: وأخيراً شكرا. نستمع لمداخلة الأستاذة أميرة عثمان، وهي رئيسة مبادرة لا إلغاء للنساء، وهي بتحدثنا عن الربط الضروري بين العمل الإعلامي والحراك الحقوقي في الميدان.
4: شكراً للحضور. أنا صراحة دار أتكلم شوية، مش شوية والله، شوية كتير، دار أنتقد الإعلام ودور الإعلاميين والإعلاميات والصحفيين والصحفيات في إنه يعني مثلا زي الحملة بتاعت عدالة نسوية أو أي عمل نسوي بيتعاملوا مع المجهودات اللي بتبذل كمصادر للأخبار، وما قاعدين يكونوا شركاء حقيقيين في صنع الحدث ذات نفسه. يعني مثلا احنا في الحملة بتاعت عدالة نسوية لقينا مثلا دعم محترم جدا من دبنجة مثلا ومن عاين، وجزموا معانا بالمشاركة، لكن اكتفوا بالخط بتاعنا هم احنا نكون مصدر للخبر او نديهم الحاجه ونعملوا ليها تغطيه. لكن في حين انه احنا لما نكون بنتناقش في العمل بتاع الحمل ذاته وفي اخراج ادواته مثلا زي عمل الندوه دي او عندنا مواضيع دارين ننشرها للاعلام, نلاقي مشكله في انه كيف نحن نمرق الحاجه دي للاعلام. بنكون محتاجين ناس معانا جوا المطبخ عندهم الخبره والمعرفه والقدره الاعلاميه لاخراج الحاجه دي. يعني مثلا في الموضوع بتاع الاطفال نتائج الاغتصابات والحرب الحاصله دي, والثاني بنلقى في صفحه او في حاجه في الفيسبوك يقول لك في شافعي تلاقى مرمي بالحته والناس تقعد تشيل وتكيل الهناية على النساء وعلى الفساد الحاصل والناس بتعمل كده ليه؟ وهل الناس مغيبة من الحقيقة من إنه هو نتاج للحرب وده نتاج للواقع الراهن؟ يعني المشكلة الثانية مثلا من المسكوت عنه, يعني بقت ما مشكلتنا بس في تشويه الأعضاء الجنسية للنساء مثلا أو التناسلية للنساء, لا يعني الـ النساء مثلا الأصبحت عليه الحرب دي بفقد الأسرة بفقد العائل بفقد الأمان المجتمعي بالنزوح بالانتهاك بالاغتصاب في النهاية برضوخة للعمالة حقت الجنس عشان تعيش عشان تظل حية. والحاجة دي ممكن تكون موجودة في أماكن النزوح في أماكن الليو, وين الصحافة الاستقصائية البدعاية للحاجة دي بالمنظور النسوي بما إن هو ليه النساء وليه الواقع ده الراهن خلاهم إنه يكونوا في المكان المهين للكرامة على مهين لحياتهم ذاته وخطر جدا لحياتهم. يعني أنا يعني صراحة يعني بتكلم عن إنه دور الصحافة شنو في العدالة النسوية ذات نفسها, في إنك أنت كصحافة كيف تكوني شريكة في صنع التفاصيل دي إحنا لما نتكلم عنها تورينا إحنا نخرجها كيف نعمل ندوات تساعدونا في عمل تحقيقات نساعدكم في كده, لكن ما تكونوا قاعدين مثلا وهنا شايفين في ناس يعني صحفيين وصحفيات ممكن يكونوا حضور للحاجة دي بينتظروا إنه إحنا لما نطلع مثلا الخبر أو أول سؤال أنا قاعد أحس بالمناسبة بأمانة إنه مستفز جدا بيقول أنا قاعد أي حاجة يقوم لك عندك إحصاءات الأرقية خلف في زمن لا فيه وزارة صحة لا فيه شرطة لا فيه أمان لأنه المنظمات مثلا يعني هجيب لك إحصاء من إحصاءات من وين يعني. فبيكون في الحاجة اللي هي العقلية بقت مسيطرة بتاعة الفكرة بتاعت إنك أنت عشان تكون ترند عشان تخاطب المجتمع الدولي عشان تخاطب المنظمات الدولية لازم يكون عندك إحصاء بتاع إنه في 300 مرة تم اغتصابه و15 ماتوا. أنا دايرة أتكلم عن إنه نحن يا جماعة فكرة العدالة النسوية مفروض تكون حاجة يتبناها كل المجتمع السوداني ونكون في صنع التفاصيل من أجل العدالة النسوية. شكرا.
1: بهذا نصل لختام حلقة الليلة ناقشنا فيها دور الإعلام في إنصاف قضايا النساء السودانيات وسط تحديات الحرب. شكرا لضيافاتنا الكريمات وشكرا لكم على طيب المتابعة. حتى نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا سارة ياسر وفي أمان الله.
0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعياً من راديو دبنجا.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا. عناوين الاخبار ليوم الخميس 28 مايو 2026، الموافق الثاني من عيد الاضحى المبارك. قتلى وجرحى جراء هجوم بمسيرات انتحاريه استهدف بلده خزان باساو بمحليه الطينه في شمال دارفور. مقاطع فيديو جديده تظهر وصول عدد كبير من العربات القتاليه الى نيالا. الجيش يعلن إحباط هجوم استهدف منطقة البركة بإقليم النيل الأزرق. تواصل نزوح الأسر من كادوغلي إلى مخيم جوز السلام بمدينة كوستي في ولاية النيل الأبيض. تباين واسع في ردود الأفعال عقب دعوة البرهان لإطلاق حوار سياسي شامل داخل السودان. حميتي يلقي خطابا بمناسبة عيد الأضحى ويشن هجوما عنيفا على الحركة الإسلامية. حميتي يؤكد أن رؤيتهم تتجاوز وقف الحرب نحو مشروع وطني لإعادة بناء الدولة على أسس جديدة. مسرع شخصين في انهيار بئر تنقيب عن الذهب بالبريسي وسط البطانة. نقابة الصحفيين تعلن تضامنها مع 9 صحفيين معتقلين ومخفيين قسرا بمناسبة عيد الأضحى. الجيش السوداني يبدأ تسيير حافلات لنقل العالقين بمعبر أرجين الحدودي إلى عدد من الولايات. مالك عقار يحذر من الفتنة ويعرب عن أمله في أن يعم السلام السودان بحلول العيد القادم. وزير الطاقة يعلن دخول وحدتين حراريتين بمحطة قري للخدمة وعودة الوحدة الثالثة بمحطة أم دباكر للعمل بعد اكتمال الصيانة. وميثاق إعلان المبادئ السوداني تنشر نصوص الميثاق للرأي العام. غرفة طوارئ دار حمر تتهم عناصر الدعم السريع بنهب عربة نقل ركاب في غرب كردفان. سيناتور أمريكي يطالب بتمرير مشروع قانون يقضي بتعليق صفقات الأسلحة الأمريكية إلى الأمارات. تعرض مواطن لعملية نهب مسلح في منطقة اللفة بولاية كسلة، والشرطة تعتذر عن ملاحقة الجناة لضعف الإمكانيات. حجاج بيت الله الحرام بيفرغون من رمي جمرة العقبة ويواصلون أداء بقية المناسك. الصحة السعودية تؤكد استقرار الأوضاع الصحية للحجاج وعدم تسجيل أي تهديدات صحية مؤثرة. توزيع لحوم الأضاحي المقدمة من الهلال الأحمر التركي في الخرطوم بعدد 310 ألف رأس من العجول على 7000 أسرة بالولاية. حادث مروري بالقرب من القطينة يؤدي بحياة 5 أفراد من قرية التواجير بالنيل الأبيض. المريخ السوداني يخسر أمام فريق الجيش الرواندي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدوري الرواندي الممتاز. تنتهي بذلك العناوين، شكرا لكم على المتابعة.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحبا بك.
3: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحبا بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاة. هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا، وده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل. ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون في جهه مزمنه وجهه لفتره طويله جدا، وممكن ياثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودايما مباشره الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخذ، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولاده مباشره برضه بندي معاه لغايه بتاع شهر الاطفال، وده دايما في جرعه اسمها جرعه رغم الصغر، ده بندوه طوالي بعد الولاده. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه، يعني ده اللغاهين اللي بندوه طوالي مباشره بعد الولاده. بعد الولاده لو اخذ ده ثاني الطفل ما بيكون محتاج لاي حاجه الا بعد ما يتم 6 اسابيع. لما يتم 6 اسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخذ لغاهات كثيره. اللغاه الاول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لانه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم امراض خطيره جدا جدا بتاثر في الاطفال وممكن تؤدي الى وفاه الاطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنه في العضل، مع اللغاه ده في نفس الفتره 6 اسابيع بندي معاه حقنه برضه بتاع التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الارغان لطفل، لكن ما ده الارغان البيجي بروح، ده ارغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضافات كثيره. عشان كده انا بوجه الامهات انه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا اطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لانه كل الامراض هسه احنا قاعد نتكلم فيها ده امراض خطيره جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تاثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتؤدي للوفاه. في نفس 6 اسابيع برضه في لغاهات ثانيه، في شلل الاطفال بندي جرعه ثانيه، طبعا ادينا جرعه في اليوم الاول بندي جرعه ثانيه بس 6 اسابيع، دي اسمها جرعه رقم 1. بعد الطفل يتم 10 اسابيع لازم انت توديه مره ثانيه عشان يدوه الجرعه الثانيه، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعه الثانيه بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي، والجرعه بتاعت الشلل ياخذ الجرعه الثانيه ده لما الطفل يتم 10 اسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 اسبوع برضه لازم توديه للمركز الصحي مره ثانيه عشان ياخذ الجرعه رقم 3، لانه كل الجرعات دي لو اخذت جرعه واحده ما كفايه، ممكن يدوه مناعه لمده سنه سنتين شهرين لكن ثاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقرره. وفي غالبيه الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعه واحده، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقرره عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو اخذ جرعه ناقصه ممكن ياثر فيه كل مره يقوم يرجع له ثاني، وبجيب بطريقه اصعب من الطريقه الاولى وممكن يؤدي للوفاه بطريقه اسرع من الطريقه لو هو ما كان اديته للتطعيم نهائي. عشان كده انا بنصح الامهات اي ام بدأ التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنه واحده بس اسمها حقنه ذات الحصبه، مرض الحصبه. مرض الحصبه طبعا كل الناس عرفت الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزله، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاه الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبه لازم ياخذ الحقنه ذات الحصبه في شهر 11. بعد نهايه 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ اجراءات الاساسيه، يعني بيكون باقي له جرعات منشطه. جرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه اللي حتى احنا قلنا دي، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبعدك نجي نتكلم عن المضافات البسيطه اللي ممكن تحصل. وبعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخي والله انا ولديته وديته المركز وجات حمى وتعالى انا ما بوديه وكذا، لا الحياه في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين 3 يوم وبتروح، يعني ما محتاج لحاجه كثيره. من نصحهم انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفه وكذا بيعتبروا ان الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه، فعل مع اللغاه للدوله عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحميه من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعه السول بتاعه البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضه مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللغاه للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داري اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديك كرت, الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخده 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار, تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس قريت طعمته قبل كده ولا ما طعمته؟ طعمته وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل اللي اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا. والسلام عليكم ورحمه الله.
2: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا, شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه, ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة. هنا راديو دبنجا حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان, نستمع, نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان, وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة, وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي, بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية, وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد, كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب, حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام, والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه, وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا, ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة, بجانب تهم أخرى, وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق, نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته, فنستمع له.
5: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام, وبالفعل تم سمع شاهد واستجوبناه وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام. واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
4: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفاف. نستمع للأستاذ المعيز حضر.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارغة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين، أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفة وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، هو لديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين، ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الجرائم الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتقالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 الغبط لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في غبط حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمة الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات. ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا. وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبري في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات. يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل. وهذا هو ما يحدث الآن، لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا. من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر. لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني. لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق للفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
4: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجر في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 28 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه عناوينها. حميتي يدعو دول الجوار إلى دعم مشروع بناء السودان الجديد ويتهم الحركة الإسلامية بتهديد أمن الإقليم. قتلى وجرحى في قصف بمسيرة على خزان باساو بمحلية الطينة واستمرار حركة النزوح من الدلنج بسبب القصف. قوى إعلان نيروبي تنشر خارطة الطريق تدعو لإقصاء المؤتمر الوطني. وحزب الأمة يعلن تحفظه على فصل الدين عن الدولة الوارد في ميثاق إعلان نيروبي. شكاوى من تكرار عمليات النهب المسلح بولاية كسلة وارتفاع أسعار الوقود وزيادة عمولة التحويل من التطبيقات البنكية بجنوب دارفور. كانت هذه عناوين النشرة. إلى التفاصيل يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس الفريق محمد حمدان دقلو دول الجوار والمجتمع الدولي إلى دعم المشاريع السياسية الهادفة لبناء السودان الجديد والوقوف ضد ما وصفه بالمشروع الإرهابي للحركة الإسلامية الذي هدد الإقليم بأكمله. وقال في كلمة مسجلة بمناسبة عيد الأضحى إن رؤيتهم تتجاوز إيقاف الحرب إلى مشروع وطني شامل يعالج الجذور التاريخية للأزمة السودانية بما يشمل قضايا الحكم والعدالة وتقاسم السلطة والثروة والتنمية المتوازنة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: لقد أورثت هذه الجماعة بلادنا الخراب والتمزق وأغرقتها في الدماء والدموع والنزوح والجوع عبر مشروعها الإقصائي البغيض وزرعت الفتن بين أبناء الوطن الواحد واتخذت من الدين ستار الهيمنة والاستقلال والقهر.
0: وقال حميتين: المعركة الحالية ليست معركة سلطة أو صراعا على مواقع، بل هي معركة مصير تاريخي بين مشروعين متناقضين، مشروع يريد السودان رهينا للاستبداد والعنف والفساد، وآخر وطني كبير لإعادة تأسيس الدولة السودانية على قواعد الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والسلام المستدام. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بين مشروعين متناقضين، مشروع يريد السودان أن يبقى رهينا للاستبداد والعنف والفساد والتمييز، ومشروع وطني كبير يسعى إلى إعادة تأسيس الدولة السودانية على قواعد الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والسلام المستدام.
0: من جهته أعلن رئيس وزراء حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي اكتمال الترتيبات الخاصة بعقد امتحانات الشهادة السودانية لجميع الطلاب الذين حرموا من الجلوس للامتحانات منذ عام 2023، مؤكدا أن الامتحانات ستقام في مختلف المراكز بينها الفاشر والجنينة ونيالة وغبيش وشمال وجنوب كردفان. وقال التعايشي خلال مخاطبته المواطنين عقب صلاة عيد الأضحى بنيالة إن حكومة تأسيس فتحت 21 مدرسة أساس في مدينة الفاشر وريفها، مشيرا إلى أن نحو 700 طالب سيجلسون لامتحانات الشهادة السودانية داخل مدينة الفاشر. وأضاف في هذا الخصوص:
2: جميع ترتيباتنا لعقد امتحان الشهادة السودانية مكتمل لكل الناس اللي حرموا من الامتحانات منذ العام 2023. سوف تجرى امتحانات الشهادة السودانية لجميع الطلاب في كل المراكز: الفاشر، الجنينة، نيالة، ببيش، شمال كردفان، جنوب كردفان، لجميع الطلاب. والآن نعيد في العدة لفتح الجامعات السودانية لاستقبال الناجحين من تلك الامتحانات داخل السودان وخارج السودان. الفاشر تتعافى، تلك المدينة اللي كانت مدينة أشباح اليوم نحن فتحنا 21 مدرسة أساس في مدينة الفاشر وريف مدينة الفاشر، ونجري امتحانات الشهادة السودانية ل 700 طالب داخل مدينة الفاشر.
0: كشف مواطنون عن استهداف قوات الدعم السريع منطقة خزان باساو بمحلية الطينة بشمال دارفور بمسيرات مساء الثلاثاء الماضي، وأوضحوا أن القصف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وسط المدنيين. أكدت مصادر تصاعد موجات النزوح من الدلنج بجنوب كردفان خلال هذه الأيام بسبب اشتداد عمليات القصف العشوائي على المدينة بالمدفعية الثقيلة والمسيرات من قبل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال. وأوضح التقرير أن القصف تسبب في سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين فضلا عن تدمير ممتلكاتهم. نشرت قوى إعلان المبادئ خارطة الطريق التي أجيزت في اجتماعها الذي اختتم أعماله في نيروبي يوم السبت، وذلك لإنهاء حرب السودان وتأسيس وطن جديد، واشترطت فيها إقصاء المؤتمر الوطني وأن يقتصر دور القوات المسلحة وقوات الدعم السريع على مساري وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية فقط دون التدخل في القضايا السياسية التي تعد شأنا مدنيا. من جهته قال بكري جاك الناطق باسم تحالف صمود إن اجتماع القوى السياسية الذي انعقد في أديس أبابا يعد أول اختبار لقوى إعلان نيروبي في التنسيق فيما بينها

0: من جهة أخرى، أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود أن اجتماعات قوى إعلان المبادئ الموقعة على ميثاق البناء الجديد تمثل خطوة مهمة في رمزيتها السياسية، كونها جمعت طيفا عريضا من القوى السياسية السودانية، بعضها كان ضمن تحالف تقدم في ديسمبر الماضي، لكنها شاركت هذه المرة بصفتها قوى سياسية مستقلة تسعى إلى شراكة أصيلة في صناعة حدث جديد. وقال جاك لراديو دبانجا إن الأزمة السودانية تكمن في غياب بناء جسور وآليات تنسيق بين القوى السياسية المختلفة بما يتجاوز حدود التحالفات، وصولا إلى رؤية واضحة لمستقبل السودان. من جهته أبدى حزب الأمة القومي تحفظه على النص المتعلق بمسألة فصل الدين عن الدولة الوارد في الميثاق. وقال الحزب في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن ورود هذه القضية الخلافية الحساسة بهذا الاختزال والشكل المباشر أمر مؤسف، معتبرا أن قضايا الهوية وعلاقة الدين بالدولة قضايا مصيرية ذات أبعاد مجتمعية ودستورية وتاريخية معقدة، وأن مكانها الطبيعي هو المؤتمر الدستوري القومي الذي يعقب إنهاء الحرب. رحبت حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة جبريل إبراهيم بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لحوار سوداني سوداني شامل لبناء توافق وطني يؤسس لسلام عادل ومستدام دون مكافأة من حمل السلاح ضد الدولة أو تورط في جرائم بحق المدنيين. وقالت الحركة في بيان إن الهدنة لأغراض إنسانية لا تكتسب مشروعيتها إلا بالاستناد إلى إعلان جدة بما يفضي إلى إخلاء المدن وتجميع قوة الدعم السريع خارجها. من جانبه قال الناطق الرسمي باسم مجلس الصحوة الثوري أحمد محمد البكر إن الحل الجذري للأزمة السودانية يتطلب حوارا سودانيا شاملا يدار داخل البلاد بعيدا عن التدخلات والأجندات الأجنبية السالبة. شكى مواطنون في محلية السلام بولاية جنوب دارفور من ارتفاع أسعار ملابس الأطفال وعمولة التحويل من التطبيقات البنكية إلى كاش خلال عيد الأضحى. وقال المواطن محمد حسين لراديو دبنجا إن أسعار الملابس في سوق كرو كرو شهدت ارتفاعا حيث بلغ سعر الفستان 120 ألف جنيه والبنطلون والقميص 75 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
1: ما نراه الأوضاع مدنيا لمواطن الريف حقيقة مواطن في وضع صعب، وخصوصا الملابس الأطفال خاصة بناتي، الفستان ب 120 ألف والبنطلون والقميص ب 75-80، والأم والأبو هم لديهم 3 أعوام ما بتكسوا.
0: وحول الأوضاع قبيل الخريف قال محمد حسين إن أسعار الوقود شهدت ارتفاعا كبيرا حيث بلغ سعر برميل الجازولين 2,700,000 جنيه والبنزين 1,300,000 جنيه، وأشار إلى ارتفاع عمولة التحويل من التطبيقات البنكية إلى كاش إلى 25% بدلا من 10%. وأضاف في هذا الخصوص:
1: غلاء في تحويلات بنكك معليتي كاس والسلام أصبحت 25%، والمواطن في ظروف غامض وعمل ما في وظروف الاقتصادية صعبة، نتمنى من الله أن يرجع 10% وأقل.
0: تعرض شاب لعملية نهب مسلح في منطقة اللفة بولاية كسلة مساء الثلاثاء وسط مخاوف من تكرار مثل هذه الحوادث داخل الولاية. وأوضحت مصادر أن الشاب كان يستقل موترا عندما اعترضت طريقه مجموعة مسلحة طاردته بعربة بوكس وأطلقت عليه عدة أعيرة نارية ما أدى إلى تعطيل الموتر قبل أن تعتدي عليه وتنهب أموالا كانت في حوزته وهاتفه المحمول ثم لاذت بالفرار. قال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري ياسر عرمان إن عيد الأضحى يأتي بلا طعم بسبب استمرار الحرب ومعاناة السودانيين. وأوضح في منشور على فيسبوك أن مدن الأويد وكادوغلي والدلين تقضي العيد تحت الحصار دون أمن، لافتا إلى تهديد نحو 57 ألف شخص بالتشريد والفصل من الخدمة. حذر تجمع الأطباء الديمقراطيين من الانهيار الصحي الكارثي في جبل مرة بولاية وسط دارفور نتيجة التفشي المتسارع لمرض جذري القرود. وقال الدكتور سر الخاتم إسماعيل سري أخصائي الوبائيات وعضو التجمع والمتحدث باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء لراديو دبنجا إن انتشار المرض يرتبط بانهيار 80% من الخدمات الصحية وزيادة الصرف على الحرب وإهمال صحة المواطن وإصحاح البيئة، إلى جانب خروج مستشفى دربات الريفي عن الخدمة وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة بسبب الحصار الجغرافي ووعورة التضاريس. من جهته أعلن وكيل وزارة الصحة الاتحادية منتصر محمد عثمان استقرار الأوضاع الصحية وتوفر الإمداد الدوائي في ولاية الخرطوم، وكشف خلال جولة على المؤسسات الصحية عن توزيع إمدادات دوائية لجميع الولايات الآمنة تكفي لمدة 3

0: أعلن رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية محمد وداع إدراج الباخرة سيناء ضمن رحلات العودة الطوعية للسودانيين من مصر، وأضاف في منشور على فيسبوك أن الباخرة ستبدأ أولى رحلاتها من السد العالي إلى ميناء وادي حلفا الأسبوع المقبل، موضحا أن الرحلات ستتم عبر القطار من محطة رمسيس بالقاهرة إلى السد العالي ثم إلى وادي حلفا ومنها بالبساط إلى مختلف ولايات السودان. أعلن وزير الطاقة والنفط المهندس المعتصم إبراهيم إعادة الوحدة الغازية جي 3 بمحطة قري 1-2 إلى الشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب اكتمال أعمال الصيانة الكبرى للوحدة رقم 3 بمحطة أم دباكر وعودتها للعمل بكفاءة تشغيلية عالية. وقال إن هذه الخطوات تمثل دفعة مهمة نحو استقرار الإمداد الكهربائي. من جانبه أكد والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة استمرار الجهود الحكومية لتسليم المستحقين المتضررين من إزالة السكن العشوائي قطع أراضيهم قبل حلول فصل الخريف. الخبر الأخير في النشرة. فاز الدكتور هشام صلاح الدين شاذلي مدير معهد الدراسات البيئية بجامعة الخرطوم بجائزة أفضل باحث خلال احتفالية دولية أقيمت الخميس ضمن فعاليات توزيع جوائز سلسلة إصدارات كتب إعادة بناء السودان من الحرب إلى التنمية المستدامة. وبحسب إدارة الإعلام بجامعة الخرطوم نظم الحفل بالشراكة بين المنظمة العالمية للتنمية المستدامة ومنصة السودان للمعرفة تكريما للمساهمات البحثية والعلمية الداعية لجهود إعادة إعمار السودان والتنمية المستدامة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 28 مايو عام 2026. نخصص هذه الجولة للمعايدة وتبادل التهاني مع أهلنا في المدن والقرى والفرقان، وكذلك مع النازحين واللاجئين في دول الجوار وكل السودانيين في بلدان المهجر. في هذه الجولة يشارك معنا عدد من الضيوف من داخل السودان ومن دول الجوار والمهجر لننقل رسائل المحبة والتضامن والأمل في هذه المناسبة المباركة. والآن ينضم إلينا من المملكة الهولندية الإمام موسى الإمام ممثل مبادرة تنوعنا يسعنا ليقدم تهنئته بمناسبة عيد الأضحى المبارك. مرحبا بك الإمام موسى الإمام وكل عام وأنتم بخير.
2: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وأنتم بخير. باسمي واسم مجموعة تنوعنا يسعنا بهولندا تقدم بأحر التهاني لكل أبناء الشعب السوداني، ونتمنى إنه هذا العام إن شاء الله يكون هو هذا العيد أن يكون هو آخر يعني تحقيق السلام في السودان، إن شاء الله أن يكون هذا العيد من أجل تحقيق السلام الشامل في السودان وإيقاف هذه الحرب اللعينة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على أهل السودان وشعبه بالأمن والسلام في كل ربوعه، ربنا يتقبل كل موتانا من الشهداء ويعيد اللي هو مفقودينا ويشفي جرحانا ويبرئ كل متألم من هذه الحرب اللعينة. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذا اليوم المبارك والشهر المبارك أن يسكت صوت السلاح في بلادنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أهل السودان جمعا بانتزاع فتيل هذه الفتنة التي لا تبقي أخضرا ولا يابسا في أرض السودان. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذا اليوم المبارك أن يعود كل اللاجئين والمشردين والنازحين إلى ديارهم سالمين آمنين. شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا للإمام موسى الإمام من مبادرة تنوعنا يسعنا على هذه المشاركة الطيبة، وكل عام وأنتم بخير. ومن هولندا ننتقل الآن إلى أوغندا، ومعنا حسن أبو من معسكر كرياندانغو للاجئين. أهلا ومرحبا بك حسن أبو، ونتمنى أن يكون العيد السنة دي أحسن رغم ظروف اللجوء والنزوح، تفضل.
3: السلام للجميع، السلام لراديو دبنجا وكل المستمعين لراديو دبنجا وكل من يهم أمر الإخوان السودانيين اللي في جميع بقاع العالم واللي بيستمعوا عبر راديو دبنجا اللي بيحمل نبت وأحاسيس كل اللاجئين الموجودين في كل دول اللجوء. السلام عليكم وكل سنة والجميع بألف ألف خير وصحة وعافية وبركة، وربنا إن شاء الله يجعل لنا بلدنا السودان آمنة مطمئنة سخاء رخاء بإذن الله سبحانه وتعالى، وربنا يجمع شمل الجميع. من معسكر كرياندانغو للاجئين مدينة بيالي، بس داير نعمل لكم معايدة كده إن شاء الله، ونرفع لكم نبط الإخوان هنا اللي موجودين في معسكر كرياندانغو بدولة يوغندا. نحن بحمد الله سبحانه وتعالى عندنا طبعا دل السنة الثالثة بالنسبة لنا، عيتنا هنا في دولة اللجوء دولة يوغندا دل السنة الثالثة بالنسبة لنا من 2023، ودل عيد الثالث عيد الأضحى اللي بلقانا هنا في المعسكر. والحمد لله بنشكر دولة يوغندا أي ما شكر. أول حاجة هي حقيقة عاوتنا واستضافتنا ووفرت لنا الأمن والسكن، والحمد لله نحن قاعدين. بس العيد طبعا يا أخوانا عنده طعم خاص. العيد بيحتاج للمة أهل، العيد بيحتاج لسلام وبيحتاج لأمان. الزول من أنت بتتذكر أهلك، بتتذكر الحرب الدائر في السودان، فالمسألة حقيقة بيقلب لك فرحة العيد. والأحزان هي طبعا متجددة، يعني في بلدنا هناك أحزان متجددة كل يوم وتاني. الحرب ما بعرف يوم جمعة، ما بعرف يوم عيد، ما بعرف يعني ما بيختار أيام، فكل الأيام عندنا هناك حرب. ولكن الحمد لله سبحانه وتعالى إنه الناس هنا في المعسكر عايشة بأمن وأمان وعايشة بسلام، وحتى العيد هنا الناس ما شاء الله فرحانين والناس مبسوطين. والعيد عيد الأضحى زي ما قال عيد بتاعت لحمة، يعني زي ما نحن بنقولوه كده بالبلدي عندنا إنه عيد بتاعت لحمة. والحمد لله سبحانه وتعالى يعني اتوفرت كل ما بيحتاجه اللاجئ السوداني هنا في المعسكر. نشكر الكثير من المنظمات إنه جونا بجاي حقيقة وقاموا دعمونا يعني بالحقيقة. يعني عندنا زي يوم أمس في أكثر من منظمة على رأسها اللي هو ألايت يوس دي، طبعا منظمة هي قامت جابت كميات كبيرة من الأضاحي ووزعته للاجئين اللي موجودين هنا. وأيضا في غير برضو المنظمات، كثير من المنظمات، وحتى يوم الليلة برضو في جزء برضو إن شاء الله ناس جزء من المنظمات الليلة برضو حسي عليه شغالة، وحتى يوم بكرة برضو ناس ملم برضو أو أدونا ما شاء الله منظمة ملم السودانية هي ذاتها يوم بكرة عند أضاحي وجايباه إن شاء الله. فالناس حقيقة هنا والله فرحانين، يعني الناس فرحانين، والناس فقدت الأهل. بس الكمية الموجودة هنا طبعا حتى الكمية ذاتها بقت بسيطة، لأنه كثير من الناس رجعوا السودان. الواحد بيخط في ذهنه إنه السودان هناك مستقر، أو لربما الواحد هنا يعني حسب يعني بعد الزلات اللي مرات بتحصل الواحد بيخط إنه هناك أفضل في السودان. والأكثر من كده العودة التوعية المزعومة هي ذاتها حقيقة يعني خصمت مننا الكثير، يعني لأنه الناس بسبب الأوضاع الطوعية أنه حتى خلفوا مشاكل كثيرة جدا هنا في المعسكر. ما حتى ما بين الأسر يعني خلقوا لنا مشاكل، لأن مرات في البيت الواحد الأسرة مثلا واحد يقول مثلا من الزوجين الراجل ولا المرأة، واحد مثلا منهم يقول أنا راجع خلينا نرجع، والثاني يقول لا خلينا نقعد هناك ما في أمان، وبالتالي بيحصل خلاف ما بين الطرفين، فواحد منهم بيرجع والثاني بيكون قاعد، والأطفال في النص، لو فاتوا السودان مشكلة، لو قعدوا هنا مشكلة. دي برضه دي يعني أكبر مشكلة هسي علينا نحن بواجهنا في قصة الأوضة الطوعية. ولكن على أي حال إنه الأمور كده ماشية يعني، فنحن والله تحايانا لإخواننا الموجودين في السودان كلهم، نقول لهم كل سنة وإنتوا طيبين، ونحن يعني عفونا عنكم وإنتوا برضو عافوا عننا إن شاء الله، والناس بتتلاقى وعرفوا أكف البراء لله سبحانه وتعالى، وصلوا الله سبحانه وتعالى إنه ربنا يوقف لنا الأمن الحرب في السودان هناك، ويجعل لنا بلدنا آمنة مطمئنة إن شاء الله. الزول الدائر يرجع، واللي دائر يسمع الأخبار الطيبة لأهل اللي موجودين هناك وقرائب الموجودين هناك يسمع عنهم كل خير إن شاء الله.
1: والآن ننتقل إلى دولة رواندا، حيث ينضم إلينا الأستاذ عاطف البحر المسرحي والمستشار بمنظمة الطفولة. أهلا ومرحبا بك أستاذ عاطف، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. الأخوة والأخوات في راديو دبنجا، إذاعة وعاملين وإدارة ومستمعين، لكم خالص التحايا بعيد الأضحى المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مننا ومنكم صالح الأعمال، ونتمنى أنه تتحقق كل أماني الجميع، وأن الناس السنة الجاية يكونوا في السودان إن شاء الله، نكون في السودان في وطن يلعب بالأمن والسلام، يلعب بالحرية والسلام والعدالة وبكل الخير إن شاء الله كريم. أنا عاطف محجوب البحر، فنان كاتب مسرحي ومستشار برامج تنموية، مقيم في رواندا. حقيقة طبعا العيد في السودان طعم براوة، ويعني لا توجد مقارنة بين العيد في رواندا أو في السودان في أي مكان تاني في العالم، دي حقيقة ما في اثنين مختلفوا فيها. لكن في رواندا يعني الأجواء جميلة برضه، السودانيين محل ما يمشوا بيشيعوا أجواء الفرح وأجواء البهجة، الناس بتتلاقى في مساجد معينة، هنا المساجد ما كثيرة اللي بتقوم فيها صلاة العيد، نحن بنلاقي مساجد معينة، فبعد الصلاة الناس بتتبادل التهاني والتبريكات وطوالي الناس بتنطلق في عيد الأضحى. النظام طبعا مختلف عندنا في السودان، احنا هناك الشغل مجهودات فردية والناس بتضح براها وفي البيوت وكده، هنا الحاجة دي تكاد تكون او هي ممنوعة تماما انك انت تضبح في بيت ولا كده، الضبح اللي في السلخانة، فده مجهود طبعا بيكون صعب جدا لتمشي كل الناس السودانيين كلهم الفكيغالي او كل المسلمين الفكيغالي بيكونوا في مكان واحد، الناس بتشتري خروفها قبل كم يوم، تعمل العلامة في الخروف بيسلم الضباح، بتجي تستلم خروفك الصباح وتقيف بعد ذاك تنتظر انت وحظك، مرات 3 ساعات، مرات 4 ساعات، في ناس يعني لغاية الساعة 1 الساعة 2 حتى يقدروا يطلعوا بالخروف بتاعهم مضبوح، زي ما قلت لهم السبب الأساسي انه المكان واحد للحاجة دي. بعد ذاك الناس بتمشي، في الغالب الناس بيكونوا يعني انا كل المجموعات اللي بعرفها مثلا اغلب الناس بيكونوا الأسر القريبة لبعض، بيتناولوا الوجبة الأولى دي مع بعض، وفي الغالبية العظمى طبعا هنا من السودانيين في رواندا هم عبارة عن طلبة، وما شاء الله عليهم يعني بيعملوا حاجاتهم بمجهودات جماعية جميلة جدا، بيشتروا خروف سوا، بيقفوا بيستلموه سوا، وزعوا الأدوار بيناتهم، واحد يخش جوا السلخانة، واحد يستلم برا، واحد كده، بعد ذلك تاني أجواء بيحط الطبيخ وكده، فما شاء الله عليهم يعني أجواء أم جميلة، قادرين يعني يعودوا ولو قليل من الحاجات اللي افتقدوها. العيد في رواندا يجاوز يوم واحد، وبعد ذاك ثاني الناس ثاني يوم تغلب تنزل شغل، فما عندنا الإحساس بتاع إنه يا أخي والله ده وقت فيه استرخاء ولا فيه محاولة إنك أنت ترجع بالماضي تفتش وتفكر، وأنا عملت شنو السنة الفاتت، أنا عملت شنو، أنا ما نحكت في الماضي بطريقة لحاجة زي دي. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يعني يجيب السلام للسودان عاجلا غير آجل، وننعم بالسودان زي ما تمنيت، إن السودان وطن جميل، وطن آمن، وطن رخي، ينعم بالحرية والسلام، ينعم بالعدالة بين كل مكونات الشعب. وشكرا جزيلا، أجد الشكر مجددا لأخواننا وأخواتنا في إذاعة دبنجة، إدارة وعاملين ومستمعين ومستمعات، وكل عام وأنتم بخير، وربنا إن شاء الله يعني يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال.
1: وكذلك يشارك معنا خلال برنامج المعايد اليوم الأستاذ محمد حسين من محلية السلام بولاية جنوب دارفور. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد، وكل عام وأنتم بخير.
5: الحمد لله الذي جعل الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وبعد، ولاية جنوب دارفور دعاني أن أهني العالم والشعب السوداني جميعا، وجنوب دارفور على وجه الخصوص بمناسبة العيد الأضحى المبارك. أنعم الله علينا وعلى محلية السلام باليمن والبركات، كل عام وأنتم بألف خير. وعبركم تهية لشعوب العالم وشعب السودان جميعا، وولاية جنوب دارفور على وجه الخصوص، كل عام وأنتم بخير. شكرا. أيضا إخوة في الإذاعة، عبركم تهياتي موصول لمحليتي السلام وكاس، ودعاني أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير بمناسبة العيد الأضحى المبارك. أعد الله علينا باليمن والبركات، كل عام وأنتم بخير. حتى هذه اللحظة نحن نتجول في محلية السلام، واليوم يوم 27/5 الآن في سوق كروكرو يوم الأربعاء، ونتفقد أحوال المواطن، والوضع صعب والملابس غالي. الفستان بتاع الطفل وخاصة بناتي ب80 و90 ألف، وبنطلون وقميص ب75 ألف. أتمنى ربنا يرجع هذه الأسعار ويكون أقل من ذلك، كل عام وأنتم بخير. لا زال نحن في محلية السلام، نحن نتجول في سوق كروكرو، ما نراه الأوضاع مدنيا لمواطن الريف حقيقة، مواطن في وضع صعب، وخصوصا الملابس الأطفال خاصة بناتي، الفستان ب120 ألف، والبنطلون والقميص ب75-80، والأم والأبو هم لديهم 3 أعوام ما بتكسوا من شدة الوضع الاقتصادي المتدهور وظروف الاقتصادية ما محتاجة للتعريف. نسأل الله السلامة أن يعم هذا العيد، عاد الله علينا باليمن والبركات، كل عام وأنتم بخير. أيضا نتحدث أن الخريف على الأبواب، والجاز غالي، برميل جاز ب2700 جنيه سوداني، وبرميل بتاع البنزين ب2300 جنيه سوداني، باخد جاز ب220 ألف، وباخد بنزين ب200 ألف. وعمل ما في، والمواطن تعاني كثير، ومحتاجين مقابلين خريف الزراعة على الأبواب. نتمنى من المسؤولين ينزلوا هذه الأسعار الليلة قبل بكرة. شكرا جزيلا. نتحدث عن غلاء في تحويلات بنكك معليتي كاس والسلام، أصبحت 25%، والمواطن في ظروف غامض وعمل ما في، وظروف الاقتصادية صعبة. نتمنى من الله أن يرجع 10% وأقل. شاكر ومقدر، كل عام وأنتم بخير.
1: ومعنا كذلك من العاصمة الأوغندية كامبالا الصحافية ماجدة ضيف الله. أهلا ومرحبا بك أستاذة ماجدة، وكل عام وأنت بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. سعداء بمشاركتك معنا في برنامج المعايدة، وعايزين نسمع رسالتك وتهانيك لكل السودانيين داخل الوطن وخارجه.
6: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وانتم طيبين، وكل الأمة الإسلامية بخير، وعلى وجه الخصوص الأمة السودانية إن شاء الله رب العالمين، يا ربنا يعم الأمن والاستقرار والناس كلها ترجع وتعود إلى ديارة سالمة غانمة. حقيقة العيد يعني أنا بتكلم عنه بواقع إنه أنا علي 4 سنوات إنه أنا يعني متشردة لاجئة في دول الجوار، فبجد إحساس العيد عندي ما زي إحساس العيد كنت في السودان، وهناك كل الأهل والأسر بتتجمع لأنه العيد الأكبر اللي هو كل الأسر دي بتكون حريصة إنها تكون فيه مع بعض، يعيدوا مع بعض، يذبحوا الذبايح، يعني فيه فرحة كبيرة جدا بشوفها في عيون الأطفال، في عيون النساء، في عيون الأمهات، يعني حاجة بجد كانت ليها معنى كبير في حياتنا. لكن الآن يعني إحنا بقينا متشردين ولاجئين وجينا في دول يعني الإحساس فيها ما زي في السودان، يعني في السودان لما صباح العيد بتكون كل المحال التجارية مغلقة، الأسواق مغلقة، بس هو بس تكبيرات العيد والصلوات والناس داخلة ومارقة تعيد بيكم كبار وصغار، فبجد الإحساس الآن هنا ما في موجود. تصبح الصباح بتلقى كل المحال التجارية فاتحة، الحياة عادية، يعني العيد عندنا له بالنسبة رمزية خاصة في السودان ومعنى كبير، والناس بتحضر له تحضيرات مبكرة جدا، يعني أمهاتنا يعدوا الخبايز ويجهزوا البيوت وينظفوها ويرتبوها، يعني بتحس بحاجة جديدة في البيت وفي روح جديدة داخلة في البيت وفي الناس ذاتها يعني، وكلهم فرحانين. لكن الآن الإحساس ده إحنا والله بجد في الغربة ما لاقينه والله، يعني حقيقة يعني حاجة محزنة جدا، رغم إنه بنتمسك ونقول إنه دي أقدار الله ونكون قويين، لكن بتجيك لحظة كده الإنسان فيها بضعف لما تلقى الناس اللي حوالينك ما موجودين، وفقدنا فيها كثير من الأرواح والممتلكات، وتجيك الذكريات الأليمة دي، فبجد الإنسان بيخش في لحظة بتاعت حزن عميقة جدا. لكن نسأل الله إنه يعني مثل ما بدأت هذه الحرب تنتهي يعني إن شاء الله، ويعود الأمن والاستقرار. وهنا من هنا أحيي كل زملائي الصحفيين في قاعة السودان وخارج السودان اللي هم زي ما قال الحرب ذاتها يعني عانوا منها كما عانى مجتمعنا السوداني، يعني تحية لهم وحييهم لصمتهم وجهودهم الجبار يعني، وربنا يعينهم كده إن شاء الله. يا رب نسأل في بركات هذا العيد والأيام المباركات إنه يتحقق الأمن والاستقرار، ويستجيبوا غادتنا الآن من حملة السلاح أن يكفوا عن هذا، لأن المواطن ده عانى ما عانى حقيقة، يعني ما الآن قلنا زي ما قال خلاص الناس دي وصلت أنفاس الأخيرة، يعني بجد محتاجين لأمن وسلام واستقرار. يعني الآن رغم الحروب ورغم الاشتباكات ورغم الواقع الحاصل دي، الناس حريصة الآن بتتكلم بيقولوا إنها دارت ترجع بلد السودان، لأنه الشعور والإحساس والمكان في السودان ما زيه في أي دولة تانية، يعني بجد حقيقة المركنة برا إحنا الآن دارين نرجع رغم الظروف الحاصلة دي، الناس دارت ترجع. أي بمعنى دي رسالة واضحة عليهم في إنه يا أخي المواطن ده يا أخوان اكتفى من هذه النيران، أرجو أن توقفوا هذه الحرب، أرجو أن توقفوا هذه الحرب اللعينة اللي إحنا فقدنا فيها، وكلهم يعني أبنائنا، أنا بقول دي كلهم أبنائنا الآن اللي بيموتوا دي كلهم أبنائنا، أبناء السودان محتاجين لهم، إحنا هم مستقبل الغد يعني، والبلد محتاجة لهم، ونبني بناتنا من جديد بجد بجد. يعني إحنا الليلة نتكلم عن دارفور مثلا، عندك أسعار الخراف الآن نسمع ما بين 1,200,000,300,800,900، في دارفور وصل 400-500، بجد يا أرقام خرافية يعني. فأنا بتأكد إنه كثير من الناس ما ضحت يعني قلاء أو كده، فلذلك يعني دي رسالة لكل المهتمين بشأن السلام والأمن الداخلي وكل المجتمعات والدول الراعية والصديقة، لأنه تحقق الأمن والاستقرار، إنه تكلل جهودها في إنه يتحقق لنا الأمن والاستقرار من أجل أبنائنا، من أجل أمهاتنا، من أجل أخواتنا، من أجل أسرنا الفقدناهم ونترحم لهم، يعني ربنا يتقبلهم قبولا حسنا، وربنا يرفع عننا هذا البلاء، بتحقق لنا الأمن والاستقرار إن شاء الله، ونعود لبلدنا سالمين غانمين ونعيش في أمن وأمان.
1: ومن كمبالا أيضا معنا الأستاذ آدم حسن، أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم المخصصة للمعايدة.
7: كل عام وأنتم بخير، ربنا يتقبل من كل الحجيج، وربنا يصلح حال البلد ويلم الغايبين. اللاجئين موجودين في يوغندا في مدينة كامبالا، اتقسم اللاجئين الى جزئين اللي هم الابن رفيجي اللي موجودين في داخل العاصمه والستل من رفيجي اللي موجودين في في في في المعسكرات النزوه في كامبالا. كلاجئ سوداني موجود في اوغندا ده العيد الثالث لي في عيد اضحى الثالث لي في مدينه كامبالا هي عاصمه في اوغندا. صراحة في اختلاف كبير يعني طعم العيد طعم الإحساس طعم التواجد مع الأهل الوالدة الأهل الخيلان العمام المندولة عصيدة الصباح الزريبة اختيار الخروف تكاد إنه تكون كل المظاهر دي تلاشت لكن الحمد لله الناس قدرت تتأقلم مع الوضع الحالي لكن الإحساس وطعم العيد مختلف تماماً. العيد بسيط جداً هنا في أوغندا. صحيح إنه في أعداد كبيرة من اليوغنديين مسلمين لكن يعني صلاة العيد كانت جميلة إلا إنه بتنقصها اللغة. في كثير من الناس ما بتقدر تتفهم اللغة المحلية هنا فكانت خطبة العيد مبتورة فواحدة من الحاجات اللي يعني خلت الناس إنها هي بتحس بفقدان البلد بفقدان الحنين للأرض وكل الناس يعني لسان حالة وتعبيرها عن وجوهها بتأكد إنه لا للحرب اللي خلتنا إنه نكون مشردين نكون بعيدين عن بلدنا بعيدين عن أرضنا بعيدين عن وطننا الحبيب إن إحنا رضعنا من من من حنان ورضعنا من أرضه وتعلمنا فيه واشتغلنا فيه وأولاد نتربوا فيه بقى الحنين يعني لوطننا أكبر كل سنة بتزيد السنة الأولى سنة الثانية كل سنة بتزيد يعني نحن بيزيد حنيننا وشوقنا للوطن فبندعو كل الأطراف الموجودة في السودان نحن كمدنيين نحن بنناشد بأنه يكون في سلام في محبة في وئام الناس تتسالم عشان نرجع لبلدنا نرجع لوطننا ونكون سالمين وغانمين في في في بلدنا يعني الناس عندها القدرة إنها تشتغل وعندها القدرة إنها تنتج وعندها القدرة إنها هي تشتغل في البلد فنتمنى من الله العلي العظيم إنه السنة الجاية العيدنا عيد الفطر وعيد الأضحى يكون في السودان العزيز ونكون سالمين وغانمين وكل عام والسودان بخير وكل عام والسلام أول محطة إنه الناس تقف عليها تحياتي للناس للجميع وكل عام وانتم بخير.
1: بهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان لهذا اليوم والتي خصصناها لمعايدات وتهاني عيد الأضحى المبارك. نشكر كل ضيوفنا الذين شاركونا من داخل السودان ومن دول الجوار وبلدان المهجر كما نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في جولة وبرامج قادمة تقبلوا أطيب التحايا مني ومن فريق العمل في راديو دبنجة وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دابنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الثمن هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجر في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 28 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه عناوينها. حميتي يدعو دول الجوار إلى دعم مشروع بناء السودان الجديد ويتهم الحركة الإسلامية بتهديد أمن الإقليم. قتلى وجرحى في قصف بمسيرة على خزان باساو بمحلية الطينة واستمرار حركة النزوح من الدلنج بسبب القصف. قوى إعلان نيروبي تنشر خارطة الطريق تدعو لإقصاء المؤتمر الوطني. وحزب الأمة يعلن تحفظه على فصل الدين عن الدولة الوارد في ميثاق إعلان نيروبي. شكاوى من تكرار عمليات النهب المسلح بولاية كسلة وارتفاع أسعار الوقود وزيادة عمولة التحويل من التطبيقات البنكية بجنوب دارفور. كانت هذه عناوين النشرة. إلى التفاصيل يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس الفريق محمد حمدان دقلو دول الجوار والمجتمع الدولي إلى دعم المشاريع السياسية الهادفة لبناء السودان الجديد والوقوف ضد ما وصفه بالمشروع الإرهابي للحركة الإسلامية الذي هدد الإقليم بأكمله. وقال في كلمة مسجلة بمناسبة عيد الأضحى إن رؤيتهم تتجاوز إيقاف الحرب إلى مشروع وطني شامل يعالج الجذور التاريخية للأزمة السودانية بما يشمل قضايا الحكم والعدالة وتقاسم السلطة والثروة والتنمية المتوازنة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: لقد أورثت هذه الجماعة بلادنا الخراب والتمزق وأغرقتها في الدماء والدموع والنزوح والجوع عبر مشروعها الإقصائي البغيض وزرعت الفتن بين أبناء الوطن الواحد واتخذت من الدين ستار الهيمنة والاستقلال والقهر.
0: وقال حميتين المعركة الحالية ليست معركة سلطة أو صراعا على مواقع بل هي معركة مصير تاريخي بين مشروعين متناقضين، مشروع يريد السودان رهينا للاستبداد والعنف والفساد وآخر وطني كبير لإعادة تأسيس الدولة السودانية على قواعد الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والسلام المستدام. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بين مشروعين متناقضين، مشروع يريد السودان أن يبقى رهينا للاستبداد والعنف والفساد والتمييز، ومشروع وطني كبير يسعى إلى إعادة تأسيس الدولة السودانية على قواعد الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والسلام المستدام.
0: من جهته أعلن رئيس وزراء حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي اكتمال الترتيبات الخاصة بعقد امتحانات الشهادة السودانية لجميع الطلاب الذين حرموا من الجلوس للامتحانات منذ عام 2023، مؤكدا أن الامتحانات ستقام في مختلف المراكز بينها الفاشر والجنينة ونيالة وغبيش وشمال وجنوب كردفان. وقال التعايشي خلال مخاطبته المواطنين عقب صلاة عيد الأضحى بنيالة إن حكومة تأسيس فتحت 21 مدرسة أساس في مدينة الفاشر وريفها، مشيرا إلى أن نحو 700 طالب سيجلسون لامتحانات الشهادة السودانية داخل مدينة الفاشر. وأضاف في هذا الخصوص:
2: جميع ترتيباتنا لعقد امتحان الشهادة السودانية مكتمل لكل الناس اللي حرموا من الامتحانات منذ العام 2023. سوف تجري الامتحانات امتحانات الشهادة السودانية لجميع الطلاب في كل المراكز: الفاشر، الجنينة، نيالة، ببيش، شمال كردفان، جنوب كردفان، لجميع الطلاب. والآن نعيد في العدة لفتح الجامعات السودانية لاستقبال الناجحين من تلك الامتحانات داخل السودان وخارج السودان. الفاشل تتعافى، تلك المدينة اللي كانت مدينة أشباح اليوم نحن فتحنا 21 مدرسة أساس في مدينة الفاشل وريف مدينة الفاشل، ونجري امتحانات الشهادة السودانية ل 700 طالب داخل مدينة الفاشل.
0: كشف مواطنون عن استهداف قوات الدعم السريع منطقة خزان باساو بمحلية الطينة بشمال دارفور بمسيرات مساء الثلاثاء الماضي، وأوضحوا أن القصف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وسط المدنيين. أكدت مصادر تصاعد موجات النزوح من الدلنج بجنوب كردفان خلال هذه الأيام بسبب اشتداد عمليات القصف العشوائي على المدينة بالمدفعية الثقيلة والمسيرات من قبل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال. وأوضح التقرير أن القصف تسبب في سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين فضلا عن تدمير ممتلكاتهم. نشرت قوى إعلان المبادئ خارطة الطريق التي أجيزت في اجتماعها الذي اختتم أعماله في نيروبي يوم السبت، وذلك لإنهاء حرب السودان وتأسيس وطن جديد، واشترطت فيها إقصاء المؤتمر الوطني وأن يقتصر دور القوات المسلحة وقوات الدعم السريع على مساري وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية فقط دون التدخل في القضايا السياسية التي تعد شأنا مدنيا. من جهته قال بكري جاك الناطق باسم تحالف صمود إن اجتماع القوى

0: الذي انعقد في أديس أبابا يعد أول اختبار لقوى إعلان نيروبي في التنسيق فيما بينها ومع القوى الديمقراطية الأخرى. من جهة أخرى، أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود أن اجتماعات قوى إعلان المبادئ الموقعة على ميثاق البناء الجديد تمثل خطوة مهمة في رمزيتها السياسية، كونها جمعت طيفا عريضا من القوى السياسية السودانية، بعضها كان ضمن تحالف تقدم في ديسمبر الماضي، لكنها شاركت هذه المرة بصفتها قوى سياسية مستقلة تسعى إلى شراكة أصيلة في صناعة حدث جديد. وقال جاك لراديو دبانجا إن الأزمة السودانية تكمن في غياب بناء جسور وآليات تنسيق بين القوى السياسية المختلفة بما يتجاوز حدود التحالفات، وصولا إلى رؤية واضحة لمستقبل السودان. من جهته، أبدى حزب الأمة القومي تحفظه على النص المتعلق بمسألة فصل الدين عن الدولة الوارد في الميثاق. وقال الحزب في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن ورود هذه القضية الخلافية الحساسة بهذا الاختزال والشكل المباشر أمر مؤسف، معتبرا أن قضايا الهوية وعلاقة الدين بالدولة قضايا مصيرية ذات أبعاد مجتمعية ودستورية وتاريخية معقدة، وأن مكانها الطبيعي هو المؤتمر الدستوري القومي الذي يعقب إنهاء الحرب. رحبت حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة جبريل إبراهيم بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لحوار سوداني سوداني شامل لبناء توافق وطني يؤسس لسلام عادل ومستدام دون مكافأة من حمل السلاح ضد الدولة أو تورط في جرائم بحق المدنيين. وقالت الحركة في بيان إن الهدنة لأغراض إنسانية لا تكتسب مشروعيتها إلا بالاستناد إلى إعلان جدة، بما يفضي إلى إخلاء المدن وتجميع قوة الدعم السريع خارجها. من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم مجلس الصحوة الثوري أحمد محمد البكر إن الحل الجذري للأزمة السودانية يتطلب حوارا سودانيا شاملا يدار داخل البلاد بعيدا عن التدخلات والأجندات الأجنبية السالبة. شكى مواطنون في محلية السلام بولاية جنوب دارفور من ارتفاع أسعار ملابس الأطفال وعمولة التحويل من التطبيقات البنكية إلى كاش خلال عيد الأضحى. وقال المواطن محمد حسين لراديو دبنجا إن أسعار الملابس في سوق كرو كرو شهدت ارتفاعا حيث بلغ سعر الفستان 120 ألف جنيه والبنطلون والقميص 75 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
1: ما نراه الأوضاع مدنيا لمواطن الريف حقيقة مواطن في وضع صعب، وخصوصا الملابس الأطفال خاصة بناتي، الفستان ب 120 ألف والبنطلون والقميص ب 75-80، والأم والأبو هم لديهم 3 أعوام ما بتكسوا.
0: وحول الأوضاع قبيل الخريف، قال محمد حسين إن أسعار الوقود شهدت ارتفاعا كبيرا حيث بلغ سعر برميل الجازولين 2,700,000 جنيه والبنزين 1,300,000 جنيه، وأشار إلى ارتفاع عمولة التحويل من التطبيقات البنكية إلى كاش إلى 25% بدلا من 10%. وأضاف في هذا الخصوص:
1: غلاء في تحويلات بنكك معليتي كاس والسلام أصبحت 25%، والمواطن في ظروف غامض وعمل ما في وظروف الاقتصادية صعبة، نتمنى من الله أن يرجع 10% وأقل.
0: تعرض شاب لعملية نهب مسلح في منطقة اللفة بولاية كسلة مساء الثلاثاء وسط مخاوف من تكرار مثل هذه الحوادث داخل الولاية. وأوضحت مصادر أن الشاب كان يستقل موترا عندما اعترضت طريقه مجموعة مسلحة طاردته بعربة بوكس وأطلقت عليه عدة أعيرة نارية، ما أدى إلى تعطيل الموتر قبل أن تعتدي عليه وتنهب أموالا كانت في حوزته وهاتفه المحمول، ثم لاذت بالفرار. قال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري ياسر عرمان إن عيد الأضحى يأتي بلا طعم بسبب استمرار الحرب ومعاناة السودانيين. وأوضح في منشور على فيسبوك أن مدن الأويد وكادوغلي والدلين تقضي العيد تحت الحصار دون أمن، لافتا إلى تهديد نحو 57 ألف شخص بالتشريد والفصل من الخدمة. حذر تجمع الأطباء الديمقراطيين من الانهيار الصحي الكارثي في جبل مرة بولاية وسط دارفور نتيجة التفشي المتسارع لمرض جذري القرود. وقال الدكتور سر الخاتم إسماعيل سري أخصائي الوبائيات وعضو التجمع والمتحدث باسم اللجنة التمهيلية لنقابة الأطباء لراديو دبنجا إن انتشار المرض يرتبط بانهيار 80% من الخدمات الصحية وزيادة الصرف على الحرب وإهمال صحة المواطن وإصحاح البيئة، إلى جانب خروج مستشفى دربات الريفي عن الخدمة وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة بسبب الحصار الجغرافي ووعورة التضاريس. من جهته، أعلن وكيل وزارة الصحة الاتحادية منتصر محمد عثمان استقرار الأوضاع الصحية وتوفر

0: الإمداد الدوائي في ولاية الخرطوم، وكشف خلال جولة على المؤسسات الصحية عن توزيع إمدادات دوائية لجميع الولايات الآمنة تكفي لمدة 3 أشهر. أعلن رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية محمد وداع إدراج الباخرة سيناء ضمن رحلات العودة الطوعية للسودانيين من مصر، وأضاف في منشور على فيسبوك أن الباخرة ستبدأ أولى رحلاتها من السد العالي إلى ميناء وادي حلفا الأسبوع المقبل، موضحا أن الرحلات ستتم عبر القطار من محطة رمسيس بالقاهرة إلى السد العالي ثم إلى وادي حلفا ومنها بالبساط إلى مختلف ولايات السودان. أعلن وزير الطاقة والنفط المهندس المعتصم إبراهيم إعادة الوحدة الغازية G3 بمحطة قري 1-2 إلى الشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب اكتمال أعمال الصيانة الكبرى للوحدة رقم 3 بمحطة أم دباكر وعودتها للعمل بكفاءة تشغيلية عالية. وقال إن هذه الخطوات تمثل دفعة مهمة نحو استقرار الإمداد الكهربائي. من جانبه أكد والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة استمرار الجهود الحكومية لتسليم المستحقين المتضررين من إزالة السكن العشوائي قطع أراضيهم قبل حلول فصل الخريف. الخبر الأخير في النشرة: فاز الدكتور هشام صلاح الدين شاذلي مدير معهد الدراسات البيئية بجامعة الخرطوم بجائزة أفضل باحث خلال احتفالية دولية أقيمت الخميس ضمن فعاليات توزيع جوائز سلسلة إصدارات كتب إعادة بناء السودان من الحرب إلى التنمية المستدامة. وبحسب إدارة الإعلام بجامعة الخرطوم نظم الحفل بالشراكة بين المنظمة العالمية للتنمية المستدامة ومنصة السودان للمعرفة تكريما للمساهمات البحثية والعلمية الداعية لجهود إعادة إعمار السودان والتنمية المستدامة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مستمعو راديو دبنجا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كنتاكات وميارم. في حلقة الليلة بنسلط الضوء على واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في المشهد السوداني اليوم، اللي هي كيف يتعامل الإعلام مع قضايا النساء في زمن الحرب والانتهاكات، وهل بتقوم الصحافة بدور الحقيقي في كشف الحقيقة والانتصار للعدالة، أم لا تزال أسيرة الصور النمطية والخطاب الترويجي. بالمفاعليات حملة العدالة النسوية ناقشت ناشطات وصحفيات سودانيات العلاقة بين الإعلام وقضايا النساء، ودعت المشاركات لبناء خطاب إعلامي أكثر حساسية وإنصافا وشراكة حقيقية بين المؤسسات الإعلامية والمبادرات النسوية، من أجل صحافة لا تكتفي بنقل الألم بل تسهم بفعالية في صناعة التغيير. هنستمع في هذه الحلقة لأصوات نسائية اتحدثت عن معاناة النساء خلال الحرب، وعن أخلاقيات التغطية الصحفية واللغة الحساسة، وضرورة كسر حاجز الصمت حول الانتهاكات المسكوت عنها. نبدأ أولا بالترحيب بضيفة الحلقة الناشطة الحقوقية الأستاذة ياسمين أبعوف. مرحب بك في برنامج كنداكات وميارم عبر راديو دبنجا.
2: كل ليلة الندوة غاية في الأهمية وفي التأثير، وهي الإعلام وقضايا النساء من التغطية إلى التأثير وصناعة التغيير. الندوة ضمن السلسلة بتاعت الفعاليات الفكرية والحقوقية والإعلامية التي تنظم حملة عدالة نسوية، والحملة ذاتها هي حملة بتسعى إلى بناء منصة مدنية حقوقية وإعلامية مناصرة لقضايا النساء ومدافعة عن الحقوق والكرامة والعدالة، ومواجهة برضو كافة أشكال التمييز والعنف والتهميش. انطلقت الحملة لتكون مساحة جامعة للأصوات النسائية والحقوقية والإعلامية والمجتمعية الساعية لترسيخ العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية. خلونا نقول إنه الكلام عن الإعلام إنه هو ما وسيلة نمطية لنقل الأخبار فقط، وإنما هو قوة بتصنع الوعي، بتشكل الصورة الذهنية، وبتأثر في السياسات العامة، وبتسمع صوت التهميش. كذلك قضايا النساء يعني من منظور إعلامي هي قضايا مهمة ومفروض نطرحها بصورة مسؤولة أكثر، وهي بتمثل ضرورة أخلاقية ومهنية ومجتمعية في ظل التصاعد بتاع الحروب والأزمات والعنف الموجود حاليا. مرحبا بكم مرة تانية، وبنتطلع لنقاش سر ومثمر مع بعض.
1: نواصل معاكم في كنداكات وميارم، وننتقل لزاوية أخرى من هذا النقاش، حيث نستمع لمداخلة الصحفية والناشطة الأستاذة صباح آدم، اللي تناولت آليات بناء خطاب إعلامي بديل ينصف المرأة السودانية في هذه الظروف الاستثنائية.
3: المبادرة عدالة نسوية دائرة تكون شريكة مع الصحفيين، بحيث ما تكتفي فقط بس بالهنا، وإنما هي تتطلب جلوس مع الناس اللي بيقودوا المنصات دي، يعني مع رؤساء التحرير، القيادات ذاتهم في المؤسسة. هسه نحن ذاتنا رغم ان نحن كصحفيين عندنا يعني جروبات من الصحفيين الشباب، هم جزء من المركز، مركز الألغ، يعني دربناهم نحن واهلناهم ممتازين جدا جدا يعني، ومو بيشتغلوا اي قضايا بنطرحها بيتناولوها في الصحف وبيكتبوها يعني. لكن لما نحتاجني عشان نعمل حملة لميثاق شرف صحفي اللي نعمل له زي بروموشن. ماشي، أنا قعدنا مع القيادات ذاتها، يعني قعدنا معاهم مع رأس التحرير لكل صحيفة لكل مؤسسة إعلامية، قعدنا مع رئيس المجلس العام للصحافة والمطبوعات كده، مشينا فلقى اهتمام كبير جدا. وبعد ذلك بقت الحاجة يعني قدرت تنجح، يعني نجحت بشكل كبير، يعني إنه قبلوا الميثاق، وبالعكس يعني كمان قالوا إنه هم حيتبنوه يعني. فدي دي من الحاجات اللي ما تعتمد على الشخصيات الموجودة في المؤسسات كشخصيات، حتى لو كانوا هم ناس ليدر في مثلا زي قيادات يعني مثلا، لأنه هم ذاتهم مشغولين. يعني مشغول هو مثلا زول صحفي وين كان سينير، لكن برضه هو مشغول، عنده ديسك وعنده مواد كثيرة بتجي ودار حريرة وداير كده ما فاضي. الحاجة الثانية، القضايا اللي أميرة تكلمت عنها حقيقة تم تناولها. نحن عندنا المنتدى الإعلامي السوداني، نحن كشركاء في المنتدى ملينا المنتدى ده كل القضايا. المنتدى ده تناول القضايا الخاصة بالفقر والخاصة بالاغتصابات اللي حصلت للنساء وبالعنف، وتناول قضايا بتاعت الأسر وما تعرضوا له، وتناولنا القضايا بتاعت الصحة الإنجابية وما تعرضت للنساء، وما ما يعني كل القضايا دي تم طرحها في المنتدى الإعلامي، وتداولتها منصات إعلامية كثيرة. يعني اللي هو المنتدى ده فيه حكاية بتاعت كم وعشرين منصة إعلامية صحفية يعني بروفيشنال. في إشكالية أنا بتخيل إنه في بالنسبة لنا نحن عانينا منها حقيقة. يعني نحن عملنا صفحة أجندة حواء دي كنا شغالين 16 سنة في جريدة الأيام، كنا منشحت شحدة النساء يكتبوا فيها، ما كان بيكتبوا، ما كان بيتحمسوا للكتابة، ما كان هم ذاتهم بيشاركوا في يجي ويقولون هاي والله تعالوا احضروا ورشة الفلانية بتاعهم، لكن هم عشان يكتبوا وتحولوا هم ذاتهم نفسهم لأنه نكتبوا كتابات ويكونوا يعني القضايا بتاعتهم دي هم ذاتهم نزلوها هم براهم بأقلامهم وكده. كنا يعني حقيقة بنعاني معاناة كبيرة جدا، كانت قلة بسيطة جدا هي كانت هناك. فده برضو بيحتاج برضو لأنه الناس عاين، يعني لأنه نحنا القطاع دارين مطرحة، نحنا كمبادرات نسوية نحنا زعتنا نكتب فيها، بتلقى ناس يساعدوك في الكتابة إذا أنت عايز عندك مشكلة في كتابة صحفية بكده، بتلقى ناس يساعدوا في الحتة دي. فده واحدة من الحاجات المهمة. منال ذكرت الحتة بتاعت الحدث، ما أعرف زول قال الحدث، ما أعرف منو، نسيت الساعة، لكن طبعا الحدث مهم بالنسبه للصحفي، لانه اصلا هو الصحفي بيزعم الخبر دي اصلا حاجه يعني بتبقى بعد ذاك. الموضوعات التحليليه والصحافه الاستقصائيه دي كلها حاجات هي بتتابع الاخبار وبتبحث في قضايا مثلا زي الفساد زي شنو حياه زي دي، ودي من الحاجات اللي هسه بدا الناس يهتموا بها. يعني الصحافه الاستقصائيه بالذات ما كانت موجوده من زمان، كان في التحقيقات الصحفية اللي كنا إحنا قاعدين نشتغلها يعني، لكن الصحفي بيهتم بالحدث. عشان كده أنا بقول إنه النساء ذاته هم يخلقوا الأحداث. مع ناس عندي حدث، يعني عندي حدث معين، عندي مبادرة دي أنا أكتب فيها وأظل أكتب وأظل أنا أطلع بيانات وأظل كده، فبتلقى الحدث لما يحصل هو اللي بيفرض نفسه، هو اللي بيخلي الصحفيين يجوا وسألوك وكده. أنا متأكد إنه بعد الندوة دي في ناس كتار يطلبوا لك والله يا أخي عملت ندوة كده ومثلا أنا عايز تديني الورقة تديني كده، ده ما يعني برضو مجاهد المغير، لكن برضو أحسن من إنه هو ما استجيب يعني.
1: وأخيرا نستمع لمداخلة الأستاذة أميرة عثمان، وهي رئيسة مبادرة لا إلغاء للنساء، وهي بتحدثنا عن الربط الضروري بين العمل الإعلامي والحراك الحقوقي في الميدان.
4: شكرا للحضور. أنا صراحة دار أتكلم شوية، مش شوية والله، شوية كتير، دار أنتقد الإعلام ودور الإعلاميين والإعلاميات والصحفيين والصحفيات في إنه يعني مثلا زي الحملة بتاعت عدالة نسوية أو أي عمل نسوي بيتعاملوا مع المجهودات اللي بتبذل كمصادر للأخبار، وما قاعدين يكونوا شركاء حقيقيين في صنع الحدث ذات نفسه. يعني مثلا نحن في الحملة بتاعت عدالة نسوية لقينا مثلا دعم محترم جدا من دبنجة مثلا ومن عاين، وانتظموا معانا بالمشاركة، لكن اكتفوا بالخط بتاعنا هم احنا نكون مصدر للخبر او نديهم الحاجه ونعملوا ليها تغطيه. لكن في حين انه نحن لما نكون بنتناقش في العمل بتاع الحمل ذاته وفي اخراج ادواته مثلا زي عمل الندوه دي او عندنا مواضيع دارين ننشرها للاعلام, نلاقي مشكله في انه كيف نحن نمرق الحاجه دي للاعلام. بنكون محتاجين ناس معانا جوا المطبخ عندهم الخبره والمعرفه والقدره الاعلاميه لاخراج الحاجه دي. يعني مثلا في الموضوع بتاع الاطفال نتائج الاغتصابات والحرب الحاصله دي, والثاني بنلقى في صفحه او في حاجه في الفيسبوك يقول لك في شافعي تلاقى مرمي بالحته والناس تقعد تشيل وتكيل الهناية على النساء وعلى الفساد الحاصل والناس بتعمل كده ليه؟ وهل الناس مغيبه من الحقيقه من انه هو نتائج للحرب وده نتائج للواقع الراهن؟ يعني المشكلة الثانية مثلا من المسكوت عنه, يعني بقت ما مشكلتنا بس في تشويه الأعضاء الجنسية للنساء مثلا أو التناسلية للنساء, لا يعني النساء مثلا أصبحت عليه الحرب دي بفقد الأسرة, بفقد العائل, بفقد الأمان المجتمعي, بالنزوح, بالانتهاك, بالاغتصاب, في النهاية برضوخة للعمالة حقت الجنس عشان تعيش, عشان تظل حية. والحاجة دي ممكن تكون موجودة في أماكن النزول, في أماكن الليو. وين الصحافة الاستقصائية البدعاية للحاجة دي بالمنظور النسوي, بما إن هو ليه نساء وليه الواقع ده الراهن خلاهم إنه يكونوا في المكان المهين للكرامة على مهين لحياتهم ذاته وخطر جدا لحياتهم. يعني أنا يعني صراحة يعني بتكلم عن إنه دور الصحافة شنو في العدالة النسوية ذات نفسها, في إنك أنت كصحافة كيف تكوني شريكة في صنع التفاصيل دي. إحنا لما نتكلم عنها تورينا إحنا نخرجها كيف, نعمل ندوات تساعدونا في عمل تحقيقات, نساعدكم في كده, لكن ما تكونوا قاعدين مثلا. وأنا شايفين في ناس يعني صحفيين وصحفيات ممكن يكونوا حضور للحاجة دي بينتظروا إنه نحن لما نطلع مثلاً الخبر. أو أول سؤال أنا قاعد أحس بالمناسبة بأمانة إنه مستفز جداً, بيقول أنا قاعد أي حاجة يقول لك عندك إحصاءات الأرقية. خلنا في زمن لا فيه وزارة صحة, لا فيه شرطة, لا فيه أمان, لإنه المنظمات مثلاً يعني هجيبلك إحصاء من إحصاءات من وين يعني؟ فبيكون في الحاجة اللي هي العقلية بقت مسيطرة بتاعت الفكرة بتاعت إنك أنت عشان تكون ترند, عشان تخاطب المجتمع الدولي, عشان تخاطب المنظمات الدولية, لازم يكون عندك إحصاء بتاع إنه في 300 مرة تم اغتصابه و15 ماتوا. أنا دايرة أتكلم عن إنه نحن يا جماعة فكرة العدالة النسوية مفروض تكون حاجة يتبناها كل المجتمع السوداني, ونكون في صنع التفاصيل من أجل العدالة النسوية. شكرا.
1: بهذا نصل لختام حلقة الليلة, ناقشنا فيها دور الإعلام في إنصاف قضايا النساء السودانيات وسط تحديات الحرب. شكرا لضيفاتنا الكريمات, وشكرا لكم على طيب المتابعة. حتى نلتقي في حلقة جديدة, تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا سارة ياسر, وفي أمان الله.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: وبنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله، ما انتيانا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار اليوم الخميس 28 مايو 2026، الموافق الثاني من عيد الأضحى المبارك. قتلى وجرحى جراء هجوم بمسيرات انتحارية استهدف بلدة خزان باساو بمحلية الطينة في شمال دارفور. مقاطع فيديو جديدة تظهر وصول عدد كبير من العربات القتالية إلى نيالا. الجيش يعلن إحباط هجوم استهدف منطقة البركة بإقليم النيل الأزرق. تواصل نزوح الأسر من كادوغلي إلى مخيم جوز السلام بمدينة كوستي في ولاية النيل الأبيض. تباين واسع في ردود الأفعال عقب دعوة البرهان لإطلاق حوار سياسي شامل داخل السودان. حميتي يلقي خطابا بمناسبة عيد الأضحى ويشن هجوما عنيفا على الحركة الإسلامية. حميتي يؤكد أن رؤيتهم تتجاوز وقف الحرب نحو مشروع وطني لإعادة بناء الدولة على أسس جديدة. مصرع شخصين في انهيار بئر تنقيب عن الذهب بالبريسي وسط البطانة. نقابة الصحفيين تعلن تضامنها مع 9 صحفيين معتقلين ومخفيين قسرا بمناسبة عيد الأضحى. الجيش السوداني يبدأ تسيير حافلات لنقل العالقين بمعبر أرجين الحدودي إلى عدد من الولايات. مالك عقار يحذر من الفتنة ويعرب عن أمله في أن يعم السلام السودان بحلول العيد القادم. وزير الطاقة يعلن دخول وحدتين حراريتين بمحطة قري للخدمة وعودة الوحدة الثالثة بمحطة أم دباكر للعمل بعد اكتمال الصيانة. وميثاق إعلان المبادئ السوداني تنشر نصوص الميثاق للرأي العام. غرفة طوارئ دار حمر تتهم عناصر الدعم السريع بنهب عربة نقل ركاب في غرب كردفان. سيناتور أمريكي يطالب بتمرير مشروع قانون يقضي بتعليق صفقات الأسلحة الأمريكية إلى الأمارات. تعرض مواطن لعملية نهب مسلح في منطقة اللفة بولاية كسلة، والشرطة تعتذر عن ملاحقة الجناة لضعف الإمكانيات. حجاج بيت الله الحرام بيفرغون من رمي جمرة العقبة ويواصلون أداء بقية المناسك. الصحة السعودية تؤكد استقرار الأوضاع الصحية للحجاج وعدم تسجيل أي تهديدات صحية مؤثرة. توزيع لحوم الأضاحي المقدمة من الهلال الأحمر التركي في الخرطوم بعدد 310 ألف رأس من العجول على 7000 أسرة بالولاية. حادث مروري بالقرب من القطينة يؤدي بحياة 5 أفراد من قرية التواجير بالنيل الأبيض. المريخ السوداني يخسر أمام فريق الجيش الرواندي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدوري الرواندي الممتاز. تنتهي بذلك العناوين، شكرا لكم على المتابعة.
1: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
2: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
3: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
2: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت الشقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه أي حق يعني إنه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك. ما في حاجة اسمها ما نشور عيبنا. العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يهو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وايضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشه دي، بيكون يعني هي نازحه جات لواقع جديد ومعها اطفال وهي مسؤوله منهم وما عندها مصدر دخل، واحيانا يعني الحوجه هي اللي بتخلي الناس ان يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصه لما يكون في منطقه فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي يعني. والسبب طبعا معروف يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع يعني، منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجع والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم ليك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي يعني، المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لأنه الحاجة دي اتعملت قصبا عنه ما بإرادته. فبتختلف لما تكون بالإرادة، لما تكون بالإرادة بيكون داك عندها مسمى آخر وعندها تفاصيل أخرى وعندها عقوبات أخرى. لكن لما تجي بالصورة الآن قلت هذه انتهاك، يعني حاجة قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمة بتاعت عار ولا أي حاجة. ومفترض أن احنا نقول له انت ما غلطان، لأنه الحاجة دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول أنه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجة لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الاجراءات او صعوبة الوصول الى العدالة؟
2: ابرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس امام الابلاغ دي هو الناس خايفة زي ما انا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لانه ياخذوا اجراء زي ده؟ فالناس ما بيصروا، يعني بيشوفوا انه الحاجه دي زي العيب، او يعني لو ما تحصل بتكون الضحيه هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمه العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لانه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لانه هو مش يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجه تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع وما يكون في بيئه حاضنه لهم، ويقول له انه الحاجه اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الاجراءات هي بتتم اذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعده تصل. يعني مؤسسات البيئه الحاميه اللي هو زي الاسره والطفل ومجلس رعايه الطفوله حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات بين المنظمات اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، عشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. عشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني ارتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبيل موجودة بها شاشتها دي بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة ثالث أيام العيد الموافق 29 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل 30 شخصا على الأقل في هجوم للدعم السريع على قرى غرب مدينة بارا بولاية شمال كردفان. البرهان يقول أي حديث عن مشاورات في البحرين للوساطة مع الإمارات لا يمت للحقيقة بصلة وعار تماما من الصحة. النازحون واللاجئون في المعسكرات بمناسبة العيد يطالبون بوقف الحرب وتحقيق السلام في السودان هذا العام. نائبة منسق الأمم المتحدة في السودان لشؤون الإنسانية تزور المناطق الخاضعة لسيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد بجبل مرة. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت شبكة أطباء السودان إن قوى من الدعم السري نفذت هجوما مسلحا على قرى بمنطقة المرة غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 27 شخصا بينهم كبار سن، وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. وقالت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين لراديو دبنجا إن الهجوم استهدف مناطق مدنية خالية من أي وجود عسكري، مؤكدة إن استهداف القرى وتصفية المواطنين بهذه الطريقة يشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وكافة المواثيق التي تحظر الاعتداء على المدنيين. وأضافت المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تعتبر الشبكة استمرار الهجمات على المدنيين والقرى الآمنة يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية، ويدفع بالمزيد من الأسر نحو النزوح والمعاناة وفقدان سبل الحياة. وتطالب الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الانتهاكات والعمل العاجل على حماية المدنيين.
0: وفي ذات الموضوع قال الاتحاد العام لعموم مناطق دار حامد في بيان إنه نحو 20 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع هاجمت يوم الخميس قرى المرة وأم سعدون الشريف والرضا التابعة لمحلية غرب بارا، ما أدى إلى سقوط أكثر من 30 قتيلا في الحال. وأدار حزب الأمة القومي في بيان الهجوم، وأوضح الحزب إنه هذا الهجوم يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة التي شهدتها مناطق بمحليتي بارا وغرب بارا، والتي شملت الاعتداء على المواطنين ونهب ممتلكاتهم وقطع الطرق أمام حركة المدنيين والمركبات بين مدينة الأبيض ومناطق شمال كردفان، وكذلك اقتياد المركبات إلى مناطق بغرب كردفان دون مبررات، مما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم ومعاشهم بصورة بالغة الخطورة.
2: إلى الآن مناطق دار حامد تستقيس، حتى اللحظة دي ارتقى 42 شهيد من أبناء دار حامد فقط، إنه يا ينهبوهم أو يقتلوهم من قوات الدعم السريع. ده الحاصل. فأنا يعني بناشد عبركم البرهان، أنت السنة الرابعة ما قادر تحسم الفوضى الحاصلة في مناطق دار حامد كقوات مسلحة وما عايز تعمل سلام، حلك شنو؟ الناس تموت كده؟ حميتين تبتقول مع ناسك ديل دارين تعملوا ديمقراطية وتجيبوا حرية وتجيبوا الدولة 56 وحسب روايتكم. طيب هل انت قواتك دي أسستها عشان تقتل الناس وتنهب حقها وتنتهك عروضها؟
0: نفى رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق البرهان ما أوردته صحيفة ميدل إيست مؤخرا جملة وتفصيلا. وكان موقع ميدل إيست نقل في وقت سابق عن مصادر لم يسميها إنه زيارة قائد البرهان الأخيرة للخليج، والتي شملت السعودية وسلطنة عمان والبحرين، جاءت في إطار جهود البحرين للتوسط في محادثات مع الإمارات وفق شروط. كما تحدث الموقع عن وساطة تقودها المنامة لتقريب الشقة بين الخرطوم وأبو ظبي. وقال البرهان خلال المعايدة بمقر القيادة العامة للجيش بمناسبة عيد الأضحى إنه الحديث عن مشاورات في البحرين لا يمت للحقيقة بصلة وعار تماما من الصحة، مضيفا إنه ما أوردته صحيفة ميدل إيست ليست صحيحا بالمرة. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
3: الكلام مصالحات والحديث في البحرين والحديث في ما بعرفه وبقيه كل كلام نجد هوا، ما في كلام زي ده. لا في الفوضات في بحرين تمت ولا في كيغالي ولا حتى الكلام اللي بتقوله الصحيفه بتاعت ميدل إيست حصل، ماشي. ده كله قاطبينه كذبنا جايين من الناس بالروسين بس. احنا كان عندنا حاجه واضحين فيها وكلامنا فيها واضح وبنعرضه على مؤسساتنا الرسمية إذا كان من خلال مجلس الأمن والدفاع ومن خلال التشاور مع قواتنا ومع الناس اللي قاعدين يتواصلوا معنا. نحن ماشيين في المعركة دي وحننتصر فيها بإذن الله تعالى، ومنتصرين بدون أي شك طالما الشعب السوداني واقف معنا والجيش كله شغال بنفس الهمة وبنفس النشاط ونفس الروح.
0: وحول الأوضاع الميدانية والعسكرية قال البرهان أن الجيش يمضي بخطوات واثقة ودقيقة، وأوضح أن السودان وبمجرد خروجه من هذا الحرب سيكون قد تم التأسيس لجيش حقيقي مختلف عن الجيش السابق من حيث المعدات والكفاءة والبناء التنظيمي. وأكد أن القوات المسلحة تمضي بخطى حسيسة نحو سحق ما أسماهم بالمتمردين والقضاء عليهم نهائيا ولم نعطيهم فرصة للعودة مجددا. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
3: إحنا عبركم وفي هذه القاعدة الطيبة داخل هذا العام بنطمن أهلنا بنطمن الشعب السوداني أن إحنا ماشيين بخطى حسيسة لغاية سحق هؤلاء المتمردين والقضاء عليهم نهائيا. ما حنديهم فرصة ثانية يجون راجعين، ما حندي لزول شايل راية بتاع التمرد فرصة تعريف أنه يراجع السودان. كلنا يجب أن يكون ده هدفنا وتصميمنا. ما عندنا تاني حاجة اسمها مليشيا بتاع التعب السريع، ما عندنا زول أي زول واقف على التعب السريع تاني عنده مكان معانا هنا ده في السودان، ولا في زول تاني متمرد.

0: الفريق أحمد إبراهيم مفضل أن التحدي الأكبر الذي يواجه السودان اليوم هو التدخلات الخارجية التي قال بأنها تسعى لفرض أجندة خارجية بسياسات عدائية وعقوبات اقتصادية وازدواجية معايير وغض الطرف عن تعديات وتجاوزات بعض الدول مما جعلها أكثر جرأة في التدخل السافر في السودان. ودعا مفضل في كلمة له أمام الاجتماع الدولي لكبار المسؤولين المعنيين بالشؤون الأمنية بالعاصمة الروسية موسكو، دعا لضرورة العمل المشترك والتنسيق والتعاون للقضاء على ما أسماه بالميليشيا الإرهابية التي قال بأنها تعمل على زعزعة الأمن، وأوضح أن تأثيرات ممارساتها لن تقتصر على السودان فحسب بل ستطال دول الإقليم. زار نائبة منسقة العام للأمم المتحدة في السودان للشؤون الإنسانية السيدة روزاريا المناطق الخاضعة لسيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد في دارفور يوم الخميس، والتقت برئيس السلطة المدنية مجيب الرحمن محمد الزبير والقائد العام لجيش الحركة قدورة، وذلك بمقر القيادة العامة لقوات الحركة في منطقة تورانتونغا بجبل مرة. ووصف الناطق الرسمي باسم الحركة محمد الناير في بيان الاجتماعات بأنها مثمرة، وأوضح أن الاجتماع تناول قضايا النازحين واحتياجاتهم الضرورية التي تتمثل في الغذاء والدواء ومكافحة الأوبئة والأمراض ومياه الشرب ومواد الإيواء. قال حسن أبو عضو المكتب القيادي للاجئين السودانيين بمعسكر كرياندانغو في أوغندا إن ما وصفها بالعودة الطوعية المزعومة إلى السودان تسببت في تفاقم المشكلات الاجتماعية والأسرية وسط اللاجئين السودانيين داخل المعسكر، وأضاف إنه برنامج العودة الطوعية أدى إلى انقسامات داخل الأسر السودانية في المعسكر، حيث يرغب أحد الزوجين في العودة بينما يرفض الآخر بسبب المخاوف الأمنية، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى انقسام الأسرة وبقاء الأطفال في وضع معقد بين خياري العودة أو البقاء. وذكر أبو إنه هذه الأزمة أصبحت من أكبر التحديات التي تواجه اللاجئين السودانيين في أوغندا. وأضاف حسن أبو في هذا الخصوص:
1: والأكثر من كده العودة التوعية المزعومة هي ذاتها حقيقة يعني خصمت مننا الكثير، يعني لأنه الناس بسبب العودة الطوعية أنه حتى خلفوا مشاكل كثيرة جدا هنا في المعسكر، ما حتى ما بين الأسر يعني خلقوا لنا مشاكل، لأن مرات في البيت الواحد الأسرة مثلا واحد يقول مثلا من الزوجين الراجل ولا المرأة، واحد مثلا منهم يقول أنا راجع خلينا نرجع، والثاني يقول لا خلينا نقعد هناك ما في أمان، وبالتالي بيحصل خلاف ما بين الطرفين.
0: يذكر أن أوغندا تستضيف اليوم آلاف اللاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023، حيث يقيم اللاجئون في معسكرات كرياندانغو ونيومانزي وبيديبيدي إضافة إلى العاصمة كامبالا، وسط تزايد المخاوف من تدهور أوضاعهم الإنسانية واستمرار النزاع في البلاد. ومنذ فبراير الماضي نظمت 7 رحلات بالطيران لنقل اللاجئين السودانيين، عاد عبرها نحو 500 لاجئ سوداني إلى السودان. أعرب النازحون في دارفور عن أملهم أن يشهد العيد القادم تحقيق الأمن والسلام في السودان، وأن ينعم المواطنين خاصة النازحين بالأمان والاستقرار والطمأنينة. وهنا آدم علي حسن عبدالله رئيس سنتر واحد بمعسكر وطاش للنازحين بمدينة نيالا والناطق الرسمي باسم المعسكر النازحين والأمة السودانية بمناسبة حلول عيد الفداء المبارك. وقال آدم أن النازحين بمعسكر وطاش أمضوا أكثر من 23 عاما في حياة النزوح والتشرد وسط معاناة إنسانية متواصلة وظروف معيشية بالغة الصعوبة، مشيرا إلى أن الحرب الأخيرة أدت إلى تدفق أعداد جديدة من النازحين إلى المعسكر من مختلف أنحاء السودان. وأضاف المتحدث الرسمي باسم معسكر وطاش في هذا الخصوص:
2: الجهات المسؤولة إدارة محلية نيالا شمال والوكالات الوزارات العاملة في مجال الأمن الإنساني والوكالات العامة لشؤون الإنسانية والوزارات بمستوى الولاية والمنظمات الوطنية وغيرها والأجنبية رؤية لهذه الشرائط الضعيفة بكل المجالات.
0: وحول الوضع الإنساني في معسكر وطاش الذي يأوي نحو 378 ألف أسرة يقيمون في 16 سنتر، أوضح الناطق الرسمي أن المعسكر يواجه احتياجات كبيرة في مجال الإيواء خاصة المشمعات والخيام، مبينا أن كثير من الأسر تعجز عن توفير مأوى يحميها من الأمطار والسيول التي تتكرر سنويا، إلى جانب المخاطر الصحية وانتشار الأوبئة المصاحبة لموسم الأمطار. وناشد الناطق باسم المعسكر المنظمات الإنسانية والجهات المختصة وكافة المعنيين بالتدخل العاجل لتوفير المعينات الإيوائية والغذائية والعلاجية والوقائية، داعيا إلى التحسب المبكر لمواجهة

0: مواجهة تداعيات فصل الأمطار وحماية الأسر الأكثر هشاشة داخل المعسكر. وأضاف المتحدث الرسمي باسم معسكر وطاش في هذا الخصوص:
1: نتمنى أنه هذه المعسكر معسكر كبير جدا، إن شاء الله يجب إسعافه من كل اتجاهات عاملة في حق العمل الإنساني. لكم التحية والتقدير، شاكر ومقدر على هذه اللقاء.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل عن تسجيل 10 إصابات جديدة بحمى الضنك في 3 محليات بالولاية خلال 24 ساعة. وأضافت أن عدد الإصابات تراكميا ارتفع بولاية نهر النيل إلى 8452، فيما بلغت الوفيات 15 حالة. وفي شرق السودان، أكد مدير الإسعاف المركزي بالإنابة ببورسودان أن الولاية شهدت 5 حوادث سير لمركبات ملاكي على الطريق القومي بين هيا وسنكات خلال الفترة من يوم الوقفة وحتى أول أيام العيد. وأضاف أن الحوادث أسفرت عن وفاة 5 أشخاص بينهم طفلان وإصابة 26 آخرين بإصابات حرجة وطفيفة، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفى بورسودان. اشتكى المزارعون بمشروع الغابة الزراعي بالولاية الشمالية من أزمة عطش حادة جراء انقطاع التيار الكهربائي، ما أدى إلى توقف كامل لعمليات الري. وأشار المزارعون إلى أن الأزمة تسببت في تلف مساحات واسعة من المحاصيل والبساتين وصد أضرار فادحة، مؤكدين أن هذه التداعيات باتت تضرب الإنتاج الزراعي في معظم أنحاء الولاية. قالت قوات الدعم السري في بيان أن قوات تأسيس دفعت ب7000 جندي إلى شمال دارفور لحماية الموسم الزراعي، وأكدت القوات استعدادها لحماية الموسم الزراعي الجديدة وعدم التهاون مع المتفلتين. وقالت قادة القوات المكلفة بحماية الموسم الزراعي بشمال دارفور في تصريحات إعلامية في هذا الخصوص:
2: أي مواطن يا أخوان يعلم حلم اليقين، امشي يزرع زرعة ويرقد على قفا، وأي زول سيد مال بيجي بيتعدى عليه والله يعدوها. نحن القاعدين دي
3: إن شاء الله 2026-27 حماية الزراعة إن شاء الله، وقوة دي 100 عربة، كل القوات أكثر من 7000 عسكري، إن شاء الله كلها تعب لحماية الزراعة. نحن متنوعين إن شاء الله لقوة حماية المواطنين وحماية الموسم الزراعي إن شاء الله،
4: ونحن من اليوم جاهزين جاهزية تام.
0: الخبر الأخير في النشرة: شهدت أسواق الذهب في السودان تراجعا في الأسعار بالتزامن مع شح السيولة النقدية في البلاد. وقال الأمين العام لشعبة مصدري الذهب معتصم محمد صالح إن الحبوط الذي شهدته الأسواق يوم الخميس يعزى بصورة أساسية إلى التراجع المفاجئ في البورصة العالمية، حيث انخفض سعر الأونصة بأكثر من 150 دولار متأثرا بالتصريحات المرتبطة بالتوترات والحرب في الخليج العربي، إضافة إلى تهديدات ترامب لعمان، بما انعكس بصورة مباشرة على حركة وأسعار الذهب عالميا. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-000-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية لعام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم المعروفة بميسون تليلان الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
2: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
1: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولتي أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبنجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025 وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006 أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبياً، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 23.3 أو 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 38%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 42,000 دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2 و0.30% مع قيود في حقوق الإرث والملكية وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21.20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود. إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الفجوة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء. في ظل الحرب المستمرة اللي بيعيشها الناس والأزمة الاقتصادية والإنسانية الطاحنة مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بقرار أعلنت فيه تشكيل لجنة فنية لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم تمهيدا لوضع تصورات لتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيله في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 20% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداول على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء، والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين، وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. اهلا ومرحبا بك استاذ احمد علي خوجلي.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
2: بدايه، هل تمضي الحكومه فعليا نحو اكبر عمليه تقليص للوظائف في تاريخ الخدمه المدنيه في السودان؟ وما هي المبررات لهذه الخطوه؟ وكيف يمكن مقاومه هذا القرار قانونيا او بالوسائل السلميه؟
3: ما بنقدر نقول انه هدف الاحصاء دي بالقرار 22 امر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي، لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود طرح الوظيفي أصلا يطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحددوا القوانين ما اللجان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر لي في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا، يعني لأن يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلهم على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. الحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية يعني. أربعة، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما اتقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، اللي هو نحن بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية، هل خاض على الحصر ده للخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة شايف يعني من من من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العاملة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كانت الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين وبتتضمن الناس اللي انتهت عقوداتهم وما اتجددت وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها، لا وجود لها. ده قبل الحرب. يا الله إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة ده منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية يعني قصة الورق والملفات دي. يعني في النقطة ستة يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغررت بشأنها، هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها، عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة في وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة السابعة والأخيرة أفتكر إنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني وطلب وقف تنفيذه، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
2: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
3: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء للخبر المتداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد عدم صحته، وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده طوالي برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم، يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعة الإصلاح بيكون هو استبغى اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا، وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير، بيكون المكتب الصحفي بالحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعة لجنة القرار 22 ما ادعت إنها هي بتعكف على تقديم رؤية الإصلاح يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. تكلمنا هنا عن لجنة لرؤية لإصلاح الخدمة المدنية، ما في علاقة بين الحاجتين ديل. يعني مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة، حصر العاملين بالحكومة الاتحادية، حصر العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، رفع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية يعني، لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا اتنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، لا الحكاية دي مسألة معروفة يعني. لكن أنا أفتكر إنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدار أقولها دي. يعني أول حاجة، أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية يعني بتثبت الانتفاء الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا أخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنقاذ، عرفوا خلاص، هم عرفوا إنه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيان بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في هذا الخروج الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوا بالهيكل الجديد المقترح ده، بيراجعوا مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية، إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا، يعني لأنه ده دليل قاطع أمام الغضاء الإداري ومنظمة العمل الدولية على إنه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس عرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي العمال ما بيقوا يعرفوها والموظفين، يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإياد البدائل إلى آخر الحاجات بعد التفاوض البتيم. في كافة أحوال خوض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعين العمال والموظفين ديل. مشكلة وبس، وهي مفروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين، أو تبين الأسباب والفئات المستهدفة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأنه يا أخوان القضية هو أم القضايا، أم القضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد بشكل خطر داهم، مش على المخفضين لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم دي موارد الصندوق، المعاشيين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات هيدفع الصندوق، غير ناس المعاشات كل الناس التانيين إلغاء الوظائف إلى شنو ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة أو المتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض من بدت المعاشات دي لحد ما قبل التخفيض ديل بتضرروا، لأنه معاشاتهم دي هتتجمد أصيلها وتتجمد وتتآكل في التضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقررة للمعاشين دي ما طبقت، اللجان اللي عملت لزيادة المعاشات في القطاع الخاص اللجنة بتكونت من سنة 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص تاني، ما جابوا لا سيرة تاني من 2023. على العموم يعني في الآخر أننا يعني بنضيف للحكومة يعني واللجنة يعني التي تحكف والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطة جدا، ثلاثة ملاحظات. الأولى إنه لجنة الحريات النقابية تابعة لمنظمة العمل دي عندها قاعدة ثابتة إنه إذا وضعت الإدارة الموظف بين خيارين المعاش المبكر أو الفصل فإن هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحالة دي حالة بتاعت الإكراه المعنوي. النقطة الثانية من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور إنه الأموال بتاع صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة، أموال خاصة بالعمال، هي آية تحت أمانة الدولة، لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها بأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها إنه القرارات الإدارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني ما عدم التحوط للضرر هو عيب قانوني، وعيب قانوني جسيم في الحقيقة، بيبطل القرار الإداري ده حتى قبل صدوره لأنه أصلاً هو بهدد الأمن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غايته دي الحاجات الدارين نذكر بها اللجنتين أو اللجنة أو الحكومة، وبعدين نشوف غايته كان جدة جديد.
2: إلى هنا ونصل بكم مستمعين راديو دمنج الأعزاء يعني ختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجري حول قرار الموارد البشرية بالتقليص العاملين في الدولة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: راديو دبنجا، راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
4: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
5: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر، قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة. احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

0: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة ثالث أيام العيد الموافق 29 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. قتل 30 شخصا على الأقل في هجوم للدعم السريع على قرى غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان. البرهان يقول أي حديث عن مشاورات في البحرين للوساطة مع الإمارات لا يمت للحقيقة بصلة وعار تماما من الصحة. النازحون واللاجئون في المعسكرات بمناسبة العيد يطالبون بوقف الحرب وتحقيق السلام في السودان هذا العام. نائبة منسق الأمم المتحدة في السودان لشؤون الإنسانية تزور المناطق الخاضعة لسيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد بجبل مرة. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت شبكة أطباء السودان إن قوى من الدعم السري نفذت هجوما مسلحا على قرى بمنطقة المرة غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 27 شخصا بينهم كبار سن، وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. وقالت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين لراديو دبنجا إن الهجوم استهدف مناطق مدنية خالية من أي وجود عسكري، مؤكدة إن استهداف القرى وتصفية المواطنين بهذه الطريقة يشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وكافة المواثيق التي تحظر الاعتداء على المدنيين. وأضافت المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تعتبر الشبكة استمرار الهجمات على المدنيين والقرى الآمنة يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية ويدفع بالمزيد من الأسر نحو النزوح والمعاناة وفقدان سبل الحياة. وتطالب الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الانتهاكات والعمل العاجل على حماية المدنيين.
0: وفي ذات الموضوع قال الاتحاد العام لعموم مناطق دار حامد في بيان إنه نحو 20 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع هاجمت يوم الخميس قرى المرة وأم سعدون الشريف والرضا التابعة لمحلية غرب بارا، ما أدى إلى سقوط أكثر من 30 قتيلا في الحال. وأدان حزب الأمة القومي في بيان الهجوم، وأوضح الحزب إنه هذا الهجوم يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة التي شهدتها مناطق بمحليتي بارا وغرب بارا، والتي شملت الاعتداء على المواطنين ونهب ممتلكاتهم وقطع الطرق أمام حركة المدنيين والمركبات بين مدينة الأبيض ومناطق شمال كردفان، وكذلك اقتياد المركبات إلى مناطق بغرب كردفان دون مبررات، مما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم ومعاشهم بصورة بالغة الخطورة.
2: كان الآن مناطق دار حامد تستقيس، حتى اللحظة دي ارتقى 42 شهيد من أبناء دار حامد فقط، إنه ينهبوهم أو يقتلوهم من قوات الدعم السريع. ده الحاصل. فأنا يعني بناشد عبركم البرهان، أنت السنة الرابعة ما قادر تحسم الفوضى الحاصلة في مناطق دار حامد كقوات مسلحة وما عايز تعمل سلام، حلك شنو؟ الناس تموت كده؟ حميتين تبتقول مع ناسك ديل دارين تعملوا ديمقراطية وتجيبوا حرية وتجيبوا الدولة 56 وحسب روايتكم. طيب هل انت قواتك دي أسستها عشان تقتل الناس وتنهب حقها وتنتهك عروضها؟
0: نفى رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق البرهان ما أوردته صحيفة ميدل إيست مؤخرا جملة وتفصيلا. وكان موقع ميدل إيست نقل في وقت سابق عن مصادر لم يسميها إن زيارة قائد البرهان الأخيرة للخليج والتي شملت السعودية وسلطنة عمان والبحرين جاءت في إطار جهود البحرين للتوسط في محادثات مع الإمارات وفق شروط، كما تحدث الموقع عن وساطة تقودها المنامة لتقريب الشقة بين الخرطوم وأبو ظبي. وقال البرهان خلال المعايدة بمقر القيادة العامة للجيش بمناسبة عيد الأضحى إنه الحديث عن مشاورات في البحرين لا يمت للحقيقة بصلة وعار تماما من الصحة، مضيفا إنه ما أوردته صحيفة ميدل إيست ليست صحيحا بالمرة. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
3: الكلام مصالحات والحديث في البحرين والحديث في ما بعرفه كل كلام نجد هوا، ما في كلام زي ده، لا في الخوضات في بحرين تمت ولا في كيغالي ولا حتى الكلام اللي تقوله الصحيفة بتاعت ميدل إيست حصل، ماشي ده كله قاطبينه كذبنا جيلين الناس من روسينهم، بس احنا كان عندنا حاجة واضحين فيها وكلامنا فيها واضح وبنعرضه على مؤسساتنا الرسمية إذا كان من خلال مجلس الأمن والدفاع ومن خلال التشاور مع قواتنا ومع الناس اللي قادرين يتواصلوا معنا. نحن ماشيين في معركة دي وهننتصر فيها بإذن الله تعالى، ومنتصرين بدون أي شك طالما الشعب السوداني واقف معنا والجيش كله شغال بنفس الهمة وبنفس النشاط وبنفس الروح.
0: وحول الأوضاع الميدانية والعسكرية قال البرهان أن الجيش يمضي بخطوات واثقة ودقيقة، وأوضح أن السودان وبمجرد خروجه من هذا الحرب سيكون قد تم التأسيس لجيش حقيقي مختلف عن الجيش السابق من حيث المعدات والكفاءة والبناء التنظيمي. وأكد أن القوات المسلحة تمضي بخطى حسيسة نحو سحق ما أسماهم بالمتمردين والقضاء عليهم نهائيا، ولم نعطيهم فرصة للعودة مجددا. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
3: نحن عبركم وفي هذه القاعدة الطيبة داخل هذا العمل بنطمن أهلنا بنطمن الشعب السوداني أننا ماشيين بخطى حسيسة من أجل سحق هؤلاء المتمردين والقضاء عليهم نهائيا. ما حنديهم فرصة ثانية يجون راجعين، ما حندي لزول شايل راية بتاع التمرد فرصة تعريف أنه يراجع السودان. كلنا يجب أن يكون ده هدفنا وتصميمنا. ما عندنا تاني حاجة اسمها مليشيا بتاع التعب السريع، ما عندنا زول أي زول واقف على التعب السريع تاني عنده مكان معانا هنا ده في السودان، ولا في زول تاني متمرد والله خارج عنده مكان هنا ده معانا في الجيش السودان.
0: وفي العاصمة الروسية موسكو قال المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أحمد إبراهيم مفضل إن التحدي الأكبر الذي يواجه السودان اليوم هو التدخلات الخارجية التي قال بأنها تسعى لفرض أجندة خارجية بسياسات عدائية وعقوبات اقتصادية وازدواجية معايير وغض الطرف عن تعديات وتجاوزات بعض الدول مما جعلها أكثر جرأة في التدخل السافر في السودان. ودعا مفضل في كلمة له أمام الاجتماع الدولي لكبار المسؤولين المعنيين بالشؤون الأمنية بالعاصمة الروسية موسكو، دعا لضرورة العمل المشترك والتنسيق والتعاون للقضاء على ما أسماه

0: أبطال دول الإقليم. زار نائبة منسقة العام للأمم المتحدة في السودان للشؤون الإنسانية السيدة روزاريا المناطق الخاضعة لسيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد في دارفور يوم الخميس، والتقت برئيس السلطة المدنية مجيب الرحمن محمد الزبير والقائد العام لجيش الحركة قدورة، وذلك بمقر القيادة العامة لقوات الحركة في منطقة تورانتونغا بجبل مرة. ووصف الناطق الرسمي باسم الحركة محمد الناير في بيان الاجتماعات بأنها مثمرة، وأوضح أن الاجتماع تناول قضايا النازحين واحتياجاتهم الضرورية التي تتمثل في الغذاء والدواء ومكافحة الأوبئة والأمراض ومياه الشرب ومواد الإيواء. قال حسن أبو عضو المكتب القيادي للاجئين السودانيين بمعسكر كرياندانغو في أوغندا إنه ما وصفها بالعودة الطوعية المزعومة إلى السودان تسببت في تفاقم المشكلات الاجتماعية والأسرية وسط اللاجئين السودانيين داخل المعسكر، وأضاف إنه برنامج العودة الطوعية أدى إلى انقسامات داخل الأسر السودانية في المعسكر، حيث يرغب أحد الزوجين في العودة بينما يرفض الآخر بسبب المخاوف الأمنية، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى انقسام الأسرة وبقاء الأطفال في وضع معقد بين خياري العودة أو البقاء. وذكر أبو إنه هذه الأزمة أصبحت من أكبر التحديات التي تواجه اللاجئين السودانيين في أوغندا، وأضاف حسن أبو في هذا الخصوص:
1: والأكثر من كده العودة التوعية المزعومة هي ذاتها حقيقة يعني خصمت مننا الكثير، يعني لأنه الناس بسبب العودة الطوعية أنه حتى خلفوا مشاكل كثيرة جدا هنا في المعسكر، ما حتى ما بين الأسر يعني خلقوا لنا مشاكل، لأنه مرات في البيت الواحد الأسرة مثلا واحد يقول مثلا من الزوجين الراجل ولا المرأة، واحد مثلا منهم يقول أنا راجع خلينا نرجع، والثاني يقول لا خلينا نقعد هناك ما في أمان، وبالتالي بيحصل خلاف ما بين الطرفين.
0: يذكر أن أوغندا تستضيف اليوم آلاف اللاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023، حيث يقيم اللاجئون في معسكرات كرياندانغو ونيومانزي وبيديبيدي إضافة إلى العاصمة كامبالا، وسط تزايد المخاوف من تدهور أوضاعهم الإنسانية واستمرار النزاع في البلاد. ومنذ فبراير الماضي نظمت 7 رحلات بالطيران لنقل اللاجئين السودانيين، عاد عبرها نحو 500 لاجئ سوداني إلى السودان. أعرب النازحون في دارفور عن أملهم أن يشهد العيد القادم تحقيق الأمن والسلام في السودان، وأن ينعم المواطنين خاصة النازحين بالأمان والاستقرار والطمأنينة. وهنا آدم علي حسن عبدالله رئيس سنتر واحد بمعسكر وطاش للنازحين بمدينة نيالا والناطق الرسمي باسم المعسكر النازحين والأمة السودانية بمناسبة حلول عيد الفداء المبارك. وقال آدم أن النازحين بمعسكر وطاش أمضوا أكثر من 23 عاما في حياة النزوح والتشرد وسط معاناة إنسانية متواصلة وظروف معيشية بالغة الصعوبة، مشيرا إلى أن الحرب الأخيرة أدت إلى تدفق أعداد جديدة من النازحين إلى المعسكر من مختلف أنحاء السودان. وأضاف المتحدث الرسمي باسم معسكر وطاش في هذا الخصوص:
2: الجهات المسؤولة إدارة محلية نيالا شمال والوكالات الوزارات العاملة في مجال الأمن الإنساني والوكالات العامة لشؤون الإنسانية والوزارات بمستوى الولاية والمنظمات الوطنية وغيرها والأجنبية رؤية لهذه الشرائط الضعيفة بكل المجالات.
0: وحول الوضع الإنساني في معسكر وطاش الذي يأوي نحو 378 ألف أسرة يقيمون في 16 سنتر، أوضح الناطق الرسمي أن المعسكر يواجه احتياجات كبيرة في مجال الإيواء خاصة المشمعات والخيام، مبينا أن كثير من الأسر تعجز عن توفير مأوى يحميها من الأمطار والسيول التي تتكرر سنويا، إلى جانب المخاطر الصحية وانتشار الأوبئة المصاحبة لموسم الأمطار. وناشد الناطق باسم المعسكر المنظمات الإنسانية والجهات المختصة وكافة المعانين بالتدخل العاجل لتوفير المعينات الإيوائية والغذائية والعلاجية والوقائية، داعيا إلى التحسب المبكر لمواجهة تداعيات فصل الأمطار وحماية الأسر الأكثر هشاشة داخل المعسكر. وأضاف المتحدث الرسمي باسم معسكر وطاش في هذا الخصوص:
2: نتمنى أنه هذه المعسكر معسكر كبير جدا، إن شاء الله يجب إسعافه من كل اتجاهات عاملة في حق العمل الإنساني. لكم التحية والتقدير، شاكر ومقدر على هذه اللقاء.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل عن تسجيل 10 إصابات جديدة بحمى الضنك في 3 محليات بالولاية خلال 24 ساعة، وأضافت أن عدد الإصابات تراكميا ارتفع بولاية نهر النيل إلى 8452، فيما بلغت الوفيات 15 حالة.

0: وفي شرق السودان أكد مدير الإسعاف المركزي بالإنابة ببورسودان أن الولاية شهدت 5 حوادث سير لمركبات ملاكي على الطريق القومي بين هيا وسنكات خلال الفترة من يوم الوقفة وحتى أول أيام العيد. وأضاف أن الحوادث أسفرت عن وفاة 5 أشخاص بينهم طفلان وإصابة 26 آخرين بإصابات حرجة وطفيفة، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفى بورسودان. اشتغل المزارعون بمشروع الغابة الزراعية بالولاية الشمالية من أزمة عطش حادة جراء انقطاع التيار الكهربائي ما أدى إلى توقف كامل لعمليات الري. وأشار المزارعون إلى أن الأزمة تسببت في تلف مساحات واسعة من المحاصيل والبساتين وصد أضرار فادحة، مؤكدين أن هذه التداعيات باتت تضرب الإنتاج الزراعي في معظم أنحاء الولاية. قالت قوات الدعم السريع في بيان أن قوات تأسيس دفعت ب7000 جندي إلى شمال دارفور لحماية الموسم الزراعي، وأكدت القوات استعدادها لحماية الموسم الزراعي الجديدة وعدم التهاون مع المتفلتين. وقالت قادة القوات المكلفة بحماية الموسم الزراعي بشمال دارفور في تصريحات إعلامية في هذا الخصوص:
1: أي مواطن يا أخوان يعلم حلم اليقين يمشي يزرع زرعة ويرقد على قفا، وأي زول سيد مال بيجي بيتعدى عليه والله يعدوها نحن القاعدين دي.
2: إن شاء الله 2026-27 حماية الزراعة إن شاء الله، وقوة دي 100 عربة كل القوات أكثر من 7000 عسكري إن شاء الله كلها تعب لحماية الزراعة. نحن متنوعين إن شاء الله لقوة حماية المواطنين وحماية الموسم الزراعي إن شاء الله،
3: ونحن من اليوم جاهزين جاهزية تام.
0: الخبر الأخير في النشرة: شهدت أسواق الذهب في السودان تراجعا في الأسعار بالتزامن مع شح السيولة النقدية في البلاد. وقال الأمين العام لشعبة مصدري الذهب معتصم محمد صالح إن الحبوط الذي شهدته الأسواق يوم الخميس يعزى بصورة أساسية إلى التراجع المفاجئ في البورصة العالمية، حيث انخفض سعر الأونصة بأكثر من 150 دولار متأثرا بالتصريحات المرتبطة بالتوترات والحرب في الخليج العربي، إضافة إلى تهديدات ترامب لعمان، مما انعكس بصورة مباشرة على حركة وأسعار الذهب عالميا. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-000-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء. في ظل الحرب المستمره اللي بيعيشها الناس والازمه الاقتصاديه والانسانيه الطاحنه مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزاره الموارد البشريه والرعايه الاجتماعيه بقرار اعلنت فيه تشكيل لجنه فنيه لحصر العاملين بالحكومه الاتحاديه ودراسه اوضاعهم، تمهيدا لوضع تصورات لتقليص الوظائف واصلاح الخدمه المدنيه. طيب عشان تكون الصوره واضحه للناس، قرار الوزاره ده بتشكيل اللجنه صدر في 16 ابريل الماضي، لكن ما تم الاعلان عنه الا قبل يومين بشكل انه تم تسريبه يعني للاعلام في 16/17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنه اللي تم تشكيله في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 60% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداوله على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء، والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين، وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد علي خوجلي.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: بداية، هل تمضي الحكومة فعليا نحو أكبر عملية تقليص للوظائف في تاريخ الخدمة المدنية في السودان؟ وما هي المبررات لهذه الخطوة؟ وكيف يمكن مقاومة هذا القرار قانونيا أو بالوسائل السلمية؟
3: ما بنقدر نقول إنه هدف الإحصاء دي بالقرار 22 أمر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي، لسبب بسيط جدا، إنه إعلان هدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود طرح الوظيفي أصلا يطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحددوا القوانين اللجان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر ليا في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا. يعني لأن يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلهم على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. فالحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية يعني. أربعة، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما اتقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، اللي هو نحن بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية، هل خاض على الحصر ده للخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة شايف يعني من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه اللي هو العام ده بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا هي نتيجة مزيفة، ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان، وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كانت الكشوفات المرتبات دي كانت بتتضمن الناس الميتين، وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما جددت، وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين، وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها، لا وجود لها. ده قبل الحرب. يا الله إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي الناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة ده منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية يعني قصة الورق والملفات دي. يعني في النقطة ستة يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغررت بشأنها، هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها، عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن، يعني ما متوفر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة السابعة والأخيرة أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني، وطلب وقف تنفيذه، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري، وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
2: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
3: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء للخبر المتداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد عدم صحته، وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده طوالي برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم، يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعة الإصلاح بيكون هو استبغى اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا، وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير، بيكون المكتب الصحفي بالحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعة لجنة القرار 22 ما ادعت إنها هي بتعكف على تقديم رؤية الإصلاح يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. تكلمنا هنا عن لجنة على رؤية لإصلاح الخدمة المدنية، ما في علاقة بين الحاجتين ديل. يعني مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة، حصر العاملين بالحكومة الاتحادية، حصر العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، ربع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية يعني، لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا تنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، لا الحكاية دي مسألة معروفة يعني. لكن أنا أفتكر إنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدار أقولها دي. يعني أول حاجة، أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية يعني بتثبت الانتفاع الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا أخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنقاذ، عرفوا خلاص، هم عرفوا إنه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيان بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في حالة الخروج الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوا بالهيكل الجديد المخترع ده، بيراجعوا مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا، يعني لأنه ده دليل قاطع أمام الغضاء الإداري منظمة العمل الدولية على انه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس عرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي العمال ما بيقوا يعرفوها والموظفين، يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع، من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإيجاد البدائل إلى آخر الحاجات بعد التفاوض البتيم. في كافة أحوال خفض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعين العمال والموظفين ديل. مشكلة وبس، وهي مفروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين، أو تبين الأسباب والفئات المستهدفة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأنه يا أخوان القضية هو أم القضايا، أم القضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد، بشكل خطر داهم، مش على المخفضين، لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم، دي موارد الصندوق. المعاشيين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات، هيدفع الصندوق. غير ناس المعاشات، كل الناس التانيين يلغى الوظائف إلى شنو، ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة أو المتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض، من بدت المعاشات دي لحد ما قبل التخفيض، ديت بتضرروا، لانه معاشاتهم دي هتتجمد اصيلها وتتجمد وتتاكل بالتضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقرره للمعاشين دي ما طبقت، اللجان اللي عملت لزياده المعاشات في القطاع الخاص، اللجنه بتكونت من سنه 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص، تاني ما جابوا لا سيره تاني من 2023. على العموم يعني في الآخر أن إحنا يعني بنضيف للحكومة يعني واللجنة يعني التي تحكف والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطة جدا، ثلاثة ملاحظات. الأولى إنه لجنة الحريات النقابية تابعة لمنظمة الأعمال دي عندها قاعدة ثابتة، إنه إذا وضعت الإدارة الموظف بين خيارين، المعاش المبكر أو الفصل، فإن هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحالة دي حالة بتاعت الإكراه المعنوي. النقطة الثانية من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور إنه الأموال بتاع صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة، أموال خاصة بالعمال، هي آية تحت أمانة الدولة، لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها بأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها انه القرارات الادارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني ما عدم التحوط للضرر هو عيب قانوني، وعيب قانوني جسيم في الحقيقة، بيبطل القرار الاداري ده حتى قبل صدوره لأنه أصلا هو بهدد الأمن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غايته دي الحاجات الدارين نذكر بها اللجنتين أو اللجنة أو الحكومة، وبعدين نشوف غايته كان جد جديد.
2: إلى هنا ونصل بكم مستمعي الراديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجري حول قرار الموارد البشرية بالتقليص العاملين في الدولة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: راديو دبنجا، راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
4: كلكم خلي بالكم،
5: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السوق، سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
6: والله يا اخي انا شايف الحاضر هسه حاليا الدائر في السودان ده عبارة عن استهبال وليب وفوضى، فوضى على الفارق صحيح. بالمناسبة نحن هنا في السودان عايشين والله في في في جحيم بالمناسبة، والله خليك من النرقبة وخليك من السابنة وخليك من ده، والله عايشين في جحيم. تصدق بالله الحكومة مضيقة علينا من كل الاتجاهات، علي الدين ايمان يودي فرضين علينا ضرائب في السوق، فرضين علي ضرائب تقيلة كله كلها، سمع اللي مريحيننا ولا ناس الكهرباء زادوا مريحيننا، علي الدين ايمان عايشين عيشة بس الحمد لله. بس والله العظيم وضع صعب صعب صعب صعب، لكن والله اقول لك حاجة، انا ما كلنا واحد سودانيين، لكن والله لأنه القبة بحل مشكلة ولا السابند بحل مشكلة ولا البرهان بحل مشكلة ولا ياسر عطا بحل مشكلة، احنا ده لازم نقعد، الشعب السوداني ده كله لازم يقعد يشوف المشكلة وين ويحلها. احنا لازم نقعد نسامح، لو بقى قحاتي لو بقى اسلامي لو بقى جن احمر زاد، احنا لازم شنو نقعد نسامح. علي الدين ما قاعدين في السودان هنا عيشة بتاع الزلة ويهانة وبتاع، يعني الوضع ذاته صعب صعب صعب صعب. واحد قدر ما يحاول يحاول يقول لي ذكر ساكت يمرق برا السودان بلقى الوضع مقفل، لو في مصر لو في ليبيا لو بقى في الدول العربية الخليجية دي، يعني الوضع زاد وصعب والله بجد كده صعب. أنا ما قادر أوصل لك الرسالة، أنا أصلا عايز أوصل لك، لكن بجد وضع صعب شديد، لأنه القبة بحل مشكلة ولا السفن بحل مشكلة، يعني لازم نقعد نستامح كشعب سوداني، دي نقطة، لازم احنا نقعد نستامح كشعب سوداني. لكن علي الدين إيماني هسه الحكومة بتقول للناس البرة تعالوا تعالوا، لكن والله الوضع هنا في السودان وضع صعب عزيز، صعب صعب صعب، يعني وضع بتاع جحيم، تعرف الجحيم، أوصل لك الرسالة دي، وضع جحيم عزيز صعب صعب. نحن ما عارف نحن ذاتنا عايشين كيف، عايشين كيف وبرنامجنا كيف زاد، ما عارفين والله مستقبل ضايع بجد كده. ربنا وقف الحرب ويجيب السلام إن شاء الله، والله يعني الأمن يستتب من نيالة ليبر سودان، يكون الوضع واحد، ومن الشرق للشمال يكون واحد، ومن للجنوب. أنا هذا علينا إحنا الشعب السوداني نعيش في عيشة بتاعتها يا أخي، إحنا حسونا إحنا شعب سوداني شوية يا جماعة، نحب الناس تعبانين والله، والله تعبانين بجد كده، تعبنا يا البرهان وتعبنا يا حميدتي وتعبنا يا أخي، والله بدرنا بجد كده يا جماعة، عايزين نرتاح هنا. الشعب السوداني ده والله تعب يا أخي، بالراحة له يا أخي، بالراحة له يا أخي. والله أنا ما عارف أوصل لك رسالتي دي، لكن بكون بجد كده وصلت لك. السلام عليكم، ونتمنى يا أخي السلام عم من أدبر السودان لين يالا، أنا كلنا شعب واحد، لو بقى السافنة لو بقى القبة لو بقى غيره كيكا لو قلنا بقى، نحن لازم نسامح، لازم نسامح.
5: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
4: راديو دبنجا دبوا جرنبل لقونا ودمانا قدري يم وصلني زرات وصلني وهاش قصة أسني بك هدابنا نقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجا يكستانا هدابنا نقدي.
5: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
8: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكثرة، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكثرة شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهن وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دير الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني، مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها، عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه، لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذوه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذ من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عسى نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر منصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي، أقول الوقاية بيكون بالتوعية واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأن الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما وعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاسر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيل موجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ إحنا دارين الناس تصل عشان إحنا ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان إحنا نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة ثالث أيام العيد الموافق 29 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل 30 شخصا على الأقل في هجوم للدعم السريع على قرى غرب مدينة بارا بولاية شمال كردفان. البرهان يقول أي حديث عن مشاورات في البحرين للوساطة مع الإمارات لا يمت للحقيقة بصلة وعار تماما من الصحة. النازحون واللاجئون في المعسكرات بمناسبة العيد يطالبون بوقف الحرب وتحقيق السلام في السودان هذا العام. نائبة منسق الأمم المتحدة في السودان لشؤون الإنسانية تزور المناطق الخاضعة لسيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد بجبل مرة. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت شبكة أطباء السودان إن قوى من الدعم السري نفذت هجوما مسلحا على قرى بمنطقة المرة غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 27 شخصا بينهم كبار سن، وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. وقالت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين لراديو دبنجا إن الهجوم استهدف مناطق مدنية خالية من أي وجود عسكري، مؤكدة إن استهداف القرى وتصفية المواطنين بهذه الطريقة يشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وكافة المواثيق التي تحظر الاعتداء على المدنيين. وأضافت المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تعتبر الشبكة استمرار الهجمات على المدنيين والقرى الآمنة يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية، ويدفع بالمزيد من الأسر نحو النزوح والمعاناة وفقدان سبل الحياة. وتطالب الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الانتهاكات والعمل العاجل على حماية المدنيين.
0: وفي ذات الموضوع قال الاتحاد العام لعموم مناطق دار حامد في بيان إنه نحو 20 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع هاجمت يوم الخميس قرى المرة وأم سعدون الشريف والرضا التابعة لمحلية غرب بارا، ما أدى إلى سقوط أكثر من 30 قتيلا في الحال. وأدار حزب الأمة القومي في بيان الهجوم، وأوضح الحزب إنه هذا الهجوم يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة التي شهدتها مناطق بمحليتي بارا وغرب بارا، والتي شملت الاعتداء على المواطنين ونهب ممتلكاتهم وقطع الطرق أمام حركة المدنيين والمركبات بين مدينة الأبيض ومناطق شمال كردفان، وكذلك اقتياد المركبات إلى مناطق بغرب كردفان دون مبررات، مما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم ومعاشهم بصورة بالغة الخطورة.
2: كان الآن مناطق دار حامد تستقيس، حتى اللحظة دي ارتقى 42 شهيد من أبناء دار حامد فقط، إنه يا ينهبوهم أو يقتلوهم من قوات الدعم السريع. ده الحاصل. فأنا بناشد عبركم البرهان، أنت السنة الرابعة ما قادر تحسم الفوضى الحاصلة في مناطق دار حامد كقوات مسلحة وما عايز تعمل سلام، حلك شنو؟ الناس تموت كده؟ حميتين تبتقول مع ناسك ديل دارين تعملوا ديمقراطية وتجيبوا حرية وتجيبوا الدولة 56 وحسب روايتكم. طيب هل انت قواتك دي أسستها عشان تقتل الناس وتنهب حقها وتنتهك عروضها؟
0: نفى رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق البرهان ما أوردته صحيفة ميدل إيست مؤخرا جملة وتفصيلا. وكان موقع ميدل إيست نقل في وقت سابق عن مصادر لم يسميها إنه زيارة قائد البرهان الأخيرة للخليج، والتي شملت السعودية وسلطنة عمان والبحرين، جاءت في إطار جهود البحرين للتوسط في محادثات مع الإمارات وفق شروط. كما تحدث الموقع عن وساطة تقودها المنامة لتقريب الشقة بين الخرطوم وأبوظبي. وقال البرهان خلال المعايدة بمقر القيادة العامة للجيش بمناسبة عيد الأضحى إنه الحديث عن مشاورات في البحرين لا يمت للحقيقة بصلة وعار تماما من الصحة، مضيفا إنه ما أوردته صحيفة ميدل إيست ليست صحيحا بالمرة. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
3: يعني كلام مصالحات والحديث في البحرين والحديث في ما بعرفه وبقية كل كلام نجد هو ما في كلام زي ده، لا في الفوضات في بحرين تمت ولا في كيغالي ولا حتى الكلام اللي بتقوله الصحيفة بتاعت ميدل إيست حصل ماشي، ده كله كاتبين انه كذبنا جيل الناس بالروسين بس. احنا كان عندنا حاجة واضحين فيها وكلامنا فيها واضح، وبنعرضه على مؤسساتنا الرسمية إذا كان من خلال مجلس الأمن والدفاع ومن خلال التشاور مع قواتنا ومع الناس اللي قاعدين يتواصلوا معنا. نحن ماشيين في المعركة دي وحننتصر فيها بإذن الله تعالى، ومنتصرين بدون أي شك طالما الشعب السوداني واقف معنا والجيش كله شغال بنفس الهمة وبنفس النشاط ونفس الروح.
0: وحول الأوضاع الميدانية والعسكرية قال البرهان أن الجيش يمضي بخطوات واثقة ودقيقة، وأوضح أن السودان وبمجرد خروجه من هذا الحرب سيكون قد تم التأسيس لجيش حقيقي مختلف عن الجيش السابق من حيث المعدات والكفاءة والبناء التنظيمي. وأكد أن القوات المسلحة تمضي بخطى حسيسة نحو سحق ما أسماهم بالمتمردين والقضاء عليهم نهائيا ولم نعطيهم فرصة للعودة مجددا. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
3: نحن عبركم وفي هذه القاعدة الطيبة داخل هذا العمل نطمن أهلنا ونطمن الشعب السوداني أن نحن ماشيين بخطى حسيسة لغاية سحق هؤلاء المتمردين والقضاء عليهم نهائيا. ما حنت يوم فرصة ثانية يجون راجعين، ما حندي ليزول شايل راية بتاع التمرد فرصة تعريف أنه يراجع السودان. كلنا يجب أن يكون ده هدفنا وتصميمنا. ما عندنا تاني حاجة اسمها مليشيا بتاع التعب السريع، ما عندنا زول أي زول واقف على التعب السريع تاني عنده مكان معانا هنا ده في السودان، ولا في زول تاني متمرد والله خارج عنده مكان هنا ده معانا في الجيش السودان.
0: وفي العاصمة الروسية موسكو قال المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أحمد إبراهيم مفضل إن التحدي الأكبر الذي يواجه السودان اليوم هو التدخلات الخارجية التي قال بأنها تسعى لفرض أجندة خارجية بسياسات عدائية وعقوبات اقتصادية وازدواجية معايير وغض الطرف عن تعديات وتجاوزات بعض الدول مما جعلها أكثر جرأة في التدخل السافر في السودان. ودعا مفضل في كلمة له أمام الاجتماع الدولي لكبار المسؤولين المعنيين بالشؤون الأمنية بالعاصمة الروسية موسكو، دعا لضرورة العمل المشترك والتنسيق والتعاون للقضاء على ما أسماه بالميليشيا الإرهابية التي قال بأنها تعمل على زعزعة الأمن. وأوضح أن تأثيرات ممارساتها لن تقتصر على السودان فحسب بل ستطال دول الإقليم. زار نائبة منسقة العام للأمم المتحدة في السودان للشؤون الإنسانية السيدة روزاريا المناطق الخاضعة لسيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد في دارفور يوم الخميس، والتقت برئيس السلطة المدنية مجيب الرحمن محمد الزبير والقائد العام لجيش الحركة قدورة، وذلك بمقر القيادة العامة لقوات الحركة في منطقة تورانتونغا بجبل مرة. ووصف الناطق الرسمي باسم الحركة محمد الناير في بيان الاجتماعات بأنها مثمرة، وأوضح أن الاجتماع تناول قضايا النازحين واحتياجاتهم الضرورية التي تتمثل في الغذاء والدواء ومكافحة الأوبئة والأمراض ومياه الشرب ومواد الإيواء. قال حسن أبو عضو المكتب القيادي للاجئين السودانيين بمعسكر كرياندانغو في أوغندا إنه ما وصفها بالعودة الطوعية المزعومة إلى السودان تسببت في تفاقم المشكلات الاجتماعية والأسرية وسط اللاجئين السودانيين داخل المعسكر. وأضاف إنه برنامج العودة الطوعية أدى إلى انقسامات داخل الأسر السودانية في المعسكر، حيث يرغب أحد الزوجين في العودة بينما يرفض الآخر بسبب المخاوف الأمنية، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى انقسام الأسرة وبقاء الأطفال في وضع معقد بين

0: التحديات التي تواجه اللاجئين السودانيين في أوغندا. وأضاف حسن عبو في هذا الخصوص:
1: والأكثر من كده العودة التوعية المزعومة هي ذاتها حقيقة يعني خصمت مننا الكثير، يعني لأنه الناس بسبب العودة التوعية أنه حتى خلفوا مشاكل كثيرة جدا هنا في المؤسكر، ما حتى ما بين الأسر يعني خلقوا لنا مشاكل، لأنه مرات في البيت الواحد الأسرة مثلا واحد يقول مثلا من الزوجين الراجل ولا المرأة، واحد مثلا منهم يقول أنا راجع خلينا أرجع، والثاني يقول لا خلينا نقعد هناك ما في أمان، وبالتالي بيحصل خلاف ما بين الطرفين.
0: يذكر أن أوغندا تستضيف اليوم آلاف اللاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023، حيث يقيم اللاجئون في معسكرات كريندانغو ونيومانزي وبيديبيدي، إضافة إلى العاصمة كامبالا، وسط تزايد المخاوف من تدهور أوضاعهم الإنسانية واستمرار النزاع في البلاد. ومنذ فبراير الماضي نظمت 7 رحلات بالطيران لنقل اللاجئين السودانيين، عاد عبرها نحو 500 لاجئ سوداني إلى السودان. أعرب النازحون في دارفور عن أملهم أن يشهد العيد القادم تحقيق الأمن والسلام في السودان، وأن ينعم المواطنين خاصة النازحين بالأمان والاستقرار والطمأنينة. وهنا آدم علي حسن عبدالله رئيس سنتر واحد بمعسكر وطاش للنازحين بمدينة نيالا، والناطق الرسمي باسم المعسكر النازحين والأمة السودانية بمناسبة حلول عيد الفداء المبارك. وقال آدم أن النازحين بمعسكر وطاش أمضوا أكثر من 23 عاما في حياة النزوح والتشرد وسط معاناة إنسانية متواصلة وظروف معيشية بالغة الصعوبة، مشيرا إلى أن الحرب الأخيرة أدت إلى تدفق أعداد جديدة من النازحين إلى المعسكر من مختلف أنحاء السودان. وأضاف المتحدث الرسمي باسم معسكر وطاش في هذا الخصوص:
2: الجهات المسؤولة إدارة محلية نيالا شمال والوكالات الوزارات العاملة في مجال الأمن الإنساني والوكالات العامة لشؤون الإنسانية والوزارات بمستوى الولاية والمنظمات الوطنية وغيرها والأجنبية رؤية لهذه الشرائط الضعيفة بكل المجالات.
0: وحول الوضع الإنساني في معسكر وطاش الذي يأوي نحو 378 ألف أسرة يقيمون في 16 سنتر، أوضح الناطق الرسمي أن المعسكر يواجه احتياجات كبيرة في مجال الإيواء خاصة المشمعات والخيام، مبينا أن كثير من الأسر تعجز عن توفير مأوى يحميها من الأمطار والسيول التي تتكرر سنويا، إلى جانب المخاطر الصحية وانتشار الأوبئة المصاحبة لموسم الأمطار. وناشد الناطق باسم المعسكر المنظمات الإنسانية والجهات المختصة وكافة المعانين بالتدخل العاجل لتوفير المعينات الإيوائية والغذائية والعلاجية والوقائية، داعيا إلى التحسب المبكر لمواجهة تداعيات فصل الأمطار وحماية الأسر الأكثر هشاشة داخل المعسكر. وأضاف المتحدث الرسمي باسم معسكر وطاش في هذا الخصوص:
2: نتمنى أنه هذا المعسكر معسكر كبير جدا، إن شاء الله يجب إسعافه من كل اتجاهات عاملة في حق العمل الإنساني. لكم التحية والتقدير، شاكر ومقدر على هذه اللقاء.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل عن تسجيل 10 إصابات جديدة بحمى الضنك في 3 محليات بالولاية خلال 24 ساعة. وأضافت أن عدد الإصابات تراكمياً ارتفع بولاية نهر النيل إلى 8452، فيما بلغت الوفيات 15 حالة. وفي شرق السودان أكد مدير الإسعاف المركزي بالإنابة ببورسودان أن الولاية شهدت 5 حوادث سير لمركبات ملاكي على الطريق القومي بين هيا وسنكات خلال الفترة من يوم الوقفة وحتى أول أيام العيد. وأضاف أن الحوادث أسفرت عن وفاة 5 أشخاص بينهم طفلان وإصابة 26 آخرين بإصابات حرجة وطفيفة، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفى بورسودان. اشتكى المزارعون بمشروع الغابة الزراعية بالولاية الشمالية من أزمة عطش حادة جراء انقطاع التيار الكهربائي، ما أدى إلى توقف كامل لعمليات الري. وأشار المزارعون إلى أن الأزمة تسببت في تلف مساحات واسعة من المحاصيل والبساتين وسط أضرار فادحة، مؤكدين أن هذه التداعيات باتت تضرب الإنتاج الزراعي في معظم أنحاء الولاية. قالت قوات الدعم السريع في بيان أن قوات تأسيس دفعت 7000 جندي إلى شمال دارفور لحماية الموسم الزراعي، وأكدت القوات استعدادها لحماية الموسم الزراعي الجديدة وعدم التهاون مع المتفلتين. وقالت قادة القوات المكلفة بحماية الموسم الزراعي بشمال دارفور في تصريحات إعلامية في هذا الخصوص:
3: أي مواطن يا أخوان يعلم حلم اليقين يمشي يزرع زرعة ويرقد عليه قفا، وأي زول سيد مال بيجي بيتعدى عليه والله يعدوها نحن.

0: قاعدين دي.
1: ان شاء الله 2026 27 حماية الزراعة ان شاء الله. والقوة دي 100 عربة، كل القوات اكثر من 7000 عسكري ان شاء الله كلها تعب لحماية الموز. احنا متنوعين ان شاء الله لقوة حماية المواطنين وحماية الموز الزراعي ان شاء الله.
2: ونحن من اليوم جاهزين جاهزية تام.
3: الخبر الأخير في النشرة: شهدت أسواق الذهب في السودان تراجعا في الأسعار بالتزامن مع شح السيولة النقدية في البلاد. وقال الأمين العام لشعبة مصدري الذهب معتصم محمد صالح إن الحبوط الذي شهدته الأسواق يوم الخميس يعزى بصورة أساسية إلى التراجع المفاجئ في البورصة العالمية، حيث انخفض سعر الأونصة بأكثر من 150 دولار متأثرا بالتصريحات المرتبطة بالتوترات والحرب في الخليج العربي، إضافة إلى تهديدات ترامب لعمان، بما انعكس بصورة مباشرة على حركة وأسعار الذهب عالميا. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا برنامج.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 29 مايو 2026. في الجولة دي سنتناول المواضيع التالية: القوى الموقعة على ميثاق نيروبي تواجه تحديات تتعلق بآلية التنفيذ.
5: احنا عارفين ان أزمة السودان ما عادت في الوثائق والمكتوب بقدر ما هي في بناء جسور.
4: عشرات القتلى في هجوم للدعم السريع على منطقتي ام سعدون والمرة بدار حامد.
6: الدعم السريع فاجأ الناس ب 16 يعني دفع رباعي كروزر، وهجمت على الناس وقتلت الناس وطلعت فيها بالعربات وقتلت ما قتلت.
4: تجمع الأطباء الديمقراطيين يحذر من انهيار صحي كارثي بمناطق جبل مرة.
7: مستحيل الوصول بدون فتح ممرات آمنة للوصول وعمل نقاط عزل مؤقتة وحملات توعية للمواطنين والتضعيمات المطلوبة.
4: أم العذراء والدة فتاة سنار المغتصبة تتعرض للسجن على خلفيات القضية.
8: ومشى فتح بلاغ في أمي، أمي في الوقت ذاك كان شغلها شاغل الاستئناف. في نفس يوم الاستئناف جابوا ناس العمل الخاص بكمية كبيرة جدا جدا، وطوال اعتقلوا أمي دخلوا الحراسة ما أدوها فرصة.
4: ونداء من النازحين بمعسكر عطاش بنيالة.
9: نتمنى أنه هذه المعسكر كبير جدا، إن شاء الله يجب إسعافه من كل اتجاهات عاملة في حقل العمل الإنساني له.
4: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
10: دبنجا، أخبار لكل السودان.
4: أهلا بكم مرة أخرى. اعتبر المتحدث الرسمي باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود دكتور بكر جاك أن القوى السياسية الموقعة على ميثاق نيروبي مواجهة بتحديات تتعلق بآلية تنفيذ ما جاء في الميثاق. التفاصيل في الحديث الذي أدلى به لدبنجا.
5: طبعا فيما يتعلق باجتماعات نيروبي والقوى إعلان نيروبي وتوقيع على ميثاق الوطن الجديد، أنا أفتكر أنه هي خطوة مهمة في رمزيتها السياسية، إنه دي جمعت بين طيف عريض من القوى السياسية، جزء منها كبير موجود في تقدم في ديسمبر الماضي، لكن الناس وقعت كقوى سياسية باعتبار إنه برضو في بعض القوى اللي ما بتفتكر إنها هي مفترض تكون مجرد إضافة وعاوزة تكون عندها شراكة أصيلة في صناعة حدث جديد. طبعا الوثائق في حد ذاتها تكاد تكون يعني تتطابق أو لحد كبير تتشابه مع كل الوثائق اللي أصدرت من قبل سواء في صمود أو تقدم، لكن نحن عارفين أن أزمة السودان ما عادت في الوثائق المكتوبة بقدر ما هي في بناء جسور وآليات تنسيق تتجاوز حدود التحالفات السياسية لأنها يكون في رؤية واضحة. والاجتماع الأخير في نيروبي أهم ما فيه أن الناس توافقت على خارطة الطريق لإدارة العملية السياسية بما فيها من إعلان مبادئ من 21 نقطة وخطوات وآليات ترتيب العملية السياسية. دي كلها طبعا أشياء مهمة، وأهمية هذا الترتيب والتنسيق طبعا لسه ما زالت في خطوات مهمة أنها تتخلق لخلق آلية تنسيق تكون محكمة، يكون في تنسيق في الخطاب، تنسيق في المواقف، وتنسيق في التصورات للمستقبل السودان. ده كله جاء في الميثاق، لكن الآلية ما زالت في قيد التطوير. والأهم من ده طبعا أنه هسه في اجتماع للقوى السياسية بمختلف تكويناتها في أديس برعاية الخماسية، وده حيكون هو الاختبار للقوى إعلان نيروبي كيف أنها تنسق مع بعض وتنسق مع بعض المجموعات من القوى الديمقراطية قبل الذهاب إلى أديس، وبيكون ده المحك الحقيقي لأنه كيف الناس تنزل هذه الأطروحات وفي آليات للتنفيذ عبر آلية تنسيق فعالة تمكن الناس من أنها تكون قادرة تصل لمواقف متشابهة وتدفع في اتجاه إيقاف الحرب ويضمن انتقال مدني في السودان. لأن التجربة بتقول أنه من غير انتقال مدني في السودان من الصعوبة توقع أن تتوقف الحرب بشكل نهائي، لأنه كل التجارب بتاعت الحكومة في السودان العسكرية كانت دائما مربوطة باندلاع القتال واستمراره لفترات طويلة. تحياتي.
4: شنت قوات تابعة للدعم السريع هجوما على منطقتي أم سعدون والمرة بولاية شمال كردفان، والذي أسفر عن عشرات القتلى وإصابة آخرين. المزيد من التفاصيل في حديث عبد الله فاعوم من المنطقة المعتدى عليها.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. المؤسف الحصل في المرة في مسعدون مناطق دار حامد يعني هو اعتداء وغدر واضح من الدعم السريع وجنوده. في اليوم الأول تم الاعتداء على أهلنا بقرية المرة ومسعدون، وفي عربات يمكن حاولوا الدعم السريع يسوق بالقوة وينهب الناس، فوجد الناس وكانت مستضعفة وساق العربات، ولما الفزع حصل العربات رجع العربات في اليوم الأول والناس رجع العربات والموضوع على كده انتهى. وفي اليوم التالي كلام ده كان يوم الخميس أول يوم في العيد، يوم الأربعاء عفوا تاني يوم في العيد، الناس كان عندها زواج فرح مناسبة في الحلة في المرة، فإذا بها الدعم السريع فاجأ الناس ب 16 يعني دفع رباعي كروزر وهجمت على الناس وقتلت الناس وطلعت فيها بالعربات وقتلت ما قتلت. فهذا الحاصل يعني الموضوع يعني في الحقيقة يعني لا في معركة لا في كيزان لا في جهاز أمن لا غيره. موضوع بتاع النهب للناس، عزل ناس، أول حاجة ناس تم يعني محاربتهم من الأجهزة الأمنية في الدبة في الولاية الشمالية وفي الخرطوم بأنه ياخذ دار حامد ما تمشي ليها المواد الغذائية والتموينية وصادروا عربات أولاده. فالوبيد الوالي يعني عامل ضرائب وجمارك وضغط على العربات الشايلة حاجاته وفارض عليهم رسوم على أساس أن العربات سأشيل بصل وسكر تكون محدودة للأهل، جوعوا الناس والدعم السريع بقتل في الناس. فدار حامد بقى ما بين مطرقة السلطات شرق وجنوبي يعني مع عسكر القوات المسلحة والدولة، وما بين سندانة الدعم السريع وميليشياتي ومرتزقته وبالإضافة للشفشافة. فضلف بقت قبيلة دار حامد يعني بدت المسألة دي من حلة حامد من مكريدم من الكوكيتي من أرياف مقرفة بالإضافة لغرب الوبيد المرامرات بوتي وبالإضافة لمركز. فده الحاصل يعني فالناس عانت معاناة منقطع النظير. يعني الناس تعمل شنو ولا الجيش قادر يحسم المعركة عشان يخلي الدعم السريع ده يرجع يتراجع على الخلف، ولا الدعم السريع هو قادر يبسط سلطاته في الأماكن المسيطر على اللي موجود في مناطق دار حامد الممتدة حتى دارفور وكده. ولغاية حدود غرب أمدرمان. فالناس متحيرة في أمرها، يعني تمشي وين الناس وتعمل شنو؟ والدعم السريع المسيطر على الأرض هو حماها، هو يقتلها وينهبه هو نفسه، والجيش ما قادر يوصل للناس، والسلطات ما قادرة تعمل حاجة، ولا القوات المسلحة هي حمت الناس ومشت عشان. فالمعركة بقت ميدان المعركة في في في قعر البيت، ميدان المعركة بقى في جوا القرى وفي الأرياف، ومبنية بالمباني القشية، يعني حتى طلقة الكلاج دي ممكن تقتل الزول جوا القطية، ما في حاجة بتمسكه لأنه قش، مباني بدائية خالص. فالناس صراحة مستغربة إنه تعمل شنو، يعني الناس وصلت مرحلة بس الله المستعان. ده الحاصل في مناطق دار حامد، وقد يكون في مناطق أخرى في الولاية، لكن الآن مناطق دار حامد تستقيس. حتى اللحظة دي ارتقى 42 شهيد من أبناء دار حامد، فقط إنه ينهبوهم أو يقتلوهم من قوات الدعم السريع. ده الحاصل. فأنا يعني بناشد عبركم البرهان، أنت دي السنة الرابعة ما قادر تحسم الفوضى الحاصلة في مناطق دار حامد كقوات مسلحة، وما عايز تعمل سلام، حلك شنو؟ الناس تموت كده حميتين؟ تبتقول مع ناسك ديل دارين تعملوا ديمقراطية وتجيبوا حرية وتجيبوا الدولة 56 وحسب روايتكم. طيب هل انت قواتك دي أسستها عشان تقتل الناس وتنهب حقها وتنتهك عروضها؟ فنحن في حيرة من أمرنا، يعني احنا ما عندنا حاجة غير نقول يا أخي نسأل الله الدعاء. فسنموت، احنا حموت في بيوتنا وحموت مع أهلنا من أجل أخواتنا وأمهاتنا وعرضنا ومالنا، ما عندنا خيار غير كده، أهلنا يموتوا في سبيل ده، يعني احنا ما بنموت لا من أجل البرهان ولا من أجل حميتي. حياكم الله وأبقاكم، الله المستعان، ونلتقي عند الدائم، نلتقي عند ربنا سبحانه وتعالى بعدين إن شاء الله.
4: وأدانت شبكة أطباء السودان هذا الحادث أيضا على لسان المتحدثة دكتورة تسنيم الأمين.
0: نفذت قوى تتبع للدعم السريع هجوما مسلحا على قرى منطقة المرة غربي مدينة بارة، ما أسفر عن مقتل 27 شخصا بينهم كبار سن، وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، في جريمة جديدة تستهدف المدنيين العزل بالمناطق الخالية من أي وجود عسكري. تؤكد الشبكة أن استهداف القرى والمناطق المدنية وتصفية المواطنين بهذه الصورة البشعة يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي ولكافة الأعراف والمواثيق التي تحرم الاعتداء على المدنيين، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها المواطنون جراء استمرار الحرب. تعتبر الشبكة استمرار الهجمات على المدنيين والقرى الآمنة يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية، ويدفع بالمزيد من الأسر نحو النزوح والمعاناة وفقدان سبل الحياة. وتطالب الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الانتهاكات والعمل العاجل على حماية المدنيين ووقف الاعتداءات المتكررة على المناطق السكنية، بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف انتهاكاتها ضد المدنيين. تسنيم الأمين، شبكة أطباء السودان.
4: في تطورات تتعلق بقضية فتاة سنار المغتصبة ووالدتها الحاجة حواء المعروفة باسم أم العذراء، تم سجن الوالدة بسبب نزاع بينها وبين المحامي الذي قدم الاستئناف، والذي تقول الأسرة بأنه طالب دون علمهم بتخفيف العقوبة على الجاني الأول في القضية. ابنة الحاجة حواء تحكي قصة سجن والدتها.
11: ألو، السلام عليكم. أنا بنت أستاذة حواء أو حجة حواء أم العذراء. أمي بعد الحادثة بتاعت الاغتصاب بتاعت أختي، وبعد الحكم الجائر اللي حصل علينا حتى حكم الاستئناف، بالنسبة للأستاذ اللي قدم لنا الاستئناف الخاطئ، قدموا لصالح المتهم مهند حسن، وطلب من الاستئناف من محكمة الاستئناف إنه الحكم يخفف بالنسبة لي، أو بمعنى أصح الحكم إنه مهند طالما اعترف يجلدوه، وفعلا ده حصل، والرجة بإنه حكموا على مهند حسن إنه يجلدوه 100 جلدة، ومحمد الطيب اسجنوه سنة، ومحمد وأحمد الصديق اسجنوه 3 سنة، رغم إنه الجريمة بتاعتهم اشتراك جنائي، فصلوا أي زول حكموا براهم. أمي اعترضت على الحتة دي واتكلمت في الميديا وقالت الأستاذ جاني براه
8: وعن طريق ناس وقدم لي قال لي هو داري يساعدني وداري يقدم لي الاستئناف. هو تراجعنا للأسف أن إحنا راجعنا الاستئناف بعد ما هو قدمه أو منه والحكم خلاص دار يصدر بتاع الاستئناف. حتى انتبهنا لحتة إنه مخفف لمهند حسن بالتحديد وطالب التخفيف ليه. وكنت رجعت ليه أمي بالتلفون قلت ليه يا أستاذ ليه ليه يا أستاذ أنت ليه عملت كده؟ قال لا لأنك أنت مرة تافهة ما اكتفت مشت ليه وهي وأختيك في المكتب. قلت ليه ليه يا أستاذ أنت جيتني وتبرحت لي لله ليه تظلمني وليه تعمل كده ليه عملت كده؟ قال لا عشان قروشك حبة علما بأنه هو ما يشتغل لنا بقروش نهائي. وقال لا أنا بس جينك خلاص. أمي قالت تسجيني أنا عملت لك شو أنا جيتك دايرة معك حل؟ قال لا ما عندي لك حل ويتفضل أطلع برا المكتب ده وإنت الليلة أنا كان ممكن أشقك نصين لكن بذجنك. وفعلا طلع الحكم الجاير تأكيدا للإستئناف اللي هو قدمه وفك الولد مهند حسن المجرم خلاص المغتصب ومشى فتح بلاغ في أمي. أمي في الوقت ده كان شغلها شاغل الاستئناف. في نفس يوم الاستئناف جابوا ناس العمل الخاص بكمية كبيرة جدا جدا وطوال اعتقلوا أمي دخلوا الحراسة ما أدوها فرصة ويدعمدوا إنه يسجنوا 15 يوم بتحت الاستئناف عشان أمي ما تقدر تقدم استئناف. في الوقت ده قدم ضدها بلاغ بتاع إشان السمعة عشان هي اتكلمت بالحق وقالت هو ظلمني وهو قدم لي الاستئناف غلط بما إنه أصلا واسطاته في سنار قوية وحتى القضاء معاهم حتى الجلسات ما كان بيسمع أمي ولا بيسمع المحامي حقنا وأي طلب بيطلب المحامي حقنا كان بيرفضه. وأمي جابت كل الأدلة وجابت الشهود اللي هو كان رسلوا ليها وجابت كل الناس وكل الورق وأكدت وجابت المستندات عديل قلت لهم هذا الاستئناف كان مقدمه في النص في نص الاستئناف بالتحديد كله بيتكلم عن مهند حسن المرق ده. برضو القاضي ما أخذت الكلام ده بعين الاعتبار وأصر إنه يحكمها. المهم بعدها من والعيد طبعا دي الحتة دي كانت مقصودة بالتحديد إنه تسجن قبل العيد تعدي السجن العيد في السجن قبل العيد بيومين. أمي كان عندها ضامن جوه عساكر في البيت قالوا ليه عندنا أمر قبض ليك وأمر قبض وإعلان لأستاذ حوا. لا لا لا الضامن دي كان قريبي ما بعيد مننا مشى المحكمة كسروا ضمانته قدامه خلاص. وأمي مشت بعد وقالت ود ود ود أختي ما حيسجن بدلي أي حاجة تحصل أنا بواجهها أنا في النهاية مرقت القضية دي رأي عام عشان الناس تعرف الظلم. أمي مشت طوال كسر الضمان ودخل أمي الحراسة قبل الجلسة بيوم قبل الجلسة بيوم. تاني يوم ودوها المحكمة من غير أي مقدمات طوالي مولانا داود حكمة 6 شهور أدبية و5 مليار غرامة وفي حال عدم دفع الغرامة سجن سنة مدة سنة. وطوالي رحل أمي السجن وحسي الآن أمي موجودة في السجن وأي زول دار يمشي بصلاة وبيلقاها جوا السجن ولسه في جلسات وفي لسه في قضايا مقدمة من القاضي الحكم لنا أصلا أول 3 سنة للمجرمين اشتراك جنائي اغتصاب 3 سنة قدم ضد أمي هناي دعوة ولسه ما يتحكم فيها ولسه في دعاوي ما يتحكم فيها أو ما يتحركت أصلا يعني تطلع من دي حتخش في دي ولسه أمي قصادها في كم بلاغ ما يتحكم فيهم وفي بلاغات ما تحركت. وأنا الآن بتكلم معاك برضو مقدمة ضدي بلاغ خاطئ بلاغ برسالة أصلا اتقدمت اترسلت ما مني لواحد من الناشطين اسمه الأسطورة دمحوق اترسلت له رسالة من واحدة بصوتها خلاص ما بقدر أذكر اسمها. أنا الأستاذ محمد عبد الرحمن قرش اللي كان مدافع للأولاد دي قدم فيني البلاغ باسمي أنا واختن مجني عليها. يعني كلنا لازم نخش السجن وفي وما في زول بيقدر بيتحكم لانه اختي وكيت الضمان الاولى مشت لي وكيل النيابه الاعلى في سينار قال لا ما بعمل لك اعمل لك شنو يعني امضلك يعني ما بمضلك امشي من قدامي. امي عندها مشكله بتاعت قلب والمفترض تعمل رسم قلب في نفس اليوم اللي قبضوها فيه والمحامين حقين انا مشوا وقدموا الورق لمولانا اسماعيل جد عليهم الورق في الارض ولسه ما معروفة اللي حصل شنو اللي قدام. وأنا حسي بتكلم معك ممكن أزاتي في أي لحظة يحركوا بلاغي ويقبضوني رغم إنه أجنة واحد منهم برا واحد منهم قرب يتم فترة العقوبة واحد منهم عنده 3 سنة لسه برضو يعني إحنا لازم نتحاكم في نظرهم. ومولانا إسماعيل قاضي القضية قاضي الموضوع الأول فاتح بلاغ في أمي وجلساته لسه ماشية خلاص في أمي ومعها أستاذ اسمها ناهد. ناهد قال حرضت أمي أنها تطلع الموضوع في الميديا في حين أنه ناهد دي نهائي ما حصل ما حصل ولا بالغلط حرضت أمي ولا أمي بتعرفها. العلاقة كان يوم الحكم أمي قالت الله أكبر كان دارين يزينوها ناهد ومعها كان محامي قال لها حوى عليك الله احتزري واحتزرت جابوا شاهد زور برضو هو مولانا إسماعيل قال الموضوع مشتكي وجا شاهد في نفس القضية جا شهد وشهد بشنو قال هو إحساس وقال له إنه ناهي تحرضت يعني بالإحساس والقاضي ماسك القضية قبل أنت شاكي وشاهد وفي نفس في نفس الوقت لا شفت لا سمعتها بس إحساس وقبله الشهادة برضو في نفس الوقت.
4: قالت هذه ابنة الحاجة حواء المعروفة باسم أم العذراء عن قصة سجن والدتها ولم يتسنى لراديو دبنجا التواصل مع المحامي المذكور في القضية. حضر تجمع الأطباء الديمقراطيين من الانهيار الصحي الكارثي في جبل مرة بولاية وسط دارفور وذلك بسبب خطورة التفشي المتسارع لمرض جذري القرود إمبوكس. راديو دبنجا تحدث إلى الدكتور سيد محمد عبد الله أخصائي الوبائيات وعضو التجمع.
7: مع دخول الحرب في السودان لعامها الرابع الآن بعد إكمال 3 سنوات في 15 أبريل الماضي تزداد معاناة المواطن خصوصا مع انهيار النظام الصحي وخروج أكثر من 80% من المرافق الصحية من الخدمة وبالتالي يعني مع زيادة الصرف على الحرب وإهمال صحة المواطن وإصحاح البيئة تنتشر الأوبئة بشكل مريع وكما ظهر أخيرا فإذا أكدت تقارير من جبل مرة أن هناك أكثر من 340 إصابة بمرض الجذري المسمى بإمبوكس كان يعرف باسم جذري القردة ولكن منظمة الصحة العالمية يعني ذكرت أن الاسم المستعمل الآن هو إمبوكس ونتيجة لانهيار المرافق الصحية كما ذكرنا وخروج مستشفى دربات الريفي في جبل مرة عن الخدمة تماما والحصار الجغرافي المفروض بالحرب ولعورة التضاريس صعوبة الوصول إلا عبر الدواب فيصبح من يعني المستحيل الوصول بدون فتح ممرات آمنة للوصول وعمل نقاط عزل مؤقتة وحملات توعية للمواطنين والتضعيمات المطلوبة وأيضا يعني يحتاج لتغذية خاصة خصوصا مع انتشار سوء التغذية والمجاعة في مناطق كثيرة. انتشر المرض في جبل مرة في مناطق مثل جولو ودربات وجاوة وسوني منذ الأسابيع الماضية وهذا يحتاج للتدخل السريع من منظمات الأمم المتحدة والسماح من أطراف الحرب لوصول الخدمات والفرق الطبية والإغاثية لإغاثة هؤلاء المنكوبين. هناك كما تعلمون أيضا انتشار في كل أنحاء السودان حتى المناطق التي ليس بها قتال مثل الشمالية انتشرت أيضا حمى الضنك كما تعلمون في نهر النيل والشمالية وسجلت وزارة الصحة الآن أكثر من 8300 حالة إصابة بحمى الضنك وكل ذلك نتيجة لتردي إصحاح البيئة ولنزوح الناس بالآلاف وتقدسهم في مناطق ضيقة وهذا ينتج عنه يعني انتشار الأوساخ واضطرار الناس لتخزين المياه وهذا يؤدي لتواجد البعوض الناقل للمرض الناقل لحمى الضنك وسنشهد المزيد من الكوارث إذا أصرت أطراف الحرب لاستمرار الحرب والصرف عليها بدل الصرف على صحة المواطن والدواء والغذاء.
4: هنأ آدم علي حسن عبد الله رئيس سنتر واحد بمعسكر عطاش للنازحين بمدينة نيالة والناطق الرسمي باسم المعسكر هنا النازحين والأمة السودانية بحلول عيد الأضحى المبارك وشرح الظروف التي يعيشها النازحون بالمعسكر.
9: نحن الآن في داخل معسكر وطاش للنازحين, وبصفة عامة معسكرات النزوه لنا جسم واحدة. أيضا لنا تواجهات صعبة جدا. أيضا نهني الشعب السوداني بصفة خاصة المعسكرات النازحين, أهنيهم بتحية خاصة وتحية عيد المبارك. إن شاء الله يجدنا العام الجاي بخير وعافية ويمن والبركات, ويكون عيد السلام, ويكون عيد الوئام وعيد المحبة وعيد الترابط وعيد السلام بكلية, لكي الناس تعود إلى قراها الأصلية والناس تعود إلى مناطقها الأصلية. ونتمنى أنه إن شاء الله هذا العيد يكون عيد بركة وعيد تضامن وعيد تكافل لكل الشعب السوداني وشعب معسكرات النازحين بصفة خاصة. هنالك مواجهة أيضا في هذه الأيام, مواجهة صعبة جدا من خلال هذه الفترات بالنسبة للأسعار داخل هذه المعسكرات أو داخل هذه الولاية وصفة خاصة معسكر وطاش, من صعوبات لتمكين شراء الملابس أو الأسعار الغالية في كل سواء كان المواد الغذائية. هنالك ارتفاع صعب جدا لم يستطيع النازل لكي يستطيع أن يكمل حاجته, وهنالك ارتفاع في الملابس, وهنالك ارتفاع في كل الأشياء التي يكمل فيه الإنسان حياته سواء كان في مجال الغذائية أو اللبس أو غيره. هنالك ارتفاع جدا. نتمنى إنه المنظمات العاملة ورسائلنا إنه يكون هنالك مساعدة ودية سواء كان لبعض الأسر الضعيفة. إن شاء الله نتمنه أن يصلهم الصوت بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: ونختتم الجولة أعزائي بهذه المعايدة القصيرة التي وصلتنا من مواطنة من الخرطوم.
12: كل سنة وكل السودان خير وأمان. أتمنى العيد الجاي للأيام المقبلة تتكتب نهاية للحرب الدائرة لشتات السودانيين بين البلدان المختلفة, نلتف حول وطن واحد حر مدني ديمقراطي حقيقة العدالة والمساواة لكل أجزاء الوطن تتضمد جراحاتنا إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. الريان, الخرطوم, الشقيلة.
4: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم, قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. شكرا لكم على المتابعة, وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم, وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجة, وإلى اللقاء.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دابنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعة الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام اللي هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة ثالث أيام العيد الموافق 29 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل 30 شخصا على الأقل في هجوم للدعم السريع على قرى غرب مدينة بارا بولاية شمال كردفان. البرهان يقول أي حديث عن مشاورات في البحرين للوساطة مع الإمارات لا يمت للحقيقة بصلة وعار تماما من الصحة. النازحون واللاجئون في المعسكرات بمناسبة العيد يطالبون بوقف الحرب وتحقيق السلام في السودان هذا العام. نائبة منسق الأمم المتحدة في السودان لشؤون الإنسانية تزور المناطق الخاضعة لسيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد بجبل مرة. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت شبكة أطباء السودان إن قوى من الدعم السري نفذت هجوما مسلحا على قرى بمنطقة المرة غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 27 شخصا بينهم كبار سن، وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. وقالت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين لراديو دبنجا إن الهجوم استهدف مناطق مدنية خالية من أي وجود عسكري، مؤكدة إن استهداف القرى وتصفية المواطنين بهذه الطريقة يشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وكافة المواثيق التي تحظر الاعتداء على المدنيين. وأضافت المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تعتبر الشبكة استمرار الهجمات على المدنيين والقرى الآمنة يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية، ويدفع بالمزيد من الأسر نحو النزوح والمعاناة وفقدان سبل الحياة. وتطالب الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الانتهاكات والعمل العاجل على حماية المدنيين.
0: وفي ذات الموضوع قال الاتحاد العام لعموم مناطق دار حامد في بيان إنه نحو 20 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع هاجمت يوم الخميس قرى المرة وأم سعدون الشريف والرضا التابعة لمحلية غرب بارا، ما أدى إلى سقوط أكثر من 30 قتيلا في الحال. وأدان حزب الأمة القومي في بيان الهجوم، وأوضح الحزب إنه هذا الهجوم يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة التي شهدتها مناطق بمحليتي بارا وغرب بارا، والتي شملت الاعتداء على المواطنين ونهب ممتلكاتهم وقطع الطرق أمام حركة المدنيين والمركبات بين مدينة الأبيض ومناطق شمال كردفان، وكذلك اقتياد المركبات إلى مناطق بغرب كردفان دون مبررات، مما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم ومعاشهم بصورة بالغة الخطورة.
2: إلى الآن مناطق دار حامد تستقيس، حتى اللحظة دي ارتقى 42 شهيد من أبناء دار حامد فقط، إنه يا ينهبوهم أو يقتلوهم من قوات الدعم السريع، ده الحاصل. فأنا يعني بناشد عبركم البرهان، أنت السنة الرابعة ما قادر تحسم الفوضى الحاصلة في مناطق دار حامد كقوات مسلحة وما عايز تعمل سلام، حلك شنو؟ الناس تموت كده؟ حميتين انت بتقول مع ناسك ديل دارين تعملوا ديمقراطية وتجيبوا حرية وتجيبوا الدولة 56 وحسب روايتكم. طيب هل انت قواتك دي أسستها عشان تقتل الناس وتنهب حقها وتنتهك عروضها؟
0: نفى رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق البرهان ما أوردته صحيفة ميدل إيست مؤخرا جملة وتفصيلا. وكان موقع ميدل إيست نقل في وقت سابق عن مصادر لم يسميها إنه زيارة قائد البرهان الأخيرة للخليج، والتي شملت السعودية وسلطنة عمان والبحرين، جاءت في إطار جهود البحرين للتوسط في محادثات مع الإمارات وفق شروط. كما تحدث الموقع عن وساطة تقودها المنامة لتقريب الشقة بين الخرطوم وأبو ظبي. وقال البرهان خلال المعايدة بمقر القيادة العامة للجيش بمناسبة عيد الأضحى إنه الحديث عن مشاورات في البحرين لا يمت للحقيقة بصلة وعار تماما من الصحة، مضيفا إنه ما أوردته صحيفة ميدل إيست ليست صحيحا بالمرة. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
3: الكلام مصالحة والحديث في البحرين والحديث في ما بعرفه كل كلام نجد هو ما في كلام زي ده، لا في الفوضى في بحرين تمت ولا في كيغالي ولا حتى الكلام اللي بتقوله الصحيفه بتاعت ميدل إيست حصل ماشي، ده كله قاطبين له كذبنا جايين من الناس بالروسين بس، لان عندنا حاجه واضحين فيها وكلامنا فيها واضح وبنعرضه على مؤسساتنا الرسمية إذا كان من خلال مجلس الأمن والدفاع ومن خلال التشاور مع قواتنا ومع الناس اللي قاعدين يتواصلوا معنا. نحن ماشيين في المعركة دي وهننتصر فيها بإذن الله تعالى، ومنتصرين بدون أي شك طالما الشعب السوداني واقف معنا والجيش كله شغال بنفس الهمة وبنفس النشاط ونفس الروح.
0: وحول الأوضاع الميدانية والعسكرية قال البرهان أن الجيش يمضي بخطوات واثقة ودقيقة، وأوضح أن السودان وبمجرد خروجه من هذا الحرب سيكون قد تم التأسيس لجيش حقيقي مختلف عن الجيش السابق من حيث المعدات والكفاءة والبناء التنظيمي. وأكد أن القوات المسلحة تمضي بخطى حسيسة نحو سحق ما أسماهم بالمتمردين والقضاء عليهم نهائيا، ولم نعطيهم فرصة للعودة مجددا. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
3: إحنا عبركم وفي هذه القاعدة الطيبة داخل هذا العمل نطمن أهلنا ونطمن الشعب السوداني أن إحنا ماشيين بخطى حسيسة لغاية سحق هؤلاء المتمردين والقضاء عليهم نهائيا. ما حنديهم فرصة ثانية يجون راجعين، ما حندي لزول شايل راية بتاع التمرد فرصة تعريف أنه يراجع السودان. كلنا يجب أن يكون ده هدفنا وتصميمنا. ما عندنا تاني حاجة اسمها مليشيا بتاع التعب السريع، ما عندنا زول أي زول واقف على التعب السريع تاني عنده مكان معانا هنا ده في السودان، ولا في زول تاني متمرد والله خارج عنده مكان هنا ده معانا في الجيش السودان.
0: وفي العاصمة الروسية موسكو قال المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أحمد إبراهيم مفضل إن التحدي الأكبر الذي يواجه السودان اليوم هو التدخلات الخارجية التي قال بأنها تسعى لفرض أجندة خارجية بسياسات عدائية وعقوبات اقتصادية وازدواجية معايير وغض الطرف عن تعديات وتجاوزات بعض الدول مما جعلها أكثر جرأة في التدخل السافر في السودان. ودعا مفضل في كلمة له أمام الاجتماع الدولي لكبار المسؤولين المعنيين بالشؤون الأمنية بالعاصمة الروسية موسكو، دعا لضرورة العمل المشترك والتنسيق والتعاون للقضاء على ما أسماه بالميليشيا الإرهابية التي قال بأنها تعمل على زعزعة الأمن. وأوضح أن تأثيرات ممارساتها لن تقتصر على السودان فحسب بل ستطال دول الإقليم. زار نائبة منسقة العام للأمم المتحدة في السودان للشؤون الإنسانية السيدة روزاريا المناطق الخاضعة لسيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد في دارفور يوم الخميس، والتقت برئيس السلطة المدنية مجيب الرحمن محمد الزبير والقائد العام لجيش الحركة قدورة، وذلك بمقر القيادة العامة لقوات الحركة في منطقة تورانتونغا بجبل مرة. ووصف الناطق الرسمي باسم الحركة محمد الناير في بيان الاجتماعات بأنها مثمرة، وأوضح أن الاجتماع تناول قضايا النازحين واحتياجاتهم الضرورية التي تتمثل في الغذاء والدواء ومكافحة الأوبئة والأمراض ومياه الشرب ومواد الإيواء. قال حسن أبو عضو المكتب القيادي للاجئين السودانيين بمعسكر كرياندانغو في أوغندا إنه ما وصفها بالعودة الطوعية المزعومة إلى السودان تسببت في تفاقم المشكلات الاجتماعية والأسرية وسط اللاجئين السودانيين داخل المعسكر. وأضاف إنه برنامج العودة الطوعية أدى إلى انقسامات داخل الأسر السودانية في المعسكر، حيث يرغب أحد الزوجين في العودة بينما يرفض الآخر بسبب المخاوف الأمنية، ما يؤدي في كثير

0: يبقى الأطفال في وضع معقد بين خياري العودة أو البقاء. وذكر أبو أن هذه الأزمة أصبحت من أكبر التحديات التي تواجه اللاجئين السودانيين في أوغندا. وأضاف حسن أبو في هذا الخصوص:
1: والأكثر من كده العودة التوعية المزعومة هي ذاتها حقيقة يعني خصمت مننا الكثير، يعني لأنه الناس بسبب الأوضاع الطوعية أنه حتى خلفوا مشاكل كثيرة جدا هنا في المؤسكر، ما حتى ما بين الأسر يعني خلقوا لنا مشاكل، لأن مرات في البيت الواحد الأسرة مثلا واحد يقول مثلا من الزوجين الراجل ولا المرأة، واحد مثلا منهم يقول أنا راجع خلينا أرجع، والثاني يقول لا خلينا نقعد هناك ما في أمان، وبالتالي بيحصل خلاف ما بين الطرفين.
0: يذكر أن أوغندا تستضيف اليوم آلاف اللاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023، حيث يقيم اللاجئون في معسكرات كريندانغو ونيومانزي وبيديبيدي إضافة إلى العاصمة كامبالا، وسط تزايد المخاوف من تدهور أوضاعهم الإنسانية واستمرار النزاع في البلاد. ومنذ فبراير الماضي نظمت 7 رحلات بالطيران لنقل اللاجئين السودانيين، عاد عبرها نحو 500 لاجئ سوداني إلى السودان. أعرب النازحون في دارفور عن أملهم أن يشهد العيد القادم تحقيق الأمن والسلام في السودان، وأن ينعم المواطنين خاصة النازحين بالأمان والاستقرار والطمأنينة. وهنا آدم علي حسن عبدالله رئيس سنتر واحد بمعسكر وطاش للنازحين بمدينة نيالا والناطق الرسمي باسم المعسكر النازحين والأمة السودانية بمناسبة حلول عيد الفداء المبارك. وقال آدم أن النازحين بمعسكر وطاش أمضوا أكثر من 23 عاما في حياة النزوح والتشرد وسط معاناة إنسانية متواصلة وظروف معيشية بالغة الصعوبة، مشيرا إلى أن الحرب الأخيرة أدت إلى تدفق أعداد جديدة من النازحين إلى المعسكر من مختلف أنحاء السودان. وأضاف المتحدث الرسمي باسم معسكر وطاش في هذا الخصوص:
2: الجهات المسؤولة إدارة محلية نيالا شمال والوكالات الوزارات العاملة في مجال الأمل الإنساني والوكالات العامة لشؤون الإنسانية والوزارات بمستوى الولاية والمنظمات الوطنية وغيرها والأجنبية رؤية لهذه الشرائط الضعيفة بكل المجالات.
0: وحول الوضع الإنساني في معسكر وطاش الذي يأوي نحو 378 ألف أسرة يقيمون في 16 سنتر، أوضح الناطق الرسمي أن المعسكر يواجه احتياجات كبيرة في مجال الإيواء خاصة المشمعات والخيام، مبينا أن كثير من الأسر تعجز عن توفير ما ويحميها من الأمطار والسيول التي تتكرر سنويا، إلى جانب المخاطر الصحية وانتشار الأوبئة المصاحبة لموسم الأمطار. وناشد الناطق باسم المعسكر المنظمات الإنسانية والجهات المختصة وكافة المعانين بالتدخل العاجل لتوفير المعينات الإيوائية والغذائية والعلاجية والوقائية، داعيا إلى التحسب المبكر لمواجهة تداعيات فصل الأمطار وحماية الأسر الأكثر هشاشة داخل المعسكر. وأضاف المتحدث الرسمي باسم معسكر وطاش في هذا الخصوص:
2: نتمنى أنه هذا المعسكر معسكر كبير جدا، إن شاء الله يجب إزعافه من كل اتجاهات عاملة في حق العمل الإنساني. لكم التحية والتقدير، شاكر ومقدر على هذه اللقاء.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل عن تسجيل 10 إصابات جديدة بحمى الضنك في 3 محليات بالولاية خلال 24 ساعة. وأضافت أن عدد الإصابات تراكميا ارتفع بولاية نهر النيل إلى 8452، فيما بلغت الوفيات 15 حالة. وفي شرق السودان أكد مدير الإسعاف المركزي بالإنابة ببورسودان أن الولاية شهدت 5 حوادث سير لمركبات ملاكي على الطريق القومي بين هيا وسنكات خلال الفترة من يوم الوقفة وحتى أول أيام العيد. وأضاف أن الحوادث أسفرت عن وفاة 5 أشخاص بينهم طفلان وإصابة 26 آخرين بإصابات حرجة وطفيفة، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفى بورسودان. اشتكى المزارعون بمشروع الغابة الزراعي بالولاية الشمالية من أزمة عطش حادة جراء انقطاع التيار الكهربائي، ما أدى إلى توقف كامل لعمليات الري. وأشار المزارعون إلى أن الأزمة تسببت في تلف مساحات واسعة من المحاصيل والبساتين وسط أضرار فادحة، مؤكدين أن هذه التداعيات باتت تضرب الإنتاج الزراعي في معظم أنحاء الولاية. قالت قوات الدعم السريع في بيان أن قوات تأسيس دفعت ب7000 جندي إلى شمال دارفور لحماية الموسم الزراعي، وأكدت القوات استعدادها لحماية الموسم الزراعي الجديدة وعدم التهاون مع المتفلتين. وقالت قادة القوات المكلفة بحماية الموسم الزراعي بشمال دارفور في تصريحات إعلامية في هذا الخصوص:

0: أي مواطن يا أخوان يعلم حلم اليقين، امشي يزرع زرعه ويرقد على قفا، وأي زول سيد مال بيجي بيتعدى عليه والله يعدوها. نحن القاعدين دي
1: إن شاء الله 2026-27 حماية الزراعة إن شاء الله، وقوة دي 100 عربة، كل القوات أكثر من 7000 عسكري إن شاء الله، كلها تعب لحماية نحن متنوعين إن شاء الله لقوة حماية المواطنين وحماية الموسم الزراعي إن شاء الله.
2: ونحن من اليوم جاهزين جاهزية تام.
3: الخبر الأخير في النشرة، شهدت أسواق الذهب في السودان تراجعا في الأسعار بالتزامن مع شح السيولة النقدية في البلاد. وقال الأمين العام لشعبة مصدري الذهب معتصم محمد صالح إن الحبوط الذي شهدته الأسواق يوم الخميس يعزى بصورة أساسية إلى التراجع المفاجئ في البورصة العالمية، حيث انخفض سعر الأونصة بأكثر من 150 دولار متأثرا بالتصريحات المرتبطة بالتوترات والحرب في الخليج العربي، إضافة إلى تهديدات ترامب لعمان، بما انعكس بصورة مباشرة على حركة وأسعار الذهب عالميا. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنة. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم اعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان، الذي جاء في المرتبة قبل الاخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية لعام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان، ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم، المعروفة بميسون تليلان، الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
2: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
1: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولت أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum، والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا، بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 23.3 أو 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 38%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة، طبعا وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 42,000 دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2 30% مع قيود في حقوق الإرث والملكية وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود. إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الخدمة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الخدمة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: الأعزاء متابعي راديو دابانجا على فيسبوك، في كل ربوع السودان هذه دعوة للتواصل مع راديو دابانجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دابانجا عن طريق الماسنجر في صفحة دابانجا على فيسبوك، راديو دابانجا السودان. راديو دابانجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا في راديو دبنجا.
2: الرضاعة الطبيعية بنقصد بها إننا نرضع الطفل لبن أمه، يعني أو رضاعة الطفل من لبن أمه، دي اسمها الرضاعة الطبيعية. طيب الرضاعة الطبيعية دي يا جماعة من الحاجات الضرورية جدا للطفل. الضرورة بتاعت الرضاعة الطبيعية بتكمن في إنه بيخلي الطفل أول حاجة ينمو بطريقة صحية، لأنه لبن الأم فيها كل العناصر الغذائية اللي بتحتاج لها الجسم بتاعة الطفل عشان ينمو. ثانيا إنه لبن الأم بتبني القدرة العقلية بتاعة الطفل بطريقة سليمة. نمرة ثلاثة إنه حتى الأم بتلقى فائدة من الرضاعة الطبيعية، أول حاجة بتنظم لها دورتها، برضو بتساعدها على إنه الكرش الكبير بتاعة الحمل ده يرجع لجوة، وبرضو بيساعدها في إنها تكون خالية من الأمراض المزمنة. إذن دي حاجات مهمة جدا، أو الحاجات الضرورية بتاعت أو أهمية الرضاعة الطبيعية بالنسبة للأم والجنين. طيب الرضاعة الطبيعية دي الطفل أول ما يلدوه مباشرة، أول ما فتح خشمه كده من الساعة الأولى طوالي بعد الولادة نبدأ له الرضاعة الطبيعية طوالي، ويستمر بدون إضافة أي حاجة، لا موية لا أي حاجة، لحد ما الطفل ده يتم 6 شهور، ما يضيف له أي حاجة جديدة. بعد 6 شهور يبدأ الطفل يزيد له مواد غذائية جديدة، يعني ما طوال نقوم نضيف له كمية من المواد الغذائية وأكل وعصيدة وكذا ورغيف، هنقوم نبدأ له بمواد خفيفة. الليلة مثلا نبدأ له ببطاطس، نديه يوم يومين كذا لحد ما يتعود بطنه على المادة الغذائية الجديدة دي. بعد ذلك كمان نبدأ له مثلا رز، بعد ذلك نبدأ له كمان خضروات، بعد كده يعني بالتدريج، بعد ذلك لحد ما الطفل يوصل السنة، بعد ذلك هنبدأ نأكله. بالإضافة إلى الرضاعة الطبيعية نقوم نأكل معاه الأكل العادي بتاعتنا بتاعت البيت. بعد ما يرضع من الشطر بتاعت أمه ويكمل اللبن، أولي هنقوم نديله الأكل الإضافي 3 وجبات أو كده مع الناس هو. بعد ما الطفل يتم السنتين خلاص بيجي في المرحلة بتاعت الفطام، بعد كده الطفل 100% بيبدأ بيعتمد على الغذاء العادي بتاعة الأسرة. خلال المراحل يعني 6 شهور الأولى ما نضيف له أي حاجة، دي واحدة حاجة مهمة جدا، لأنه في بعض الأمهات عندهم اعتقاد إنه والله لبن بسيط. لا يا ماما، لبنك ما بسيط، اللبن بيكفي الطفل، إلا إذا كان الحالة دي يشخصها الدكتور إنه بيرسل اللبن مثلا أمه عندها لبن، وبعد ذلك الدكتور هو المخير في إنه يشوف الخيارات الممكن يشوف. لكن الأم ما تعتقد نفسها إنه لو شفارينا طوال إنه عندها لبن كافي للطفل، لا، ده اعتقاد خاطئ جدا. أي أم عندها لبن كفاية جدا لطفلها في خلال 6 شهور الأولى، وكان موية وكان بروتينات وكان سكريات وكان الأملاح المعدنية، كل الحاجات دي موجودة، سواء كان المواد اللي بتدافع عن الطفل أو بتقوي الجهاز المناعي بتاعه، دي حاجة ضرورية جدا. برضو في الرضاعة الطبيعية برضو في حاجة ضرورية يفترض الأمهات يعرفوها، إنه عدم الرضاعة الطبيعية بيؤدي الطفل إلى حاجة اسمها سوء التغذية. سوء التغذية يعني طفل وزنه بيبدأ بيقل بيقل بيقل لحد ما يوصل مرحلة متأخرة اللي هو يسموها مرحلة بتاعة الكواش، أو يعني بتورم وكذا، وبعد ما جسمه يبدأ ضعيف لحد ما يوصل مرحلة الورم، ده اسمه سوء التغذية. دي النتيجة بتاعت عدم إكمال الرضاعة الطبيعية. أو برضو سوء التغذية برضو بتجينا نتيجة الفطام المفاجئ. الأم برضو لو دارت تفطم مجانا، ما تفطم طوالي كده بس كده بس طوالي بس كده دمه كده وطوالي تفطم كده شهر وطوالي تفطم، لا كده ما صح. الفطام بتاع الطفل بيجي تدريجيا، يعني تزيد، يعني خلاص يعني الطفل يجي في المرحلة بتاعة الفطام قريب لغاية 24 شهر، تزيد من عدد الوجبات العادية بتاعة الأسرة وتقلل من الرضاعة بتاعة الطفل من شبر أمه حتى لحد ما يجي يوم تقول له خلاص السلام. دي حاجة يعني آمنة جدا للطفل في الفطام. أما الفطام المفاجئ بيسبب مشاكل كبيرة جدا، مشاكل نفسية للطفل ويؤديه إلى سوء التغذية. أغلب الحالات سوء التغذية جاية نتيجة الفطام المفاجئ. برضو في أمهات بيعتقدوا إنه خلاص أول ما تبقى مثلا في بعض الأمهات تحصل لهم حمل قبل ما الطفل يتم السنتين، لأول ما خلاص عرفت إنه هي حامل طوال تفطم مجانا مباشرة، فكلام خطأ. الطفل يعني بيعتقد إنه والله يا أخي لبن الحامل بتعمل إسهال للطفل وكذا، الكلام ده ما صحيح يا جماعة. لكن الصح إنه الأم يعني تبدأ حامل، القيمة الغذائية بتاعت اللبن يقل أقل من الحوض بتاع الطفل، بالتالي المناعة بتاع الطفل بيكون ضعيف، عشان كده يجي إشارات ويجي حاجات زي دي. يعني ما تقوم تفطمين طوالي، تقوم تزيدي من الأكل العادي من المواد الغذائية العادية بتاعت البيت، تزيديه وتقللي من الرضاعة بنفس الطريقة تدريجيا لحد ما تفطمي. الفطام المفاجئ يا جماعة خطير جدا وبيؤدي إلى وفيات كبير جدا من الأطفال، لأنه ما بياكل وبعد كده بيدخل في حالة نفسية تعبة، وبعد كده يوصل لمرحلة بتاعت سوء تغذية، وسوء تغذية دي من الحاجات الخطيرة جدا هنخصص لها حلقة نتكلم عنها، يعني طول عدد كبير جدا من الأطفال. يعني أنا بتمنى إنه الأمهات خاصة يسمعوا كلامي كويس، خاصة في مسألة بتاع الفطام المفاجئ، ما يفطموا عيالهم طوال مباشرة، بس طوال الليلة الطفل تشيل طوال بكرة تودي له حبوبته وخلاص عشان يفطموه وكده، لا لا، لازم يكون فطام تدريجي يا جماعة. لحد الليلة حلقتنا عن الرضاعة الطبيعية، أهمية الرضاعة الطبيعية للأم وأهمية الرضاعة الطبيعية للطفل، وهي شنو ذات الرضاعة الطبيعية اتكلمنا عنها. في حاجة مهمة جدا برضو ركز عليها، عملوا دراسات وقارنوا ما بين الأطفال كملوا رضاعتهم الطبيعية وبين الأطفال اللي ما كملوا رضاعتهم الطبيعية في سهم في نسبة الذكاء. لقوا إنه الأطفال اللي كملوا الرضاعة الطبيعية كان نسبة الذكاء عالي جدا، بينما الأطفال اللي ما كملوا الرضاعة الطبيعية نسبة الذكاء حقهم كان أقل. يبقى ما في أم أكيد دايرة جناها تمشي المدرسة ويجي آخر الموسم في المشكلة، عشان كده لازم تحرصي على إنك تكملي الرضاعة الطبيعية بالنسبة لطفلك، والفطام يكون فطام تدريجي ما يكون فطام مفاجئ.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
4: راديو دبنجا، راديو
5: لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
6: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء. في ظل الحرب المستمره اللي بيعيشها الناس والازمه الاقتصاديه والانسانيه الطاحنه مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزاره الموارد البشريه والرعايه الاجتماعيه بقرار اعلنت فيه تشكيل لجنه فنيه لحصر العاملين بالحكومه الاتحاديه ودراسه اوضاعهم، تمهيدا لوضع التصورات للتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. طيب عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي، كويس؟ بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيلها في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 20% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء تركان إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد ده يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداولها على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء. والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين، وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد علي خوجلي.
7: السلام عليكم ورحمة الله.
6: بداية، هل تمضي الحكومة فعليا نحو أكبر عملية تقليص للوظائف في تاريخ الخدمة المدنية في السودان؟ وما هي المبررات لهذه الخطوة؟ وكيف يمكن مقاومة هذا القرار قانونيا أو بالوسائل السلمية؟
7: ما بنقدر نقول إنه هدف الإحصاء دي بالقرار 22 أمر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود طرح الوظيفي أصلا يتطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحدد القوانين مليان وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر لي في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا، يعني لأنه يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلينهم على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. فالحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية. يعني أربعة، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما تقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، اللي هو نحن بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية. هل خاض على الحصر ده الخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة، شايف يعني من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العاملة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان وقاعد تكشف تقارير المراجعة، يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كان الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما جددت وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها، لا وجود لها. ده قبل الحرب. يا الله، إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون. خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية، يعني قصة الورق والملفات دي. يعني في النقطة ستة، يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك، برضو نتيجة زائفة مقدما كذب. لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغررت بشأنها، هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها، عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن، يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة السابعة والأخيرة، أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن هم يختاروهم، الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني، وطلب وقف تنفيذه، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري، وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
6: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المتداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
7: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء للخبر المتداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد عدم صحته، وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده طوالي برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم، يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعت الإصلاح بيكون هو استبغى اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا، وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير، بيكون المكتب الصحفي بالحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعت لجنة القرار 22 ما ادعت إنها هي بتعكف على تقديم رؤية الإصلاح يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. تكلمنا هنا على اللجنة على رؤية لإصلاح الخدمة المدنية، ما في علاقة بين الحاجتين ديل. يعني مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة، حصل العاملين بالحكومة الاتحادية، حصل العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، ربع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية، يعني لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا تنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، لا الحكاية دي مصلحة معروفة يعني. لكن أنا أفتكر إنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان حاجات الدار أقولها دي يعني. يعني أول حاجة أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقة حقيقية يعني بتثبت الانتفاع الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا إخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنقاذ، عرفوا خلاص، هم عرفوا إنه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيان بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في حالة الخروج الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا لا، هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوا بالهيكل الجديد المقترح ده، براجع مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا، يعني لأنه ده دليل قاطع أمام القضاء الإداري ومنظمة العمل الدولية على إنه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس عرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي العمال ما بيقولوا يعرفوها والموظفين، يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإياد البدائل إلى آخر الحاجات تحت التفاوض البتيم. في كافة أحوال خفض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعنا العمال والموظفين ديل. مشكلة وبس، وهي مفروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين، أو تبين الأسباب والفئات المستهدفة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأنه يا أخوان القضية دي هو أم القضايا، أم القضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد، بشكل خطر داهم، مش على المخفضين، لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم، دي موارد الصندوق. المعاشين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات، هيدفع الصندوق. غير ناس المعاشات، كل الناس التانيين يلغى الوظائف إلى شنو، ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة والمتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض من بدوت المعاشات دي لحد ما قبل التخفيض ديل بتضرروا لأنه معاشاتهم دي هتتجمد أصيلة وتتجمد وتتآكل بفعل التضخم لما تبقى صفر يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقررة للمعاشين دي ما طبقت. اللجان اللي عملت لزيادة المعاشات في القطاع الخاص اللجنة بتكونت من سنة 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص تاني ما جابوا لا سيرة تاني من 2023. على العموم يعني في الآخر أننا يعني بنضيف للحكومة يعني واللجنة يعني التي تحكف والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطة جدا. ثلاثة ملاحظات. الأولى إنه لجنة الحريات النقابية تابعة لمنظمة الأعمال دي عندها قاعدة ثابتة إنه إذا وضعت الإدارة الموظف بين خيارين المعاش المبكر أو الفصل فإن هذا لا يعد معاش اختياريا لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحالة دي حالة بتاعت الإكراه المعنوي. النقطة الثانية من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور إنه الأموال بتاع صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة أموال خاصة بالعمال هي آية تحت أمانة الدولة لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها لأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها إنه القرارات الإدارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني ما علم التحوط للضرر هو عيب قانوني وعيب قانوني جسيم في الحقيقة. بيبطل القرار الإداري ده حتى قبل صدوره لأنه أصلا هو بهدد الأمن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غايته دي الحاجات الدارين نذكر بها اللجنتين أو اللجنة أو الحكومة وبعدين نشوف غايته كان جد جديد.
6: إلى هنا ونصل بكم مستمعي راديو دمنجة الأعزاء يعني ختام حلقتنا كانت مع الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجري حول قرار الموارد البشرية بالتقليص العاملين في الدولة. هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
4: راديو دبنجا راديو
5: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.

0: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة ثالث أيام العيد الموافق 29 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل 30 شخصا على الأقل في هجوم للدعم السريع على قرى غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان. البرهان يقول أي حديث عن مشاورات في البحرين للوساطة مع الإمارات لا يمت للحقيقة بصلة وعار تماما من الصحة. النازحون واللاجئون في المعسكرات بمناسبة العيد يطالبون بوقف الحرب وتحقيق السلام في السودان هذا العام. نائبة منسق الأمم المتحدة في السودان لشؤون الإنسانية تزور المناطق الخاضعة لسيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد بجبل مرة. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت شبكة أطباء السودان إن قوى من الدعم السري نفذت هجوما مسلحا على قرى بمنطقة المرة غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 27 شخصا بينهم كبار سن، وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. وقالت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين لراديو دبنجا إن الهجوم استهدف مناطق مدنية خالية من أي وجود عسكري، مؤكدة إن استهداف القرى وتصفية المواطنين بهذه الطريقة يشكل انتهاكا صارغا للقانون الإنساني الدولي وكافة المواثيق التي تحظر الاعتداء على المدنيين. وأضافت المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تعتبر الشبكة استمرار الهجمات على المدنيين والقرى الآمنة يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية، ويدفع بالمزيد من الأسر نحو النزوح والمعاناة وفقدان سبل الحياة. وتطالب الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الانتهاكات والعمل العاجل على حماية المدنيين.
0: وفي ذات الموضوع قال الاتحاد العام لعموم مناطق دار حامد في بيان أنه نحو 20 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع هاجمت يوم الخميس قرى المرة وأم سعدون الشريف والرضا التابعة لمحلية غرب بارا، ما أدى إلى سقوط أكثر من 30 قتيلا في الحال. وأدان حزب الأمة القومي في بيان الهجوم، وأوضح الحزب أن هذا الهجوم يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة التي شهدتها مناطق بمحليتي بارا وغرب بارا، والتي شملت الاعتداء على المواطنين ونهب ممتلكاتهم وقطع الطرق أمام حركة المدنيين والمركبات بين مدينة الأبيض ومناطق شمال كردفان، وكذلك اقتياد المركبات إلى مناطق بغرب كردفان دون مبررات، مما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين وتهديد أمنهم وسلامهم ومعاشهم بصورة بالغة الخطورة.
2: كان الآن مناطق دار حامد تستقيس، حتى اللحظة دي ارتقى 42 شهيد من أبناء دار حامد فقط، إنه يا ينهبوهم أو يقتلوهم من قوات الدعم السريع. ده الحاصل. فأنا يعني بناشد عبركم البرهان، أنت السنة الرابعة ما قادر تحسم الفوضى الحاصلة في مناطق دار حامد كقوات مسلحة وما عايز تعمل سلام، حلك شنو؟ الناس تموت كده؟ حميتين انت بتقول مع ناسك ديل دارين تعملوا ديمقراطية وتجيبوا حرية وتجيبوا الدولة 56 وحسب روايتكم. طيب هل انت قواتك دي أسستها عشان تقتل الناس وتنهب حقها وتنتهك عروضها؟
0: نفى رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق البرهان ما أوردته صحيفة ميدل إيست مؤخرا جملة وتفصيلا. وكان موقع ميدل إيست نقل في وقت سابق عن مصادر لم يسميها إن زيارة قائد البرهان الأخيرة للخليج، والتي شملت السعودية وسلطنة عمان والبحرين، جاءت في إطار جهود البحرين للتوسط في محادثات مع الإمارات وفق شروط، كما تحدث الموقع عن وساطة تقودها المنامة لتقريب الشقة بين الخرطوم وأبو ظبي. وقال البرهان خلال المعايدة بمقر القيادة العامة للجيش بمناسبة عيد الأضحى إنه الحديث عن مشاورات في البحرين لا يمت للحقيقة بصلة وعار تماما من الصحة، مضيفا إنه ما أوردته صحيفة ميدل إيست ليست صحيحا بالمرة. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
3: يعني كلام مصالحات والحديث في البحرين والحديث في ما بعرفه كله كلام نجد هوا، ما في كلام زي ده، لا في الخوضات في بحرين تمت ولا في كيغالي ولا حتى الكرامة تقول الصحيفة بتاعت ميدل إيست حصل، ماشي ده كله قاتبينه كذبنا جيلين الناس من روسينهم بس. احنا كان عندنا حاجة واضحين فيها وكلامنا فيها واضح، وبنعرضه على مؤسساتنا الرسمية إذا كان من خلال مجلس الأمن والدفاع ومن خلال التشاور مع قواتنا ومع الناس اللي قادرين يتواصلوا معنا. نحن ماشيين في معركة دي وهننتصر فيها بإذن الله تعالى، ومنتصرين بدون أي شك طالما الشعب السوداني واقف معنا والجيش كله شغال بنفس الهمة وبنفس النشاط وبنفس الروح.
0: وحول الأوضاع الميدانية والعسكرية قال البرهان أن الجيش يمضي بخطوات واثقة ودقيقة، وأوضح أن السودان وبمجرد خروجه من هذا الحرب سيكون قد تم التأسيس لجيش حقيقي مختلف عن الجيش السابق من حيث المعدات والكفاءة والبناء التنظيمي. وأكد أن القوات المسلحة تمضي بخطى حسيسة نحو سحق ما أسماهم بالمتمردين والقضاء عليهم نهائيا، ولم نعطيهم فرصة للعودة مجددا. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
3: نحن عبركم وفي هذه القعدة الطيبة داخل هذا العمل بنطمن أهلنا بنطمن الشعب السوداني أما إننا ماشيين بخطى حسيسة بغاية سحق هؤلاء المتمردين والقضاء عليهم نهائيا. ما حنديهم فرصة ثانية يجون راجعين، ما حندي لزول شايل راية بتاع التمرد فرصة تعريف أنه يراجع السودان. كلنا يجب أن يكون ده هدفنا وتصميمنا. ما عندنا تاني حاجة اسمها مليشيا بتاع التعب السريع، ما عندنا زول أي زول واقف على التعب السريع تاني عنده مكان معانا هنا ده في السودان، ولا في زول تاني متمرد والله خارج عنده مكان هنا ده معانا في الجيش السودان.
0: وفي العاصمة الروسية موسكو قال المدير العام لجهاز المخابرات العام الفريق أحمد إبراهيم مفضل إنه التحدي الأكبر الذي يواجه السودان اليوم هو التدخلات الخارجية التي قال بأنها تسعى لفرض أجندة خارجية بسياسات عدائية وعقوبات اقتصادية وازدواجية معايير وغض الطرف عن تعديات وتجاوزات بعض الدول مما جعلها أكثر جرأة في التدخل السافر في السودان. ودعا مفضل في كلمة له أمام الاجتماع الدولي لكبار المسؤولين المعنيين بالشؤون الأمنية بالعاصمة الروسية موسكو، دعا لضرورة العمل المشترك والتنسيق والتعاون للقضاء على ما أسماه بالميليشيا الإرهابية التي قال بأنها تعمل على زعزعة الأمن. وأوضح أن تأثيرات ممارساتها لن تقتصر على السودان فحسب بل ستطال دول الإقليم. زار نائبة منسقة العام للأمم المتحدة في السودان للشؤون الإنسانية السيدة روزاريا المناطق الخاضعة لسيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد في دارفور يوم الخميس، والتقت برئيس السلطة المدنية مجيب الرحمن محمد الزبير والقائد العام لجيش الحركة قدورة، وذلك بمقر القيادة العامة لقوات الحركة في منطقة تورانتونا بجبل مرة. ووصف الناطق الرسمي باسم الحركة محمد الناير في بيان الاجتماعات بأنها مثمرة، وأوضح أن الاجتماع تناول قضايا النازحين واحتياجاتهم الضرورية التي تتمثل في الغذاء والدواء ومكافحة الأوبئة والأمراض ومياه الشرب ومواد الإيواء. قال حسن أبو عضو المكتب القيادي للاجئين السودانيين بمعسكر كرياندانغو في أوغندا إن ما وصفها بالعودة الطوعية المزعومة إلى السودان تسببت في تفاقم المشكلات الاجتماعية والأسرية وسط اللاجئين السودانيين داخل المعسكر. وأضاف إنه برنامج العودة الطوعية أدى إلى انقسامات داخل الأسر السودانية في المعسكر، حيث يرغب أحد الزوجين في العودة بينما يرفض الآخر بسبب المخاوف الأمنية، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى انقسام الأسرة وبقاء الأطفال في وضع معقد بين خياري العودة أو البقاء. وذكر أبو إنه هذه الأزمة أصبحت من أكبر التحديات التي تواجه اللاجئين السودانيين في أوغندا. وأضاف حسن أبو في هذا الخصوص:
4: والأكثر من كده العودة التوعية المزعومة هي ذاتها حقيقة يعني خصمت مننا الكثير، يعني لأنه الناس بسبب العودة الطوعية أنه حتى خلفوا مشاكل كثيرة جدا هنا في المعسكر، ما حتى ما بين الأسر يعني خلقوا لنا مشاكل، لأنه مرات في البيت الواحد الأسرة مثلا واحد يقول مثلا من الزوجين الراجل ولا المرأة، واحد مثلا منهم يقول أنا راجع خلينا نرجع، والثاني يقول لا خلينا نقعد هناك ما في أمان، وبالتالي بيحصل خلاف ما بين الطرفين.
0: يذكر أن أوغندا تستضيف اليوم آلاف اللاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023، حيث يقيم اللاجئون في معسكرات كرياندانغو ونيومانزي وبيديبيدي إضافة إلى العاصمة كامبالا وسط تزايد المخاوف من تدهور أوضاعهم الإنسانية واستمرار النزاع في البلاد. ومنذ فبراير الماضي نظمت 7 رحلات بالطيران لنقل اللاجئين السودانيين، عاد عبرها نحو 500 لاجئ سوداني.

0: يشهد العيد القادم تحقيق الأمن والسلام في السودان وأن ينعم المواطنين خاصة النازحين بالأمان والاستقرار والطمأنينة. وهنا آدم علي حسن عبدالله رئيس سنتر واحد بمعسكر وطاش للنازحين بمدينة نيالا والناطق الرسمي باسم المعسكر النازحين والأمة السودانية بمناسبة حلول عيد الفداء المبارك. وقال آدم أن النازحين بمعسكر وطاش أمضوا أكثر من 23 عاما في حياة النزوح والتشرد وسط معاناة إنسانية متواصلة وظروف معيشية بالغة الصعوبة، مشيرا إلى أن الحرب الأخيرة أدت إلى تدفق أعداد جديدة من النازحين إلى المعسكر من مختلف أنحاء السودان. وأضاف المتحدث الرسمي باسم معسكر عطاش في هذا الخصوص:
1: الجهات المسؤولة إدارة محلية نيالا شمال والوكالات الوزارات العاملة في مجال الأمن الإنساني والوكالات العامة لشؤون الإنسانية والوزارات بمستوى الولاية والمنظمات الوطنية وغيرها والأجنبية رؤية لهذه الشرائط الضعيفة بكل المجالات.
0: وحول الوضع الإنساني في معسكر وطاش الذي يأوي نحو 378 ألف أسرة يقيمون في 16 سنتر، أوضح الناطق الرسمي أن المعسكر يواجه احتياجات كبيرة في مجال الإيواء خاصة المشمعات والخيام، مبينا أن كثير من الأسر تعجز عن توفير ما ويحميها من الأمطار والسيول التي تتكرر سنويا، إلى جانب المخاطر الصحية وانتشار الأوبئة المصاحبة لموسم الأمطار. وناشد الناطق باسم المعسكر المنظمات الإنسانية والجهات المختصة وكافة المعانين بالتدخل العاجل لتوفير المعينات الإيوائية والغذائية والعلاجية والوقائية، داعيا إلى التحسب المبكر لمواجهة تداعيات فصل الأمطار وحماية الأسر الأكثر هشاشة داخل المعسكر. وأضاف المتحدث الرسمي باسم معسكر وطاش في هذا الخصوص:
1: نتمنى أنه هذه المعسكر معسكر كبير جدا، إن شاء الله يجب إزعافه من كل اتجاهات عاملة في حق العمل الإنساني. لكم التحية والتقدير، شاكر ومقدر على هذه اللقاء.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل عن تسجيل 10 إصابات جديدة بحمى الضنك في 3 محليات بالولاية خلال 24 ساعة. وأضافت أن عدد الإصابات تراكميا ارتفع بولاية نهر النيل إلى 8452 فيما بلغت الوفيات 15 حالة. وفي شرق السودان أكد مدير الإسعاف المركزي بالإنابة ببورسودان أن الولاية شهدت 5 حوادث سير لمركبات ملاكي على الطريق القومي بين هيا وسنكات خلال الفترة من يوم الوقفة وحتى أول أيام العيد. وأضاف أن الحوادث أسفرت عن وفاة 5 أشخاص بينهم طفلان وإصابة 26 آخرين بإصابات حرجة وطفيفة، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفى بورسودان. اشتكى المزارعون بمشروع الغابة الزراعية بالولاية الشمالية من أزمة عطش حادة جراء انقطاع التيار الكهربائي ما أدى إلى توقف كامل لعمليات الري. وأشار المزارعون إلى أن الأزمة تسببت في تلف مساحات واسعة من المحاصيل والبساتين وسط أضرار فادحة، مؤكدين أن هذه التداعيات باتت تضرب الإنتاج الزراعي في معظم أنحاء الولاية. قالت قوات الدعم السريع في بيان أن قوات تأسيس دفعت ب 7000 جندي إلى شمال دارفور لحماية الموسم الزراعي، وأكدت القوات استعدادها لحماية الموسم الزراعي الجديدة وعدم التهاون مع المتفلتين. وقالت قادة القوات المكلفة بحماية الموسم الزراعي بشمال دارفور في تصريحات إعلامية في هذا الخصوص:
2: أي مواطن يا أخوان يعلم حلم اليقين يمشي يزرع زرعة ويرقد على قفا، وأي زول سيد مال بيجي بيتعدى عليه والله يعدوها نحن القاعدين دي.
3: إن شاء الله 2026-27 حماية الزراعة إن شاء الله، وقوة دي 100 عربة كل القواتهم أكثر من 7000 عسكري إن شاء الله كلها تعب لحماية الزراعة. نحن متنوعين إن شاء الله لقوة حماية المواطنين وحماية الموسم الزراعي إن شاء الله،
4: ونحن من اليوم جاهزين جاهزية تام.
0: الخبر الأخير في النشرة: شهدت أسواق الذهب في السودان تراجعا في الأسعار بالتزامن مع شح السيولة النقدية في البلاد. وقال الأمين العام لشعبة مصدري الذهب معتصم محمد صالح إن الحبوط الذي شهدته الأسواق يوم الخميس يعزى بصورة أساسية إلى التراجع المفاجئ في البورصة العالمية، حيث انخفض سعر الأونصة بأكثر من 150 دولار متأثرا بالتصريحات المرتبطة بالتوترات والحرب في الخليج العربي، إضافة إلى تهديدات ترامب لعمان، مما انعكس بصورة مباشرة على حركة وأسعار الذهب عالميا. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا برنامج.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعض

0: نشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 29 مايو 2026. في الجولة دي سنتناول المواضيع التالية: القوى الموقعة على ميثاق نيروبي تواجه تحديات تتعلق بآلية التنفيذ.
1: نحن عارفين أن أزمة السودان ما عادت في الوثائق المكتوبة بقدر ما هي في بناء جسور.
0: عشرات القتلى في هجوم للدعم السريع على منطقتي أم سعدون والمرة بدار حامد.
2: الدعم السريع فاجأ الناس ب 16 يعني دفع رباعي كروزر، وهجمت على الناس وقتلت الناس وطلعت فيها بالعربات وقتلت ما قتلت.
0: تجمع الأطباء الديمقراطيين يحذر من انهيار صحي كارثي بمناطق جبل مرة.
3: مستحيل الوصول بدون فتح ممرات آمنة للوصول وعمل نقاط عزل مؤقتة وحملات توعية للمواطنين والتضعيمات المطلوبة.
0: أم العذراء والدة فتاة سنار المغتصبة تتعرض للسجن على خلفيات القضية.
4: ومشى فتح بلاغ في أمي، وأمي في الوقت ذاك كان شغلها شاغل الاستئناف. في نفس يوم الاستئناف جابوا ناس العمل الخاص بكمية كبيرة جدا جدا، وطوالي اعتقلوا أمي، دخلوا الحراسة ما أدوها فرصة.
0: ونداء من النازحين بمعسكر عطاش بنيالة.
5: نتمنى أنه هذه المعسكر معسكر كبير جدا، إن شاء الله يجب إسعافه من كل اتجاهات عاملة في حقل العمل الإنساني.
0: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
6: دبنجة، أخبار لكل السودان.
0: أهلا بكم مرة أخرى. اعتبر المتحدث الرسمي باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود دكتور بكر جاك أن القوى السياسية الموقعة على ميثاق نيروبي مواجهة بتحديات تتعلق بآلية تنفيذ ما جاء في الميثاق. التفاصيل في الحديث الذي أدلى به لدبنجا.
1: طبعا فيما يتعلق باجتماعات نيروبي والقوى إعلان نيروبي وتوقيع على ميثاق الوطن الجديد، أنا أفتكر أنه هي خطوة مهمة في رمزية السياسية، أنه دي جمعت بين طيف عريض من القوى السياسية، جزء منها كبير موجود في تقدم في ديسمبر الماضي، لكن الناس وقعت كقوة سياسية باعتبار أنه برضو في بعض القوى ما بتفتكر أنها هي مفترض تكون مجرد إضافة وعاوزة تكون عندها شراكة أصيلة في صناعة حدث جديد. طبعا الوثائق في حد ذاتها تكاد تكون يعني تتطابق أو لحد كبير تتشابه مع كل الوثائق الأصدرت من قبل سواء في صمود أو تقدم، لكن نحن عارفين أن أزمة السودان ما عادت في الوثائق المكتوبة بقدر ما هي في بناء جسور وآليات تنسيق تتجاوز حدود التحالفات السياسية لأنها يكون في رؤية واضحة. والاجتماع الأخير في نيروبي أهم ما فيه أنه الناس توافقت على خارطة الطريق لإدارة العملية السياسية بما فيها من إعلان مبادئ من 21 نقطة وخطوات وآليات ترتيب العملية السياسية. دي كلها طبعا أشياء مهمة، وأهمية هذا الترتيب والتنسيق طبعا لسه ما زالت في خطوات مهمة أنها تتخلق لخلق آلية تنسيق تكون محكمة، يكون في تنسيق في الخطاب، تنسيق في المواقف، وتنسيق في تصورات للمستقبل السودان. ده كله جاء في الميثاق، لكن الآلية ما زالت في قيد التطوير. والأهم من ده طبعا أنه هسه في اجتماع للقوى السياسية بمختلف تكويناتها في أديس برعاية الخماسية، وده حيكون هو الاختبار للقوى إعلان نيروبي كيف أنها تنسق مع بعض وتنسق مع بعض المجموعات من القوى الديمقراطية قبل الذهاب إلى أديس، وبيكون ده المحك الحقيقي لأنه كيف الناس تنزل هذه الأطروحات وفي آليات للتنفيذ عبر آليات تنسيق فعالة تمكن الناس من أنها تكون قادرة تصل مواقف متشابهة وتدفع في اتجاه إيقاف الحرب ويضمن انتقال مدني في السودان، لأن التجربة بتقول أنه من غير انتقال مدني في السودان من الصعوبة توقع أن تتوقف الحرب بشكل نهائي، لأنه كل التجارب بتاعت الحكومة في السودان العسكرية كانت دائما مربوطة بالاندلاع القتال واستمراره لفترات طويلة. تحياتي.
0: شنت قوات تابعة للدعم السريع هجوما على منطقتي أم سعدون والمرة بولاية شمال كردفان، والذي أسفر عن عشرات القتلى وإصابة آخرين. المزيد من التفاصيل في حديث عبد الله فاعوم من المنطقة المعتدى عليها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. المؤسف اللي حصل في المرة في أم سعدون مناطق دار حامد، يعني واعتداء وغدر واضح من الدعم السريع وجنوده. في اليوم الأول تم الاعتداء على أهلنا بقرية المرة ومساعدون، وفي عربات يمكن حاولوا الدعم السريع يسوق بالقوة وينهب الناس، فوجد الناس وكانت مستضعفة وساق العربات، ولما الفزع حصل العربات رجع العربات في اليوم الأول، والناس رجعت العربات والموضوع على كده انتهى. وفي اليوم التالي، كلام ده كان يوم الخميس أول يوم في العيد، يوم الأربعاء عفوا تاني يوم في العيد، الناس كان عندها أزواج فرح مناسبة في الحلة في المرة، فإذا بها الدعم السريع فاجأ الناس ب 16 يعني دفع رباعي كروزر، وهجمت على الناس وقتلت الناس وطلعت فيها بالعربات وقتلت ما قتلت. فهذا الحاصل، يعني الموضوع يعني في الحقيقة يعني لا في معركة لا في كيزان لا في جهاز أمن لا غيره، موضوع بتاع النهب للناس، عزل ناس. أول حاجة ناس تم يعني محاربتهم من الأجهزة الأمنية في الدبة في الولاية الشمالية وفي الخرطوم، بأنه ياخذ الحامد ما تمشي ليها المواد الغذائية والتموينية، وصادروا عربات أولاده. فالغبيد الوالي يعني عامل ضرائب وجمارك وضغط على العربات الشايله حاجات، وفارض عليهم رسوم على أساس أن العربات شايله بصل وسكر تكون محدودة للأهل، جوع الناس. والدعم السريع بقتل في الناس، فدار حامد بقى ما بين مطرقة السلطات شرق وجنوبي، يعني مع عسكر القوات المسلحة والدولة، وما بين سندانة الدعم السريع وميليشياتي ومرتزقته، وبالإضافة للشفشافة. فضلف بقت قبيلة دار حامد، يعني بدت المسألة دي من حلة حامد، من مكريدم، من الكوكيتي، من أرياف مقرفة، بالإضافة لغرب الوبيد المرامرات بوتي، وبالإضافة لمركز. فده الحاصل، يعني فالناس عانت معاناة منقطع النظير، يعني الناس تعمل شنو، ولا الجيش قادر يحسم المعركة عشان يخلي الدعم السريع ده يرجع يتراجع للخلف، ولا الدعم السريع هو قادر يبسط سلطاته في الأماكن المسيطر على اللي موجود في مناطق دار حامد الممتدة حتى دارفور وكده ولغاية حدود غرب درمان. فالناس متحيرة في أمرها، يعني تمشي وين الناس وتعمل شنو، ولا الدعم السريع المسيطر على الأرض هو حماها، هو يقتلها وينهبه هو نفسه، والجيش ما قادر يوصل للناس، والسلطات ما قادرة تعمل حاجة، ولا القوات المسلحة هي حمت الناس ومشت عشان. فالمعركة بقت ميدان المعركة في في في قعر البيت، ميدان المعركة بقى في جوا القرى وفي الأرياف، ومبنية بالمباني القشية، يعني حتى طلقة الكلاش دي ممكن تقتل الزول جوا القطية، ما في حاجة بتمسكه لأنه قش، مباني بدائية خالص. فالناس صراحة مستغربة إنه تعمل شنو، يعني الناس وصلت مرحلة بس الله المستعان. ده الحاصل في مناطق دار حامد، وقد يكون في مناطق أخرى في الولاية، لكن الآن مناطق دار حامد تستقيس. حتى اللحظة دي ارتقى 42 شهيد من أبناء دار حامد، فقط إنه يا ينهبوهم أو يقتلوهم من قوات الدعم السريع. ده الحاصل. فأنا يعني بناشد عبركم البرهان، انت السنة الرابعة ما قادر تحسم الفوضى الحاصلة في مناطق دار حامد، كقوات مسلحة وما عايز تعمل سلام, حلك شنو الناس تموت كده؟ حميتين تبتقول مع ناسك ديل دارين تعملوا ديمقراطية وتجيبوا حرية وتجيبوا الدولة 56 وحسب روايتكم. طيب هل انت قواتك دي أسستها عشان تقتل الناس وتنهب حقها وتنتهك عروضها؟ فنحن في حيرة من أمرنا, يعني احنا ما عندنا حاجة غير نقول يا أخي نسأل الله الدعاء. فسنموت, احنا حموت في بيوتنا وحموت مع أهلنا من أجل أخواتنا وأمهاتنا وعرضنا ومالنا, ما عندنا خيار غير كده. أهلنا يموتوا في سبيل ده, يعني احنا ما بنموت لا من أجل البرهان ولا من أجل حميتي. حياكم الله وأبقاكم, الله المستعان, ونلتقي عند الدائم, نلتقي عند ربنا سبحانه وتعالى بعدين إن شاء الله.
0: وأدانت شبكة أطباء السودان هذا الحادث أيضا على لسان المتحدثة دكتورة تسنيم الأمين.
7: نفذت قوى تتبع للدعم السريع هجوما مسلحا على قرى منطقة المرة غربي مدينة بارة, ما أسفر عن مقتل 27 شخصا بينهم كبار سن, وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك, في جريمة جديدة تستهدف المدنيين العزل بالمناطق الخالية من أي وجود عسكري. تؤكد الشبكة أن استهداف القرى والمناطق المدنية وتصفية المواطنين بهذه الصورة البشعة يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي ولكافة الأعراف والمواثيق التي تحرم الاعتداء على المدنيين, خاصة في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها المواطنون جراء استمرار الحرب. تعتبر الشبكة استمرار الهجمات على المدنيين والقرى الآمنة يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية ويدفع بالمزيد من الأسر نحو النزوح والمعاناة وفقدان سبل الحياة. وتطالب الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الانتهاكات والعمل العاجل على حماية المدنيين ووقف الاعتداءات المتكررة على المناطق السكنية بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف انتهاكاتها ضد المدنيين. تسنيم الأمين, شبكة أطباء السودان.
0: في تطورات تتعلق بقضية فتاة سنار المغتصبة ووالدتها الحاجة حواء المعروفة باسم أم العذراء, تم سجن الوالدة بسبب نزاع بينها وبين المحامي الذي قدم الاستئناف, والذي تقول الأسرة بأنه طالب دون علمهم بتخفيف العقوبة على الجاني الأول في القضية. ابنة الحاجة حواء تحكي قصة سجن والدتها.
8: ألو, السلام عليكم. أنا بنت أستاذة حواء أو حجة حواء أم العذراء. أمي بعد الحادثة بتاعت الاغتصاب بتاعت أختي وبعد الحكم الجائر اللي حصل علينا حتى حكم الاستئناف, بالنسبة للأستاذ اللي قدم لنا الاستئناف الخاطئ, قدموا لصالح المتهم مهند حسن وطلب من الاستئناف من محكمة الاستئناف إنه الحكم يخفف بالنسبة لي, أو بمعنى أصح الحكم إنه مهند طالما اعترف يجلدوه, وفعلا ده حصل. والرجة بإنه حكموا على مهند حسن إنه يجلدوه 100 جلدة, ومحمد الطيب اسجنوه 1 سنة, ومحمد وأحمد الصديق اسجنوه 3 سنة, رغم إنه الجريمة بتاعتهم اشتراك جنائي. فصلوا أي زول حكموا براهم. أمي اعترضت على الحتة دي واتكلمت في الميديا وقالت الأستاذ جاني براه وعن طريق ناس وقدم لي, قال له داري ساعدني وداري قدم لي الاستئناف. وتراجعنا, للأسف أن احنا راجعنا الاستئناف بعد ما هو قدمه أو منه, والحكم خلاص ضار يصدر بتاع الاستئناف. حتى انتبهنا لحتة إنه مخفف لمهند حسن بالتحديد وطالب التخفيف له. وكنت رجعت له أمي بالتلفون قلت له يا أستاذ ليه يا أستاذ أنت ليه عملت كده؟ قال لا لأنك أنت مرة تافهة. ما اكتفت مشت له وهي وأختي في المكتب, قلت لي ليه يا أستاذ أنت جيتني وتبرحت لي لله, ليه تظلمني وليه تعمل كده, ليه عملت كده؟ قال لا عشان قروشك حبة, علما بأنه هو ما يشتغل لنا بقروش نهائي. وقال لا أنا بسجنك خلاص. أمي قالت تسجنني أنا عملت لك شو؟ أنا جيتك دايرة معك حل؟ قال لا ما عندي لك حل, ويتفضل أطلع برا المكتب ده. وإنت الليلة أنا كان ممكن أشقك نصين لكن بسجنك. وفعلا طلع الحكم الجائر تأكيدا للاستئناف اللي هو قدمه, وفك الولد مهند حسن المجرم خلاص المغتصب.
4: ومشى فتح بلاغ في أمي. أمي في الوقت ده كان شغلها شاغل الاستئناف. في نفس يوم الاستئناف جابوا ناس العمل الخاص بكمية كبيرة جدا جدا، وطوالي اعتقلوا أمي دخلوا الحراسة ما أدوها فرصة، ويدعمدوا إنه يسجنوا 15 يوم بتحت الاستئناف عشان أمي ما تقدر تقدم استئناف. في الوقت ده قدم ضدها بلاغ بتاع إشان السمعة عشان هي اتكلمت بالحق وقالت هو ظلمني وهو قدم لي الاستئناف غلط، بما إنه هو أصلا واسطاته في سنار قوية، وحتى القضاء معاه حتى الجلسات ما كان بيسمع أمي ولا بيسمع المحامي حقنا، وأي طلب بيطلب المحامي حقنا كان بيرفضه. وأمي جابت كل الأدلة وجابت الشهود اللي هو كان رسلوا ليها، وجابت كل الناس وكل الورق وأكدت وجابت المستندات عديل، قلت لهم هذا الاستئناف كان مقدمه في النص، في نص الاستئناف بالتحديد كله بيتكلم عن مهند حسن المرق ده، برضو القاضي ما أخذت الكلام ده بعين الاعتبار وأصر إنه يحكمه. المهم بعدها من والعيد، طبعا دي الحتة دي كانت مقصودة بالتحديد إنه تسجن قبل العيد، تعدي السجن العيد في السجن قبل العيد بيومين. أمي كان عندها ضامن جوه عساكر في البيت قالوا ليه عندنا أمر قبض ليك وأمر قبض وإعلان لأستاذ حوا. لا لا لا الضامن دي كان قريبي ما بعيد مننا، مشى المحكمة كسروا ضمانته قدامه خلاص، وأمي مشت بعد وقالت ود أختي ما حيسجن بدلي، أي حاجة تحصل أنا بواجهها، أنا في النهاية مرقت القضية دي رأي عام عشان الناس تعرف الظلم. أمي مشت طوالي كسر الضمان ودخل أمي الحراسة قبل الجلسة بيوم، قبل الجلسة بيوم. تاني يوم ودوها المحكمة من غير أي مقدمات طوالي مولانا داود حكمة 6 شهور أدبية و5 مليار غرامة، وفي حال عدم دفع الغرامة سجن سنة مدة سنة. وطوالي رحل أمي السجن وحسي الآن أمي موجودة في السجن، وأي زول دار يمشي بصلاة وبيلقاها جوا السجن، ولسه في جلسات وفي لسه في قضايا مقدمة من القاضي الحكم لنا أصلا أول 3 سنة للمجرمين اشتراك جنائي اغتصاب 3 سنة قدم ضد أمي هناي دعوة ولسه ما يتحكم فيها، ولسه في دعاوي ما يتحكم فيها أو ما يتحركت أصلا، يعني تطلع من دي حتخش في دي، ولسه أمي قصادها في كم بلاغ ما يتحكم فيهم وفي بلاغات ما تحركت. وأنا الآن بتكلم معاك برضو مقدمة تدي بلاغ خاطئ، بلاغ برسالة أصلا اترسلت ما مني لواحد من الناشطين اسمه الأسطورة دمحوق، اترسلت له رسالة من واحدة بصوتها خلاص ما بقدر أذكر اسمها. أنا الأستاذ محمد عبد الرحمن قرش اللي كان مدافع للأولاد دي قدم فيني البلاغ باسمي أنا واختنمجني عليها، يعني كلنا لازم نخش السجن فيه وما في زول بيقدر بيتحكم، لأنه أختي وكيلة الضمان الأولى مشت لي وكيل النيابة الأعلى في سنار قال لا ما بعمل لك أعمل لك شنو يعني أنضلك يعني ما بنضلك أمشي من قدامي. أمي عندها مشكلة بتاعت قلب والمفترض تعمل رسم قلب في نفس اليوم اللي قبضوها فيه، والمحامين حقين أنا مشوا وقدموا الورق لمولانا إسماعيل جد عليهم الورق في الأرض ولسه ما معروفة اللي حصل شنو اللي قدام. وأنا هسي بتكلم معك ممكن أزاتي في أي لحظة يحركوا بلاغي ويجبروني، رغم إنه أجنة واحد منهم برا واحد منهم قرب يتم فترة العقوبة واحد منهم عنده 3 سنة لسه برضو، يعني إحنا لازم نتحاكم في نظرهم. ومولانا إسماعيل قاد القضية قاد الموضوع الأول فاتح بلاغ في أمي وجلساته لسه ماشية خلاص في أمي، ومعها أستاذ اسمها ناهد قال حرضت أمي إنها تطلع الموضوع في الميديا، في حين إنه ناهد دي نهائي ما حصل ولا بالغلط حرضت أمي ولا أمي بتعرفها العلاقة. كان يوم الحكم أمي قالت الله أكبر كان دارين يسجنوها ناهد ومعها كم محامي جاء الله يحوى عليك الله احتزر واحتزرت، جابوا شاهد زور برضه هو مولانا إسماعيل قاد الموضوع مشتكي وجا شاهد في نفس القضية جا شهد وشهد بشنو قال هو إحساس وقال له إنه ناهي تحرضت يعني بالإحساس، والقاضي الماسك القضية قبل أنت شاكي وشاهد وفي نفس الوقت لا شفت لا سمعت بس إحساس وقبله الشهادة برضو في نفس الوقت.
0: كانت هذه ابنة الحاجة حواء المعروفة باسم أم العذراء عن قصة سجن والدتها، ولم يتسنى لراديو دبنجا التواصل مع المحامي المذكور في القضية. حضر تجمع الأطباء الديمقراطيين من الانهيار الصحي الكارثي في جبل مرة بولاية وسط دارفور، وذلك بسبب خطورة التفشي المتسارع لمرض جذري القرود إمبوكس. راديو دبنجا تحدث إلى الدكتور سيد محمد عبد الله أخصائي الوبائيات وعضو التجمع.
3: مع دخول الحرب في السودان لعامها الرابع الآن بعد إكمال 3 سنوات في 15 أبريل الماضي، تزداد معاناة المواطن خصوصا مع انهيار النظام الصحي وخروج أكثر من 80% من المرافق الصحية من الخدمة. وبالتالي يعني مع زيادة الصرف على الحرب وإهمال صحة المواطن وإصحاح البيئة، تنتشر الأوبئة بشكل مريع. وكما ظهر أخيرا فإذ أكد التقارير من جبل مرة أن هناك أكثر من 340 إصابة بمرض الجدري المسمى بإمبوكس، كان يعرف باسم جدري القردة، ولكن منظمة الصحة العالمية يعني ذكرت أن الاسم المستعمل الآن هو إمبوكس. ونتيجة لانهيار المرافق الصحية كما ذكرنا وخروج مستشفى دربات الريفي في جبل مرة عن الخدمة تماما، والحصار الجغرافي المفروض بالحرب ولعورة التضاريس صعوبة الوصول إلا عبر الدواب، فيصبح من يعني المستحيل الوصول بدون فتح ممرات آمنة للوصول وعمل نقاط عزل مؤقتة وحملات توعية للمواطنين والتضعيمات المطلوبة. وأيضا يعني يحتاج لتغذية خاصة خصوصا مع انتشار سوء التغذية والمجاعة في مناطق كثيرة. انتشر المرض في جبل مرة في مناطق مثل جولو ودربات وجاوة وسوني منذ الأسابيع الماضية، وهذا يحتاج للتدخل السريع من منظمات الأمم المتحدة والسماح من أطراف الحرب لوصول الخدمات والفرق الطبية والإغاثية لإغاثة هؤلاء المنكوبين. هناك كما تعلمون أيضا انتشار في كل أنحاء السودان حتى المناطق التي ليس بها قتال مثل الشمالية. انتشرت أيضا حمى الضنك كما تعلمون في نهر النيل والشمالية، وسجلت وزارة الصحة الآن أكثر من 8300 حالة إصابة بحمى الضنك، وكل ذلك نتيجة لتردي إصحاح البيئة ولنزوح الناس بالآلاف وتكدسهم في مناطق ضيقة، وهذا ينتج عنه يعني انتشار الأوساخ واضطرار الناس لتخزين المياه، وهذا يؤدي لتواجد البروض الناقل للمرض الناقل لحمى الضنك. وسنشهد المزيد من الكوارث إذا أصرت أطراف الحرب لاستمرار الحرب والصرف عليها بدل الصرف على صحة المواطن والدواء والغذاء.
0: هنا آدم علي حسن عبد الله رئيس سنتر واحد بمعسكر عطاش للنازحين بمدينة نيالة والناطق الرسمي باسم المعسكر، هنأ النازحين والأمة السودانية بحلول عيد الأضحى المبارك وشرح الظروف التي يعيشها النازحون بالمعسكر.
5: نحن الآن في داخل معسكر عطاش للنازحين، وبصفة عامة معسكرات النزوح لنا جسم واحدة، أيضا لنا تواجهات صعبة جدا. أيضا نهني الشعب السوداني بصفة خاصة المعسكرات النازحين، أهنيهم بتحية خاصة وتحية عيد المبارك. إن شاء الله يجدنا العام الجاي بخير وعافية ويمن والبركات، ويكون عيد السلام، ويكون عيد الوئام وعيد المحبة وعيد الترابط وعيد السلام بكلية، لكي الناس تعود إلى قراها الأصلية والناس تعود إلى مناطقها الأصلية. ونتمنى أنه إن شاء الله هذا العيد يكون عيد بركة وعيد تضامن وعيد تكافل لكل الشعب السوداني وشعب معسكرات النازحين بصفة خاصة. هنالك مواجهة أيضا في هذه الأيام، مواجهة صعبة جدا من خلال هذه الفترات بالنسبة للأسعار داخل هذه المعسكرات أو داخل هذه الولاية وصفة خاصة معسكر عطاش، من صعوبات لتمكين شراء الملابس أو الأسعار الغالية في كل سواء كان المواد الغذائية، هنالك ارتفاع صعب جدا لم يستطيع النازل لكي يستطيع أن يكمل حاجته، وهنالك ارتفاع في الملابس وهنالك ارتفاع في في كل الأشياء التي يكمل فيه الإنسان حياته، سواء كان في مجال الغذائية أو اللبس أو غيره، هنالك ارتفاع ارتفاع جدا. نتمنى إنه المنظمات العاملة ورسائلنا إنه يكون هنالك مساعدة ودية، سواء كان لبعض الأسر الضعيفة إن شاء الله، نتمنه أن يصلهم الصوت بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: ونختتم الجولة أعزائي بهذه المعايدة القصيرة التي وصلتنا من مواطنة من الخرطوم.
9: كل سنة وكل السودان خير وأمان، أتمنى العيد الجاي بالأيام المقبلة تتكتب نهاية للحرب الدائرة لشتات السودانيين بين البلدان المختلفة، نلتف حول وطن واحد حر مدني ديمقراطي حقيقة العدالة والمساواة لكل أجزاء الوطن تتضمد جراحاتنا إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. الريان، الخرطوم، الشقيلاب.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجة، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثه خاصه الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، وزوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحته الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحده من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها له. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدم إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة ثالث أيام العيد الموافق 29 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل 30 شخصا على الأقل في هجوم للدعم السريع على قرى غرب مدينة بارا بولاية شمال كردفان. البرهان يقول أي حديث عن مشاورات في البحرين للوساطة مع الإمارات لا يمت للحقيقة بصلة وعار تماما من الصحة. النازحون واللاجئون في المعسكرات بمناسبة العيد يطالبون بوقف الحرب وتحقيق السلام في السودان هذا العام. نائبة منسق الأمم المتحدة في السودان لشؤون الإنسانية تزور المناطق الخاضعة لسيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد بجبل مرة. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت شبكة أطباء السودان إن قوى من الدعم السري نفذت هجوما مسلحا على قرى بمنطقة المرة غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 27 شخصا بينهم كبار سن، وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. وقالت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين لراديو دبنجا إن الهجوم استهدف مناطق مدنية خالية من أي وجود عسكري، مؤكدة إن استهداف القرى وتصفية المواطنين بهذه الطريقة يشكل انتهاكا صارغا للقانون الإنساني الدولي وكافة المواثيق التي تحظر الاعتداء على المدنيين. وأضافت المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تعتبر الشبكة استمرار الهجمات على المدنيين والقرى الآمنة يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية ويدفع بالمزيد من الأسر نحو النزوح والمعاناة وفقدان سبل الحياة. وتطالب الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الانتهاكات والعمل العاجل على حماية المدنيين.
0: وفي ذات الموضوع قال الاتحاد العام لعموم مناطق دار حامد في بيان إنه نحو 20 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع هاجمت يوم الخميس قرى المرة وأم سعدون الشريف والرضا التابعة لمحلية غرب بارا، ما أدى إلى سقوط أكثر من 30 قتيلا في الحال. وأدان حزب الأمة القومي في بيان الهجوم، وأوضح الحزب إنه هذا الهجوم يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة التي شهدتها مناطق بمحليتي بارا وغرب بارا، والتي شملت الاعتداء على المواطنين ونهب ممتلكاتهم وقطع الطرق أمام حركة المدنيين والمركبات بين مدينة الأبيض ومناطق شمال كردفان، وكذلك اقتياد المركبات إلى مناطق بغرب كردفان دون مبررات، مما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم ومعاشهم بصورة بالغة الخطورة.
2: كان الآن مناطق دار حامد تستقيس، حتى اللحظة دي ارتقى 42 شهيد من أبناء دار حامد فقط، إنه ينهبوهم أو يقتلوهم من قوات الدعم السريع. ده الحاصل. فأنا يعني بناشد عبركم البرهان، انت السنة الرابعة ما قادر تحسم الفوضى الحاصلة في مناطق دار حامد كقوات مسلحة وما عايز تعمل سلام، حلك شنو؟ الناس تموت كده؟ حميتين تبتقول مع ناسك ديل دارين تعملوا ديمقراطية وتجيبوا حرية وتجيبوا الدولة 56 وحسب روايتكم. طيب هل انت قواتك دي أسستها عشان تقتل الناس وتنهب حقها وتنتهك عروضها؟
0: نفى رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق البرهان ما أوردته صحيفة ميدل إيست مؤخرا جملة وتفصيلا. وكان موقع ميدل إيست نقل في وقت سابق عن مصادر لم يسميها إنه زيارة قائد البرهان الأخيرة للخليج، والتي شملت السعودية وسلطنة عمان والبحرين، جاءت في إطار جهود البحرين للتوسط في محادثات مع الإمارات وفق شروط، كما تحدث الموقع عن وساطة تقودها المنامة لتقريب الشقة بين الخرطوم وأبو ظبي. وقال البرهان خلال المعايدة بمقر القيادة العامة للجيش بمناسبة عيد الأضحى إنه الحديث عن مشاورات في البحرين لا يمت للحقيقة بصلة وعار تماما من الصحة، مضيفا إنه ما أوردته صحيفة ميدل إيست ليست صحيحا بالمرة. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
3: الكلام مصالحات والحديث في البحرين والحديث في ما بعرفه وبقية كل كلام نجد هوا، ما في كلام زي ده، لا في الخوضات في بحرين تمت ولا في كيغالي ولا حتى الكلام اللي تقوله الصحيفة بتاعت ميدل إيست حصل، ماشي ده كله قاطبينه كذبنا جيل الناس من روسينهم، بس احنا كان عندنا حاجة واضحين فيها وكلامنا فيها واضح وبنعرضه على مؤسساتنا الرسمية إذا كان من خلال مجلس الأمن والدفاع ومن خلال التشاور مع قواتنا ومع الناس اللي قادرين يتواصلوا معنا. نحن ماشيين في المعركة دي وهننتصر فيها بإذن الله تعالى، ومنتصرين بدون أي شك طالما الشعب السوداني واقف معنا والجيش كله شغال بنفس الهمة وبنفس النشاط وبنفس الروح.
0: وحول الأوضاع الميدانية والعسكرية قال البرهان أن الجيش يمضي بخطوات واثقة ودقيقة، وأوضح أن السودان وبمجرد خروجه من هذا الحرب سيكون قد تم التأسيس لجيش حقيقي مختلف عن الجيش السابق من حيث المعدات والكفاءة والبناء التنظيمي. وأكد أن القوات المسلحة تمضي بخطى حسيسة نحو سحق ما أسماهم بالمتمردين والقضاء عليهم نهائيا، ولم نعطيهم فرصة للعودة مجددا. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
3: نحن عبركم وفي هذه القعدة الطيبة داخل هذا العمل نطمن أهلنا ونطمن الشعب السوداني أننا نحن ماشيين بخطى حسيسة من أجل سحق هؤلاء المتمردين والقضاء عليهم نهائيا. ما حنتيهم فرصة ثانية يجون راجعين، ما حندي لزول شايل راية بتاع التمرد فرصة تعريف أنه يراجع السودان. كلنا يجب أن يكون ده هدفنا وتصميمنا. ما عندنا تاني حاجة اسمها مليشيا بتاع التعب السريع، ما عندنا زول أي زول واقف على التعب السريع تاني عنده مكان معانا هنا ده في السودان، ولا في زول تاني متمرد والله خارج عنده مكان هنا ده معانا في الجيش السودان.
0: وفي العاصمة الروسية موسكو قال المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أحمد إبراهيم مفضل إن التحدي الأكبر الذي يواجه السودان اليوم هو التدخلات الخارجية التي قال بأنها تسعى لفرض أجندة خارجية بسياسات عدائية وعقوبات اقتصادية وازدواجية معايير وغض الطرف عن تعديات وتجاوزات بعض الدول مما جعلها أكثر جرأة في التدخل السافر في السودان. ودعا مفضل في كلمة له أمام الاجتماع الدولي لكبار المسؤولين المعنيين بالشؤون الأمنية بالعاصمة الروسية موسكو، دعا لضرورة العمل المشترك والتنسيق والتعاون للقضاء على ما أسماه بالميليشيا الإرهابية التي قال بأنها تعمل على زعزعة الأمن. وأوضح أن تأثيرات ممارساتها لن تقتصر على السودان فحسب بل ستطال دول الإقليم. زار نائبة منسقة العام للأمم المتحدة في السودان للشؤون الإنسانية السيدة روزاريا المناطق الخاضعة لسيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد في دارفور يوم الخميس، والتقت برئيس السلطة المدنية مجيب الرحمن محمد الزبير والقائد العام لجيش الحركة قدورة، وذلك بمقر القيادة العامة لقوات الحركة في منطقة تورانتونغا بجبل مرة. ووصف الناطق الرسمي باسم الحركة محمد الناير في بيان الاجتماعات بأنها مثمرة، وأوضح أن الاجتماع تناول قضايا النازحين واحتياجاتهم الضرورية التي تتمثل في الغذاء والدواء ومكافحة الأوبئة والأمراض ومياه الشرب ومواد الإيواء. قال حسن أبو عضو المكتب القيادي للاجئين السودانيين بمعسكر كرياندانغو في أوغندا إن ما وصفها بالعودة الطوعية المزعومة إلى السودان تسببت في تفاقم المشكلات الاجتماعية والأسرية وسط اللاجئين السودانيين داخل المعسكر. وأضاف إنه برنامج العودة الطوعية أدى إلى انقسامات داخل الأسر السودانية في المعسكر، حيث يرغب أحد الزوجين في العودة بينما يرفض الآخر بسبب المخاوف الأمنية، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى انقسام الأسرة وبقاء الأطفال في وضع معقد بين خياري العودة أو البقاء. وذكر أبو إنه هذه الأزمة أصبحت من أكبر التحديات التي تواجه اللاجئين السودانيين في أوغندا. وأضاف حسن أبو في هذا الخصوص:
4: والأكثر من كده العودة التوعية المزعومة هي ذاتها حقيقة يعني خصمت مننا الكثير، يعني لأنه الناس بسبب العودة التوعية أنه حتى خلفوا مشاكل كثيرة جدا هنا في المعسكر، ما حتى ما بين الأسر يعني خلقوا لنا مشاكل، لأن مرات في البيت الواحد الأسرة مثلا واحد يقول مثلا من الزوجين الراجل ولا المرأة، واحد مثلا منهم يقول أنا راجع خلينا نرجع، والثاني يقول لا خلينا نقعد هناك ما في أمان، وبالتالي بيحصل خلاف ما بين الطرفين.
0: يذكر أن أوغندا تستضيف اليوم آلاف اللاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023، حيث يقيم اللاجئون في معسكرات كرياندانغو ونيومانزي وبيديبيدي إضافة إلى العاصمة كامبالا، وسط تزايد المخاوف من تدهور أوضاعهم الإنسانية واستمرار النزاع في البلاد. ومنذ فبراير الماضي نظمت

0: أعرب النازحون في دارفور عن أملهم أن يشهد العيد القادم تحقيق الأمن والسلام في السودان، وأن ينعم المواطنين خاصة النازحين بالأمان والاستقرار والطمأنينة. وهنا آدم علي حسن عبدالله رئيس سنتر واحد بمعسكر وطاش للنازحين بمدينة نيالا والناطق الرسمي باسم المعسكر النازحين والأمة السودانية بمناسبة حلول عيد الفداء المبارك. وقال آدم أن النازحين بمعسكر وطاش أمضوا أكثر من 23 عاما في حياة النزوح والتشرد وسط معاناة إنسانية متواصلة وظروف معيشية بالغة الصعوبة، مشيرا إلى أن الحرب الأخيرة أدت إلى تدفق أعداد جديدة من النازحين إلى المعسكر من مختلف أنحاء السودان. وأضاف المتحدث الرسمي باسم معسكر وطاش في هذا الخصوص:
1: الجهات المسؤولة إدارة محلية نيالا شمال والوكالات الوزارات العاملة في مجال الأمن الإنساني والوكالات العامة لشؤون الإنسانية والوزارات بمستوى الولاية والمنظمات الوطنية وغيرها والأجنبية رؤية لهذه الشرائط الضعيفة بكل المجالات.
0: وحول الوضع الإنساني في معسكر وطاش الذي يأوي نحو 378 ألف أسرة يقيمون في 16 سنتر، أوضح الناطق الرسمي أن المعسكر يواجه احتياجات كبيرة في مجال الإيواء خاصة المشمعات والخيام، مبينا أن كثير من الأسر تعجز عن توفير ما يحميها من الأمطار والسيول التي تتكرر سنويا، إلى جانب المخاطر الصحية وانتشار الأوبئة المصاحبة لموسم الأمطار. وناشد الناطق باسم المعسكر المنظمات الإنسانية والجهات المختصة وكافة المعانين بالتدخل العاجل لتوفير المعينات الإيوائية والغذائية والعلاجية والوقائية، داعيا إلى التحسب المبكر لمواجهة تداعيات فصل الأمطار وحماية الأسر الأكثر هشاشة داخل المعسكر. وأضاف المتحدث الرسمي باسم معسكر وطاش في هذا الخصوص:
1: نتمنى أنه هذه المعسكر معسكر كبير جدا، إن شاء الله يجب إسعافه من كل اتجاهات عاملة في حق العمل الإنساني. لكم التحية والتقدير، شاكر ومقدر على هذه اللقاء.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل عن تسجيل 10 إصابات جديدة بحمى الضنك في 3 محليات بالولاية خلال 24 ساعة، وأضافت أن عدد الإصابات تراكميا ارتفع بولاية نهر النيل إلى 8452 فيما بلغت الوفيات 15 حالة. وفي شرق السودان أكد مدير الإسعاف المركزي بالإنابة ببورسودان أن الولاية شهدت 5 حوادث سير لمركبات ملاكي على الطريق القومي بين هيا وسنكات خلال الفترة من يوم الوقفة وحتى أول أيام العيد. وأضاف أن الحوادث أسفرت عن وفاة 5 أشخاص بينهم طفلان وإصابة 26 آخرين بإصابات حرجة وطفيفة، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفى بورسودان. اشتكى المزارعون بمشروع الغابة الزراعية بالولاية الشمالية من أزمة عطش حادة جراء انقطاع التيار الكهربائي ما أدى إلى توقف كامل لعمليات الري. وأشار المزارعون إلى أن الأزمة تسببت في تلف مساحات واسعة من المحاصيل والبساتين وسط أضرار فادحة، مؤكدين أن هذه التداعيات باتت تضرب الإنتاج الزراعي في معظم أنحاء الولاية. قالت قوات الدعم السري في بيان أن قوات تأسيس دفعت 7000 جندي إلى شمال دارفور لحماية الموسم الزراعي، وأكدت القوات استعدادها لحماية الموسم الزراعي الجديدة وعدم التهاون مع المتفلتين. وقالت قادة القوات المكلفة بحماية الموسم الزراعي بشمال دارفور في تصريحات إعلامية في هذا الخصوص:
2: أي مواطن يا أخوان يعلم حلم اليقين يمشي يزرع زرعة ويرقد على قفا، وأي زول سيد مال بيجي بيتعدى عليه والله يعدوها. نحن القاعدين دي
3: إن شاء الله 2026-27 حماية الزراعة إن شاء الله، والقوة دي 100 عربة، كل القوات أكثر من 7000 عسكري إن شاء الله كلها تعب لحماية الزراعة. نحن متنوعين إن شاء الله لقوة حماية المواطنين وحماية الموسم الزراعي إن شاء الله،
4: ونحن من اليوم جاهزين جاهزية تام.
0: الخبر الأخير في النشرة: شهدت أسواق الذهب في السودان تراجعا في الأسعار بالتزامن مع شح السيولة النقدية في البلاد. وقال الأمين العام لشعبة مصدري الذهب معتصم محمد صالح إن الحبوط الذي شهدته الأسواق يوم الخميس يعزى بصورة أساسية إلى التراجع المفاجئ في البورصة العالمية، حيث انخفض سعر الأونصة بأكثر من 150 دولار متأثرا بالتصريحات المرتبطة بالتوترات والحرب في الخليج العربي، إضافة إلى تهديدات ترامب لعمان، مما انعكس بصورة مباشرة على حركة وأسعار الذهب عالميا. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان.

المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء. في ظل الحرب المستمره اللي بيعيشها الناس والازمه الاقتصاديه والانسانيه الطاحنه مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزاره الموارد البشريه والرعايه الاجتماعيه بقرار اعلنت فيه تشكيل لجنه فنيه لحصر العاملين بالحكومه الاتحاديه ودراسه اوضاعهم، تمهيدا لوضع تصورات لتقليص الوظائف واصلاح الخدمه المدنيه. طيب عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيله في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 20% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد ده يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداول على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء، والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين، وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. اهلا ومرحبا بك استاذ احمد علي خوجلي.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
2: بدايه، هل تمضي الحكومه فعليا نحو اكبر عمليه تقليص للوظائف في تاريخ الخدمه المدنيه في السودان؟ وما هي المبررات لهذه الخطوه؟ وكيف يمكن مقاومه هذا القرار قانونيا او بالوسائل السلميه؟
3: ما بنقدر نقول انه هدف الاحصاء دي بالقرار 22 امر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي، لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود طرح الوظيفي أصلا يطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بيتحددوا القوانين مليان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر لي في تطبيق الاتفاقيات المصادق على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا، يعني لأن يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلهم على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. فالحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية يعني. أربعة، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما اتقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، اللي هو نحن بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية، هل خاض على الحصر ده الخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة شايف يعني من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه اللي هو العام ده بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا هي نتيجة مزيفة، ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان، وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كانت الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين، وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما اتجددت، وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين، وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها، لا وجود لها. ده قبل الحرب. يا الله إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة ده منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية يعني قصة الورق والملفات دي. يعني في النقطة ستة يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغررت بشأنها، هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها، عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن، يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة السابعة والأخيرة أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني، وطلب وقف تنفيذه، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري، وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
2: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
3: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء للخبر المتداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد عدم صحته، وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده طوالي برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم، يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعة الإصلاح بيكون هو استبغى اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا، وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير، بيكون المكتب الصحفي بالحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعة لجنة القرار 22 ما ادعت إنها هي بتعكف على تقديم رؤية الإصلاح يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. تكلمنا هنا عن لجنة على رؤية لإصلاح الخدمة المدنية، ما في علاقة بين الحاجتين ديل. يعني مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة، حصر العاملين بالحكومة الاتحادية، حصر العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، ربع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية يعني، لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا اتنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، لا الحكاية دي أصلا معروفة يعني. لكن أنا أفتكر إنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدار أقولها دي. يعني أول حاجة، أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية يعني بتثبت الانتفاع الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا أخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنقاذ، عرفوا خلاص، هم عرفوا إنه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيان بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في حالة الخروج الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوا بالهيكل الجديد المخترع ده، بيراجع مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا، يعني لأنه ده دليل قاطع أمام الغضاء الإداري منظمة العمل الدولية على انه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس عرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي العمال ما بيقوا يعرفوها والموظفين، يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإياد البدائل إلى آخر الحاجات بعد التفاوض البتيم. في كافة أحوال خوض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعين العمال والموظفين ديل. مشكلة وبس، وهي مفروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين، أو تبين الأسباب والفئات المستهدفة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأنه يا أخوان القضية هو أم الغضايا، أم الغضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد بشكل خطر داهم، مش على المخفضين لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم بموارد الصندوق، المعاشيين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات هيدفع الصندوق، غير ناس المعاشات كل الناس التانيين يلغى الوظائف إلى شنو، ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة أو المتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض من بدت المعاشات دي لحد ما قبل التخفيض ديت بتضرروا، لانه معاشاتهم دي هتتجمد اصيلها وتتجمد وتتاكل بالتضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقرره للمعاشين دي ما طبقت، اللجان اللي عملت لزياده المعاشات في القطاع الخاص، اللجنه بتكونت من سنه 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص تاني، ما جابوا لا سيرة تاني من 2023. على العموم يعني في الآخر أننا يعني بنضيف للحكومة يعني واللجنة يعني التي تحكف والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطة جدا، ثلاثة ملاحظات. الأولى إنه لجنة الحريات النقابية تابعة لمنظمة العمل دي عندها قاعدة ثابتة إنه إذا وضعت الإدارة الموظف بين خيارين المعاش المبكر أو الفصل فإن هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحالة دي حالة بتاعت الإكراه المعنوي. النقطة الثانية من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور إنه الأموال بتاع صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة، أموال خاصة بالعمال، هي آية تحت أمانة الدولة، لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها بأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها إنه القرارات الإدارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني ما عدم التحوط للضرر هو عيب قانوني، وعيب قانوني جسيم في الحقيقة، بيبطل القرار الإداري ده حتى قبل صدوره لأنه أصلا هو بهدد الأمن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غايته دي الحاجات الدارين نذكر بها اللجنتين أو اللجنة أو الحكومة، وبعدين نشوف غايته كان جد جديد.
2: إلى هنا ونصل بكم مستمعي الراديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجري حول قرار الموارد البشرية بالتقليص العاملين في الدولة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: راديو دبنجا، راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
2: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واتفق قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بقوله. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت انها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لانه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار انه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفاف. نستمع للأستاذ المعيز حضرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بمليشية البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين، نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارغة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش انتهاك، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، هو لديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني أن لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاكي ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق للفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح لكن الآن ما يحدث، الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.
4: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
5: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
6: الرضاعة الطبيعية بنقصد بها إن نرضع الطفل لبن أمه، يعني أو رضاعة الطفل من لبن أمه، دي اسمها الرضاعة الطبيعية. طيب الرضاعة الطبيعية دي يا جماعة من الحاجات الضرورية جدا للطفل. الضرورة بتاعت الرضاعة الطبيعية بتكمن في إنه بيخلي الطفل أول حاجة ينمو بطريقة صحية، لأنه لبن الأم فيها كل العناصر الغذائية اللي بتحتاج لها الجسم بتاعت الطفل عشان ينمو. ثانيا إنه لبن الأم بتبني القدرة العقلية بتاعت الطفل بطريقة سليمة. نمرة ثلاثة إنه حتى الأم بتلقى فائدة من الرضاعة الطبيعية، أول حاجة بتنظم لها دورتها، برضو بتساعدها على إنه الكرش الكبير بتاعت الحمل ده يرجع لجوه، وبرضو بيساعدها بإنها تكون خالية من الأمراض المزمنة. بجانبي في حاجات مهمة جدا أو الحاجات الضرورية بتاعت أو أهمية الرضاعة الطبيعية بالنسبة للأم والجنين. طيب الرضاعة الطبيعية دي الطفل أول ما يلدوه مباشرة، أول ما فتح خشمه كده من الساعة الأولى طوالي بعد الولادة نبدأ عليه الرضاعة الطبيعية طوالي، ويستمر بدون إضافة أي حاجة لا مويه لا أي حاجة لحد ما الطفل ده يتم 6 شهور، ما يضيف له أي حاجة جديدة. بعد 6 شهور يبدأ الطفل يزيد له مواد غذائية جديدة، يعني ما طوال نقوم نضيف له كمية من المواد الغذائية وأكل وعصيدة وكذا ورغيف، هنقوم نبدأ له بمواد خفيفة. الليلة مثلا نبدأ له ببطاطس، نديه يوم يومين كذا لحد ما يتعود بطنه على المادة الغذائية الجديدة دي. بعد ذلك كمان نبدأ له مثلا رز، بعد ذلك نبدأ له كمان خضروات، بعد كده يعني بالتدريج، بعد ذلك لحد ما الطفل يوصل السنة، بعد ذلك هنبدأ نأكله بالإضافة إلى الرضاعة الطبيعية، نقوم نأكل معاه الأكل العادي بتاعتنا بتاعت البيت. بعد ما يرضع من الشطر بتاعت أمه ويكمل اللبن، أولي هنقوم نديه الأكل الإضافي 3 وجبات أو كده مع الناس سوا. بعد ما الطفل يتم السنتين خلاص بيجي في المرحلة بتاعت الفطام، بعد كده الطفل 100% بيبدأ بيعتمد على الغذاء العادي بتاعت الأسر. خير المراحل يعني 6 شهور الأولى ما نضيف له أي حاجة، دي واحدة حاجة مهمة جدا، لأنه في بعض الأمهات عندهم اعتقاد إنه والله لبن بسيط. لا يا ماما، لبنك ما بسيط، اللبن بيكفي الطفل، إلا إذا كان الحالة دي يلخصها الدكتور إنه بيرسل اللبن مثلا أمه عندها لبن، وبعد ذلك الدكتور هو المخير في إنه يشوف الخيارات الممكن يشوف. لكن الأم ما تعتقد نفسها إنه لو شفارينا طوال إنه ما عندها لبن كافي للطفل، لا ده اعتقاد خاطئ جدا. أي أم عندها لبن كفاية جدا لطفلها في خلال 6 شهور الأولى، وكان موية وكان بروتينات وكان سكريات وكان الأملاح المعدنية، كل الحاجات دي موجودة، سواء كان المواد اللي بتدافع عن الطفل أو بتقوي الجهاز المناعي بتاعه، دي حاجة ضرورية جدا. برضه في الرضاعة الطبيعية برضه في حاجة ضرورية يفترض الأمهات يعرفوها، إنه عدم الرضاعة الطبيعية بيؤدي الطفل إلى حاجة اسمها سوء التغذية. سوء التغذية يعني طفل وزنه بيبدأ بيقل بيقل بيقل لحد ما يوصل مرحلة متأخرة اللي هو يسموها مرحلة بتاعت الكواش، أو يعني بيتورم وكده، وبعد ما جسمه يبدأ ضعيف لحد ما يوصل مرحلة الورم، ده اسمه سوء التغذية، دي النتيجة بتاعت عدم إكمال الرضاعة الطبيعية. أو برضو سوء التغذية برضو بتجينا نتيجة الفطام المفاجئ. الأم برضو لو دارت تفطم الجنة ما تفطم طوالي كده، بس كده بس طوالي بس كده دمه كده طوالي تفطم كده شهر طوالي تفطم، لا كده ما صح. الفطام بتاع الطفل بيجي تدريجيا، يعني تزيد، يعني خلاص يعني الطفل يجي في المرحلة بتاعت الفطام قريب لـ 24 شهر، تزيد من عدد الوجبات العادية بتاعت الأسرة وتقلل من الرضاعة بتاعت الطفل من شبر أمه. حتى لحد ما يجي يوم تقول له خلاص سلام. دي حاجة يعني عامة جدا للطفل في الفطام. أما الفطام المفاجي بيسبب مشاكل كبيرة جدا، مشاكل نفسية للطفل ويؤديه إلى سوء التغذية. أغلب الحالات سوء التغذية جاية نتيجة الفطام المفاجي. برضو في أمهات بيعتقدوا إنه خلاص أول ما تبقى مثلا في بعض الأمهات تحصل لهم حمل قبل ما الطفل يتم السنتين، لأول ما خلاص عرفت إنها هي حامل طوال الطفل مجانا مباشرة، فكلام خطأ. طفل يعني بيعتقد إنه والله يا أخي لبن الحامل بتعمل إسهال للطفل وكذا، الكلام ده ما صحيح يا جماعة. لكن الصح إنه الأم لما تبقى حامل القيمة الغذائية بتاعة اللبن بيقل أقل من الحوض بتاع الطفل، بالتالي المناعة بتاع الطفل بيكون ضعيف، عشان كده يجي إسهالات ويجي حاجات زي دي. يعني ما تقومي تفطمين طوالي، تقومي تزيدي من الأكل العادي من المواد الغذائية العادية بتاعة البيت تزيديه، وتقللي من الرضاعة بنفس الطريقة تدريجيا لحد ما تفطمي. الفطام المفاجئ يا جماعة خطير جدا وبيؤدي إلى وفاة كتير جدا من الأطفال، لأنه ما بياكل وبعد كده بيدخل في حالة نفسية كعبة، وبعد كده يوصل لمرحلة بتاعة سوء تغذية. وسوء تغذية دي من الحاجات الخطيرة جدا، احنا خصص لها حلقة نتكلم عنها، يعني طول عدد كبير جدا من الأطفال. يعني أنا بتمنى إنه الأمهات خاصة يسمعوا كلامي كويس، خاصة في مسألة بتاعة الفطام المفاجئ، ما يفطموا عيالهم طوال مباشرة، بس طوال الليلة الطفل تشيل طوال بكرة تودي لحبوبته وخلاص عشان يفطموه وكده، لا لا، لازم يكون فطام تدريجي يا جماعة. لحد الليلة حلقتنا عن الرضاعة الطبيعية، أهمية الرضاعة الطبيعية للأم وأهمية الرضاعة الطبيعية للطفل، وهي شنو ذات الرضاعة الطبيعية اتكلمنا عنها. في حاجة مهمة جدا برضو ركز عليها، عملوا دراسات وقارنوا ما بين الأطفال كملوا رضاعتهم الطبيعية وبين الأطفال اللي ما كملوا رضاعتهم الطبيعية في سهم في نسبة الذكاء. لقوا إنه الأطفال اللي كملوا الرضاعة الطبيعية كان نسبة الذكاء عالي جدا، بينما الأطفال اللي ما كملوا الرضاعة الطبيعية نسبة الذكاء حقهم كان أقل. يبقى ما في أم أكيد دايرة جناها تمشي المدرسة وهي آخر الموسم المشكلة، عشان كده لازم تحرصي على إنك تكملي الرضاعة الطبيعية بالنسبة لطفلك، والفطام يكون فطام تدريجي ما يكون فطام مفاجئ.
5: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة ثالث أيام العيد الموافق 29 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل 30 شخصا على الأقل في هجوم للدعم السريع على قرى غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان. البرهان يقول أي حديث عن مشاورات في البحرين للوساطة مع الإمارات لا يمت للحقيقة بصلة وعار تماما من الصحة. النازحون واللاجئون في المعسكرات بمناسبة العيد يطالبون بوقف الحرب وتحقيق السلام في السودان هذا العام. نائبة منسق الأمم المتحدة في السودان لشؤون الإنسانية تزور المناطق الخاضعة لسيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد بجبل مرة. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت شبكة أطباء السودان إن قوى من الدعم السري نفذت هجوما مسلحا على قرى بمنطقة المرة غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 27 شخصا بينهم كبار سن، وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. وقالت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين لراديو دبنجا إن الهجوم استهدف مناطق مدنية خالية من أي وجود عسكري، مؤكدة إن استهداف القرى وتصفية المواطنين بهذه الطريقة يشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وكافة المواثيق التي تحظر الاعتداء على المدنيين. وأضافت المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تعتبر الشبكة استمرار الهجمات على المدنيين والقرى الآمنة يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية ويدفع بالمزيد من الأسر نحو النزوح والمعاناة وفقدان سبل الحياة. وتطالب الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الانتهاكات والعمل العاجل على حماية المدنيين.
0: وفي ذات الموضوع قال الاتحاد العام لعموم مناطق دار حامد في بيان إنه نحو 20 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع هاجمت يوم الخميس قرى المرة وأم سعدون الشريف والرضا التابعة لمحلية غرب بارا، ما أدى إلى سقوط أكثر من 30 قتيلا في الحال. وأدان حزب الأمة القومي في بيان الهجوم، وأوضح الحزب إنه هذا الهجوم يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة التي شهدتها مناطق بمحليتي بارا وغرب بارا، والتي شملت الاعتداء على المواطنين ونهب ممتلكاتهم وقطع الطرق أمام حركة المدنيين والمركبات بين مدينة الأبيض ومناطق شمال كردفان، وكذلك اقتياد المركبات إلى مناطق بغرب كردفان دون مبررات، مما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم ومعاشهم بصورة بالغة الخطورة.
2: إلى الآن مناطق دار حامد تستقيس، حتى اللحظة دي ارتقى 42 شهيد من أبناء دار حامد فقط، إنه يا ينهبوهم أو يقتلوهم من قوات الدعم السريع. ده الحاصل. فأنا يعني بناشد عبركم البرهان، أنت السنة الرابعة ما قادر تحسم الفوضى الحاصلة في مناطق دار حامد كقوات مسلحة وما عايز تعمل سلام، حلك شنو؟ الناس تموت كده؟ حميتين تبتقول مع ناسك ديل دارين تعملوا ديمقراطية وتجيبوا حرية وتجيبوا الدولة 56 وحسب روايتكم. طيب هل انت قواتك دي أسستها عشان تقتل الناس وتنهب حقها وتنتهك عروضها؟
0: نفى رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق البرهان ما أوردته صحيفة ميدل إيست مؤخرا جملة وتفصيلا. وكان موقع ميدل إيست نقل في وقت سابق عن مصادر لم يسميها إن زيارة قائد البرهان الأخيرة للخليج، والتي شملت السعودية وسلطنة عمان والبحرين، جاءت في إطار جهود البحرين للتوسط في محادثات مع الإمارات وفق شروط، كما تحدث الموقع عن وساطة تقودها المنامة لتقريب الشقة بين الخرطوم وأبو ظبي. وقال البرهان خلال المعايدة بمقر القيادة العامة للجيش بمناسبة عيد الأضحى إنه الحديث عن مشاورات في البحرين لا يمت للحقيقة بصلة وعار تماما من الصحة، مضيفا إنه ما أوردته صحيفة ميدل إيست ليست صحيحا بالمرة. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
3: يعني كلام مصالحات والحديث في البحرين والحديث في ما بعرفه كله كلام نجد هوا، ما في كلام زي ده، لا في الخوضات في بحرين تمت ولا في كيغالي ولا حتى الكلام اللي تقوله الصحيفة بتاعت ميدل إيست حصل ماشي، ده كله قاطبينه كذبنا جيلين الناس بالروسيرهم بس. احنا كان عندنا حاجة واضحين فيها وكلامنا فيها واضح، وبنعرضه على مؤسساتنا الرسمية إذا كان من خلال مجلس الأمن والدفاع ومن خلال التشاور مع قواتنا ومع الناس اللي قادرين يتقاسوا معنا. نحن ماشيين في المعركة دي وهننتصر فيها بإذن الله تعالى، ومنتصرين بدون أي شك. طالما الشعب السوداني واقف معنا والجيش كله شغال بنفس الهمة وبنفس النشاط ونفس الروح.
0: وحول الأوضاع الميدانية والعسكرية قال البرهان أن الجيش يمضي بخطوات واثقة ودقيقة، وأوضح أن السودان وبمجرد خروجه من هذا الحرب سيكون قد تم التأسيس لجيش حقيقي مختلف عن الجيش السابق من حيث المعدات والكفاءة والبناء التنظيمي. وأكد أن القوات المسلحة تمضي بخطى حسيسة نحو سحق ما أسماهم بالمتمردين والقضاء عليهم نهائيا، ولم نعطيهم فرصة للعودة مجددا. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
3: نحن عبركم وفي هذه القعدة الطيبة داخل هذا العمل نطمن أهلنا ونطمن الشعب السوداني أن نحن ماشيين بخطى حسيسة لغاية سحق هؤلاء المتمردين والقضاء عليهم نهائيا. ما حنتيهم فرصة ثانية يجون راجعين، ما حندي لزول شايل راية بتاع التمرد فرصة تعريف أنه يراجع السودان. كلنا يجب أن يكون ده هدفنا وتصميمنا. ما عندنا تاني حاجة اسمها مليشيا بتاع التعب السريع، ما عندنا زول أي زول واقف على التعب السريع تاني عنده مكان معانا هنا ده في السودان، ولا في زول تاني متمرد والله خارج عنده مكان هنا ده معانا في الجيش السودان.
0: وفي العاصمة الروسية موسكو قال المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أحمد إبراهيم مفضل إن التحدي الأكبر الذي يواجه السودان اليوم هو التدخلات الخارجية التي قال بأنها تسعى لفرض أجندة خارجية بسياسات عدائية وعقوبات اقتصادية وازدواجية معايير وغض الطرف عن تعديات وتجاوزات بعض الدول مما جعلها أكثر جرأة في التدخل السافر في السودان. ودعا مفضل في كلمة له أمام الاجتماع الدولي لكبار المسؤولين المعنيين بالشؤون الأمنية بالعاصمة الروسية موسكو، دعا لضرورة العمل المشترك والتنسيق والتعاون للقضاء على ما أسماه بالميليشيا الإرهابية التي قال بأنها تعمل على زعزعة الأمن. وأوضح أن تأثيرات ممارساتها لن تقتصر على السودان فحسب بل ستطال دول الإقليم. زار نائبة منسقة العام للأمم المتحدة في السودان للشؤون الإنسانية السيدة روزاريا المناطق الخاضعة لسيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد في دارفور يوم الخميس، والتقت برئيس السلطة المدنية مجيب الرحمن محمد الزبير والقائد العام لجيش الحركة قدورة، وذلك بمقر القيادة العامة لقوات الحركة في منطقة تورانتونغا بجبل مرة. ووصف الناطق الرسمي باسم الحركة محمد الناير في بيان الاجتماعات بأنها مثمرة، وأوضح أن الاجتماع تناول قضايا النازحين واحتياجاتهم الضرورية التي تتمثل في الغذاء والدواء ومكافحة الأوبئة والأمراض ومياه الشرب ومواد الإيواء. قال حسن أبو عضو المكتب القيادي للاجئين السودانيين بمعسكر كرياندانغو في أوغندا إنه ما وصفها بالعودة الطوعية المزعومة إلى السودان تسببت في تفاقم المشكلات الاجتماعية والأسرية وسط اللاجئين السودانيين داخل المعسكر. وأضاف إنه برنامج العودة الطوعية أدى إلى انقسامات داخل الأسر السودانية في المعسكر، حيث يرغب أحد الزوجين في العودة بينما يرفض الآخر بسبب المخاوف الأمنية، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى انقسام الأسرة وبقاء الأطفال في وضع معقد بين خياري العودة أو البقاء. وذكر أبو إنه هذه الأزمة أصبحت من أكبر التحديات التي تواجه اللاجئين السودانيين في أوغندا. وأضاف حسن أبو في هذا الخصوص:
4: والأكثر من كده العودة التوعية المزعومة هي ذاتها حقيقة يعني خصمت مننا الكثير، يعني لأنه الناس بسبب العودة الطوعية أنه حتى خلفوا مشاكل كثيرة جدا هنا في المعسكر، ما حتى ما بين الأسر يعني خلقوا لنا مشاكل، لأن مرات في البيت الواحد الأسرة مثلا واحد يقول مثلا من الزوجين الراجل ولا المرأة، واحد مثلا منهم يقول أنا راجع خلينا نرجع، والثاني يقول لا خلينا نقعد هناك ما في أمان، وبالتالي بيحصل خلاف ما بين الطرفين.
0: يذكر أن أوغندا تستضيف اليوم آلاف اللاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023، حيث يقيم اللاجئون في معسكرات كرياندانغو ونيومانزي وبيديبيدي إضافة إلى العاصمة كامبالا، وسط تزايد المخاوف من تدهور أوضاعهم الإنسانية واستمرار النزاع في البلاد. ومنذ فبراير الماضي نظمت 7 رحلات بالطيران لنقل اللاجئين السودانيين، عاد عبرها نحو 500 لاجئ سوداني إلى السودان. أعرب النازحون في

0: تحقيق الأمن والسلام في السودان، وأن ينعم المواطنين خاصة النازحين بالأمان والاستقرار والطمأنينة. وهنا آدم علي حسن عبد الله رئيس سنتر واحد بمعسكر وطاش للنازحين بمدينة نيالا والناطق الرسمي باسم المعسكر النازحين والأمة السودانية بمناسبة حلول عيد الفداء المبارك. وقال آدم أن النازحين بمعسكر وطاش أمضوا أكثر من 23 عاما في حياة النزوح والتشرد وسط معاناة إنسانية متواصلة وظروف معيشية بالغة الصعوبة، مشيرا إلى أن الحرب الأخيرة أدت إلى تدفق أعداد جديدة من النازحين إلى المعسكر من مختلف أنحاء السودان. وأضاف المتحدث الرسمي باسم معسكر عطاش في هذا الخصوص:
1: الجهات المسؤولة إدارة محلية نيالا شمال والوكالات الوزارات العاملة في مجال الأمن الإنساني والوكالات العامة لشؤون الإنسانية والوزارات بمستوى الولاية والمنظمات الوطنية وغيرها والأجنبية رؤية لهذه الشرائط الضعيفة بكل المجالات.
0: وحول الوضع الإنساني في معسكر وطاش الذي يأوي نحو 378 ألف أسرة يقيمون في 16 سنتر، أوضح الناطق الرسمي أن المعسكر يواجه احتياجات كبيرة في مجال الإيواء خاصة المشمعات والخيام، مبينا أن كثير من الأسر تعجز عن توفير ما ويحميها من الأمطار والسيول التي تتكرر سنويا، إلى جانب المخاطر الصحية وانتشار الأوبئة المصاحبة لموسم الأمطار. وناشد الناطق باسم المعسكر المنظمات الإنسانية والجهات المختصة وكافة المعانين بالتدخل العاجل لتوفير المعينات الإيوائية والغذائية والعلاجية والوقائية، داعيا إلى التحسب المبكر لمواجهة تداعيات فصل الأمطار وحماية الأسر الأكثر هشاشة داخل المعسكر. وأضاف المتحدث الرسمي باسم معسكر وطاش في هذا الخصوص:
1: نتمنى أنه هذه المعسكر معسكر كبير جدا، إن شاء الله يجب إسعافه من كل اتجاهات عاملة في حق العمل الإنساني. لكم التحية والتقدير، شاكر ومقدر لهذه اللقاء.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل عن تسجيل 10 إصابات جديدة بحمى الضنك في 3 محليات بالولاية خلال 24 ساعة. وأضافت أن عدد الإصابات تراكميا ارتفع بولاية نهر النيل إلى 8452 فيما بلغت الوفيات 15 حالة. وفي شرق السودان أكد مدير الإسعاف المركزي بالإنابة ببورسودان أن الولاية شهدت 5 حوادث سير لمركبات ملاكي على الطريق القومي بين هيا وسنكات خلال الفترة من يوم الوقفة وحتى أول أيام العيد. وأضاف أن الحوادث أسفرت عن وفاة 5 أشخاص بينهم طفلان وإصابة 26 آخرين بإصابات حرجة وطفيفة، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفى بورسودان. اشتكى المزارعون بمشروع الغابة الزراعية بالولاية الشمالية من أزمة عطش حادة جراء انقطاع التيار الكهربائي، ما أدى إلى توقف كامل لعمليات الري. وأشار المزارعون إلى أن الأزمة تسببت في تلف مساحات واسعة من المحاصيل والبساتين وسط أضرار فادحة، مؤكدين أن هذه التداعيات باتت تضرب الإنتاج الزراعي في معظم أنحاء الولاية. قالت قوات الدعم السريع في بيان أن قوات تأسيس دفعت ب7000 جندي إلى شمال دارفور لحماية الموسم الزراعي، وأكدت القوات استعدادها لحماية الموسم الزراعي الجديدة وعدم التهاون مع المتفلتين. وقالت قادة القوات المكلفة بحماية الموسم الزراعي بشمال دارفور في تصريحات إعلامية في هذا الخصوص:
2: أي مواطن يا أخوان يعلم علم اليقين يمشي يزرع زرعة ويرقد على قفا، وأي زول سيد مال بيجي بيتعدى عليه والله يعدوها نحن القاعدين دي.
3: إن شاء الله 2026-27 حماية الزراعة إن شاء الله، وقوة دي 100 عربة كل القوات أكثر من 7000 عسكري إن شاء الله كلها تعب لحماية الزراعة. نحن متنوعين إن شاء الله لقوة حماية المواطنين وحماية الموسم الزراعي إن شاء الله،
4: ونحن من اليوم جاهزين جاهزية تام.
0: الخبر الأخير في النشرة: شهدت أسواق الذهب في السودان تراجعا في الأسعار بالتزامن مع شح السيولة النقدية في البلاد. وقال الأمين العام لشعبة مصدري الذهب معتصم محمد صالح إن الحبوط الذي شهدته الأسواق يوم الخميس يعزى بصورة أساسية إلى التراجع المفاجئ في البورصة العالمية، حيث انخفض سعر الأونصة بأكثر من 150 دولار متأثرا بالتصريحات المرتبطة بالتوترات والحرب في الخليج العربي، إضافة إلى تهديدات ترامب لعمان، مما انعكس بصورة مباشرة على حركة وأسعار الذهب عالميا. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا برنامج.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة.

0: وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 29 مايو 2026. في الجولة دي سنتناول المواضيع التالية: القوى الموقعة على ميثاق نيروبي تواجه تحديات تتعلق بآلية التنفيذ.
1: نحن عارفين أن أزمة السودان ما عادت في الوثائق المكتوبة بقدر ما هي في بناء جسور.
0: عشرات القتلى في هجوم للدعم السريع على منطقتي أم سعدون والمرة بدار حامد.
2: الدعم السريع فاجأ الناس ب 16 يعني دفع رباعي كروزر، وهجمت على الناس وقتلت الناس وطلعت فيها بالعربات وقتلت ما قتلت.
0: تجمع الأطباء الديمقراطيين يحذر من انهيار صحي كارثي بمناطق جبل مرة.
3: مستحيل الوصول بدون فتح ممرات آمنة للوصول وعمل نقاط عزل مؤقتة وحملات توعية للمواطنين والتضعيمات المطلوبة.
0: أم العذراء والدة فتاة سنار المغتصبة تتعرض للسجن على خلفيات القضية.
4: ومشى فتح بلاغ في أمي، وأمي في الوقت ذاك كان شغلها شاغل الاستئناف. في نفس يوم الاستئناف جابوا ناس العمل الخاص بكمية كبيرة جدا جدا، وطوال اعتقلوا أمي، دخلوا الحراسة ما أدوها فرصة.
0: ونداء من النازحين بمعسكر عطاش بنيالة.
5: نتمنى أنه هذه المعسكر معسكر كبير جدا، إن شاء الله يجب إسعافه من كل اتجاهات عاملة في حق العمل الإنساني له.
0: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
6: دبنجا، أخبار لكل السودان.
0: أهلا بكم مرة أخرى. اعتبر المتحدث الرسمي باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود دكتور بكر جاك أن القوى السياسية الموقعة على ميثاق نيروبي مواجهة بتحديات تتعلق بآلية تنفيذ ما جاء في الميثاق. التفاصيل في الحديث الذي أدلى به لدبنجا.
1: طبعا فيما يتعلق باجتماعة نيروبي والقوى إعلان نيروبي وتوقيع على ميثاق الوطن الجديد، أنا أفتكر أنه هي خطوة مهمة في رمزيتها السياسية، أنه دي جمعت بين طيف عريض من القوى السياسية، جزء منها كبير موجود في تقدم في ديسمبر الماضي، لكن الناس وقعت كقوى سياسية باعتبار أنه برضو في بعض القوى ما بتفتكر أنها هي مفترض تكون مجرد إضافة وعاوزة تكون عندها شراكة أصيلة في صناعة حدث جديد. طبعا الوثائق في حد ذاتها تكاد تكون يعني تتطابق أو لحد كبير تتشابه مع كل الوثائق اللي أصدرت من قبل سواء في صمود أو تقدم، لكن نحن عارفين أن أزمة السودان ما عادت في الوثائق المكتوبة بقدر ما هي في بناء جسور وآليات تنسيق تتجاوز حدود التحالفات السياسية لأنها يكون في رؤية واضحة. والاجتماع الأخير في نيروبي أهم ما فيه أن الناس توافقت على خارطة الطريق لإدارة العملية السياسية بما فيها من إعلام مبادئ من 21 نقطة وخطوات وآليات ترتيب العملية السياسية. دي كلها طبعا أشياء مهمة، وأهمية هذا الترتيب والتنسيق طبعا لسه ما زالت في خطوات مهمة أنها تتخلق لخلق آلية تنسيق تكون محكمة، يكون في تنسيق في الخطاب، تنسيق في المواقف، وتنسيق في التصورات لمستقبل السودان. ده كله جاء في الميثاق، لكن الآلية ما زالت في قيد التطوير. والأهم من ده طبعا انه هسه في اجتماع للقوى السياسية بمختلف تكويناتها في أديس برعاية الخماسية، وده حيكون هو الاختبار للقوى إعلان نيروبي كيف انها تنسق مع بعض وتنسق مع بعض المجموعات من القوى الديمقراطية قبل الذهاب الى أديس، وبيكون ده المحك الحقيقي لانه كيف الناس تنزل هذه الاطروحات وفي آليات للتنفيذ عبر آليات تنسيق فعالة تمكن الناس من انها تكون قادرة تصل لمواقف متشابهة وتدفع في اتجاه ايقاف الحرب ويضمن انتقال مدني في السودان، لأن التجربة بتقول أنه من غير انتقال مدني في السودان من الصعوبة توقع أن تتوقف الحرب بشكل نهائي، لأنه كل التجارب بتاعت الحكومة في السودان العسكرية كانت دائما مربوطة بالاندلاع القتال واستمراره لفترات طويلة. تحياتي.
0: شنت قوات تابعة للدعم السريع هجوما على منطقتي أم سعدون والمرة بولاية شمال كردفان، والذي أسفر عن عشرات القتلى وإصابة آخرين. المزيد من التفاصيل في حديث عبد الله فاعوم من المنطقة معتدى عليها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. المؤسف الحصل في المرة في أم سعدون مناطق دار حامد، يعني واعتداء وغدر واضح من الدعم السريع وجنوده. في اليوم الأول تم الاعتداء على أهلنا بقرية المرة ومساعدون، وفي عربات يمكن حاولوا الدعم السريع يسوق بالقوة وينهب الناس، فوجد الناس وكانت مستضعفة وساق العربات، ولما الفزع حصل العربات رجع العربات في اليوم الأول، والناس رجعت العربات والموضوع على كده انتهى. وفي اليوم التالي، كلام ده كان يوم الخميس أول يوم في العيد، يوم الأربعاء عفوا تاني يوم في العيد، الناس كان عندها أزواج فرح مناسبة في الحلة في المرة، فإذا بها الدعم السريع فاجأ الناس ب16 يعني دفع رباعي كروزر، وهجمت على الناس وقتلت الناس وطلعت فيها بالعربات وقتلت ما قتلت. فهذا الحاصل، يعني الموضوع يعني في الحقيقة يعني لا في معركة، لا في كيزان، لا في جهاز أمن، لا غيره. موضوع بتاع النهب للناس، عزل ناس، أول حاجة ناس تم يعني محاربتهم من الأجهزة الأمنية في الدبة في الولاية الشمالية وفي الخرطوم، بأنه ياخذ دار حامد ما تمشي ليها المواد الغذائية والتموينية، وصادروا عربات أولاده. فالأبيض الوالي يعني عامل ضرائب وجمارك وضغط على العربات الشايلة حاجات، وفارض عليهم رسوم على أساس أنه العربات الشايلة بصل وسكر تكون محدودة للأهل، جوع الناس. والدعم السريع بقتل في الناس، فدار حامد بقى ما بين مطرقة السلطات شرق وجنوبي، يعني معسكر القوات المسلحة والدولة، وما بين سندانة الدعم السريع وميليشياتي ومرتزقته، وبالإضافة للشفشافة. فبقت قبيلة دار حامد، يعني بدت المسألة دي من حلة حامد، من مكريدم، من الكوكيتي، من أرياف مقرفة، بالإضافة لغرب الأبيض المرامرات بوتي، وبالإضافة لمركز. فده الحاصل، يعني فالناس عانت معاناة منقطع النظير. يعني الناس تعمل شنو، ولا الجيش قادر يحسم المعركة عشان يخلي الدعم السريع ده يرجع يتراجع على الخلف، ولا الدعم السريع هو قادر يبسط سلطاته في الأماكن المسيطر على اللي موجود في مناطق دار حامد الممتدة حتى دارفور وكده ولغاية حدود غرب درمان. فالناس متحيرة في أمرها، يعني تمشي وين الناس وتعمل شنو، ولا الدعم السريع المسيطر على الأرض هو حماها، هو يقتلها وينهبه هو نفسه، والجيش ما قادر يوصل للناس، والسلطات ما قادرة تعمل حاجة، ولا القوات المسلحة هي حمت الناس ومشت عشان. فالمعركة بقت ميدان المعركة في قعر البيت، ميدان المعركة بقى في جوا القرى وفي الأرياف، ومبنية بالمباني القشية، يعني حتى طلقة الكلاش دي ممكن تقتل الزول جوا القطية، ما في حاجة بتمسكه لأنه قش، مباني بدائية خالص. فالناس صراحة مستغربة إنه تعمل شنو، يعني الناس وصلت مرحلة بس الله المستعان. ده الحاصل في مناطق دار حامد، وقد يكون في مناطق أخرى في الولاية، لكن الآن مناطق دار حامد تستقيس. حتى اللحظة دي ارتقى 42 شهيد من أبناء دار حامد، فقط إنه يا ينهبوهم أو يقتلوهم من قوات الدعم السريع. ده الحاصل. فأنا يعني بناشد عبركم البرهان، أنت السنة الرابعة ما قادر تحسم الفوضى الحاصلة في مناطق دار حامد كقوات مسلحة، وما عايز تعمل سلام، حلك شنو الناس تموت كده حميتين تبتقول مع ناسك ديل دارين تعملوا ديمقراطية وتجيبوا حرية وتجيبوا الدولة 56 وحسب روايتكم. طيب هل انت قواتك دي أسستها عشان تقتل الناس وتنهب حقها وتنتهك عروضها؟ فنحن في حيرة من أمرنا يعني, احنا ما عندنا حاجة غير نقول يا أخي نسأل الله الدعاء. فسنموت, احنا حموت في بيوتنا وحموت مع أهلنا من أجل أخواتنا وأمهاتنا وعرضنا ومالنا, ما عندنا خيار غير كده. أهلنا يموتوا في سبيل ده يعني, احنا ما بنموت لا من أجل البرهان ولا من أجل حميتي. حياكم الله وأبقاكم, الله المستعان, ونلتقي عند الدائم, نلتقي عند ربنا سبحانه وتعالى بعدين إن شاء الله.
0: وأدانت شبكة أطباء السودان هذا الحادث أيضا على لسان المتحدثة دكتورة تسنيم الأمين.
7: نفذت قوة تتبع للدعم السريع هجوما مسلحا على قرى منطقة المرة غربي مدينة بارة, ما أسفر عن مقتل 27 شخصا بينهم كبار سن, وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك, في جريمة جديدة تستهدف المدنيين العزل بالمناطق الخالية من أي وجود عسكري. تؤكد الشبكة أن استهداف القرى والمناطق المدنية وتصفية المواطنين بهذه الصورة البشعة يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي ولكافة الأعراف والمواثيق التي تحرم الاعتداء على المدنيين, خاصة في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها المواطنون جراء استمرار الحرب. تعتبر الشبكة استمرار الهجمات على المدنيين والقرى الآمنة يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية ويدفع بالمزيد من الأسر نحو النزوح والمعاناة وفقدان سبل الحياة. وتطالب الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الانتهاكات والعمل العاجل على حماية المدنيين ووقف الاعتداءات المتكررة على المناطق السكنية بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف انتهاكاتها ضد المدنيين. تسنيم الأمين, شبكة أطباء السودان.
0: في تطورات تتعلق بقضية فتاة سنار المغتصبة ووالدتها الحاجة حواء المعروفة باسم أم العذراء, تم سجن الوالدة بسبب نزاع بينها وبين المحامي الذي قدم الاستئناف, والذي تقول الأسرة بأنه طالب دون علمهم بتخفيف العقوبة على الجاني الأول في القضية. ابنة الحاجة حواء تحكي قصة سجن والدتها.
8: ألو, السلام عليكم. أنا بنت أستاذة حواء أو حجة حواء أم العذراء. أمي بعد الحادثة بتاعت الاغتصاب بتاعت أختي وبعد الحكم الجائر اللي حصل علينا حتى حكم الاستئناف, بالنسبة للأستاذ اللي قدم لنا على الاستئناف الخاطئ, قدموا لصالح المتهم مهند حسن وطلب من الاستئناف من محكمة الاستئناف إنه الحكم يخفف بالنسبة لي, أو بمعنى أصح الحكم إنه مهند طالما اعترف يجلدوه. وفعلا ده حصل, والرجة بإنه حكموا على مهند حسن إنه يجلدوه 100 جلدة, ومحمد الطيب اسجنوه 1 سنة, ومحمد وأحمد الصديق اسجنوه 3 سنة, رغم إنه الجريمة بتاعتهم اشتراك جنائي. فصلوا أي زول حكموا براهم. أمي اعترضت على الحتة دي واتكلمت في الميديا وقالت الأستاذ جاني براه وعن طريق ناس وقدم لي, قال لي هو داري ساعدني وداري قدم لي الاستئناف. وتراجعنا, للأسف أن احنا راجعنا الاستئناف بعد ما هو قدمه أو منه, والحكم خلاص ضار يصدر بتاع الاستئناف. حتى انتبهنا لحتة إنه مخفف لمهند حسن بالتحديد وطالب التخفيف له. وكت رجعت له أمي بالتلفون قالت له يا أستاذ ليه, ليه يا أستاذ أنت ليه عملت كده؟ قال لا لأنك أنت مرة تافهة. ما اكتفت, مشت له وهي وأختي في المكتب, قالت لي ليه يا أستاذ أنت جيتني وتبرحت لي لله, ليه تظلمني وليه تعمل كده, ليه عملت كده؟ قال لا عشان قروشك حبة, علما بأنه هو ما يشتغل لنا بقروش نهائي. وقال لا أنا بسجنك خلاص. أمي قالت تسجنني أنا عملت لك شو؟ أنا جيتك دايرة معك حل. قال لا ما عندي لك حل, ويتفضل أطلع برا المكتب ده, وإنت الليلة أنا كان ممكن أشقك نصين لكن بسجنك. وفعلا طلع الحكم الجائر تأكيدا للاستئناف اللي هو قدمه, فك الولد مهند حسن المجرم خلاص المغتصب,
4: ومشى فتح بلاغ في أمي. أمي في الوقت ذاك كان شغلها شاغل الاستئناف. في نفس يوم الاستئناف جابوا ناس العمل الخاص بكمية كبيرة جدا جدا، وطوال اعتقلوا أمي دخلوا الحراسة ما أدوها فرصة، ويدعمدوا إنه يسجنوا 15 يوم بتحت الاستئناف عشان أمي ما تقدر تقدم استئناف. في الوقت ذاك قدم ضدها بلاغ بتاع إشان السمعة عشان هي اتكلمت بالحق وقالت هو ظلمني وهو قدم لي الاستئناف غلط، بما إنه أصلا واسطاته في سنار قوية، وحتى القضاء معاه حتى الجلسات ما كان بيسمع أمي ولا بيسمع المحامي حقنا، وأي طلب بيطلب المحامي حقنا كان بيرفضه. وأمي جابت كل الأدلة وجابت الشهود اللي هو كان رسله ليها، وجابت كل الناس وكل الورق وأكدت وجابت المستندات عديل، قلت لهم هذا الاستئناف كان مقدمه في النص، في نص الاستئناف بالتحديد، كله بيتكلم عن مهند حسن المرق ده. برضو القاضي ما أخذت الكلام ده بعين الاعتبار وأصر إنه يحكمه. المهم بعدها من والعيد، طبعا دي الحتة دي كانت مقصودة بالتحديد إنه تسجن قبل العيد، تعدي السجن العيد في السجن قبل العيد بيومين. أمي كان عندها ضامن جوه عساكر في البيت قالوا ليه عندنا أمر قبض ليك وأمر قبض وإعلان لأستاذ حواء. لا لا لا الضامن دي كان قريبي ما بعيد مننا، مشى المحكمة كسروا ضمانته قدامه خلاص، وأمي مشت بعد وقالت ود ود ود أختي ما حيسجن بدلي، أي حاجة تحصل أنا بواجهها، أنا في النهاية مرقت القضية دي رأي عام عشان الناس تعرف الظلم. أمي مشت طوال كسر الضمان ودخلوا أمي الحراسة قبل الجلسة بيوم، قبل الجلسة بيوم. تاني يوم ودوها المحكمة من غير أي مقدمات طوالي مولانا داود حكمة 6 شهور أدبية و5 مليار غرامة، وفي حال عدم دفع الغرامة سجن سنة مدة سنة. وطوالي رحل أمي السجن، وحسي الآن أمي موجودة في السجن، وأي زول دار يمشي بصلاة وبيلقاها جوا السجن، ولسه في جلسات وفي لسه في قضايا مقدمة من القاضي الحكم لنا أصلا أول 3 سنة للمجرمين اشتراك جنائي اغتصاب 3 سنة قدم ضد أمي هناي دعوة ولسه ما يتحكم فيها، ولسه في دعاوي ما يتحكم فيها أو ما يتحركت أصلا، يعني تطلع من دي حتخش في دي، ولسه أمي قصادها في كم بلاغ ما يتحكم فيهم وفي بلاغات ما تحركت. وأنا الآن بتكلم معاك برضو مقدمة ضدي بلاغ خاطف، بلاغ برسالة أصلا اتقدمت اترسلت ما مني لواحد من الناشطين اسمه الأسطورة دمحوق، اترسلت له رسالة من واحدة بصوتها خلاص ما بقدر أذكر اسمها، أنا الأستاذ محمد عبد الرحمن قرش اللي كان مدافع للأولاد دي قدم فيني البلاغ باسمي أنا وأخت المجني عليها، يعني كلنا لازم نخش السجن وفي وما في زول بيقدر بيتحكم، لأنه أختي وكيت الضمان الأولى مشت لي وكيل النيابة الأعلى في سنار قال لا ما بعمل لك أعمل لك شنو يعني أمضى لك يعني ما بمضى لك أمشي من قدامي. أمي عندها مشكلة بتاعت قلب والمفترض تعمل رسم قلب في نفس اليوم اللي قبضوها فيه، والمحامين حقين أنا مشوا وقدموا الورق لمولانا إسماعيل جد عليهم الورق في الأرض ولسه ما معروف اللي حصل شنو اللي قدام، وأنا هسي بتكلم معك ممكن أزاتي في أي لحظة يحركوا بلاغي ويقبضوني، رغم إنه أجونا واحد منهم برا واحد منهم قرب يتم فترة العقوبة، واحد منهم عنده 3 سنة لسه برضو، يعني إحنا لازم نتحاكم في نظرهم. ومولانا إسماعيل قاد القضية قاد الموضوع الأول فاتح بلاغ في أمي وجلساته لسه ماشى خلاص في أمي، ومعها أستاذ اسمها ناهد قال حرضت أمي إنها تطلع الموضوع في الميديا، في حين إنه ناهد النهائي ما حصل ولا بالغلط حرضت أمي ولا أمي بتعرفها العلاقة، وكان يوم الحكم أمي قالت الله أكبر كان دارين يسجنوها ناهد ومعها كان محامي جاء قال لها حجحوا عليك الله احتزر واحتزرت، جابوا شاهد زور برضه هو مولانا إسماعيل قاد الموضوع مشتكي وجا شاهد في نفس القضية جا شهد وشهد بشنو قال هو إحساس وقال له إنه ناهي تحرضت يعني بالإحساس، والقاضي ماسك القضية قبل أنت شاكي وشاهد وفي نفس الوقت لا شفت لا سمعتها بس إحساس وقبله الشهادة برضو في نفس الوقت.
0: كانت هذه ابنة الحاجة حواء المعروفة باسم أم العذراء عن قصة سجن والدتها، ولم يتسنى لراديو دبنجا التواصل مع المحامي المذكور في القضية. حضر تجمع الأطباء الديمقراطيين من الانهيار الصحي الكارثي في جبل مرة بولاية وسط دارفور، وذلك بسبب خطورة التفشي المتسارع لمرض جدري القرود إمبوكس. راديو دبنجا تحدث إلى الدكتور سيد محمد عبد الله أخصائي الوبائيات وعضو التجمع.
3: مع دخول الحرب في السودان لعامها الرابع الآن بعد إكمال 3 سنوات في 15 أبريل الماضي، تزداد معاناة المواطن خصوصا مع انهيار النظام الصحي وخروج أكثر من 80% من المرافق الصحية من الخدمة. وبالتالي يعني مع ازدياد الصرف على الحرب وإهمال صحة المواطن وإصحاح البيئة، تنتشر الأوبئة بشكل مريع. وكما ظهر أخيرا فإذ أكدت تقارير من جبل مرة أن هناك أكثر من 340 إصابة بمرض الجدري المسمى بإمبوكس، كان يعرف باسم جدري القردة، ولكن منظمة الصحة العالمية يعني ذكرت أن الاسم المستعمل الآن هو إمبوكس. ونتيجة لانهيار المرافق الصحية كما ذكرنا وخروج مستشفى دربات الريفي في جبل مرة عن الخدمة تماما، والحصار الجغرافي المفروض بالحرب ولعورة التضاريس صعوبة الوصول إلا عبر الدواب، فيصبح من يعني المستحيل الوصول بدون فتح ممرات آمنة للوصول وعمل نقاط عزل مؤقتة وحملات توعية للمواطنين والتطعيمات المطلوبة. وأيضا يعني يحتاج لتغذية خاصة خصوصا مع انتشار سوء التغذية والمجاعة في مناطق كثيرة. انتشر المرض في جبل مرة في مناطق مثل جولو ودربات وجاوة وسوني منذ الأسابيع الماضية، وهذا يحتاج للتدخل السريع من منظمات الأمم المتحدة والسماح من أطراف الحرب لوصول الخدمات والفرق الطبية والإغاثية لإغاثة هؤلاء المنكوبين. هناك كما تعلمون أيضا انتشار في كل أنحاء السودان حتى المناطق التي ليس بها قتال مثل الشمالية. انتشرت أيضا حمى الضنك كما تعلمون في نهر النيل والشمالية، وسجلت وزارة الصحة الآن أكثر من 8300 حالة إصابة بحمى الضنك، وكل ذلك نتيجة لتردي الإصحاح البيئة ولنزوح الناس بالآلاف وتقدسهم في مناطق ضيقة، وهذا ينتج عنه يعني انتشار الأوساخ واضطرار الناس لتخزين المياه، وهذا يؤدي لتوالد البعوض الناقل للمرض الناقل لحمى الضنك. وسنشهد المزيد من الكوارث إذا أصرت أطراف الحرب لاستمرار الحرب والصرف عليها بدل الصرف على صحة المواطن والدواء والغذاء.
0: هنأ آدم علي حسن عبد الله رئيس سنتر واحد بمعسكر عطاش للنازحين بمدينة نيالا والناطق الرسمي باسم المعسكر. هنأ النازحين والأمة السودانية بحلول عيد الأضحى المبارك وشرح الظروف التي يعيشها النازحون بالمعسكر.
5: نحن الآن في داخل معسكر وطاش للنازحين، وبصفة عامة معسكرات النزوح لنا جسم واحدة. أيضا لنا تواجهات صعبة جدا. أيضا نهني الشعب السوداني بصفة خاصة المعسكرات النازحين، أهنيهم بتحية خاصة وتحية عيد المبارك. إن شاء الله يجدنا العام الجاي بخير وعافية ويمن والبركات، ويكون عيد السلام، ويكون عيد الوئام وعيد المحبة وعيد الترابط وعيد السلام بكلية، لكي الناس تعود إلى قراها الأصلية والناس تعود إلى مناطقها الأصلية. ونتمنى أنه إن شاء الله هذا العيد يكون عيد بركة وعيد تضامن وعيد تكافل لكل الشعب السوداني وشعب معسكرات النازحين بصفة خاصة. هنالك مواجهة أيضا في هذه الأيام، مواجهة صعبة جدا من خلال هذه الفترات بالنسبة للأسعار داخل هذه المعسكرات أو داخل هذه الولاية بصفة خاصة معسكر وطاش، من صعوبات لتمكين شراء الملابس أو الأسعار الغالية في كل سواء كان المواد الغذائية، هنالك ارتفاع صعب جدا لم يستطيع النازل لكي يستطيع أن يكمل حاجته، وهنالك ارتفاع في الملابس وهنالك ارتفاع في في كل الأشياء التي يكمل فيه الإنسان حياته، سواء كان في مجال الغذائية أو اللبس أو غيره، هنالك ارتفاع ارتفاع جدا. نتمنى إنه المنظمات العاملة ورسائلنا إنه يكون هنالك مساعدة ودية، سواء كان لبعض الأسر الضعيفة إن شاء الله، نتمنه أن يصلهم الصوت بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: ونختتم الجولة أعزائي بهذه المعايدة القصيرة التي وصلتنا من مواطنة من الخرطوم.
9: كل سنة وكل السودان خير وأمان. أتمنى العيد الجاي بالأيام المقبلة تتكتب نهاية للحرب الدائرة لشتات السودانيين بين البلدان المختلفة، نلتف حول وطن واحد حر مدني ديمقراطي حقق العدالة والمساواة لكل أجزاء الوطن تتضمد جراحاتنا إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. الريان، الخرطوم، الشقيلاب.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجة، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه وهو مشى اتجاهه وزوجه مشى اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما هتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة ثالث أيام العيد الموافق 29 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل 30 شخصا على الأقل في هجوم للدعم السريع على قرى غرب مدينة بارا بولاية شمال كردفان. البرهان يقول أي حديث عن مشاورات في البحرين للوساطة مع الإمارات لا يمت للحقيقة بصلة وعار تماما من الصحة. النازحون واللاجئون في المعسكرات بمناسبة العيد يطالبون بوقف الحرب وتحقيق السلام في السودان هذا العام. نائبة منسق الأمم المتحدة في السودان لشؤون الإنسانية تزور المناطق الخاضعة لسيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد بجبل مرة. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت شبكة أطباء السودان إن قوى من الدعم السري نفذت هجوما مسلحا على قرى بمنطقة المرة غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 27 شخصا بينهم كبار سن، وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. وقالت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين لراديو دبنجا إن الهجوم استهدف مناطق مدنية خالية من أي وجود عسكري، مؤكدة إن استهداف القرى وتصفية المواطنين بهذه الطريقة يشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وكافة المواثيق التي تحظر الاعتداء على المدنيين. وأضافت المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تعتبر الشبكة استمرار الهجمات على المدنيين والقرى الآمنة يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية، ويدفع بالمزيد من الأسر نحو النزوح والمعاناة وفقدان سبل الحياة. وتطالب الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الانتهاكات والعمل العاجل على حماية المدنيين.
0: وفي ذات الموضوع قال الاتحاد العام لعموم مناطق دار حامد في بيان إنه نحو 20 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع هاجمت يوم الخميس قرى المرة وأم سعدون الشريف والرضا التابعة لمحلية غرب بارا، ما أدى إلى سقوط أكثر من 30 قتيلا في الحال. وأدان حزب الأمة القومي في بيان الهجوم، وأوضح الحزب إنه هذا الهجوم يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة التي شهدتها مناطق بمحليتي بارا وغرب بارا، والتي شملت الاعتداء على المواطنين ونهب ممتلكاتهم وقطع الطرق أمام حركة المدنيين والمركبات بين مدينة الأبيض ومناطق شمال كردفان، وكذلك اقتياد المركبات إلى مناطق بغرب كردفان دون مبررات، مما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم ومعاشهم بصورة بالغة الخطورة.
2: كان الآن مناطق دار حامد تستقيس، حتى اللحظة دي ارتقى 42 شهيد من أبناء دار حامد فقط، إنه يا ينهبوهم أو يقتلوهم من قوات الدعم السريع. ده الحاصل. فأنا يعني بناشد عبركم البرهان، أنت السنة الرابعة ما قادر تحسم الفوضى الحاصلة في مناطق دار حامد كقوات مسلحة وما عايز تعمل سلام، حلك شنو؟ الناس تموت كده؟ حميتين تبتقول مع ناسك ديل دارين تعملوا ديمقراطية وتجيبوا حرية وتجيبوا الدولة 56 وحسب روايتكم. طيب هل انت قواتك دي أسست عشان تقتل الناس وتنهب حقها وتنتهك عروضها؟
0: نفى رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق البرهان ما أوردته صحيفة ميدل إيست مؤخرا جملة وتفصيلا. وكان موقع ميدل إيست نقل في وقت سابق عن مصادر لم يسميها إنه زيارة قائد البرهان الأخيرة للخليج، والتي شملت السعودية وسلطنة عمان والبحرين، جاءت في إطار جهود البحرين للتوسط في محادثات مع الإمارات وفق شروط، كما تحدث الموقع عن وساطة تقودها المنامة لتقريب الشقة بين الخرطوم وأبوظبي. وقال البرهان خلال المعايدة بمقر القيادة العامة للجيش بمناسبة عيد الأضحى إن الحديث عن مشاورات في البحرين لا يمت للحقيقة بصلة وعار تماما من الصحة، مضيفا إنه ما أوردته صحيفة ميدل إيست ليست صحيحا بالمرة. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
3: الكلام مصالحات والحديث في البحرين والحديث في ما بعرفه وبقية كل كلام نجد هو ما في كلام زي ده، لا في الخوضات في بحرين تمت ولا في كيغالي ولا حتى الكلام اللي بتقوله الصحيفة بتاعت ميدل إيست حصل ماشي، ده كله قاطبينه كذبنا جيل الناس بالرسيرهم. بس احنا كان عندنا حاجة واضحين فيها وكلامنا فيها واضح، وبنعرضه على مؤسساتنا الرسمية إذا كان من خلال مجلس الأمن والدفاع ومن خلال التشاور مع قواتنا ومع الناس اللي بالغادين يتقاسوا معنا. نحن ماشيين في معركة دي وهننتصر فيها بإذن الله تعالى، ومنتصرين بدون أي شك طالما الشعب السوداني واقف معنا والجيش كله شغال بنفس الهمة وبنفس النشاط وبنفس الروح.
0: وحول الأوضاع الميدانية والعسكرية قال البرهان أن الجيش يمضي بخطوات واثقة ودقيقة، وأوضح أن السودان وبمجرد خروجه من هذا الحرب سيكون قد تم التأسيس لجيش حقيقي مختلف عن الجيش السابق من حيث المعدات والكفاءة والبناء التنظيمي. وأكد أن القوات المسلحة تمضي بخطى حسيسة نحو سحق ما أسماهم بالمتمردين والقضاء عليهم نهائيا، ولم نعطيهم فرصة للعودة مجددا. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
3: نحن عبركم وفي هذه القاعدة الطيبة داخل هذا العمل نطمن أهلنا ونطمن الشعب السوداني أننا نحن ماشيين بخطى حسيسة لغاية سحق هؤلاء المتمردين والقضاء عليهم نهائيا. ما حنت لهم فرصة ثانية يجون راجعين، ما حندي لزول شايل راية بتاع التمرد فرصة تعريف أنه يراجع السودان. كلنا يجب أن يكون ده هدفنا وتصميمنا. ما عندنا تاني حاجة اسمها مليشيا بتاع التعب السريع، ما عندنا زول أي زول واقف على التعب السريع تاني عنده مكان معانا هنا ده في السودان، ولا في زول تاني متمرد والله خارج عنده مكان هنا ده معانا في الجيش السودان.
0: وفي العاصمة الروسية موسكو قال المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أحمد إبراهيم مفضل إن التحدي الأكبر الذي يواجه السودان اليوم هو التدخلات الخارجية التي قال بأنها تسعى لفرض أجندة خارجية بسياسات عدائية وعقوبات اقتصادية وازدواجية معايير وغض الطرف عن تعديات وتجاوزات بعض الدول مما جعلها أكثر جرأة في التدخل السافر في السودان. ودعا مفضل في كلمة له أمام الاجتماع الدولي لكبار المسؤولين المعنيين بالشؤون الأمنية بالعاصمة الروسية موسكو، دعا لضرورة العمل المشترك والتنسيق والتعاون للقضاء على ما أسماه بالميليشيا الإرهابية التي قال بأنها تعمل على زعزعة الأمن. وأوضح أن تأثيرات ممارساتها لن تقتصر على السودان فحسب بل ستطال دول الإقليم. زار نائبة منسقة العام للأمم المتحدة في السودان للشؤون الإنسانية السيدة روزاريا المناطق الخاضعة لسيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد في دارفور يوم الخميس، والتقت برئيس السلطة المدنية مجيب الرحمن محمد الزبير والقائد العام لجيش الحركة قدورة، وذلك بمقر القيادة العامة لقوات الحركة في منطقة تورانتونغا بجبل مرة. ووصف الناطق الرسمي باسم الحركة محمد الناير في بيان الاجتماعات بأنها مثمرة، وأوضح أن الاجتماع تناول قضايا النازحين واحتياجاتهم الضرورية التي تتمثل في الغذاء والدواء ومكافحة الأوبئة والأمراض ومياه الشرب ومواد الإيواء. قال حسن أبو عضو المكتب القيادي للاجئين السودانيين بمعسكر كرياندانغو في أوغندا إن ما وصفها بالعودة الطوعية المزعومة إلى السودان تسببت في تفاقم المشكلات الاجتماعية والأسرية وسط اللاجئين السودانيين داخل المعسكر. وأضاف إنه برنامج العودة الطوعية أدى إلى انقسامات داخل الأسر السودانية في المعسكر، حيث يرغب أحد الزوجين في العودة بينما يرفض الآخر بسبب المخاوف الأمنية، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى انقسام الأسرة وبقاء الأطفال في وضع معقد بين خياري العودة أو البقاء. وذكر أبو إنه هذه الأزمة أصبحت من أكبر التحديات التي تواجه اللاجئين السودانيين في أوغندا. وأضاف حسن أبو في هذا الخصوص:
4: والأكثر من كده العودة التوعية المزعومة هي ذاتها حقيقة يعني خصمت مننا الكثير، يعني لأنه الناس بسبب العودة الطوعية أنه حتى خلفوا مشاكل كثيرة جدا هنا في المعسكر، ما حتى ما بين الأسر يعني خلقوا لنا مشاكل، لأن مرات في البيت الواحد الأسرة مثلا واحد يقول مثلا من الزوجين الراجل ولا المرأة، واحد مثلا منهم يقول أنا راجع خلينا نرجع، والثاني يقول لا خلينا نقعد هناك ما في أمان، وبالتالي بيحصل خلاف ما بين الطرفين.
0: يذكر أن أوغندا تستضيف اليوم آلاف اللاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023، حيث يقيم اللاجئون في معسكرات كرياندانغو ونيومانزي وبيديبيدي إضافة إلى العاصمة كامبالا، وسط تزايد المخاوف من تدهور أوضاعهم الإنسانية واستمرار النزاع في البلاد. ومنذ فبراير الماضي نظمت 7 رحلات بالطيران لنقل اللاجئين السودانيين، عاد عبرها نحو 500 لاجئ سوداني إلى السودان. العرب النازحون في دارفور عن أملهم أن يشهد العيد القادم تحقيق الأمن والسلام في السودان، وأن ينعم المواطنين خاصة النازحين بالأمان والاستقرار والطمأنينة. وهنا آدم علي حسن عبدالله رئيس سنتر واحد بمعسكر وطاش للنازحين بمدينة نيالا والناطق الرسمي باسم المعسكر النازحين والأمة السودانية بمناسبة حلول عيد الفداء المبارك. وقال آدم أن النازحين بمعسكر وطاش أمضوا أكثر من 23 عاما في حياة النزوح والتشرد وسط معاناة إنسانية متواصلة وظروف معيشية بالغة الصعوبة، مشيرا إلى أن الحرب الأخيرة أدت إلى تدفق أعداد جديدة من النازحين إلى المعسكر من مختلف أنحاء السودان. وأضاف المتحدث الرسمي باسم معسكر وطاش في هذا الخصوص:
5: الجهات المسؤولة إدارة محلية نيالا شمال والوكالات الوزارات العاملة في مجال الأمن الإنساني والوكالات العامة لشؤون الإنسانية والوزارات بمستوى الولاية والمنظمات الوطنية وغيرها والأجنبية رؤية لهذه الشرائع الضعيفة بكل المجالات.
0: وحول الوضع الإنساني في معسكر وطاش الذي يأوي نحو

0: 70 ألف أسرة يقيمون في 16 سنتر. أوضح الناطق الرسمي أن المعسكر يواجه احتياجات كبيرة في مجال الإيواء خاصة المشمعات والخيام، مبينا أنه كثير من الأسر تعجز عن توفير ماوى يحميها من الأمطار والسيول التي تتكرر سنويا، إلى جانب المخاطر الصحية وانتشار الأوبئة المصاحبة لموسم الأمطار. وناشد الناطق باسم المعسكر المنظمات الإنسانية والجهات المختصة وكافة المعانين بالتدخل العاجل لتوفير المعينات الإيوائية والغذائية والعلاجية والوقائية، داعيا إلى التحسب المبكر لمواجهة تداعيات فصل الأمطار وحماية الأسر الأكثر هشاشة داخل المعسكر. وأضاف المتحدث الرسمي باسم معسكر وطاش في هذا الخصوص:
1: نتمنى انه هذه المعسكر معسكر كبير جدا، ان شاء الله يجب اسعافه من كل اتجاهات عامله في حقل العمل الانساني. لكم التحيه والتقدير، شاكر ومقدر على هذه اللقاء.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل عن تسجيل 10 إصابات جديدة بحمى الضنك في 3 محليات بالولاية خلال 24 ساعة. وأضافت أن عدد الإصابات تراكميا ارتفع بولاية نهر النيل إلى 8452، فيما بلغت الوفيات 15 حالة. وفي شرق السودان، أكد مدير الإسعاف المركزي بالإنابة ببورسودان أن الولاية شهدت 5 حوادث سير لمركبات ملاكي على الطريق القومي بين هيا وسنكات خلال الفترة من يوم الوقفة وحتى أول أيام العيد. وأضاف أن الحوادث أسفرت عن وفاة 5 أشخاص بينهم طفلان وإصابة 26 آخرين بإصابات حرجة وطفيفة، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفى بورسودان. اشتكى المزارعون بمشروع الغابة الزراعي بالولاية الشمالية من أزمة عطش حادة جراء انقطاع التيار الكهربائي، ما أدى إلى توقف كامل لعمليات الري. وأشار المزارعون إلى أن الأزمة تسببت في تلف مساحات واسعة من المحاصيل والبساتين وصد أضرار فادحة، مؤكدين أن هذه التداعيات باتت تضرب الإنتاج الزراعي في معظم أنحاء الولاية. قالت قوات الدعم السري في بيان أن قوات تأسيس دفعت ب7000 جندي إلى شمال دارفور لحماية الموسم الزراعي، وأكدت القوات استعدادها لحماية الموسم الزراعي الجديدة وعدم التهاون مع المتفلتين. وقالت قادة القوات المكلفة بحماية الموسم الزراعي بشمال دارفور في تصريحات إعلامية في هذا الخصوص:
2: أي مواطن يا أخوان يعلم حلم اليقين، امشي يزرع زرعة ويرقد على قفا، وأي زول سيد مال بيجي بيتعدى عليه والله يعدوها. نحن القاعدين دي
3: إن شاء الله 2026-27 حماية الزراعة إن شاء الله، والقوة دي 100 عربة، كل القوات أكثر من 7000 عسكري إن شاء الله، كلها تعب لحماية الزراعة. نحن متنوعين إن شاء الله لقوة حماية المواطنين وحماية الموسم الزراعي إن شاء الله،
4: ونحن من اليوم جاهزين جاهزية تام.
0: الخبر الأخير في النشرة: شهدت أسواق الذهب في السودان تراجعا في الأسعار بالتزامن مع شح السيولة النقدية في البلاد. وقال الأمين العام لشعبة مصدري الذهب معتصم محمد صالح إن الحبوط الذي شهدته الأسواق يوم الخميس يعزى بصورة أساسية إلى التراجع المفاجئ في البورصة العالمية، حيث انخفض سعر الأونصة بأكثر من 150 دولار متأثرا بالتصريحات المرتبطة بالتوترات والحرب في الخليج العربي، إضافة إلى تهديدات ترامب لعمان، بما انعكس بصورة مباشرة على حركة وأسعار الذهب عالميا. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، برنامجنا بيتواصل.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينا حماد حمدان، ولاية غرب كردفان.

0: طبعا الظاهرة دي موجودة بكثرة، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكثرة شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شغالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معاه بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكثرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة، الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفاه وكلام فاضي ما فيه أي حق، يعني إنه يقول لك ما تمشي تشيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك، ما في حاجة اسمها منشور عيبنا. العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يا هو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعاها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن والتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
0: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين أصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشية معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
0: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول اليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجه دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لانه اذا حصلت حاجه زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخذوا حقوقهم كامله من الجاني، ومفترض الضحيه تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي الدعم النفسي كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي، لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كتير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته، فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك، يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمة بتاعت عار ولا اي حاجة، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجة دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجة لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
0: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إن إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يتزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نرد على الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
0: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات بين المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه يعني احنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا اخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنه دي، يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسه المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعيه دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعه لانه الناس ان شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الاذاعه عبر المنصات انه الحمايه دي يعني مطلوبه، ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد يعني.
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي أو الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين، والناس تتعامل معاها كيف. فقط الناس توعي يعني، وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل، لفتاة، لآنسة، لطفل ذكر، إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا، لسه ما واعيين، ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغصر ده في رقبة الناس كلهم. عشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا أنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية. فأنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبك، وهو واصل في جرائم وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت إذا وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف. ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف. فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة، وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
2: راديو دبنجا راديو.
3: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
4: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء. في ظل الحرب المستمره اللي بيعيشها الناس والازمه الاقتصاديه والانسانيه الطاحنه مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزاره الموارد البشريه والرعايه الاجتماعيه بقرار اعلنت فيه تشكيل لجنه فنيه لحصر العاملين بالحكومه الاتحاديه ودراسه اوضاعهم، تمهيدا لوضع التصورات للتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. طيب عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي، كويس؟ بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيله في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 20% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد ده يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداولها على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء، والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين، وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد علي خوجلي.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
4: بداية، هل تمضي الحكومة فعليا نحو أكبر عملية تقليص للوظائف في تاريخ الخدمة المدنية في السودان؟ وما هي المبررات لهذه الخطوة؟ وكيف يمكن مقاومة هذا القرار قانونيا أو بالوسائل السلمية؟
5: ما بنقدر نقول إنه هدف الإحصاء دي بالقرار 22 أمر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود طرح الوظيفي أصلا يتطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحددوا القوانين ما اللجان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر لي في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا، يعني لأنه يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلين على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. الحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية. يعني أربعة، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما اتقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، اللي هو نحن بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية، هل خاض على الحصر ده الخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة، شايف يعني من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العاملة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة، ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان، وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كان الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين، وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما جددت، وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين، وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها، لا وجود لها. ده قبل الحرب. يا الله، إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها، دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة، منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية، يعني قصة الورق والملفات. يعني في النقطة ستة، يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك، برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها الغضرت بشأنها هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها، عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن، يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة السابعة والأخيرة، أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن أسلهم يختاروهم، الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني، وطلب وقف تنفيذه، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة، بالذات النقابات تحت الحماية الدولية، إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري، وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
4: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المتداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
5: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء الخبر المتداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد عدم صحته، وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده، الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده، طوالي برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم، يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعة الإصلاح بيكون هو استبق اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا، وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير، بيكون المكتب الصحفي بالحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعة لجنة القرار 22 ما ادعت إنها هي بتعكف على تقديم رؤية الإصلاح يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية، تكلمنا هنا على اللجنة على رؤية لإصلاح الخدمة المدنية، ما في علاقة بين الحاجتين ديل. يعني مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة، حصل العاملين بالحكومة الاتحادية، حصل العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، ربع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية، يعني لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا تنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، لا الحكاية دي أصلا معروفة يعني. لكن أنا أفتكر أنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدار أقولها دي يعني. يعني أول حاجة أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية يعني بتثبت الانتفاع الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا اخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنغاز، عرفوا خلاص، هم عرفوا إنه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيان بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في حالة الخروج الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا لا، هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوه بالهيكل الجديد المقترح ده، بيراجع مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا، يعني لأنه ده دليل قاطع أمام القضاء الإداري ومنظمة العمل الدولية على إنه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس عرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحريات، الحاجات دي العمال ما بيقوا يعرفوها والموظفين، يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإيجاد البدائل إلى آخر الحاجات بعد التفاوض البتم في كافة أحوال خوض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية. الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعين العمال والموظفين ديل. مشكلة وبس، وهي مفروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين، أو تبين الأسباب والفئات المستهدفة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأنه يا أخوان القضية هو أم القضايا، أم القضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد، بشكل خطر داهم، مش على المخفضين، لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم، دي موارد الصندوق، المعاشيين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات هيدفع الصندوق، غير ناس المعاشات كل الناس التانيين يلغى الوظائف إلى شنو ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني بتتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة والمتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض من بدوت المعاشات دي لحد ما قبل التخفيض ديت بتضرروا، لانه معاشاتهم دي هتتجمد اصيلها وتتجمد وتتاكل بالتضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقرره للمعاشين دي ما طبقت، اللجان اللي اتعملت لزياده المعاشات في القطاع الخاص اللجنه بتكونت من سنه 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص تاني، ما جابوا لا سيرة تاني من 2023. على العموم يعني في الاخر ان احنا يعني بنضيف للحكومة يعني واللجنة يعني التي تحكف والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطة جدا، ثلاثة ملاحظات. الاولى انه لجنة الحريات النقابية تابعة لمنظمة الاعمال دي عندها قاعدة ثابتة انه اذا وضعت الادارة الموظف بين خيارين المعاش المبكر او الفصل فان هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحالة دي حالة بتاعت الاكراه المعنوي. النقطة الثانية من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور إنه الأموال بتاع صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة، أموال خاصة بالعمال، هي آية تحت أمانة الدولة، لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها لأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها إنه القرارات الإدارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني ما عدم التحوط للضرر هو عيب قانوني، وعيب قانوني جسيم في الحقيقة، بيبطل القرار الإداري ده حتى قبل صدوره، لأنه أصلا هو بهدد الأمن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غاية دي الحاجات الدارين نذكر بها اللجنتين أو اللجنة أو الحكومة، وبعدين نشوف غاية كان جد جديد.
4: إلى هنا ونصل بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجري حول قرار الموارد البشرية بالتقليص العاملين في الدولة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: راديو دبنجا، راديو
3: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجة.

0: راديو دبنجا يقدم
1: صحتنا،
0: برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
1: صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
0: يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.

0: أثار ظهور مرض إيبولا بجمهورية الكونغو وبدولة جنوب السودان ويوغندا الكثير من المخاوف بشأن انتشار المرض وانتقاله لدول الجوار الأخرى واحتمال انتقاله للسودان، خاصة وأن هناك حركة بين هذه البلدان بسبب السودانيين الذين لجأوا ليوغندا في المعسكرات وفي المدن، والذين لجأوا أو لجأ جزء منهم لدولة جنوب السودان. من جانب آخر، أعلنت السلطات في المناطق التي تسيطر عليها حركة عبد الواحد النور ظهور حالات من جذري القرود. على هذه الخلفية تواصل راديو دبنجا مع الدكتورة أديبة إبراهيم السيد عضو اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء، التي زودتنا بالنصائح والتوضيحات التالية حول فيروس إيبولا وفيروس جذري القرود. الإيبولا مرض فيروسي خطير ونادر، يسبب حمى نزفية ومعدل الوفيات فيه عالي ما لم يتعالج مبكرا. الأعراض: فترة الحضانة من يومين إلى 21 يوم غالبا بين 8 إلى 10 أيام. الشخص المصاب لا ينقل العدوى إلا بعد أن تظهر عليه الأعراض. طيب، الأعراض المبكرة تشبه الإنفلونزا: حمى مفاجئة عالية فوق ل 38.6، قشعريرة، صداع حاد، التهاب حلق، آلام عضلات ومفاصل، ضعف شديد، تعب، فقدان شهية. الأعراض المتقدمة: قيء وإسهال وأحيانا دموي، طفح جلدي، اختلال وظائف الكبد والكلى، نزيف داخلي وخارجي من اللثة، الأنف، العين المستقيم أو مع البراز والقيء اللي هو الطراش. في المراحل الأخيرة فشل الأعضاء، صدمة وغيبوبة. مهم جدا، الأعراض المبكرة تشابه أعراض الملاريا والتايفويد، والتشخيص يحتاج لفحص مخبري يسموه PCR. العلاج: لا يوجد علاج قاتل للفيروس نفسه، لكن هناك تقدم كبير في هذا المجال. الرعاية الداعمة هي الأساس: تعويض السوائل والأملاح بالفم أو الوريد لتقليل الجفاف، الحفاظ على الأكسجين وضغط الدم، أدوية للقيء والإسهال والألم والحمى، علاج العدوى المصاحبة مثل عدوى الملاريا. بعد الشفاء يمكن أن تبقى مضاعفات طويلة مثل التعب وآلام المفاصل، مشاكل في العين، فقدان الذاكرة، اكتئاب. التوعية والوقاية: الإيبولا لا ينتقل بالهواء، يحتاج تلامس مباشر مع سوائل الجسم المصاب. طيب، كيف تحمي نفسك؟ تجنب لمس دم، بول، براز، لعاب، عرق، قيء، مني، إفرازات بهبلية من مريض. لا تلمس ملابس أو فراش مريض. أبعد عن الخفافيش والقرود والحيوانات البرية، ولا تأكل لحومة. بالنسبة للعاملين في الرعاية الصحية: البس كمامة، قفازات، نظارات، والتزم بتعقيم الأدوات. تجنب الجنازات وطقوس الدفن التي يحدث فيها تلامس مع الجثة. لو سافرت منطقة فيها تفشي، راقب صحتك 21 يوم، ولو ظهرت أعراض زر الطبيب فورا. لو شكيت في إصابة، العزل السريع للمصاب واستخدام معدات الحماية الشخصية يقلل الانتشار. الإبكار في الرعاية الدائمة بيزيد فرص النجاة بشكل كبير. الإيبولا خطير، لكن الخطر العالمي محدود لأنه ما بينتقل بالهواء.
1: عزيزي المستمع، من المهم التفريق بين مرض الإيبولا وجذري القرود، فهما مرضان فيروسان يسببان الحمى والطفح الجلدي، لكن الفرق بينهما كبير من حيث الخطورة والأعراض وطريقة الانتقال. أولا، من ناحية الخطورة، فجذري القرود ينتمي إلى عائلة فيروسات الجذري، وغالبا ما تكون أعراضه أقل خطورة، إذ تتراوح نسبة الوفاة فيه ما بين 3 إلى 6%، ومعظم المصابين يتعافون خلال 2 إلى 4 أسابيع. أما إيبولا فهو من الفيروسات شديدة الخطورة، وتصل نسبة الوفاة فيه إلى ما بين 25 و90% بحسب نوع الفيروس وجودة الرعاية الصحية. أما الأعراض ففي جدري القرود تبدأ الإصابة بحمى وصداع وآلام في العضلات مع تورم واضح في الغدد الليمفاوية، وهي من العلامات المميزة للمرض. بعد ذلك يظهر طفح جلدي يتحول إلى بثور مملوءة بالسوائل، يبدأ غالبا في الوجه ثم ينتشر إلى بقية الجسم. أما إيبولا فتبدأ أعراضه أيضا بحمى مفاجئة وصداع وآلام شديدة في الجسم والتهاب بالحلق، لكن العلامة الأخطر هي حدوث نزيف داخلي أو خارجي قد يظهر في اللثة أو الأنف أو الجهاز الهضمي، إضافة إلى احتمال حدوث فشل في الأعضاء خلال فترة قصيرة. وفيما يتعلق بطرق العدوى، ينتقل جدري القرود عبر التلامس المباشر مع الطفح الجلدي أو سوائل الجسم، أو من خلال الاتصال القريب لفترات طويلة، وكذلك عبر الملابس أو الأدوات الملوثة، ولكنه لا ينتقل بسهولة كبيرة بين البشر. أما إيبولا فينتقل عبر التلامس المباشر مع دم المصاب أو سوائل جسمه، وتزداد خطورة العدوى في المستشفيات أو أثناء التعامل مع الجسامين في مراسم الدفن. وبالنسبة للعلاج فيعتمد علاج جدري القرود غالبا على الرعاية الداعمة مثل خفض الحرارة وتسكين الألم وتعويض السوائل مع استخدام مضادات فيروسية في بعض الحالات الشديدة. أما إيبولا فيحتاج إلى رعاية طبية مكثفة تشمل السوائل الوريدية ودعم التنفس وضغط الدم، إلى جانب أدوية متخصصة معتمدة لبعض السلالات. وفي الوقاية يشترك المرضان في أهمية غسل اليدين وتجنب مخالطة المصابين أو ملامسة أدواتهم واستخدام وسائل الحماية الشخصية، كما يتوفر لقاح معتمد لإيبولا يعرف باسم إيرفيبو، بينما توجد لقاحات لجدري القرود لكنها أقل انتشاراً. وباختصار جدري القرود يرتبط غالبا بطفح جلدي مؤلم وتورم في الغدد الليمفاوية مع خطورة أقل نسبيا، أما إيبولا فيرتبط بالنزيف وفشل الأعضاء ويعد من أخطر الأمراض الفيروسية المعروفة. وفي حال ظهور أعراض مثل الحمى مع طفح جلدي أو نزيف يجب عدم محاولة التشخيص الذاتي والتوجه فورا إلى الطبيب أو أقرب مركز صحي لإجراء الفحوصات اللازمة، خاصة وأن بعض الأعراض قد تتشابه مع أمراض أخرى مثل الملاريا أو التايفويد.

0: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة ثالث أيام العيد الموافق 29 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل 30 شخصا على الأقل في هجوم للدعم السريع على قرى غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان. البرهان يقول أي حديث عن مشاورات في البحرين للوساطة مع الإمارات لا يمت للحقيقة بصلة وعار تماما من الصحة. النازحون واللاجئون في المعسكرات بمناسبة العيد يطالبون بوقف الحرب وتحقيق السلام في السودان هذا العام. نائبة منسق الأمم المتحدة في السودان لشؤون الإنسانية تزور المناطق الخاضعة لسيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد بجبل مرة. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت شبكة أطباء السودان إن قوى من الدعم السري نفذت هجوما مسلحا على قرى بمنطقة المرة غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 27 شخصا بينهم كبار سن، وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. وقالت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين لراديو دبنجا إن الهجوم استهدف مناطق مدنية خالية من أي وجود عسكري، مؤكدة إن استهداف القرى وتصفية المواطنين بهذه الطريقة يشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وكافة المواثيق التي تحظر الاعتداء على المدنيين. وأضافت المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تعتبر الشبكة استمرار الهجمات على المدنيين والقرى الآمنة يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية ويدفع بالمزيد من الأسر نحو النزوح والمعاناة وفقدان سبل الحياة. وتطالب الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الانتهاكات والعمل العاجل على حماية المدنيين.
0: وفي ذات الموضوع قال الاتحاد العام لعموم مناطق دار حامد في بيان أنه نحو 20 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع هاجمت يوم الخميس قرى المرة وأم سعدون الشريف والرضا التابعة لمحلية غرب بارا، ما أدى إلى سقوط أكثر من 30 قتيلا في الحال. وأدار حزب الأمة القومي في بيان الهجوم، وأوضح الحزب أن هذا الهجوم يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة التي شهدتها مناطق بمحليتي بارا وغرب بارا، والتي شملت الاعتداء على المواطنين ونهب ممتلكاتهم وقطع الطرق أمام حركة المدنيين والمركبات بين مدينة الأبيض ومناطق شمال كردفان، وكذلك اقتياد المركبات إلى مناطق بغرب كردفان دون مبررات، مما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم ومعاشهم بصورة بالغة الخطورة.
2: إلى الآن مناطق دار حامد تستقيس، حتى اللحظة دي ارتقى 42 شهيد من أبناء دار حامد فقط، إنه يا ينهبوهم أو يقتلوهم من قوات الدعم السريع، ده الحاصل. فأنا يعني بناشد عبركم البرهان، أنت السنة الرابعة ما قادر تحسم الفوضى الحاصلة في مناطق دار حامد كقوات مسلحة وما عايز تعمل سلام، حلك شنو؟ الناس تموت كده؟ حميتين انت بتقول مع ناسك ديل دارين تعملوا ديمقراطية وتجيبوا حرية وتجيبوا الدولة 56 وحسب روايتكم. طيب هل انت قواتك دي أسستها عشان تقتل الناس وتنهب حقها وتنتهك عروضها؟
0: نفى رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق البرهان ما أوردته صحيفة ميدل إيست مؤخرا جملة وتفصيلا. وكان موقع ميدل إيست نقل في وقت سابق عن مصادر لم يسميها إن زيارة قائد البرهان الأخيرة للخليج والتي شملت السعودية وسلطنة عمان والبحرين جاءت في إطار جهود البحرين للتوسط في محادثات مع الإمارات وفق شروط. كما تحدث الموقع عن وساطة تقودها المنامة لتقريب الشقة بين الخرطوم وأبو ظبي. وقال البرهان خلال المعايدة بمقر القيادة العامة للجيش بمناسبة عيد الأضحى إن الحديث عن مشاورات في البحرين لا يمت للحقيقة بصلة وعار تماما من الصحة، مضيفا إنه ما أوردته صحيفة ميدل إيست ليست صحيحا بالمرة. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
3: الكلام مصالحات والحديث في البحرين والحديث في ما بعرفه كل كلام نجد هوا، ما في كلام زي ده، لا في الفوضى في بحرين تمت ولا في كيغالي ولا حتى الكلام اللي بتقوله الصحيفة بتاعت ميدل إيست حصل، ماشي ده كله قادمينه يضبنا جيل الناس بالروسين بس، لأنك عندنا حاجة واضحين فيها وكلامنا فيها واضح وبنعرضه على مؤسساتنا الرسميه اذا كان من خلال مجلس الامن والدفاع ومن خلال التشاور مع قواتنا ومع الناس اللي قاعدين يتواصلوا معنا. نحن ماشيين في المعركه دي وحننتصر فيها باذن الله تعالى، ومنتصرين بدون اي شك طالما الشعب السوداني واقف معنا والجيش كله شغال بنفس الهمه وبنفس النشاط ونفس الروح.
0: وحول الأوضاع الميدانية والعسكرية قال البرهان أن الجيش يمضي بخطوات واثقة ودقيقة، وأوضح أن السودان وبمجرد خروجه من هذا الحرب سيكون قد تم التأسيس لجيش حقيقي مختلف عن الجيش السابق من حيث المعدات والكفاءة والبناء التنظيمي. وأكد أن القوات المسلحة تمضي بخطى حسيسة نحو سحق ما أسماهم بالمتمردين والقضاء عليهم نهائيا ولم نعطيهم فرصة للعودة مجددا. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
3: نحن عبركم وفي هذه القاعدة الطيبة داخل هذا العام بنطمن أهلنا بنطمن الشعب السوداني أننا إحنا ماشيين بخطى حسيسة لغاية سحق هؤلاء المتمردين والقضاء عليهم نهائيا. ما حنتيهم فرصة ثانية يجون راجعين، ما حندي لزول شايل راية بتاع التمرد فرصة تعريف أنه يراجع السودان. كلنا يجب أن يكون ده هدفنا وتصميمنا. ما عندنا تاني حاجة اسمها مليشيا بتاع التعب السريع، ما عندنا زول أي زول واقف على التعب السريع تاني عنده مكان معانا هنا ده في السودان، ولا في زول تاني متمرد والله خارج عنده مكان هنا ده معانا في الجيش السودان.
0: وفي العاصمة الروسية موسكو قال المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أحمد إبراهيم مفضل إن التحدي الأكبر الذي يواجه السودان اليوم هو التدخلات الخارجية التي قال بأنها تسعى لفرض أجندة خارجية بسياسات عدائية وعقوبات اقتصادية وازدواجية معايير وغض الطرف عن تعديات وتجاوزات بعض الدول مما جعلها أكثر جرأة في التدخل السافر في السودان. ودعا مفضل في كلمة له أمام الاجتماع الدولي لكبار المسؤولين المعنيين بالشؤون الأمنية بالعاصمة الروسية موسكو، دعا لضرورة العمل المشترك والتنسيق والتعاون للقضاء على ما أسماه بالميليشيا الإرهابية التي قال بأنها تعمل على زعزعة الأمن. وأوضح أن تأثيرات ممارساتها لن تقتصر على السودان فحسب بل ستطال دول الإقليم. زار نائبة منسقة العام للأمم المتحدة في السودان للشؤون الإنسانية السيدة روزاريا المناطق الخاضعة لسيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد في دارفور يوم الخميس، والتقت برئيس السلطة المدنية مجيب الرحمن محمد الزبير والقائد العام لجيش الحركة قدورة، وذلك بمقر القيادة العامة لقوات الحركة في منطقة تورانتونغا بجبل مرة. ووصف الناطق الرسمي باسم الحركة محمد الناير في بيان الاجتماعات بأنها مثمرة، وأوضح أن الاجتماع تناول قضايا النازحين واحتياجاتهم الضرورية التي تتمثل في الغذاء والدواء ومكافحة الأوبئة والأمراض ومياه الشرب ومواد الإيواء. قال حسن أبو عضو المكتب القيادي للاجئين السودانيين بمعسكر كرياندانغو في أوغندا إنه ما وصفها بالعودة الطوعية المزعومة إلى السودان تسببت في تفاقم المشكلات الاجتماعية والأسرية وسط اللاجئين السودانيين داخل المعسكر. وأضاف إنه برنامج العودة الطوعية أدى إلى انقسامات داخل الأسر السودانية في المعسكر، حيث يرغب أحد الزوجين في العودة بينما يرفض الآخر بسبب المخاوف الأمنية، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى انقسام الأسرة وبقاء الأطفال في وضع معقد بين خياري العودة أو البقاء. وذكر أبو إنه هذه الأزمة أصبحت من أكبر التحديات التي تواجه اللاجئين السودانيين في أوغندا. وأضاف حسن أبو في هذا الخصوص:
4: والأكثر من كده العودة التوعية المزعومة هي ذاتها حقيقة يعني خصمت مننا الكثير، يعني لأنه الناس بسبب العودة الطوعية أنه حتى خلفوا مشاكل كثيرة جدا هنا في المعسكر، ما حتى ما بين الأسر يعني خلقوا لنا مشاكل، لأنه مرات في البيت الواحد الأسرة مثلا واحد يقول مثلا من الزوجين الراجل ولا المرأة، واحد مثلا منهم يقول أنا راجع خلينا نرجع، والثاني يقول لا خلينا نقعد هناك ما في أمان، وبالتالي بيحصل خلاف ما بين الطرفين.
0: يذكر أن أوغندا تستضيف اليوم آلاف اللاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023، حيث يقيم اللاجئون في معسكرات كرياندانغو ونيومانزي وبيديبيدي إضافة إلى العاصمة كامبالا وسط تزايد المخاوف من تدهور أوضاعهم الإنسانية واستمرار النزاع في البلاد. ومنذ فبراير الماضي نظمت 7 رحلات بالطيران لنقل اللاجئين السودانيين، عاد عبرها نحو 500 لاجئ سوداني إلى السودان. العرب النازحون في دارفور عن أملهم أن يشهد العيد القادم تحقيق الأمن والسلام في السودان، وأن ينعم المواطنين خاصة النازحين بالأمان والاستقرار والطمأنينة. وهنا آدم علي حسن عبد الله رئيس سنتر واحد بمعسكر وطاش للنازحين بمدينة نيالا والناطق الرسمي باسم المعسكر النازحين والأمة السودانية بمناسبة حلول عيد الفداء المبارك. وقال آدم أن النازحين بمعسكر وطاش أمضوا أكثر من 23 عاما في حياة النزوح والتشرد وسط معاناة إنسانية متواصلة وظروف معيشية بالغة الصعوبة، مشيرا إلى أن الحرب الأخيرة أدت إلى تدفق أعداد جديدة من النازحين إلى المعسكر من مختلف أنحاء السودان. وأضاف المتحدث الرسمي باسم معسكر وطاش في هذا الخصوص:
5: الجهات المسؤولة إدارة محلية نيالا شمال والوكالات الوزارات العاملة في مجال الأمن الإنساني والوكالات العامة لشؤون الإنسانية والوزارات بمستوى الولاية والمنظمات الوطنية وغيرها والأجنبية رؤية لهذه الشرائط الضعيفة بكل المجالات.
0: وحول الوضع الإنساني في معسكر وطاش الذي يأوي نحو 300

0: سنتر أوضح الناطق الرسمي إنه المعسكر يواجه احتياجات كبيرة في مجال الإيواء خاصة المشمعات والخيام، مبينا إنه كثير من الأسر تعجز عن توفير مأوى يحميها من الأمطار والسيول التي تتكرر سنويا، إلى جانب المخاطر الصحية وانتشار الأوبئة المصاحبة لموسم الأمطار. وناشد الناطق باسم المعسكر المنظمات الإنسانية والجهات المختصة وكافة المعانين بالتدخل العاجل لتوفير المعينات الإيوائية والغذائية والعلاجية والوقائية، داعيا إلى التحسب المبكر لمواجهة تداعيات فصل الأمطار وحماية الأسر الأكثر هشاشة داخل المعسكر. وأضاف المتحدث الرسمي باسم معسكر عطاش في هذا الخصوص:
1: نتمنى أنه هذه المعسكر معسكر كبير جدا، إن شاء الله يجب إسعافه من كل اتجاهات عاملة في حقل العمل الإنساني. لكم التحية والتقدير، شاكر ومقدر على هذه اللقاء.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل عن تسجيل 10 إصابات جديدة بحمى الضنك في 3 محليات بالولاية خلال 24 ساعة. وأضافت أن عدد الإصابات تراكمياً ارتفع بولاية نهر النيل إلى 8452، فيما بلغت الوفيات 15 حالة. وفي شرق السودان، أكد مدير الإسعاف المركزي بالإنابة ببورسودان أن الولاية شهدت 5 حوادث سير لمركبات ملاكة على الطريق القومي بين هيا وسنكات خلال الفترة من يوم الوقفة وحتى أول أيام العيد. وأضاف أن الحوادث أسفرت عن وفاة 5 أشخاص بينهم طفلان وإصابة 26 آخرين بإصابات حرجة وطفيفة، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفى بورسودان. اشتكى المزارعون بمشروع الغابة الزراعية بالولاية الشمالية من أزمة عطش حادة جراء انقطاع التيار الكهربائي، ما أدى إلى توقف كامل لعمليات الري. وأشار المزارعون إلى أن الأزمة تسببت في تلف مساحات واسعة من المحاصيل والبساتين وصد أضرار فادحة، مؤكدين أن هذه التداعيات باتت تضرب الإنتاج الزراعي في معظم أنحاء الولاية. قالت قوات الدعم السري في بيان أن قوات تأسيس دفعت 7000 جندي إلى شمال دارفور لحماية الموسم الزراعي، وأكدت القوات استعدادها لحماية الموسم الزراعي الجديدة وعدم التهاون مع المتفلتين. وقالت قادة القوات المكلفة بحماية الموسم الزراعي بشمال دارفور في تصريحات إعلامية في هذا الخصوص:
2: أي مواطن يا أخوان يعلم حلم اليقين، امشي يزرع زرعة ويرقد على قفا، وأي زول سيد مال بيجي بيتعدى عليه والله يعدوها. نحن القاعدين دي
3: إن شاء الله 2026-27 حماية الزراعة إن شاء الله، والقوة دي 100 عربة، كل القوات أكثر من 7000 عسكري، إن شاء الله كلها تعب لحماية الزراعة. نحن متنوعين إن شاء الله لقوة حماية المواطنين وحماية الموسم الزراعي إن شاء الله،
4: ونحن من اليوم جاهزين جاهزية تام.
0: الخبر الأخير في النشرة: شهدت أسواق الذهب في السودان تراجعا في الأسعار بالتزامن مع شح السيولة النقدية في البلاد. وقال الأمين العام لشعبة مصدري الذهب معتصم محمد صالح إن الحبوط الذي شهدته الأسواق يوم الخميس يعزى بصورة أساسية إلى التراجع المفاجئ في البورصة العالمية، حيث انخفض سعر الأونصة بأكثر من 150 دولار متأثرا بالتصريحات المرتبطة بالتوترات والحرب في الخليج العربي، إضافة إلى تهديدات ترامب لعمان، مما انعكس بصورة مباشرة على حركة وأسعار الذهب عالميا. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 29 مايو 2026. في الجولة دي سنتناول المواضيع التالية: القوى الموقعة على ميثاق نيروبي تواجه تحديات تتعلق بآلية التنفيذ.
6: نحن عارفين أن أزمة السودان ما عادت في الوثائق والمكتوب بقدر ما هي في بناء جسور.
5: عشرات القتلى في هجوم للدعم السريع على منطقتي أم سعدون والمرة بدار حامد.
7: الدعم السريع فاجأ الناس ب 16 يعني دفع رباعي كروزر، وهجمت على الناس وقتلت الناس وطلعت فيها بالعربات وقتلت ما قتلت.
5: تجمع الأطباء

0: الديمقراطيين يحذر من انهيار صحي كارثي بمناطق جبل مرة.
1: مستحيل الوصول بدون فتح ممرات آمنة للوصول وعمل نقاط عزل مؤقتة وحملات توعية للمواطنين والتضعيمات المطلوبة.
0: أم العذراء والدة فتاة سنار المغتصبة تتعرض للسجن على خلفيات القضية.
2: ومشى فتح بلاغ في أمي، أمي في الوقت ذاك كان الشغل شاغل الاستئناف. في نفس يوم الاستئناف جابوا ناس العمل الخاص بكمية كبيرة جدا جدا، وطوال اعتقلوا أمي دخلوا الحراسة ما أدوها فرصة.
0: ونداء من النازحين بمعسكر عطاش بنيالة.
3: نتمنى أنه هذه المعسكر معسكر كبير جدا، إن شاء الله يجب إسعافه من كل اتجاهات عاملة في حق العمل الإنساني.
0: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
4: دبنجا، أخبار لكل السودان.
0: أهلا بكم مرة أخرى. اعتبر المتحدث الرسمي باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود دكتور بكر جاك أن القوى السياسية الموقعة على ميثاق نيروبي مواجهة بتحديات تتعلق بآلية تنفيذ ما جاء في الميثاق. التفاصيل في الحديث الذي أدلى به لدبنجا.
5: طبعا فيما يتعلق باجتماعات نيروبي والقوى إعلان نيروبي وتوقيع على ميثاق الوطن الجديد، أنا أفتكر أنه هي خطوة مهمة في رمزيتها السياسية، أنه دي جمعت بين طيف عريض من القوى السياسية، جزء منها كبير موجود في تقدم في ديسمبر الماضي، لكن الناس وقعت كقوة سياسية باعتبار أنه برضو في بعض القوى ما بتفتكر أنها هي مفترض تكون مجرد إضافة وعاوزة تكون عندها شراكة أصيلة في صناعة حدث جديد. طبعا الوثائق في حد ذاتها تكاد تكون يعني تتطابق أو لحد كبير تتشابه مع كل الوثائق اللي أصدرت من قبل سواء في صمود أو تقدم، لكن نحن عارفين أن أزمة السودان ما عادت في الوثائق المكتوبة بقدر ما هي في بناء جسور وآليات تنسيق تتجاوز حدود التحالفات السياسية لأنها يكون في رؤية واضحة. والاجتماع الأخير في نيروبي أهم ما فيه أنه الناس توافقت على خارطة الطريق لإدارة العملية السياسية بما فيها من إعلان مبادئ من 21 نقطة وخطوات وآليات ترتيب العملية السياسية. دي كلها طبعا أشياء مهمة، وأهمية هذا الترتيب والتنسيق طبعا لسه ما زالت في خطوات مهمة أنها تتخلق لخلق آلية تنسيق تكون محكمة، يكون في تنسيق في الخطاب، تنسيق في المواقف، وتنسيق في التصورات لمستقبل السودان. ده كله جه في الميثاق، لكن الآلية ما زالت في قيد التطوير. والأهم من ده طبعا أنه هسه في اجتماع للقوى السياسية بمختلف تكويناتها في أديس برعاية الخماسية، وده حيكون هو الاختبار للقوى إعلان نيروبي كيف أنها تنسق مع بعض وتنسق مع بعض المجموعات من القوى الديمقراطية قبل الذهاب إلى أديس، وبيكون ده المحك الحقيقي لأنه كيف الناس تنزل هذه الأطروحات وفي آليات للتنفيذ عبر آليات تنسيق فعالة تمكن الناس من أنها تكون قادرة تصل لمواقف متشابهة وتدفع في اتجاه إيقاف الحرب ويضمن انتقال مدني في السودان، لأن التجربة بتقول أنه من غير انتقال مدني في السودان من الصعوبة توقع أن تتوقف الحرب بشكل نهائي، لأنه كل التجارب بتاعت الحكومة في السودان العسكرية كانت دائما مربوطة باندلاع القتال واستمراره لفترات طويلة. تحياتي.
0: شنت قوات تابعة للدعم السريع هجوما على منطقتي أم سعدون والمرة بولاية شمال كردفان، والذي أسفر عن عشرات القتلى وإصابة آخرين. المزيد من التفاصيل في حديث عبد الله فاعوم من المنطقة معتدى عليها.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. المؤسف اللي حصل في المرة في مسعدون مناطق دار حامد يعني هو اعتداء وغدر واضح من الدعم السريع وجنوده. في اليوم الأول تم الاعتداء على أهلنا بقرية المرة ومسعدون، وفي عربات يمكن حاولوا الدعم السريع يسوق بالقوة وينهب الناس، فوجد الناس وكانت مستضعفة وساق العربات، ولما الفزع حصل العربات رجع العربات في اليوم الأول والناس رجع العربات والموضوع على كده انتهى. وفي اليوم التالي كلام ده كان يوم الخميس أول يوم في العيد، يوم الأربعاء عفوا تاني يوم في العيد، الناس كان عندها زواج فرح مناسبة في الحلة في المرة، فإذا بها الدعم السريع فاجأ الناس ب 16 يعني دفع رباعي كروزر وهجمت على الناس وقتلت الناس وطلعت فيها بالعربات وقتلت ما قتلت. فده الحاصل يعني الموضوع يعني في الحقيقة يعني لا في معركة لا في كيزان لا في جهاز أمن لا غيره، موضوع بتاع النهب إلى الناس، عزل ناس، أول حاجة ناس تم يعني محاربتهم من الأجهزة الأمنية في الدبة في الولاية الشمالية وفي الخرطوم بأنه ياخذ الحامد ما تمشي ليها المواد الغذائية والتموينية وصادروا عربات أولاده. فالأبيض الوالي يعني عامل ضرائب وجمارك وضغط على العربات الشايلة حاجات وفارض عليهم رسوم على أساس أن العربات الشايلة بصل وسكر تكون محدودة للأهل، جوع الناس، والدعم السريع بقتل في الناس. فدار حامد بقى ما بين مطرقة السلطات شرق وجنوبي يعني مع عسكر القوات المسلحة والدولة، وما بين سندانة الدعم السريع وميليشياتي ومرتزقته وبالإضافة للشفشافة، فضل فبقت قبيلة دار حامد يعني بدت المسألة دي من حلة حامد من مكريدم من الكوكيتي من أرياف مقرفة بالإضافة لغرب الوبيد المرامرات بوتي وبالإضافة لمركز. فده الحاصل يعني فالناس عانت معاناة منقطع النظير، يعني الناس تعمل شنو ولا الجيش قادر يحسم المعركة عشان يخلي الدعم السريع ده يرجع يتراجع على الخلف، ولا الدعم السريع هو قادر يبسط سلطاته في الأماكن المسيطر على اللي موجود في مناطق دار حامد الممتدة حتى دارفور وكده ولغاية حدود غرب درمان. فالناس متحيرة في أمرها، يعني تمشي وين الناس وتعمل شنو، ولا الدعم السريع المسيطر على الأرض هو حماها، هو يقتلها وينهبه هو نفسه، والجيش ما قادر يوصل للناس، والسلطات ما قادرة تعمل حاجة، ولا القوات المسلحة هي حمت الناس ومشت عشان. فالمعركة بقت ميدان المعركة في قعر البيت، ميدان المعركة بقى في جوا القرى وفي الأرياف ومبنية بالمباني القشية، يعني حتى طلقة الكلاش دي ممكن تقتل الزول جوا القطية، ما في حاجة بتمسكه لأنه قش مباني بدائية خالص. فالناس صراحة مستغربة إنه تعمل شنو، يعني الناس وصلت مرحلة بس الله المستعان. ده الحاصل في مناطق دار حامد وقد يكون في مناطق أخرى في الولاية، لكن الآن مناطق دار حامد تستقيس حتى اللحظة دي ارتقى 42 شهيد من أبناء دار حامد فقط إنه يا ينهبوهم أو يقتلوهم من قوات الدعم السريع. ده الحاصل. فأنا يعني بناشد عبركم البرهان، انت السنة الرابعة ما قادر تحسم الفوضى الحاصلة في مناطق دار حامد كقوات مسلحة وما عايز تعمل سلام، حلك شنو الناس تموت كده؟ حميتين تبتقول مع ناسك ديل دارين تعملوا ديمقراطية وتجيبوا حرية وتجيبوا الدولة 56 وحسب روايتكم. طيب هل انت قواتك دي أسستها عشان تقتل الناس وتنهب حقها وتنتهك عروضها؟ فنحن في حيرة من أمرنا، يعني إحنا ما عندنا حاجة غير نقول يا أخي نسأل الله الدعاء، فسنموت، إحنا حموت في بيوتنا وحموت مع أهلنا من أجل أخواتنا وأمهاتنا وعرضنا ومالنا، ما عندنا خيار غير كده، أهلنا يموتوا في سبيل ده، يعني إحنا ما بنموت لا من أجل البرهان ولا من أجل حميتي. حياكم الله وأبقاكم الله المستعان، ونلتقي عند الدائم، نلتقي عند ربنا سبحانه وتعالى بعدين إن شاء الله.
0: وأدانت شبكة أطباء السودان هذا الحادث أيضا على لسان المتحدثة دكتورة تسنيم الأمين.
7: نفذت قوة تتبع للدعم السريع هجوما مسلحا على قرى منطقة المرة غربي مدينة بارة ما أسفر عن مقتل 27 شخصا بينهم كبار سن، وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، في جريمة جديدة تستهدف المدنيين العزل بالمناطق الخالية من أي وجود عسكري. تؤكد الشبكة أن استهداف القرى والمناطق المدنية وتصفية المواطنين بهذه الصورة البشعة يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي ولكافة الأعراف والمواثيق التي تحرم الاعتداء على المدنيين، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها المواطنون جراء استمرار الحرب. تعتبر الشبكة استمرار الهجمات على المدنيين والقرى الآمنة يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية، ويدفع بالمزيد من الأسر نحو النزوح والمعاناة وفقدان سبل الحياة. وتطالب الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الانتهاكات والعمل العاجل على حماية المدنيين ووقف الاعتداءات المتكررة على المناطق السكنية، بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف انتهاكاتها ضد المدنيين. تسنيم الأمين، شبكة أطباء السودان.
0: في تطورات تتعلق بقضية فتاة سنار المغتصبة ووالدتها الحاجة حواء المعروفة باسم أم العذراء، تم سجن الوالدة بسبب نزاع بينها وبين المحامي الذي قدم الاستئناف، والذي تقول الأسرة بأنه طالب دون علمهم بتخفيف العقوبة على الجاني الأول في القضية. ابنة الحاجة حواء تحكي قصة سجن والدتها.
8: ألو، السلام عليكم. أنا بنت أستاذة حواء أو حجة حواء أم العذراء. أمي بعد الحادثة بتاعت الاغتصاب بتاعت أختي، وبعد الحكم الجائر اللي حصل علينا حتى حكم الاستئناف، بالنسبة للأستاذ اللي قدم لنا الاستئناف الخاطئ، قدموا لصالح المتهم مهند حسن، وطلب من الاستئناف من محكمة الاستئناف إنه الحكم يخفف بالنسبة لي، أو بمعنى أصح الحكم إنه مهند طالما اعترف يجلدوه. وفعلا ده حصل، والرجة بإنه حكموا على مهند حسن إنه يجلدوه 100 جلدة، ومحمد الطيب يسجنوه 1 سنة، ومحمد وأحمد الصديق يسجنوه 3 سنة، رغم إنه الجريمة بتاعتهم اشتراك جنائي. فصلوا أي زول حكموا براهم. أمي اعترضت على الحتة دي واتكلمت في الميديا وقالت الأستاذ جاني براه وعن طريق ناس وقدم لي، قال لي هو داري ساعدني وداري قدم لي الاستئناف. وتراجعنا للأسف أن احنا راجعنا الاستئناف بعد ما هو قدمه أو منه، والحكم خلاص دار يصدر بتاع الاستئناف. حتى انتبهنا لحتة إنه مخفف لمهند حسن بالتحديد وطالب التخفيف له. وكنت رجعت له أمي بالتلفون قلت له يا أستاذ ليه يا أستاذ أنت ليه عملت كده؟ قال لا لأنك أنت مرة تافهة. ما اكتفت مشت ليه وهي وأختيك في المكتب، قلت ليه يا أستاذ أنت جيتني وتبرحت لي لله، ليه تظلمني وليه تعمل كده، ليه عملت كده؟ قال لا عشان قروشك حبة، علما بأنه هو ما يشتغل لنا بقروش نهائي. وقال لا أنا بسجنك خلاص. أمي قالت تسجنني؟ أنا عملت لك شو؟ أنا جيتك دايرة معك حل؟ قال لا ما عندي لك حل، ويتفضل اطلع برا المكتب ده. وانت الليله انا كان ممكن اشقك نصين لكن بسجنك. وفعلا طلع الحكم الجائر تاكيدا للاستئناف اللي هو قدمه، وفك الولد مهند حسن المجرم خلاص المغتصب، ومشى فتح بلاغ في امي. امي في الوقت ده كان شغلها شاغل الاستئناف. في نفس يوم الاستئناف جابوا ناس العمل الخاص بكميه كبيره جدا جدا، وطوال اعتقلوا امي دخلوا الحراسه ما ادوها فرصه، ويدعمدوا انه يسجنوها 15 يوم بتاعت الاستئناف عشان امي ما تقدر تقدم استئناف. في الوقت ده قدم ضدها بلاغ بتاع إشانة السمعة عشان هي اتكلمت بالحق وقالت هو ظلمني وهو قدم لي الاستئناف غلط، بما انه اصلا واسطاته في سنار قوية، وحتى القضاء معاه حتى الجلسات ما كان بيسمع أمي ولا بيسمع المحامي حقنا، وأي طلب بيطلب المحامي حقنا كان بيرفضه. وأمي جابت كل الأدلة وجابت الشهود اللي هو كان رسلوا ليها، وجابت كل الناس وكل الورق وأكدت وجابت المستندات عديل، قلت لهم هذا الاستئناف كان مقدمه في النص، في نص الاستئناف بالتحديد كله بيتكلم عن مهند حسن المرق ده. برضو القاضي ما أخذت الكلام ده بعين الاعتبار وأصر إنه يحكمها. المهم بعدها من والعيد، طبعا دي الحتة دي كانت مقصودة بالتحديد إنه تسجن قبل العيد، تعدي السجن العيد في السجن قبل العيد بيومين. أمي كان عندها ضامن، جوه عساكر في البيت قالوا ليه عندنا أمر قبض ليك وأمر قبض وإعلان
2: لأستاذ حواء. لا لا لا الضامن دي كان قريبي ما بعيد مننا, مشى المحكمة كسروا ضمانته قدامه خلاص, وأمي مشت بعد وقالت ود ود ود أختي ما حيسجن بدلي, أي حاجة تحصل أنا بواجهها, أنا في النهاية مرقت القضية دي رأي عام عشان الناس تعرف الظلم. أمي مشت طوال كسر الضمان ودخلوا أمي الحراسة قبل الجلسة بيوم, قبل الجلسة بيوم. تاني يوم ودوها المحكمة من غير أي مقدمات, طوالي مولانا داود حكمة 6 شهور أدبية و5 مليار غرامة, وفي حال عدم دفع الغرامة سجن سنة, مدة سنة. وطوالي رحل أمي السجن, وحسي الآن أمي موجودة في السجن, وأي زول دار يمشي بصلاة وبالقاها جوا السجن, ولسه في جلسات وفي لسه في قضايا مقدمة من القاضي الحكم لنا أصلا أول 3 سنة للمجرمين, اشتراك جنائي اغتصاب 3 سنة قدم ضد أمي هناي دعوة ولسه ما يتحكم فيها, ولسه في دعاوي ما يتحكم فيها أو ما يتحركت أصلا, يعني تطلع من دي حتخش في دي, ولسه أمي قصادها في كم بلاغ ما يتحكم فيهم, وفي بلاغات ما تحركت. وأنا الآن بتكلم معاك برضو مقدمة تدي بلاغ خاطئ, بلاغ برسالة أصلا اتقدمت, اترسلت ما مني لواحد من الناشطين اسمه الأسطورة دمحوق, اترسلت له رسالة من واحدة بصوتها خلاص ما بقدر أذكر اسمها. أنا الأستاذ محمد عبد الرحمن قرش اللي كان مدافع للأولاد دي قدم فيني البلاغ باسمي أنا واختن مجني عليها, يعني كلنا لازم نخش السجن في, وما في زول بيقدر بيتحكم لأنه أختي وكيلة الضمان الأولى مشت لي وكيل النيابة الأعلى في سينار قال لا ما بعمل لك, أعمل لك شنو يعني, أمضلك يعني ما بمضلك أمشي من قدامي. أمي عندها مشكلة بتاعت قلب والمفترض تعمل رسم قلب في نفس اليوم اللي قبضوها فيه, والمحامين حقين أنا مشوا وقدموا الورق لمولانا إسماعيل جد عليهم الورق في الأرض, ولسه ما معروفة اللي حصل شنو اللي قدام. وأنا هسي بتكلم معك ممكن أزاتي في أي لحظة يحركوا بلاغي ويقبضوني, رغم إنه أجنة واحد منهم برا واحد منهم قرب يتم فترة العقوبة, واحد منهم عنده 3 سنة لسه برضو, يعني إحنا لازم نتحاكم في نظرهم. ومولانا إسماعيل قاضي القضية قاضي الموضوع الأول فاتح بلاغ في أمي وجلساته لسه ماشية خلاص في أمي, ومعها أستاذ اسمها ناهد, ناهد قال حرضت أمي إنها تطلع الموضوع في الميديا, في حين إنه ناهد دي نهائي ما حصل, ما حصل ولا بالغلط, حرضت أمي ولا أمي بتعرفها العلاقة. كان يوم الحكم أمي قالت الله أكبر, كان دارين يسجنوها ناهد ومعها كم محامي, قال لها حوا عليك الله احتزري واحتزرت, جابوا شاهد زور برضه هو مولانا إسماعيل قاد الموضوع مشتكي وجا شاهد في نفس القضية, جا شهد وشهد بشنو قال هو إحساس, وقال له إنه ناهي تحرضت يعني بالإحساس, والقاضي ماسك القضية قبل أنت شاكي وشاهد وفي نفس في نفس الوقت لا شفت لا سمعتها بس إحساس, وقبله الشهادة برضه في نفس الوقت.
0: كانت هذه ابنة الحاجة حواء المعروفة باسم أم العذراء عن قصة سجن والدتها, ولم يتسنى لراديو دبنجا التواصل مع المحامي المذكور في القضية. حضر تجمع الأطباء الديمقراطي من الانهيار الصحي الكارثي في جبل مرة بولاية وسط دارفور, وذلك بسبب خطورة التفشي المتسارع لمرض جذري القرود إمبوكس. راديو دبنجا تحدث إلى الدكتور سيد محمد عبد الله أخصائي الوبائيات وعضو التجمع.
1: مع دخول الحرب في السودان لعامها الرابع الآن بعد إكمال 3 سنوات في 15 أبريل الماضي, تزداد معاناة المواطن خصوصا مع انهيار النظام الصحي وخروج أكثر من 80% من المرافق الصحية من الخدمة, وبالتالي يعني مع زيادة الصرف على الحرب وإهمال صحة المواطن وإصحاح البيئة تنتشر الأوبئة بشكل مريع. وكما ظهر أخيرا فإذا أكدت التقارير من جبل مرة أن هناك أكثر من 340 إصابة بمرض الجذري المسمى بإمبوكس, كان يعرف باسم جذري القردة, ولكن منظمة الصحة العالمية يعني ذكرت أن الاسم المستعمل الآن هو إمبوكس. ونتيجة لانهيار المرافق الصحية كما ذكرنا وخروج مستشفى دربات الريفي في جبل مرة عن الخدمة تماما, والحصار الجغرافي المفروض بالحرب ولا عورة التضاريس صعوبة الوصول إلا عبر الدواب، فيصبح من يعني المستحيل الوصول بدون فتح ممرات آمنة للوصول وعمل نقاط عزل مؤقتة وحملات توعية للمواطنين والتدعيمات المطلوبة. وأيضا يعني يحتاج لتغذية خاصة خصوصا مع انتشار سوء التغذية والمجاعة في مناطق كثيرة. انتشر المرض في جبل مرة في مناطق مثل جولو ودربات وجاوة وسوني منذ الأسابيع الماضية، وهذا يحتاج للتدخل السريع من منظمات الأمم المتحدة والسماح من أطراف الحرب لوصول الخدمات والفرق الطبية والإغاثية لإغاثة هؤلاء المنكوبين. هناك كما تعلمون أيضا انتشار في كل أنحاء السودان حتى المناطق التي ليس بها قتال مثل الشمالية. انتشرت أيضا حمى الضنك كما تعلمون في نهر النيل والشمالية، وسجلت وزارة الصحة إلى الآن أكثر من 8300 حالة إصابة بحمى الضنك، وكل ذلك نتيجة لتردي إصحاح البيئة ولنزوح الناس بالآلاف وتقدسهم في مناطق ضيقة، وهذا ينتج عنه يعني انتشار الأوساخ واضطرار الناس لتخزين المياه، وهذا يؤدي لتواجد البعوض الناقل للمرض الناقل لحمى الضنك. وسنشهد المزيد من الكوارث إذا أصرت أطراف الحرب لاستمرار الحرب والصرف عليها بدل الصرف على صحة المواطن والدواء والغذاء.
0: هنأ آدم علي حسن عبد الله رئيس سنتر واحد بمعسكر عطاش للنازحين بمدينة نيالة والناطق الرسمي باسم المعسكر. هنأ النازحين والأمة السودانية بحلول عيد الأضحى المبارك وشرح الظروف التي يعيشها النازحون بالمعسكر.
3: نحن الآن في داخل معسكر وطاش للنازحين، وبصفة عامة معسكرات النزوح لنا جسم واحدة. أيضا لنا تواجهات صعبة جدا. أيضا نهني الشعب السوداني بصفة خاصة المعسكرات النازحين، أهنيهم بتحية خاصة وتحية عيد المبارك. إن شاء الله يجدنا العام الجاي بخير وعافية ويمن والبركات، ويكون عيد السلام، ويكون عيد الوئام وعيد المحبة وعيد الترابط وعيد السلام بكلية، لكي الناس تعود إلى قراها الأصلية والناس تعود إلى مناطقها الأصلية. ونتمنى إنه إن شاء الله هذا العيد يكون عيد بركة وعيد تضامن وعيد تكافل لكل الشعب السوداني وشعب معسكرات النازحين بصفة خاصة. هنالك مواجهة أيضا في هذه الأيام، مواجهة صعبة جدا من خلال هذه الفترات بالنسبة للأسعار داخل هذه المعسكرات أو داخل هذه الولاية وصفة خاصة معسكر وطاش، من صعوبات لتمكين شراء الملابس أو الأسعار الغالية في كل سواء كان المواد الغذائية، هنالك ارتفاع صعب جدا لم يستطيع النازل لكي يستطيع أن يكمل حاجته، وهنالك ارتفاع في الملابس، وهنالك ارتفاع في كل الأشياء التي يكمل فيه الإنسان حياته سواء كان في مجال الغذائية أو اللبس أو غيره، هنالك ارتفاع جدا. نتمنى إنه المنظمات العاملة ورسائلنا إنه يكون هنالك مساعدة ودية سواء كان لبعض الأسر الضعيفة إن شاء الله، نتمنه أن يصلهم الصوت بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: ونختتم الجولة أعزائي بهذه المعايدة القصيرة التي وصلتنا من مواطنة من الخرطوم.
9: كل سنة وكل السودان بخير وأمان، أتمنى العيد الجاي بالأيام المقبلة تتكتب نهاية للحرب الدائرة لشتات السودانيين بين البلدان المختلفة، نلتف حول وطن واحد حر مدني ديمقراطي حقيقة العدالة والمساواة لكل أجزاء الوطن تتضمد جراحاتنا إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. الريان، الخرطوم، الشقيلاب.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. شكرا لكم على المتابعة. وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جاد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بيدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث فضائية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي نحن ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي نحن نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، وزوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدم إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة ثالث أيام العيد الموافق 29 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل 30 شخصا على الأقل في هجوم للدعم السريع على قرى غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان. البرهان يقول أي حديث عن مشاورات في البحرين للوساطة مع الإمارات لا يمت للحقيقة بصلة وعار تماما من الصحة. النازحون واللاجئون في المعسكرات بمناسبة العيد يطالبون بوقف الحرب وتحقيق السلام في السودان هذا العام. نائبة منسق الأمم المتحدة في السودان لشؤون الإنسانية تزور المناطق الخاضعة لسيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد بجبل مرة. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت شبكة أطباء السودان إن قوى من الدعم السري نفذت هجوما مسلحا على قرى بمنطقة المرة غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 27 شخصا بينهم كبار سن، وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. وقالت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين لراديو دبنجا